في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. نعود في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنستير لهذا الموعد الإذاعي باش نواصلوا معه إن شاء الله لما كتب لنا يعني معكم، إن شاء الله نرجع من جديد. وتحياتي لكل المستمعين اللي دائما أوفياء لإذاعة المنستير ولحصتنا هذه، تقريبا يعتبر أقدم برنامج يعني في إذاعة المنستير إلى حد الآن، ما عدا بتبيع برنامج بشائر الصباح الحصة الإذاعية الأولى دائما المباشرة الأولى في إذاعة المنستير. ما عدا ذلك يعني كبرنامج فني أقدم برنامج في إذاعة المنسير إلى حد الآن. شكرا للجميع على الثقة في هذه الحصة المتجددة وهذا الموعد بتبيعة حنين اللي تقريبا توا عنده 16 عام كيكا، والحمد لله صحيح اختفى في بعض البرمجات الصيفية، لكن والحمد لله مازال متواصل معاكم إن شاء الله. دائما تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني اللي نختاروها في هذه السهرة ومع ذكرياتنا اللي والشجن اللي نحملوه والخنقول الماضي اللي نحملوه كل مع بعض الأغاني اللي نختاروها في الحصة. والحصة كما تعودتوا بنا فنية، لكن نجموا يعني نقتحموا مجالات أخرى باعتبار وأنه كما قلنا شمعنتها الحنين، حنين وأنه الإنسان يعني عنده يحمل في داخله في وجدانه العديد من الذكريات حول عاشها، واللي لربما الأغاني اللي قدموها في الحصة يعني خنقول تحفز الذكريات هذيك باش نرجعوا بطبيعة ماضينا مع الأحداث مع الأماكن مع الأشخاص اللي عشنا معهم وتفكرنا هذه الأغاني بيهم. هذه فكرة البرنامج والغاية من البرنامج، لأنه تعرفوا الأغاني موجودة والأغاني نجم نسمعوها في كل وقت، لكن احنا بالذات نخصوا أغاني باش نسترجع معها ذكرياتنا وخنقول نبحروا شوية معها ونمشيوا لعالمنا وذكرياتنا اللي نحملوها. على كل حال دائما نجدد التحية لكل المستمعين الأوفياء للحصة، وكذلك تحيتي لفريق البث المباشر لطفي المكي ومنير بعطي. تحياتنا قلت لكل الأحبة، وإن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة لكل التلاميذ والطلاب بإذن الله، باعتبار وأنه اليوم بطبيعة 15 سبتمبر دائما يتزامن مع العودة المدرسية. احنا دائما في الحصة نحاولوا باش يكون فما رابط بين الأغاني، صحيح نجموا نختاروا أغاني بطريقة كاكي يعني أنا مش مضبوطة، ونجموا يعني خنقول ناخذوا ونتحدثوا مع السادة المستمعين حول هذه الأغاني، لكن باش فما هكاك رابط بين الأغاني من ناحية، وباش نلقاو باش نقدموا بعض الإضافات الفنية في الحصة إلى جانب ذكرياتنا مع الأغاني، نحاول ديما فما قاسم مشترك بين الأغاني. الليلة باش تكون الأغاني لأحد أهم يعني الملحنين في تونس اللي تقريبا خنقول أبرز الأسماء في مجال التلحين والموسيقى، واللي توفى الله يرحمه يوم 12 سبتمبر 2014 يعني في ذكرى وفاته، في ذكرى وفاته الله يرحمه وينعمه، في ذكرى وفاته 12 عام منذ وفاة هذا الملحن والموسيقي. نحتفي به من خلال بعض الأغاني اللي لحن، لأنه لحن العديد من الأغاني ويعني يعني من موشحات وأغاني طربية، وكذلك كان ليه يعني خنقول الفضل باش أسس العديد من الفرق، منها الفرقة القومية للفنون الشعبية والأوركستر السيمفوني التونسي و و و و فلأنه عالم قلت في مجال الفن والموسيقى في بس نحكيه على الموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صالح المهدي اسمه الكامل صالح بن عبد الرحمن بن محمد المهدي الشريف الملقب بالزرياب، ولد في 9 فيفري 1925 بمدينة تونس في عائلة فنية. كان والده من الموسيقيين الكبار في تونس عبد الرحمن المهدي الله يرحمه،
كان حتى عازف في فرقة الرشيدية على آلة العود معروف. درس بالكتاب صالح المادي ثم التحق بالجمعية الخيرية ثم بجامعة الزيتونة أين أحرز شهادة التحصيل سنة 1951، ثم التحق بسلك القضاء واستمر في القضاء إلى سنة 1957 ليلتحق بوزارة التربية القومية ووزارة الثقافة. يعني بالأساس قاضي راهو صالح المادي، لكن الشغف متاعه والغرام متاعه بالموسيقى يعني تخلى على هذا السلك، سلك القضاء، واتجه للموسيقى. تحصل على الدكتوراه في الموسيقى أو ميزيكولوجي من الجامعة الفرنسية، نشط في جمعيات ثقافية وموسيقية عديدة، ترأس فرقة الرشيدية كما كنت نحكي، أسس الفرقة القومية للفنون الشعبية سنة 1962 والأوركسترا السيمفوني التونسي سنة 1969، لحن العديد من الموشحات والبشارف والأغاني المختلفة واللي وصلت لقرابة 600 لحن. كان له الشرف في تلحين النشيد الرسمي التونسي آلة خليدية، النشيد بتبيع نشيدنا الأول بعد الاستقلال وبعد قيام الدولة الجمهورية التونسية آلة خليدية سنة 58، كما لحن نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جامعة الدول العربية سنة 1947. تخرج على يديه عدد كبير من المطربين والموسيقيين، منهم عليا نعمة، وهو اللي لقبهم باسميهما عليا ونعمة لأنهم تعرفوا مش أسماءهم الحقيقية. لحن لأغلب الفنانين في تونس، ألف مؤلفات عدة في مجال الموسيقى وأنتج برامج إذاعية وتلفزية عديدة. توفي رحمه الله منذ 12 سنة وبالتحديد يوم 12 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز 89 عام. هذا هو صالح المهدي في بعض الأسطر باش نحتفي به، الله يرحمه وينعمه، من خلال بعض الأغاني اللي لحنهم وأثر بهم خزينة الأغنية التونسية. باش ننطلقوا مع الأغنية الأولى في سهرة الليلة، صليحة يا خيل سالم مات.

هذا هو النغم الأول لصالحة، أغنية من الأعماق الحقيقة لحن صالح المهدي. الأغنية الثانية نفس الملحن الله يرحمه ينعمه، لحن العديد من الأغاني لعلي، لكن اخترنا منهم في سهرة الليل أغنية يلي أنت روح الروح.

هذا هو النغم الثاني عليا اللي انت روح الروح. كذلك صالح المهدي كما قلت تبنى عليا ونعمة لحن لهم العديد من الأغاني. نعمة من بين الأغاني لحنها لهم، يعني اخترنا في سهرة الليل أغنية الليل أهي ليل.

هذا هو النغم الثالث والأخير في حصتنا الليلة. نذكر بأنغامنا صالحة يا خيل سلمات، عليا يلي أنتي روح الروح، ونعمة الليل أهي ليل، وكلهم من ألحان الموسيقار صالح المهدي في ذكرى وفاته 12 الله يرحمه وينعمه. رقم الإذاعة الاتصال بينا ديما 73-460-800 المشاركة معنا في البرنامج واسترجاع بعض الذكريات معاتي الأغاني. والحقيقة أغانينا فيها كالروح التونسية الحلوة، ينعشك النغمة اللي عودنا بها صالح المهدي خميس ترنان، نعش تحسك تمسنا أكثر في بعض الأحيان من الأغاني الشرقية. على كل حال مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم. باش نبقى مع هذا النغم لنجاة الصغير الطير المسافر، أغنية بطبيعة دائما شرقية، تبدأ الحصة تونسية والعكس بالعكس. ثم نستقبل الدفعة الأولى على بركة الله من المكالمات الهاتفية في حصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. علي اللي أنت يروح الروح، كلمات محمود بورقيبة، ألحان صالح المهدي. بطبيعة حصتنا خاصة بالموسيقار الراحل صالح المهدي في ذكرى وفاته 12. باش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين، نختصر ونختزل عنا مكالمات عديدة وعديدة جدا. لما حالا نحيي السادة المستمعين على ثقتهم وفي البرنامج وتعلقهم بطبيعة بهاتي الحصة. مرحبا بكم. وكعليش نحب وقلت نختزلوا شوية، ماذا بينا ما نطولوا شياسر في الحديث باش نخليه غيرنا. ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي فيها الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أختك ليلى من الوردانين.
0: أختي ليلى، مرحبا بيك. شن حوالك؟ شن الصحة؟
1: عودة ميمونة، استحشناكم برشا.
0: يعيشك ربي فضلك. يعيشك ليلى، مرحبا بيك.
1: لبيت.
0: الحمد لله، يعيش أختي. وإن شاء الله
1: عودة مدرسية للتلامذة الكل إن شاء الله، وربي نجحهم الكل.
0: ربي نجح الجميع وإن شاء الله موفقين. وللطاقم خلينا نقول اللي التعليمي الكل، التلامذة ربي يوفقهم، والأساتذة والمدرسين والأولياء ربي معهم كذلك. آية ليلى، احنا حصتنا خاصة بصالح المهدي، اكيد تسمع بيه اسم كبير ياسر في مجال الموسيقى.
1: نسمع بيه وما فهمت وما نكبكيش برشا.
0: ما تكبكيش باهي. والغنية نتاع علي تعرفها؟
1: نعرفها.
0: اللي انت روح الروح.
1: نعرفها وعندي الوالدة كانت تحب هالغنية
0: هذي. إيه.
1: ما نهداها الروح.
0: الله يرحمها ونعمها. الله يرحمها.
1: هي الروح الروح.
0: هي الروح الروح.
1: وهي في بعد ربي والنبي هي الروح الروح، هي الممو اللي عندي.
0: وفي نفس الوقت هي كانت
1: تحبوا خياتي ونهديها لهم الكل. أما الروح الروح لأمينتي وتحبها ديما كي
0: الله يرحمها ونعم.
1: تقول لي حطهم.
0: يعني هي الغناية كسمعتها مباشرة تفكرت يعني والدتك الله يرحمها. شفت احنا ديما نقولوا غناية ساعات تفكرك بشخص معين عزيز عليك، ساعات تفكرك بذكرى بحدث. هذه يعني فكرتك بالوالدة. نعاود نترحم عليها.
1: عايش خويا يبارك لك، حتى انت يرحم والديك
0: ويبارك. يعيشك وان شاء الله من اهل الجنه.
1: فضلك لولدي ان شاء الله.
0: ومرحبا بيك ديما معانا اختي ليلى، وشكرا لك على الاتصال. يعيشك.
1: حبيت نسمع صوتك.
0: مرحبا بيك.
1: نتكلم على جميع وخياني وحبائي في ذات المنستير والمستمعين الكل.
0: يعيشك ليلى، ربي يفضلك.
1: اللي نعرفه اللي ما نعرفه شو يبارك لك ويخليك.
0: بارك الله فيك أختي ليلى، ومرحبا بيك ديما معانا، وربي يعطيك الصحة.
1: عودة ميمونة يا ربي.
0: شكرا لك، وربي يرحم الوالدة إن شاء الله.
1: تعيش وترحم يبارك لك ويخليك. عايش
0: خويا. هذه الليلة كانت معنا، شكرا لك أختي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
2: إيه معك؟
0: سمحني،
2: معك متابعة وفية إيمان شتوية كاملة عدناوي، نتكلم فيك عمناوي.
0: مرحبا أختي إيمان، مرحبا بيك. مرحبا، تكلم فيه من المهدية.
2: من المهدية.
0: مرحبا أختي، شنو أحوالك؟ لباس عليك؟ صح، لباس
2: والله لباس. عايشك يا حموليك.
0: طبعا
2: عودة ميمونة البرنجيك الكل.
0: عايش أختي، بارك الله فيك يا إيمان. مرحبا.
2: الحقيقة الأغاني اللي اخترتهم ليلة ذوق رفيع جدا وراقي.
0: سهرة تونسية. تعرف يا إيمان يمسنا، نعش النغمة التونسية تمسنا أكثر.
2: نعم والله، النغمة التونسية ما تلقاش في حتى في العالم الكل.
0: سبحان الله، يعني ما
2: احساس خاص. جوها وقهوتها وروقانها وكل شيء ما تلقاهاش.
0: وأنت الأغنية ذي بتبيع عندك تعرفها؟
2: لا أنا صدقني في شكري، أنا الأغنية اللي نعرفهم شيخ معها هي أغنية الليل أهي اللي.
0: تاع نعمة.
2: نتاع نعمة. أما أني ما سمعتوش الاختيار الأخراني. قلت نختار الأغنية ذي.
0: هو مش مشكل،
2: أول مرة نسمعها ما عجبتني على الأخر.
0: مالاش الزيت
2: أول عجبت. مرة نسمعها وعجبتني على الأخر، وحتى الملحن ما عنديش عليه فكرة كبيرة برشا وعلى محلى أغني.
0: فعلا أغاني جميلة بتبيع. أبرز الأسماء في مجال الموسيقى والتلحين صالح المهدي في تونس الله يرحمه، والحان الكل لاحظت يعني قريبة من نفوسنا، ما نعرفش نحسوا بيهم الأغاني دوما. أغاني تونسية صميمة. وعليا أكيد أنت ممكن صغيرة شوية ما تعرفش الأغنية ذي، توكي تسمعها بالقداء بعد شوية يا إيمان أكيد باش تستمتع بيها وباش تعجبك الأغنية.
2: نحب نقول أني روح الروح الروحي.
0: الروح قول دلل روحك أنت، روح الروح ملا.
2: ونحب الناس الكل، ونهديها لبابا وامي، نهديها للناس الكل
0: اللي يحبوني واللي
2: نحبهم برشا.
0: بارك الله فيك أختي إيمان، مرحبا بيك، مشكورة جدا، وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا. ناخذ المكالمة التي فيها الموالية. ألو، مساء الخير. ألو عسلمة.
3: يا صديقي الشكري الغالي.
0: مرحبا بك.
3: ويحميك ويرعاك ويحميك الحالي. يا خريج التعليم العالي يا أروع علامي في بالي. برامجك كلها في بالي في أبهى أحلى الليالي. يا صديقي شكري الغالي يرعاك ويحميك العالي.
0: سعد
3: الحمد لله المنسير يا صديق برنامج حنين يحييك أخي شكري وكافة أسر البرنامج عبد الحق بن نور.
0: سعد الحق بن نور مرحبا بك، مشكور صديقنا صحيح، سنوات عديتها معنا في حنين وذكريات جميلة، ويرجع لنا من جديد خونا عبد الحق بن نور اللي سعداء بسماع صوته. مرحبا أخويا.
3: هاك عملت لك بيت شعري خصيص
0: لي. يعيشك ربي فضلك سيدي عبد الحق، بارك الله فيك.
3: اخويا شكري، اول حاجه نجيك شهد شكر لك انت قبل ما ندخل في قوقعه الحديث.
0: تفضلي.
3: شهد شكر في الليله خاصه في الاغاني المميزه لصالح المهدي رحمه الله.
0: سهرتنا تونسيه، يا اغاني تونسيه ديما ما عندها يعني ما نعرفش حظوه خاصه عندنا احنا التوانسه.
3: ايوه وكذلك أغنية اللي
0: يلي
3: أنت روح الروح على جالك نبكي والنوح.
0: أيه.
3: اللي أنت روح الروح، هذه الأغنية يا شكري مفعمة بقوة الشعر المعاصر الذي له أرضية شعرية لها بعد المدى في نمط قوت الإحساس والتعبير عنه بجدية مطلقة.
0: صحيح.
3: أيه. الاقتراح الأول يلي أنت روح الروح.
0: أيه.
3: بمعنى حسب مفهومي الخاص كشاعر يعني.
0: أيه.
3: اللي انت روح الروح بمعنى كم اكن لك مكانه عظمى في كياني ووجداني محبه وصدقا.
0: روح الروح اكثر من روح انت، معنى الروح متاع الروح.
3: ايوه
0: هكاك المعنى يعني. يعني في درجه يعني خلينا نقول اعلى من الاخرين، درجه خاصه يعني.
3: ايه على ذلك نبكي والنوح بمعنى فراقك مر وصعب الاسدان، فراقك مر وصعب النسيان على مر الأزمان.
0: صحيح. صحة.
3: اللحن تو.
0: اللحن.
3: الاقتراح الثالث. اللحن والامتياز في اللحن الذي يسلك طريق الحزن في الإيقاع. صحيح. المتناسق مع الأبيات الشعرية الممتازة.
0: هذاك المبدع صالح المهدي كيفاش عمل؟
3: هي الأستاذنا الكبير رحمه الله صالح المهدي.
0: أيه.
3: شهادة شكر للشاعر المتألق الذي له عمق أدبي.
0: محمود بورقيبة كتب العديد من الأغاني. أي.
3: محمود بورقيبة ذل من جماعة تحت السور.
0: جماعة تحت السور. بالضبط.
3: ما دخلت ليش الذاكرة. ما زلت.
0: لا تبارك الله. لا بس تبارك الله.
3: وشهادة شكر أخرى للموسيقار الراحل الأستاذ الكبير صالح المهدي رحمة الله تعالى.
0: الله يرحمه.
3: كان صعب الميراث ياسر
0: جدي في التعامل لأنه صاحب مسؤوليات
3: بتاعه على الموسيقى، يكون صعب ياسر لكن صعوبته في حقها
0: هو راه بالأساس قاضي، راه حتى التكوين قاضي. قاضي اشتغل في مجال القضاء شوية وبعدين يتفرغ للموسيقى.
3: وهذا أخوي شكرا يقول لك إن القضاء صعب الميراث
0: فعلا.
3: فهمت باشا؟ الموسيقى أعطيني حقي في الموسيقى، أعطيك حقك في النوت،
0: أعطيك حقك
3: في الشهادة، ما أعطيكش قولك برا أتعلم وبرا أزيد.
0: مشكور.
3: الملخص خويا شكري باش نكون خفيف زل عليك.
0: تفضل.
3: ممتازة جدا هالقصة. ممتازة شعرا وتلحينا وأداء.
0: يعيشك بارك الله فيك سي عبد الحق، وهذا من حسن ذوقك لما حلعنا هما يعني ليهم الشكر كل ذوم المراحيم الله يرحمهم كل محمود بورقيب وصالح المهدي اللي خلونا يعني هالدرر هذه احنا فقط نعاود ونقدموا فيها للسادة المستمعين ونذكروا بهم بالتراث متاعنا واش خلاونا الناس المبدعين كانوا قبل. ونحب نقول اللي تونس راهي في كل المجالات ديما عند الريادة، راه مش كان في الشرق برك. صحيح فما اغاني كبيرة وألحان وملحنين ومطربين في الشرق، لكن في تونس زادة ما يقلوش يعني خلينا نقول إبداع على المشارقة. مشكور جدا سيدي عبد الحق بن نور.
3: أخويا شكري حتى تونس راهي عندها ريادة في أغاني الزمن الجميلة، نوع من أغاني الزمن الجميلة.
0: بتبيع. يعطيك الصحة سيدي عبد الحق وإن شاء الله في لقاءات قادمة، وشكرا لك على المشاركة.
3: عيش
0: بارك الله فيك. المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا عبد الحق بن نور من لمطة. ألو مساء الخير.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: دليلة من جمال، شنحوالك بسيطة؟
0: أهلا بأختي دليلة، شنحوالك لبس عليك؟
4: الحمد لله يا رب، مستحرة شيقة للجميع.
0: عايشك بارك الله فيك، مرحبا بك.
4: في البداية عاد الدر إلى معدنه، عبارة عادة هي مثل عربي شهير يضرب لعودة الشيء إلى أصله أو مكانه المناسب والصحيح، واللي يقصد هو برنامج حنين.
0: يعيشك مو حنين راهو مستمعية، راهو يرجع إلى بدعمكم توما وبتشجيعاتكم ومشاركاتكم.
4: والتأم الشمل
0: إن شاء الله. إن شاء الله تلم الشمل من جديد إن شاء الله يا ربي ويداوم علينا إن شاء الله النعمة هذه، وإن شاء الله ديما حاضرين وحيين بخير ورحموا بالمناسبة اللي فقدناهم أصدقاء عدة يعني، والحقيقة عديد الأصدقاء اللي كانوا شاركوا معنا وكانوا من أسرة حنين الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله. آية دليل
4: واني اخترت أغنية علية
0: أي
4: يلي أنت روح الروح وهم خوفتي وهم الروح الروح
0: أي ربي يفضلهم لي.
4: بالمناسبة أني نهدي أغنية نجف صغيرة يا طير المسافر ونقول لها نعيمة الحمد لله على السلامة أمس روحت لفرنسا هي وراجلها ولدها، كذلك ربيع أختي روح نهار الخميس لإيطاليا نقول لها الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمهم كل وربي يوجههم خير وإن شاء الله يتلم الشمل من جديد دائما مع بعضكم.
4: يا طير المسافر معناها عجبتني برشا ونحمدها لولدي أحمد الغالي في
0: إيطاليا. ربي يوفقه إن شاء الله وانت يعطيك الصحه يا دليله، ومشكوره مشكوره على المشاركه معنا وتحيه لكل افراد العائله.
4: نجت صغيرة. بالمناسبه
0: ذكر بالاحباب والاصحاب والاقارب. شكرا لك دليله يعطيك الصحه وليلتك سعيده. مرحبا بك. باش نختموا مع الاخت رشيده البورسالي من رادس. مرحبا يا رشيده.
5: لا
0: سيده ولا رشيده؟
5: الو
0: سيده
5: أنا بيك عصير الشكر.
0: والله مش مشكلة محالة رشيدة السيدة حبيبانا.
5: قلت مش نختمو رشيدة قلت ملانا وكيفاش مش نتعدى.
0: لا لا مرحبا بيك يا سيدة، لا خطأ فقط خط سمعت بالغلط. سيدة سمعت رشيدة. مرحبا بيك. مرحبا
5: مرحبا بيك. مرحبا لك سي شكري.
0: الحمد لله عايشك بخير يا سيدة.
5: الله عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله موافقة إن شاء الله
0: الجميع إن شاء الله لأبنائنا الكل
5: إن شاء الله. بون الحقيقة لغاني لغاني حلوينة. ما أنا اللي أنت روح روح تعجبني برشا
0: حلوة،
5: وصالح المهدي كما حكي عطيت عليه أنت معطيات. هو كان يعزف العديد من الآلات ولكن الآلة اللي يحبها هي الناي. كان يعني يحبها برشا من اللي هو صغير، ووقتها أبوه يعني أبوه كسر هو صغير بكل شد ناي أبوه كسر له ناي، فقعد يبكي خميس طرنان قال له شبيه ولدي قال له كسر لي ناي قال له إيجيني إيجيني تو نعطيك ناي، وفعلا أنك الناي هذاك قعد معاه تاع اللي هذا له خميس طرنان قعد معاه حتى الآخر الوقت معناها.
0: أنا بتبيع هذه الذكريات وتفاصيل في حياة صالح المهدي وزرياب تونس كما يقولوا يعني زرياب ونسميه ملقبينه من أبرز الموسيقيين والملحنين في تونس
5: أكيد، ولحن العليا برشا يعني لحن الليالي أنت روح الروح
0: أي.
5: اللي هي تولي أنا اخترتها وهي في مقام الرصد.
0: أيوة تبارك الله.
5: كذلك هي يمدويني الناس
0: صحيح
5: وين دوايا يا قلبي أشبكاك
0: أي يا ما قلبي تمنيت
5: النعمة بخلت لي العياليل دنيا هنية وإحنا فيها
0: وإحنا فيها
5: يعني. لحن العليا غنية فاتن حلوة لبنتها
0: وغنى لها فما غنية نسيتها يا سيدة وغنية حلوة ياس النظرة من عينك تسحرني
5: من عينك تسحرني نظرة تخيب ظلني فيه
0: ما تنسليش عاد
5: حلوة برشا الغنية وغنية عدنان شواشي
0: صحيح.
5: حلوة الغنية وكان رئيس نجوم الغد في كل وقت ذاك هو وعلي سريتي وكان لحن برشا للفنا منهم بنية البجاوي أول أغنية لحنالة بعد نجوم الغد هي مقسى قلبك يا حبيبي كي تصبر وتنام أول أغنية للمنية البجاوي وسمت كما سمى نعمة ونعمة وليا كذلك اختار الاسم لسولاف ياسر دالندا خضراء واختار لها سولاف
0: صحيح.
5: ولحن لها أنا أهوى
0: بارك الله عليك بارك الله عليك على المعلومات والإضافات
5: يا دار الفلك
0: إيه توم باتالي احنا نحكيه وحتى مبرمجين صالح احنا تو نحكيه على الغنيات اللي حنهم الصالحة
5: نحب حاجة معناها يلحق في صليحة معناها بون تبش تحكي على صليحة ولكن حبيت نقول حاجة على صليحة معلومة أنه يا خليلك يلحنيلة هو هي جت بش يلحنيلة محمد التريكي هيك جبت الكلمات جبتهم من محمد التريكي معناها محمد التريكي قال مش لحنلك هذي مش لحنيلك قامت تبكي هي قال ليه ما تبكيش يا صليحة وطول لحنهلك أنا وفعلا أعطاها للمؤلف بس بدل غير هكا كلمات ولحن له.
0: صحيح، يعطيك صح على كل المعلومات اللي ذكرتهم يا سيدة. وأهي خليلة من كلمات علي عامر، والحقيقة علي عامر ولحنها لصالحة، ونحكي بعد شوية على صالحة مصالح المهدي. حبيت نشكرك ياسر على الإضافات وغرامك بالفن، وهذه حصة للفن التونسي. وما شكوش يعني سيدة من ثقافتك العائلية في مجال الغناء.
5: يعيشك الله يخليك.
0: شكرا نختي السيدة، ربي فضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا سيدة. باش نختموا مع رشيدة البورسالي من رادس. مساء الخير يا رشيدة.
6: ألو، مساء النور سي شكري.
0: مساء النور، مرحبا بيك، شنو حوالك؟
6: يعيش، تحية ليك وتحية على الكونسوليت وسي منير بوعطاي.
0: يعيش خونا لطفي المكي، مرحبا بيك. يعيشك.
6: يعيشك والله. اليوم أصريت أني باش نشارك أنا كي جبت معني الفنانة الرحلة عليا.
0: إي
6: أغنية يلي أنت روح الروح.
0: إي
6: وقصيد سلاف أنا أهواك، قصيد هو أنا أهواك.
0: صحيح.
6: لحنوا الملحن الراحل صالح المهدي،
0: ولحن لها كما كنا نحكيه مع سيدة يمدوين الناس كاسي كسرت
6: عديد من الأغاني.
0: بتمنيت ياسر أغاني وتبنى هو سماها عليا.
6: هو سماها عليا، سمى الفنانة رحلة نعمة.
0: نعم.
6: نعمة سماها، وهي حليمة.
0: حليمة وعليا اسمها
6: وسوليف دالندا.
0: دالندا
6: سماها سوليف.
0: هو الكل بدل لهم الأسامي بتاعهم.
6: هو عطاهم الأسماء. أي هو
0: صحيح، يعطيك صحة المعلومات يا رشيدة.
6: وبينها ذي والله سي شكري ذي ذكريات أنا نذكرها، غنيتها في آخر سنة دراسية في مركز تأهيل المهني المكفوفين في سي دي ثابت.
0: يا تبارك الله يا تبارك الله.
6: جيتنا وقتها فرقة إذاعة صفاقس اللي رئيسها سي عماد البريدعي.
0: إي وأنت غنيت هذه
6: حليب المناسبة وغنيت هذه معناها إحنا مجموعة معناها أنا وصديقاتي. أنا ونذكر صديقتي المرحومة هادية بن صالح
0: الله يرحمها
6: اللي توفيت أخيرا. ما عنديش برشا. كانت صديقتي وكانت هي ديما معايا وشاركنا في الحفل هذايا. معناها هي تغني أغنية شادية، تغني أغنية شبكتي قلبي انت شادية، محلية صوتها في الأغنية ذيكا والله الرحمة عليها. وانا وقت غنيت يلي انت روح الروح،
0: يلي انت روح الروح
6: مع فرقة إذاعة صفاقس. غنيتها معناها غنينا هنا والمجموعة من الصديقات هادية بن صالح وقت الله يرحمها حسيلو. وانا حسيلو وانا غنيت اخترت غنيت يلي انت روح الروح تاع الفنانة الرحلة عليا.
0: تتفكرش عام قداش يا رشيدة؟
6: هنا الاغنية ذي وكانت تصاحبنا فرقة إذاعة صفاقس
0: يا رشيدة
6: يرأسها سي عماد البريد.
0: باهي سمعتك يا رشيدة وفهمتك، اما يعني تتفكرش عام قداش يا رشيدة؟
6: والله يظهر لي عام 91 92.
0: مازلتش نجم تحفظ شويه الغنايه منها شويه هكا تسمعنا.
6: يلي انت روح الروح، يلي انت روح الروح، يلي انت روح الروح، على جالك نبكي.

0: انتي
1: بركلا عليك بركلا بالحق فاجأتني يا رشيدة.
0: اي والله نغني انا في نادي الموسيقى توا ننشط
1: بركدات بركلا عليك
0: صوتك مع الجمعيات ننشط في انا مثلا غدوة عندي نشاط موسيقي ننشط معنا نعملوا حفل في يوم غرة اكتوبر معنا بمناسبة يوم الوطني للمسنين.
1: اي يعني يعني تغني صحيح تبركلا عليك وما فماش
0: نشاط اي نغني ومعنا ننشطوا مع أستاذ موسيقى.
1: ملكة ملا ملا تبارك الله يعني فاهم الموضوع.
0: اي معنا مشارك أنا في نادي موسيقى في جمعية رادس أنا ننشط.
1: يعطيك الصحة يا رشيدة وإن شاء الله يبعد عليك النواح لما حالة اللي انت
0: يا عايشة دي وضعي تعجبني الأغنية دي وقت اخترتها وغنيتها
1: على باير حلوة الأغنية وفيها شجنك وحلوة فيها نغمة الحزن شوية لكن حلوة
0: أي أي بالحق ولا تعجبني الأغنية ونحب نحيي بالمناسبة زوج صديقتي الراحلة سي علي البجاوي
1: الزوج
0: هذا هو فنان بأتم معنى الكلمة يغني أغاني محمد عبد الوهاب تبارك الله عليه
1: الزوج هادية يعني حبيبي
0: بإتقان يؤدي أغاني الموسيقى للأجيال محمد عبد الوهاب
1: يعطيك صحة يعطيك صحة يا رشيدة مرحبا بك أنسنا مشكور جدا على المشاركة
0: شكرا جزيلا سي شكري
1: مرحبا بك ديما معاك
0: ديما نشارك معاكم
1: عايشك عايش أختي إلى لقاء رشيدة
0: على خير
1: على خير شكرا ليك حبيت أتذكر أنه صالح المهدي احتضن تقريبا أغلب المطربات في تلك الفترة كما قلنا عليه ونعمة ذكم الأساس ولحن صريحة لأن صريحة حاضرة من قبل غنات قبلهم وسلاف كذلك احتضنها عليا تعرفوها بيه بالرحال اسمها الأصلي من مواليد 1936 توفيت عام 90 الله يرحمها وبالتحديد يوم 19 مارس أطلق عليها صالح المهدي اسم عليا وهو اسم أخت الخليفة الرشيد وكانت قبل ذلك غنات في الإذاعة وهي طفلة وكان قدمها زوج أختها رضا القلعي الله يرحمه تحت اسم فتاة المنار كما تعرفوا الحكاية الكل ونجحت بأغنية ظلموني حبيبي كلمات والدها بطبيعة البشير رحال الله يرحمه ومن بعد غنات أغاني أخرى كثيرة والثنائي محمود بورقيبة وصالح المهدي كما قلت غنات يمدوين الناس كاسي كسرت وبداية ما قلبي تمنيت وأغاني أخرى على كل حال باش نستمتع بالأغنية إن شاء الله بعد حين بعد أخبار الحادي عشر ليلي لأنه ما بقناش وقت منجموش نقصوا الأغنية ومازالت سهرتنا متواصلة مع صالح المهدي بطبيعة عليا اخترنا يلي أنت روح الروح إن شاء الله بعد الأخبار كذلك عنا صليحة يعني يا أخي سالم مات وعنا نعمة الليل آه يا ليل وهذه سهرتنا باش تواصل مع حنين فتاة المنار كما تعرفوا الحكاية الكل ونجحت بأغنية ظلموني حبيبي كلمات والدها بطبيعة البشير رحال الله يرحمه ومن بعد غنات أغاني أخرى كثيرة والثنائي محمود بورقيبة وصالح المهدي كما قلت غنات يمدوين الناس كاسي كسرت وبداية ما قلبي تمنيت وأغاني أخرى على كل حال باش نستمتع بالأغنية إن شاء الله بعد حين منجموش نقصوا الأغنية ومازالت سهرتنا متواصلة مع صالح المهدي بطبيعة عليا اخترنا يلي أنت روح الروح كذلك عنا صليحة يعني يا أخي سالم مات وعنا نعمة الليل آه يا ليل وهذه سهرتنا باش تواصل مع حنين

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا الخاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صليحة يا خيل سلمات، كلمات من التراث في الحقيقة، والحان صالح المهدي، الأغنية تروي قصة من التراث التونسي. وبطل ملح ما يدعى سالم، وهو من أصل قبيلة ليبية استقرت بتونس وقاومت الاستعمار الفرنسي والاحتلال العثماني. وسالم هذا البطل القصة قتل غدرا في إحدى المعارك، ووضعوا جثته على ظهر الجواد متاعه اللي عاد به إلى مسقط رأسه، حيث كان بانتظار أفراد القبيلة في ذهول وحزن. ورثاه والده بهذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي. يعني الحقيقة أغنية مؤثرة، وحتى في خزينة التلفزة موجودة مصورة الغناية، عملوها في شكل كليب يعني مصور، نتفكروا بالأبيض والأسود الغناية ذي، وكيفاش الحصان متاعه والجثة متاعه محطوط على الحصان، والقبيلة متاعه تستنى فيه واستقبلوه بالبكاء. على كل حال قصة مؤثرة والألحان رائعة جدا للموسيقار صالح المهدي، يعني ملائمة جدا للكلمات. ناخذ مكالمة التي فيه الأولى باش نسرعوا شوية، سامحوني لأنه طولنا من في الغناية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو خويا شكري،
0: مرحبا بيك.
1: لاباس عليك ملا؟
0: الحمد لله بخير. مرحبا
1: قاسم معك.
0: سي قاسم مرحبا بيك من الجم.
1: ايه
0: مرحبا، عندك مديده ما شاركتش معنا. مرحبا بيك سي قاسم.
1: ايه والله موجود، والله ربي ياخذ قوتك في شكل
0: يعيشك. مرحبا بيك في كل وقت سي قاسم، تفضل.
1: بالنسبه لصالح سي شكري، انا ديما
0: يعني تعريف
1: ديما من المعاش نقوم الغنيه تضم.
0: صحيح، احنا هنا نبقاو على الاقل نعديهم باش نبقاو مرتبطين بتراثنا و بأغانينا الممتازة، والناس هذوما اللي خلاوا الحقيقة كما قلت منذ حين أغاني جميلة وجميلة جدا، سواء كان المؤلفين الملحنين وكذلك المطربين. أي
1: يعني أنا برشا غنيت هذي، أنا مثلا أنا حتى صباح فخري زادها.
0: أي فيها بطبيعة، فما ياسر أغاني باهية.
1: هذوك هذوما اللي يقعد الواحد يقعد يفكر فيهم، هذوما ظهرني معناها
0: هذوما الاغاني التونسيه الصميمه، هذوما ما يتنساوش بقوة ربي. وحنا
1: هذوما الكبار
0: يتسموا، وحنا هنا كل مره نذكروا بهم مع الساده المسلمين ومعكم انتم باش نبقاو على الاقل اوفياء لتراثنا ويعني اغانينا والخزينتنا اللي تحتوي العديد من الاغاني الجميله.
1: ديما ضوما ديما الواحد يقعد يستنى فهم، ديما يقعد ضوما يستنى فهم شكري ضوما،
0: مو يحمل معهم ذكريات أكيد، وتفكرهم هو صغير وتفكروه في فترات قديمة. مهم جدا انك يسمع الأغاني ديما، عادش فما إحساس خاص ينتابه الإنسان،
1: ودي يتفرهد مش يتفرهد.
0: وهذه هي يتفرهد فعلا، وإن شاء الله فرهدناكم خويا قاسم.
1: والله ربي يا أخو قاتك شكري، ربي يحييك،
0: ربي يفضلك ومرحبا بيك.
1: إن شاء الله ديما راك بخير هيك إن شاء الله.
0: شكرا، ربي يفضلك سيدي قاسم ومرحبا بيك دائما معنا في إذاعة المنستير.
1: والله ربي يحييك، والله
0: يعيشك. هاي سيدي ليلتك سعيده وان شاء الله نلتقي في ساعه سعيده.
1: الى اللقاء.
0: شكرا. ناخذ مكالمه التي في المواليه بعد سي قاسم. الو مساء الخير. الو
2: ان شاء الله ربي يعينكم وتحيي الفريق الكل.
0: مرحبا بك خلود، مرحبا.
2: مساء الخير خويا شكري، يعطيكم الصحه على الصوت صليحه. انا الحقيقه نحب اغنيه صليحه، من مغنية فريق أرزالي، من مغنية بنت المحاميد، وبرسة غنيات الحقيقة غنتهم صليحة. الحقيقة صليحة صوت ما يموتش، صوت يبقى معنا كيف ذكرى محمد. دونك السيدة صليحة ولو هي ما قعدتش برشة في
0: توفيتي الله يرحمها على محالة، وهذات في عمر صغير شوية تسمى.
2: دونك المسيرة كانت تقصيرة. هو الفنان يقول خويا شكري يموت جسدا، أما الروح الفنية ديما تبقى.
0: صحيح.
2: الحقيقة أنا هلاي ميت وين نشوف على غير سوسيون وقدم غنيات تولدوا بأصوات، يعني غنيات تعملوا بأصوات بالذكاء الاصطناعي لكن بالأصوات نتاع الفنانين. هذاك علاش أنا نقول علاش ليه تصير تجربة أنه صوت صليحة يكون موجود في غنيات، علاش ليه؟
0: تقول انت معنا صوت صليحة نستعملوه في غنيات جديدة يعني.
2: اي علاش ليه خويا، علاش انا عطيت المقترح هذايا لخاطرش انا ندور في الريزو سوسيو كشفت الفنانين يعني اداو بالذكاء الاصطناعي اداو الغنيات بطريقة مختلفة.
0: كل شيء توا ينجم يعني كل شيء نجم نعملوه توا
2: معناتها. هذاك علاش قلت بما انه الفنان جسدا مشي، لكن روحه هي اللي بقات.
0: بقات وصوته ونبرات صوته والذبذبات بتاع الصوت نجم نستغلوها يعني، حبيت تقول توا مع أغانينا الحديثة.
2: أكيد على شبيه وأحنا خانين لازمنا نتطور.
0: ما فيها بأس، فكرتك طيبة يا خلود وقابلة للتحقيق، وممكن راهم فكروا فيها ناس خرين، وأكيد فهموا موسيقيين يخموا باش يعملوا حكاية كما كاكا، باش على الأقل نحسوا بروحنا ديما عايشين معانا الفنانين هذوما بالذكاء الاصطناعي وبالتقنيات الحديثة.
2: هو روى السحر، لكن المهم احنا حاشتنا بالصوت. الفنان قبل ما يكون صوته، صوته هو اللي يحكم عليه.
0: صحيح، فكرتك طيبة يا خلود، وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار، وأكيد راهم فكروا فيه ناس خلين. مشكورة جدا يا خلود، أختي خلود من تونس، يعطيك صحة على الاتصال، وإن شاء الله نسمع صليحة في أغاني جديدة تونسية ويعودوها بصوت صليحة. ليه ملا فكرة طيبة، ونعرف قديمة عندك الأفكار يا خلود. مشكورة جدا على المشاركة، وإن شاء الله في موعد قادمة ناخذ مكالمة في الموالي. ألو مساء الخير.
3: لو مساء النور.
0: أهلا وسهلا من نوبية، مرحبا بك.
3: والورد والياسمين والفل والدنيا كل.
0: يعيشك بارك الله في. من يتكلم فيه من قفصة اليوم؟
3: من قفصة.
0: مرحبا، مرحبا بك.
3: مع نسمة تاع قفصة.
0: مرحبا.
3: طقس جميل جدا.
0: جميل جدا. هي بداتك يعني خلينا نقول النسمات يعني الخريفية شوية.
3: والله بالكدا يا خي، والله بالكدا. الصباح بكدا والصباح بكري على كيف، وفي الليلة تصفن شوي بركة وتولي باهية من بعد.
0: الحمد لله، ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. وإن شاء الله ربي يغيثنا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون موسم طيب، وإن شاء الله ما عاد تشوفوا قصان الماء والظروف هذه اللي عشناها.
3: باهي. وأنا نقول لك رأيي هي أصل أخويا، شكري امتحانات الدنيا. ربي يمتحن فينا.
0: بالطبيعة يمتحن فينا، نحن إن شاء الله إن شاء الله زاد نكونوا في المستوى المطلوب، خاصة الشعب. زاد إحنا
3: إن شاء الله نتغيروا، إن شاء الله نغيروا الفكرة.
0: بالضبط،
3: نغيروا اكل العقل،
0: ويزمنا نحبوا بلادنا قبل كل شيء.
3: يعطيك
0: منوبية.
3: صحة.
0: يا اختي منوبية،
3: يعطيك صحة. والله كنت نسمع يا اخت خلود، كانت تحيه كبيره برشا، قول لها راه مستحيل باش يجي صوت مثلا كصوت الفنان. انا بصراحه ضد، ما نحبش صوت صليح يتغير موسيقى نتاعها هي، ما نحبش تغير. تولي قاعده نسمع فيه هنا الف والي الرياح جموس صليح يجيبوا انت عندنا مثلا غني نعمل كل معناها كل يزيدوا فيها يزيدوا وينقصوا، والموسيقى ماشي هي. اما هي نحب الاصليه. على خاطر خويا شكري اذا كان باش نغيروا راهو التراث يتنحى.
0: فهمتك،
3: ما عادش عندنا صوت تراث
0: يعني، ياخذوا صوات يعني الفنانين كيما هما. فهمتك، يعني مهم جدا نحافظوا.
3: هي نفس موسيقتها ما كيفاش تو غيروا طب طب طب طب وبرشا حاجات وبرشا. شنو الذوق هذا؟ شنو المطعم اللي فيه؟ مش مطعم هكا ولا يحب الحاجه عليها اللي قاعد تاعها هي. صحيح،
0: وصليحة الحقيقة باش هيك
3: تغيرش، ما تغيرش مستحيل.
0: تفكرنا في صغرنا وتفكرنا في ذكرياتنا وإحنا صغار سمعنا من الأغنية دوما قاعدين.
3: أم كلثوم تاع تونس
0: إحنا ما حضرناش عليها لا محالة، لكن في وقتنا إحنا وإحنا صغار تربينا على صوتها.
3: يعطيك الصحة، قلت لكم كلثوم تاع تونس.
0: ما نحبش التلقيبات هذه أم كلثوم تاع تونس، وأنا يعني تو هكا أنا في ذي ما نوافقكش.
3: كوكب الشرق، هذيك كوكب الشرق.
0: كل واحد عنده كل اسمعني، كل واحد يا منوبية عنده يعني الطابع نتاعه، وكل واحد عنده أسلوبه في الغناء.
3: احنا خويا عندنا كوكب أكثر من كوكب.
0: صليحة اسم الأول، كي تقول في تونس الاسم الأول صليحة، عندك حق.
3: يعطيك الصحة.
0: مش لازم نقارنوا لا بأم كلثوم ولا بغيرها. يعيشك منوبية.
3: يخلوا الأغاني على الإيقاع نتاعها.
0: معقول.
3: موسيقتها وعلى صوتها باش التراث ما يتنحاش. إذا كان كل أغنية نعملوا لها موسيقى واحدة أخرى ونعملوا لها حاجات أخرى، التراث يتنحى خلاص، يغيب معاش تلقاه.
0: كلامك صحيح، لكن هي فكرة خلود مش هكا، هي فكرة خلود تقصد الأغاني الجديدة هذه ركبوا عليهم صوت صليحة، تقصد حاجة أخرى إلى محالة، مش مشكلة. أما الأغاني هذه ما تغيرش لمحالة وما تبدلش، وأنا موافق كمان وبيع.
3: عايش كمان وبيع. وجهة نظر هو. هي. أما أنا رأي أنا هكا هو.
0: مشكورة يا من وبيع. ربي يفضلك على غالب نسرع شوية خاطر ما عادش عندنا ياسر وقت. مشكورة جدا. وربي يعطيك الصحة والعافية من وبيع. سلمنا عليك فاصل الكل.
3: سلم حتى انت على
0: الزملاء كل. يعيشك ربي فضلك يا منوبية. هاي ليلتك سعيدة، باش نستمتع بيخيل سالم مات مع صليحة، ونواصل ان شاء الله بعد شوية مع الغناء الأخيرة نعمة الليل. اهي يا ليل.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

هذه الأغنية الأخيرة في حصتنا ليلة الليل أهي ليل جيت نشكيلك. حصتنا خاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه نعمه في ذكرى وفاته 12، وعدينا صالحة يا خيل سلامات عليا اللي أنت روح الروح نعمة، كذلك من المطربات اللي تعاملت مع صالح المهدي من خلال العديد من الأغاني. الكل الأغنية دي استثنائية لأنه الكلمات لمحمد الجاموسي ولا الحال لصالح المهدي، والأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد الجاموسي ولحنها غيره من الملحنين.

0: محمد جاموسي يكتب ويلحن هو. المذيع الوحيد اللي كتبها محمد جاموسي ولحنها صالح المهدي. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين بسرعة ما عادش عنا ياسر وقت. نستقبل المكالمة التي فيه الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عسام سي شكر.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من خصيبة المدوني. مرحبا
1: بك. أكثر عايشك.
0: عايش أختي.
1: عودة موفقة إن شاء الله ليك وللفريق العامل معك كل.
0: وانتوما كذلك. مرحبا بكم كل.
1: عايشك وإن شاء الله سنة موفقة بالنجاح للتلامذة الكل.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا.
1: وبنت ولدي نقول لها كل عام وهي بخير عيد ميلادها.
0: كل عام وهي بخير وتربى في عز والديها إن شاء الله.
1: عايشك يعطيك صحة. يعطيك صحة الغناية خاصة عليا ونعمة.
0: أيوة. أغاني جميلة من الزمن الجميل. هذا هو الزمن متاعنا.
1: رائعة. أغاني رائعة بصراحة.
0: أغاني منعرفش تمسنا أكثر الأغاني ذي ساعات أكثر حتى من بعض الأغاني الشرقية.
1: أيه بتبيع.
0: معناش الروح التونسي.
1: ديما الفن التونسي
0: عنده وقع خاص. صحيح. بطبيعة احنا باش نستمتعوا بها الغناية بعد شوية الليل. هي ليل غناية فيها الحزن شوية.
1: رائعة بصراحة.
0: وما نعرفش كل واحد شنو كيفاش اول واحد ما نعرفش ان يناجي الحبيب. واحد يتفكر ذكريات وواحد فقد ما نعرفش عزيز. يعني ما نعرفش الغناية كل واحد شنو يفكر وكل واحد شنو احاسيس وينجمي اولها الغناية.
1: اني الحق من قبل تعجبني الغناية وزيد توا
0: فقد الوالد الله يرحمه ينعمه. أكيد بتبيع الله يرحمهم الكل وتفكرنا بالأحباب وبكل الأقارب وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفى الكل.
1: نهداها حسنون بابا هي والغنية متاع علي
0: اللي أنت روح الروح.
1: اللي أنت روح الروح.
0: الله يرحمه ينعمه
1: بابا روح الروح.
0: الله يرحمه ينعمه يا نيسة وبتبيع وذيك ثنية الناس الكل وإن شاء الله من أهل الجنة. وشكرا لك على الاتصال عايشك. وبالنسبة لولد
1: نقدم تحية الأمة زيادة بتبيع والخالتي منيا والأخواتي.
0: ربي يفضلكم وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله. شكرا اختي انيسه. عايشك ربي يفضلك ونلتقي ان شاء الله في موعد قادم باذن الله. المكالمه التي في الثانيه بعد اختنا انيسه من قصيبه مدوني. الو مساء الخير.
2: مرحبا. شكرا.
0: اهلا وسهلا سي محمد. مرحبا بك سي محمد من نابل. مرحبا.
2: عايشك. عايشك.
0: شنو احوالك؟
2: يا شكرا ان شاء الله لاباس. عايشك. يا شكري
0: سيدي.
2: روانا ما طلبت في اغنيه ناعمه حطها
0: ما لا شنو طلبت ماله
2: طلبت صالح. كنت في قررت نفسي صالح. لا انا لا انا قتله. لا صالح
0: مش
2: لا
0: مشكل.
2: انا قتله ولا هو
0: مش مشكل أذكر. مش مشكل مش مشكل. تفضل تحب تحكي على صالح تفضل احكي كل على الحنم صالح المادي سي محمد.
2: اي الموضوع جاني على صالح ما جانيش على نعم. ولو نعم نحبها ياسر عندها صوت ممتاز
0: يعني. هم الكل ما اصوات حلوه يعني اصوات تونسيه هذه
2: صوت صالح صوت جبلي قوي شيء كبير ياسر. صوت نعم زاد صوت ممتاز الى ابعد الحدود.
0: واحنا اخترنا من ثلاثه ابرز المطربات في بلادنا الله يرحمهم كل صالح ونعم علي
2: ثلاثه اعمال وثلاثه اصوات زاد.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: صوت ممتازة إلى بعد الحدود.
0: إلى بعد الحدود وخلونا العديد من الأغاني الناجحة واللي تو نردوا فيها واللي تو نستمتعوا بها أغاني جميلة ياسر.
2: بالرغم اللي صالحها ما عشتش برشا راه.
0: إي ما عشتش برشا الله يرحمه أنا.
2: 44 عام ماهيش حاجة كبيرة.
0: إي ما خلات أثر كبير وخلات أغنيات
2: يعني. خلات مع أعمال زادة ما تنساش فك الوقت هذاك.
0: صحيح صحيح صحيح لأنه حضرت على خميس ترنان وصالح المهدي وغيرهم من
2: شيء كبير.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: حتى الذكرى اللي جاتني على صالح في عام 74 في الصيف وقت انا مازلت عاد شباب صغير.
0: اي
2: عاد قعدت نسمع في الراديو اخي جات نجوى عطات عرض البرامج.
0: نجوى اكرام الله يرحمها.
2: في التسعه عندكم روايه خيل سالم.
0: خيل سالم. روايه مش الغنايه شي عديوا القصه.
2: اي اي اي روايه روايه اي جاك الحديث. رواية عندكم في التسعة رواية خيل سالم. أمي وقتها قاعدة بحذية قالت لي شنو صالحة باش تغني خيل سالم
0: تحسبها الأغنية.
2: لا لا لا هذه رواية خيل سالم. لا قالت لي أنا نعرفها أغنية لصالحة.
0: صحيح.
2: قلت لهم أنا نعرفها تمثيلية لمحمد المرزوق لكن فضلك عليها ما نعرفها من الدور. إيه قالت لي كيف توا أغنية لصالحة ولا رواية
0: تمثيلية.
2: قلت لها لا رواية هي موجودة. قلت لها رواية وموجودة أغنية أما هي اللي قلت عليها تو نجمة هي رواية.
0: وعدوا الغناية وقتها
2: جبت لها حكاية رجعت لها
0: فكرتك ماذا ذاك وعدواش الغناية في الرواية ولا مع الرواية لا
2: أيوة لا عداوا لقطات طيب.
0: عداوا بعض المقاطع من
2: هذه في عام 74 انا عمري تقريبا 15
0: يا حسرة ذكريات جميله انا اكيد وتقعد في الذاكره
2: البرنامج هذا الحقيقه يدغدغ فينا في شعور الحقيقه
0: مو هذيك هذيك الغايه من البرنامج باش نسترجع
2: يجيك تصدمك
0: باش نسترجع الايامات هذيك والذكريات الحلوه وربي الوالد الله يرحمها هكا الوالده توفات ولا حيه
2: لا توفيت
0: الله يرحمه ينعم إن شاء الله من أهل الجنة وربي يرحم جميع أمهاتنا
2: هذا قادت في جهة التسعة سمعت معي الرواية وسمعت صالح تغني بعد ما وفت الرواية حطوها الأغنية
0: واضح ذكريات حلوة مع الأغاني اللي نقدموا فيها في الحصة
2: البرنامج هذا ديما ذكريات ديما ذكريات ترجعنا لتالي عوام تو من 74 لتو أخويا
0: عمر يعني خنقول راجل وعمر يعني خنقول كهل على كل حال مشكور جدا سي محمد
2: عايشك عايشك
0: ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معانا وشكرا لك على الإضافات
2: عايشك
0: ليلتك سعيدة سي محمد ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية وهي الأخيرة في الحصة ألو مساء الخير
3: ألو
0: مرحبا
3: أحوالك
0: سي سالم مرحبا بك
3: عايشك
0: شن أحوالك لبس عليك سي سالم الزرافي
3: الحمد لله الحمد لله سي شكري
0: سي سالم
3: أنا حاطر حبيت أنذكرك اللي أنت أبدعت في البرنامج الصيفي معناها أنت وألفة ما شاء الله
0: برنامج مع الأيام مع زميلتي ألفة يعني إن شاء الله إن شاء الله التجربة حلوة إن شاء الله قدمنا الإضافة
3: إن شاء الله تتعاود التجربة خاطر هي عندها مدخول
0: بطبيعة بطبيعة وإحنا ما نخدموش يلزمنا من اخترنا ألفة
3: كانت يفات معنا ما أنا هدرة فاهم
0: لأن هي بالحق يعني مثابرة وتبارك الله عليها في العمل
3: وتخدم صحيح معناها
0: تك صحة سي سالم على الملاحظة
3: بالنسبة لسي صالح المهدي الله يرحمه عندي ذكريات في وقت في عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة وقت يحضر في
0: اي هو اللي حضرك
3: الجهويات الفرق الجهوية بس تعدى على قدم الرئيس
0: هو اللي كان يشرف على التدريب ويشرف على كل شيء
3: احنا وقتها في ليسي دي جارسون
0: في ليسي بتاعنا هنا يعني في ليسي دي جارسون
3: فاطمة بورقيبة
0: صحيح صحيح وانت كنت حاضر وقتها على الاجواء هذيك
3: انا حاضر غادي يعني وزميلي حبيب الخليفي انا احنا مشرفين غادي كاي ما يبات
0: اي في المبيت غادي
3: في المبيت غادي كاي ويدربوا غادي
0: وانت كنت يعني شاهد عيان يعني وقتها كان سي صالح المهدي
3: درب صالح المهدي من ليها من وقتها يدرب عليهم
0: وكان هو
3: يعمل البروفه قدامه باش هو يوافق ولا ما يوافق
0: صحيح لانه كان مشرف على الموسيقى وكان
3: على الموسيقى بالنسبه لعيد ميلاد الرئيس
0: ولا في كل شيء واللي كان مرجع هو وبورقيبه كان عنده علاقه بيه كبيره ياسر
3: علاقه كبيره برشا انا
0: هو لا لحن على خالدي القديمه بتاعنا النشيد الوطني
3: هذا دكتور قام في
0: والله يعني أنا نصنفه مع الملحنين الكبار المشارقة نصنفه مع بليغ ومع عبد الوهاب ومع محمد الموجي بالروح التونسية تيك صحة
3: كل واحد وميدانه وراه
0: بالضبط بالضبط والحقيقة أنا
3: خاطر علاش اخترت نعمة خاطر قبل نعمل ديني قالا بالنسبة لجمعية الرباط الفني كنت كاتب عام سي بشير دريرة
0: مع سي بشير دريرة أنا انشطت معهم مرة كان تفكر سي بشير الرباط الفني وكان عنده ياسر يعني ملتقيات وياسر يعني
3: خلق التظاهر أنا وقتها كنت كاتب عام
0: أي سي سالم معتك صحة
3: هاك علاش يعني علاش المرحومة وقتها مشات معايا النعمة وقتها في وسيل من الوتلة واحد
0: ذكريات جميلة
3: هاك علاش ذكرتني
0: معناها أنت توكي تسمع الأغنية تذوما سي سالم تتفكرك الفترات الجميلة بطبيعة
3: تفكرك الفترات اللي عديناها
0: يا حسرة مازلت البركة على كل حال ومازلت ربي طول في عمرك
3: الحمد لله وليك وحشة سي شكري
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: ربي سهل لما نجيك للإذاعة
0: مرحبا بيك سي سالم تشرفنا ياسر سيدي مرحبا بيك مرحبا بيك وإن شاء الله نلتقي على الخير إن شاء الله إلى اللقاء سي سالم يعيشك ربي فضلك إلى اللقاء سي سالم وهذا مهم الناس اللي بتفيق اللي خلاه أثر واللي خدموا الثقافة في بلادنا مثلا سي سالم بطبيعة وربي طول عمره على الخير وإن شاء الله يكون حاضر معنا وإن شاء الله نستضيفوه في إذاعة المنستير باش نستفادوا مكل ونرجع لك التوارخ القديمة ويفيدنا من تجربته سي سالم. صالح المادي كما قلت كيف كيف أطلق هو اسم نعمة لأن اسم حليمة بالشيخ الفتاة القادمة من أزمور. لحن لك كذلك أغاني أخرى، أترك ألامك والغيها، الدنيا هانية بك وبيا، أنت وحدك ساكنة قلبي، إليك مددت الكف، أغنية دينية، جنينة يا جنينة، لاش عذبت لي قلبي، ليت شعري زاد بالعربية، أنت وحدك ساكن قلبي، إلى جانب أداءها المتميز لغنية يزين الصحراء وبهجتها، عودتها هي غنيتها. العديد من الأغاني اللي لحنهم لها صالح المادي تعامل مع نعمة كذلك، وإحنا اخترنا في هذه السهرة بالذات اخترنا في أغنية يعني ليلي يا ليلي، لأنها أولا جميلة في اللحن، وكذلك الأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي وما لحنهاش هو، لحنها غيره من الملحنين. حبيت نحيي كل الأصدقاء والأحبة أصدقاء حنين، لأنه الحقيقة القائمة ما هيش حاضرة معايا مبتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله نسترجع قائمة أصدقاء حنين، لكن اللي تفاعلوا معنا حبيت نحيي الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا، يعطيك صحة دائما مونيا على التفاعل. كذلك مونيا عبد الرحمن، راضي للداجي، منيرة حساني العويتي، دليلة من جمال، حاتم بن حمودة، ما في بأس نسمعوا الأغنية ونكملوا الإهداءات يا لطفي. منيرة حساني العويتي، عمتم مساء بذكرات الحلوة، عدنا والعود، وأحمد تحية كبيرة ليك سي شكري ولكل الأوفياء، ونرد التحية لموني برحال بأحسن منها ومن أوفياش حقها، اختارت أغنية سيدة عالية علي عفوا التونسي نموت عليها ونحب نسمعها رغم ما عنديش معها ذكرى، ونادي الأحفادي سماء وفردوس التحقوا لأول مرة بالمدرسة الأساسية واني فرحانة بيهم برشا وربي فضلهم وإن شاء الله موفقين في الدراسة. راضي الهداجي، مساء النور والسرور سي شكري ولكل مستمعين لو فيها، حبيت ندخل لكل الأسف ما تحصلش على الخط إن شاء الله في حصة أخرى. يا راضية أنا اخترت أغنية نعم الليلة يا ليل، حبيت جيت نشكيلك ونبوح لك بلوعتي وأنيني اسمعني وخبي كل ما نحكي لك، الى اخر الكلمات تقول كلمات محمد جاموسي، تلحين محمد صالح، تلحين صالح المادي، موسيقار بارز ملحن وعازف، وهو كذلك مهتم بالطابع التونسي الاصيل شهيره زريه فعلا. موني عبد الرحمن احلى تحيه واحلى مساء، وعدتم متلم الشمل برنامج المفضل حنين مع شكري ساكل وكامل الفريق، نختار اغنيه يلي انت روح الروح، نادي لاختي للاخت موريا بالرحال ولانسة بنت اختي والكام مستمعين، شكرا ليك يا مونيا، مو باش ما نساو حدك، علاش ضبطنا الوقت للأسف مثالش الغناء قاعد تمشي. رفيقة أبو سعادة، أجمل تحياتي، مساء الخير، ربي يوفقك، شكرا لك رفيقة. موني عبد الرحمن كيف كيف. سيفاض الهمامي، مساء النور، أجمل التحية، سهرة تونسية رائعة جدا، شكرا لكل الساهرين ومتتبعي حني، ربي يحفظك خويا شكري، نعرفها رشيد عن قرب، تغني مليح وصحيح وصوت جميل، شكرا لك سيفاضل. ربيع بروك، تحية وسلام ربيع بروك من إيطاليا، نسلم على إخواني وعليك أنت وكافة المستمعين. نفيسة معروف، مساء الخير، تحياتي وتقديري، سارة تونسية متميزة. كذلك سيل هادي تريمش، يعطيك الصحة سيل هادي على التحية، وربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة، دون أن ننسى صديقنا المولدي السكلي أكيد راه في المتابعة. حبيت نتمنى الشفاء العاجل للسيدة راضية الشادلي حليلة، إن شاء الله تكون لباس وترجع لنا ونسمعوا يعني صوتك، والحقيقة يعني نهديو لك كل الأغاني، لأنه السيدة راضية الشادلي صحيح ما تشاركش لكن ديما تقدم لنا التشجيعات، إن شاء الله لباس سيدة راضية الشادلي. وتحية لخونا توفيق حليلة، تحية لكل أحبة، صحيح القائمة طويلة لكن الجمعة الجاية إن شاء الله نرجع لأصدقاء حنين وقائمتنا اللي تعرفوها طويلة مع كل الأصدقاء والأحبة. تحية فريق البث المباشر لطفي مكي كذلك مدير بعطين، إن شاء الله نتقابلوا، أجمل تحياتي، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاماً أبدياً سيدتي الوردة.
1: سلاماً أبدياً مولاي العاشق.
0: ما اسمك اليوم سيدتي الوردة؟
1: اسمي السفر.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: حدثت الوردة قالت:
1: مرت 6 سنوات على ذلك السفر، على ذلك اللقاء، ذلك الوداع.
0: حاولت خلالها أن ألملم جرحي وأنسى. حاولت منذ عودتي أن أضع شيئا من الترتيب في قلبي، أن أعيد الأشياء إلى مكانها الأول دون ضجيج ولا تذمر، دون أن أكسر مزهرية، دون أن أغير مكان لوحة ولا مكان القيم القديمة التي تكدس الغبار عليها داخلي منذ زمان.
1: حاولت أن أعيد الزمان إلى الوراء دون حقد ولا غفران أيضا. لا، نحن لا نغفر، لا نغفر بهذه السهولة لمن يجعلنا بسعادة عابرة نكتشف كم كنا تعساء قبله، ونغفر أقل لمن يقتل أحلامنا أمامنا دون أدنى شعور بالجريمة.
0: ولهذا لم أغفر لك ولا لهم.
1: حاولت فقط أن أتعامل معك ومع الوطن بعشق أقل، واخترت اللامبالاة عاطفة واحدة نحوكما.
0: حبيبتي، لك العشق والوقت والدهر والأمنيات، ولكن أرجوك لا تسافري دون وداع.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
3: نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغيوم.
0: دفن أحبتنا في ظلال الغيوم وبين جذوع الشجر،
3: وقلنا لزوجاتنا لدنا منا مئات السنين لنكمل هذا الرحيل إلى ساعة من بلاد ومتر من المستحيل.

0: نسافر في عربات المزامير،
1: نرقد في خيمة الأنبياء،
0: ونخرج من كلمات الغجر،
1: نقيس الفضاء بمنقار هدهدة،
0: أو نغني لنلهي المسافة عنا،
1: ونغسل ضوء القمر.
0: طويل طريقك، فاحلم بسبع نساء لتحمل هذا الطريق الطويل على كتفيك، وهز لهن النخيل لتعرف أسماءهن، ومن أي أم سيولد طفل الجليل. لنا بلد من كلام.

0: تكلم، تكلم لأسند دربي على حجر من حجر، لنا بلد من كلام.
1: تكلم، تكلم لنعرف حداً لهذا السفر.
2: للقلب يوم ارتاح.

0: إيقاع الوردة.
1: حكمة الوردة.
2: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
2: كان يزيد بن المهلب مسافراً بصحبة ابنه معاوية، فمر بامرأة بدوية فاستضافتهما وذبحت لهما عنزاً. فلما أكلا قال يزيد لابنه:
3: ما معك من النفقة؟
2: قال:
3: 100 دينار.
2: فقال يزيد:
3: أعطها إياها.
2: فقال له ابنه:
3: هذه امرأة فقيرة يرضيها القليل وهي لا تعرفك.
2: فقال يزيد:
3: إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف.

0: إيقاع الوردة.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
3: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
4: سألت الزوجة زوجها مباشرة بعد عودته من السفر:
3: ماذا سيحدث لك إذا مت؟
4: والله سأجن.
3: وهل ستتزوج ثانية؟
4: طبعا لا، لن أجن لهذه الدرجة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش الأمل.

0: الافراح.
1: إذاعة البنستير.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها. أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسهم إن الله لا يحب

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقض أجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نسألك من خير ما تجيء به الرياح، ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلوبنا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلنا. سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلوبنا بالإيمان.

وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. رب ذا الجلال والإكرام، أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كريمي.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام، وسيرة عطرة لحبيبنا وقدوتنا رسول الله بأبي هو وأمي ونفسي وولدي.

أعزائنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات المواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوى إليه الأفئدة وتتفانى إليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام.

وهكذا أعزائنا، وبعد أن أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين طبعا هم اليهود، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو حتى الخصام.

بالنسبة لبنود هذه المعاهدة أيها الأعزاء، فسوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
3: محمد
1: محمد
3: في عيونه
1: في عيونه.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: الصدق صفة لزمت النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره قبل البعثة وبعدها، وهي صفة لابد من اتصاف الأنبياء والمرسلين بها، وإلا كان أول ما يعتد به أعداء الدعوة هو تكذيب صاحبها. ولقد وجه المشركون سهام نقدهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب. وفي العصر الحديث ادعى بعض المستشرقين أن النبي كاذب فيما جاء به من عند رب العالمين، ورد عليه آخرون بأدلة من الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الباحث والفيلسوف الإنجليزي لايتنر، والحاصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت. وقام في عام 1854 بزيارة تركيا وبعض البلدان الإسلامية، والتقى بعلمائها، فيستشهد لايتنر على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعتاب الله له في الرجل الأعمى الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، كما جاء في أول سورة عبسة. فيقول لايتنر:
4: مرة أوحى الله إلى النبي وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذلك الوحي، فلو كان كما يقول بعض الجهال بحقه إنه كاذب لما كان لذاك الوحي من وجود. بقدر ما أعرف من ديني اليهودية والمسيحية أقول إن ما علمه محمد ليس اقتباسا بل قد أوحي إليه به.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: عظمة كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا ويحمل رسالة بهذه القيمة العلمية يجعل الإنسان يحتار، ولكن هذه الحيرة تتبدد عندما ندرك ونؤمن بأن ما جاء به النبي إنما هو وحي من رب العالمين. ونقطة الضعف التي يأخذها البعض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أميته، إنما هي مكمن قوة الرسول أنه مبلغ. ويرصد المستشرق الفرنسي هنري دي كاستري، والذي كان يعمل في الجيش الفرنسي برتبة مقدم، مما أتاح له فرصة التعرف على بعض مناطق العالم الإسلامي والعربي، وأورد في كتابه الإسلام خواطر وسوانح ردا على هذا الموضوع:
5: ثبت أن محمدا لم يقرأ كتابا مقدسا ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه، والعقل يحتار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظا ومعنى، آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالها وفاضت أعين النجاشي إمبراطور الحبشة بالدموع حينما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم وما جاء في ولادة عيسى.
2: إذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
3: من السهل عند رفضك لفكرة ودون أن تتكبد عناء ومشقة الغوص في هذه الفكرة والنقاش حولها لبيان حقيقتها أن تنعت صاحب هذه الفكرة بصفات كالكذب والادعاء والدجل، حتى وإن كان صاحب الفكرة عندك قبل أن يجيء بها صادقا لا يمكن وأن تشك في صدقه. فعلها المشركون في مكة مع النبي وهم من معاصري، فقد نلتمس العذر لمن فعلها من المستشرقين في العصر الحديث ولم يعرفوا. لذا عندما نجد كلمات مثل كلمات الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل، والتي قالها عن صدق النبي في كتابه الأبطال وعبادة الأبطال، نسعد بها لأنها قد تجد صدى عند أبناء جلدته، فهو يقول في صدق النبي:
4: مما يبطل دعوى القائلين إن محمداً لم يكن صادقاً في رسالته، أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة المطمئنة مع زوجه خديجة، ولم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي مما يكون وراءه ذكر أو شهرة وجاه وسلطة، ولم يكن ما جاء به إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب، وبعد أن فار بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعا ثار يريد أمرا جليلا وشأنا عظيما.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
3: ما الذي يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خداع قومه وأن يرجوهم أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد إلا حب الخير لهم، خاصة وأن خداع الناس لا يدوم، أما الحقيقة والصدق فهما الدائمان، والذي يخدع الناس يكون لجلب منفعة وليس لكسب عداء قوم يعيش بينهم ويحظى باحترام وتقدير. بهذا المنطق تحدث أستاذ الدراسات الإسلامية في سان فرانسيسكو النحات والناقد الفني الإنجليزي روم لاندو في كتابه الإسلام والعرب قائلا:
5: كانت مهمة محمد هائلة، ليس في ميسور دجال تحدوه دوافع أنانية أن يرجو النجاح في تحقيقها بجهده الشخصي. إن الإخلاص الذي تكشف عنه محمد في أداء رسالته، وما كان لأتباعه من إيمان كامل فيما أنزل عليه من وحي واختبار الأجيال والقرون، كل أولئك يجعل من غير المعقول اتهام محمد بأي ضرب من الخداع المتعمد. فلم يعرف التاريخ قط أي تلفيق متعمد استطاع أن يعمر طويلا، والإسلام عمر حتى الآن ما يزيد على 1300 سنة، ولا يزال يكتسب في كل عام أتباعا آخرين. وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثالا واحدا على محتال كان لرسالته الفضل في انتشار إمبراطورية من إمبراطوريات العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبلا.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: بالدليل والحجة والمنطق ليس باليسير أن يوصف النبي بالكذب، ولقد دللت العلوم الإنسانية على هذه الحقيقة، خاصة علم الاجتماع، والذي أكد الباحثون فيه أن النقلة النوعية التي حدثت للمجتمع العربي لم تكن لتحدث إلا برسالة إلهية تأتيهم على يد رسول كريم، خاصة أن في القلب من هذا المجتمع مكة المكرمة والتي بنيت الحياة الإنسانية فيها بيد الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. ولقد ذكر المستشرقون والباحثون في علم الاجتماع أن هذا يعد أمرا كثيرا، وأخذوا برأي العالم العربي ابن خلدون والذي كتبه في مقدمته وصارت مرجعا لعلماء الاجتماع قائلا:
4: إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة، والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قيادا بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة. فإذا كان الدين بالنبوة كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: وبنى على هذا الرأي عدد من المستشرقين والذين قرأوا كثيرا لابن خلدون وغيره من علماء العرب، بالإضافة لزيارتهم لعدد من المناطق العربية التي أكدت لهم هذه الرؤية، ومنهم صاحب كتاب الإسلام والعرب روملاندو، والذي رصد تغير حالة العرب بما يؤكد صدق النبي الذي بعث بينهم.
5: كانت مهمة محمد هي القضاء على النظام القبلي القوي الذي كان مسؤولا عن اندلاع نار الحرب بين العرب على نحو متواصل تقريبا، والاستعاضة عنه بولاء يسمو على جميع الروابط الأسرية والأحقاد الصغيرة. كان عليه أن يعطي الناس قانونا كليا يستطيع العرب قبوله. كان عليه أن يفرض الانضباط في مجتمع عاش على العنف القبلي والثأر الدموي لضروب من المظالم. كان عليه أن يحل الإنسانية محل الوحشية، والنظام محل الفوضى، والعدالة محل القوة الخالصة.
3: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة
4: تمشي إليه على ساق بلا قدم،
3: كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. غدا لقاء آخر يتجدد بإذن الله.
1: محمد
0: محمد
1: في عيونهم.
0: في

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق حتى مع أعدائه، فعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. بل انظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم مع من آذاه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني نفسه، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحينما تعرض له أهل الطائف بالضرب والإيذاء، جاءه ملك الجبال ليطبق عليهم الجبلين، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

0: اللهم في هذا الفجر الكريم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أبداننا داء وادفع عنا كل كرب وبلاء وهم وعناء. اللهم أنت القريب، أنت الصاحب والحبيب، أنت الشافي والطبيب، وأنت ربنا تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفو مزاجنا، وارزقنا ربنا وبارك لنا فيما رزقتنا. ربنا هب لنا من لدنك صبرا جميلا، وألبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا عفوك ورضاك وغفرانك والجنة.
1: والصلاة والسلام.

نعمة مسداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا

مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحماته وبركاته، حياكم الله وبياكم. أنا البخاري بن صالح، أسعد بصحبتكم ورفقتكم، أرجوكم بخير وسلامة. فما أعطي الإنسان بعد الإيمان بالله تعالى خيرا من صحة وعافية. إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد. في المال زين، وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد.

يومكم سعيد مبارك أصدقائي. لا تكدروا صفو يومكم بالقلق على غدكم، فلعله بحول الله تعالى أن يكون أفضل من اليوم. فلنعش يومنا هذا بتفاؤل ورضا مطمئنين، ما دام كل شيء بيد الله تعالى. اللهم اجعل أيامنا القادمة سحائب خير محملة بالأمنيات وأطيب الدعوات المستجابة. طاب يومكم بالرضا والتفاؤل.

حين يأتيك أحدهم لاجئاً إليك فأحسن احتواءه وأكرم قلبه، فما أتاك إلا لأنه رأى فيك الأمان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أقول لك يا صاحبي، اقترب من الذين يشعرون بك، يفهمون صمتك، يحتوون قلبك في لحظات ضعفه، من يشاركونك كسرتك، أولئك الذين يحسنون الظن بك، الذين لا يتصنعون الحب، والذين إذا تغير مزاجهم لا تتغير مشاعرهم أبداً.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه الكثير من الأعمال، فلا تنسى، املأ فراغك بالخير والتزم ببرنامج متوازن، ولا تنسى مصاحبة الخيرين من بني جلدتك، وخالط باستمرار من يحبونك ويساهمون في تطويرك.

في المدارس نتعلم الدروس ثم نمر على الامتحانات، أما في الحياة يا صاحبي فنمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس.

أعتقد أن العناق يجب أن يكتب في الوصفات الطبية للأطباء، فالعناق له قوة وقدرة على الشفاء لا يعرفها الكثيرون. قل لي بالله عليك، هل تجد تفسيرا للذة احتضان طفلك وعناقه ولضمة أمك لك؟ أفسر ماذا؟ والهوى لا يفسر، إنها من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، إنه دفء القلوب.

لغتنا العربية بحر من الجمال. تتميز اللغة العربية بأصالة ماضيها، فهي من أقدم اللغات في العالم، وهي لغة القرآن الكريم. اللغة العربية مستودع شعوري هائل يحمل خصائص الأمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها. تعلم العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. اللغة العربية لغة كاملة محببة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة. اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقاً، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها. إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضادي.

هل حقا للجيرة الطيبة ثمنا؟ أروي لكم الحكاية ولكم الحكم. باع رجل يدعى أبا الجهم العدوي ب100,000 دينار، وكان في جوار سعيد بن العاص. فلما أحضر المشتري المبلغ قال له: هذا ثمن الدار، فأعطني ثمن الجوار. قال الرجل: أي جوار؟ قال: جوار سعيد بن العاص. قال: وهل اشترى أحد جوارا قط؟ قال أبو الجهم: رد علي داري وخذ مالك، فأنا لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت عنه حفظني، وإن شهدت عنده قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني نائبة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه 100,000 دينار وقال: هذا ثمن دارك ودارك لك. وكم من دار بيعت بالرخص لسوء جيرانها. وصدق من قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعرف جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

من المواقف التي بقيت تزين كتب الأدب ما جرى بين الحجاج بن يوسف الثقفي وهند بنت المهلب. كان الحجاج بن يوسف الثقفي تولى مكة والمدينة والطائف والعراق في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. الحجاج بن يوسف هذا لم يكسر جبروته سوى امرأة من أجمل نساء شبه الجزيرة العربية تدعى هند بنت المهلب. كانت امرأة جميلة ذات حسب ونسب، وكانت إلى جانب جمالها اللافت ذات خطابة وفصاحة لسان وسرعة بديهة. لم تكن راغبة بالزواج من الحجاج بن يوسف الثقفي، إلا أنه كان من أقوى الرجال في الدولة الأموية، فتزوج ابنتهم هند. كانت هند الزوجة الرابعة للحجاج، وقد مكثت معه كارهة فترة من الزمن، إلى أن دخل عليها غرفتها ذات يوم فوجدها تتأمل حسنها في المرآة وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. لما سمع الحجاج ذلك عاد أدرجه غاضبا دون أن تنتبه هند لوجوده، وأراد أن يجازيها على قولها ذاك بالطلاق، فبعث إليها غلاما وطلب منه أن يرد إليها صداقها 200,000 دينار وأن يطلقها بكلمتين لا يزيد عليهما. فذهب الغلام إلى هند وقال لها: كنت فبنتي، أي كنت زوجته فبنتي، من البين والفراق فأصبحت طليقته. لكن فصاحة هند لم تخيبها، فردت قائلة: أخبره أننا كنا فما فرحنا، وبنا فما حزنا. ولم تكتفي بهذا الرد، بل أعطت 200,000 دينار للغلام قائلة له: هذه لك بشارة خلاصي من كلب ثقيف، وطبعا تقصد الحجاج بن يوسف، وإن من البيان لسحرا.

0: قلبي.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

بلادي، أحبك يا بلادي، أحبك. لست أعرف ما أقول، هل يكفي الكلام ولو يطول؟ أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل. أحبك حيثما سرحت عيني، وهز مشاعري حزن أصيل، لأنك أصل ما يحلو لعيني، وأن الفرع تغذوه الأصول. بلادي أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها الأفول، وفجر من ربيع سوف يأتي ويبقى عندما تمضي الفصول. بلادي أحبك في الجباه السمر تندى، فتخضر الروابي والحقول. وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل، وأفدي فيك ما أبقى جدودي وما سيشيده جيل وجيل. وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل، ولكني أحس بأن حبي وإن فات المدى شيء قليل. بلادي أحبك، لست أعرف ما أقول، وهل يكفي الكلام ولو يطول؟ أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل.

0: مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. قالت فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض في وقت أبكر من المتوقع بعد أن قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الحرب بتحريض إسرائيلي، مؤكدا جاهزية بلاده لخوض حرب حاسمة، مشيرا إلى اختبار إيران صاروخا جديدا مضادا للسفن لاستهداف القطع البحرية الأمريكية. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا بالجنوب الشرقي، ثم تتوزع إلى المناطق الساحلية والوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة.

0: www.radiomonastir.tn.
1: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اصبح المحبة والصحة والعافية. إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام، إرضاية الوالدين وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. الأحد 20 سبتمبر 2026، الموافق لليوم الثامن من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، تطمئن به القلوب، تشرق به الوجوه، وتستجاب فيه الدعوات. أدام الله السكينة في قلوبكم، والسعادة في بيوتكم، والصحة في أبدانكم، والتوفيق في حياتكم، والأمن في دروبكم، والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
3: نهاركم
2: مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
0: صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله صباحية جديدة نبدأها مع بعضنا في البشائر، ما نتمناه هنا تكون بداية يوم جديد بكل نشاط وحيوية، برشة تفاؤل لاستقبال هذا اليوم، وربي يبقي علينا الستر ويحمي بلادنا. كالعادة برشة فقرات في البشائر تلقاو من خلال هالمعلومة جديد، الأخبار وكل ما يهم التظاهرات والمواكبات إن كان في تونس أو في العالم. مع هذا الكل إن شاء الله تسمعوا معنا مستمعين الكرام أحلى الأغاني والإيقاعات، برشة ما نتمناه إنه ما تعطينا دفعة حتى صباحية حد انه وشحنه خاصه باش نستقبلوا هذا اليوم برشا طاقه مزيانه، طاقه ضروريه باش تعطي فينا برشا امل لاستقبال هذا اليوم الجديد. والاكيد ما نتمناوه ان شاء الله تسمعوا فيه كان الاخبار اللي تصر خاطركم. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في صبحيه اليوم من البشائر، في الاخراج التقني محمد السيطية، في التنسيق هويدا بن ساسي، من قسم الاخبار صديقنا وزميلنا فتحي سعد. تحيه خاصه لزميلتي وصديقتي مروه الزيدي في تعويض هاني اليوم. كيف كيف نحب نوجه تحية لحمدي مكادة في اللوجستيك، ثم فريق بشائرنا لليوم كما العادة إن شاء الله تلقاو المعلومة والإفادة مع مختلف فقرات ساعتنا الأولى اللي إن شاء الله بعد شوية ناخذ قراءة أولية حول حال طقسنا اليوم. أقبلها نحب نوجه تحية لكافة السادة المستمعين وين ما صوتنا، صوتنا تنجموا تتفاعلوا وتتواصلوا معنا إما من خلال الهاتف 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. كالعادة لوقاية هذا وقاية سيدة الصباح جارة القمر فيروز، من خلال اخترنا لكم اغنية رجعت الشتوية هذه تاعت المنسيج. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين.

26 دقيقة من إذاعة المنسية. صباح الخيرات والبركات لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه بشايرنا كالعادة أول فقراتنا في صباحية اليوم تكون من خلال قراءة أولية حول حالة الطقس. أكثر تفاصيل تعرفوها مستمعينا من خلال فقرة الميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لطقسنا لليوم لحد 20 سبتمبر، فإنه ما يميزه هو تواصل هطول الأمطار بأغلب المناطق، ستكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. درجة الحرارة في تراجع طفيف، الريح من القطاع الشرقي يكون قوي نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر فهو مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير، الصبح كان في الساعة 4:37، صلاة الظهر في نصف النهار 17 دقيقة، صلاة العصر في ماضي 3:39، وصلاة المغرب في 6:18، وصلاة العشاء في 7:42. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل مستمعينا الكرام حول توقعات طقس اليوم، وخاصة كمية الأمطار اللي نزلت البارح على بلادنا، إن شاء الله تلقوها مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. الأهم الناس اللي تسمع فينا في الكياس، ونقولوا لها كان طريق السلامة واحدة واحدة، عليكم الالتزام بكل النصائح اللي قدمتها وزارة الداخلية، خاصة اعتماد معناتها واحترام قواعد الجولان. وإن شاء الله زينة وين قصدي ربي، إن شاء الله برزق والفرتونة لكل من قصد ربي يمشي يخدم على روحه. هذه إذاعة المنسير، ما زلنا موصلين معاكم، خليكم مع نجاح سلام. صباح الصباح محلى، هذه إذاعة المنسير وين موصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

0: شارع هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا وهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: صباح الخير والخمير، صباح الفل والياسمين، صباح البال الخالي والقلب الصافي. صباحكم أحلى مع بشارة صباح من إذاعة المنسير. موعدكم الآن مستمعينا الكرام من خلال رجوعنا للماضي وأهم ما صار فيه من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كما اليوم في 20 سبتمبر من سنة 1187 بدأت واحدة من أبرز محطات تاريخ مدينة القدس والحروب الصليبية. الحدث هو حصار القدس على يد صلاح الدين الأيوبي، حصار جاء بعد أشهر قليلة من معركة حطين، القرية التي تقع في مدينة الجليل والتي انتهت بانتصار القائد صلاح الدين ضد الصليبيين. في نهار كما اليوم سنة 1187 وصل الجيش صلاح الدين إلى القدس وبدأ الحصار، وفي الجهة المقابلة تولى باليون تنظيم دفاعات المدينة في محاولة لمواجهة المسلمين. استمر هذا الحصار وسط معارك ومحاولات لاختراق أسوار القدس، ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين وانتهت في 2 أكتوبر 1187 بتسليم المدينة إلى القائد صلاح الدين الأيوبي. وهكذا أصبح عام 1187 محطة مفصلية في تاريخ القدس والمنطقة وأهم أبرز الأحداث في تاريخ هذه الحروب الصليبية. وما أحوجنا اليوم لشخصية مثل صلاح الدين الأيوبي لتخليص القدس الشريف من أيدي الطغاة.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: هذا الحدث اللي حابين نركزوا عليه لليوم في من خلال حدث في مثل هذا اليوم مستمعين الكرام. كالعادة لقيت توا 36 دقيقة لقيت هذا وقيت أغنية إهداء لكل الأمهات، ربي يفضلهم ويمتحهم بالصحة والعافية، الله لا يحرمنا من ضحكتهم، إن شاء الله دائما وأبدا يبقاوا تاج في قروسنا، إن شاء الله اللمة ما تحلى كان بيهم وفي وسطهم، الله لا يحرمنا منهم. والله يرحم كل أمة وفاة إن شاء الله من أهل الجنة. وغنيتنا هذه اختارنا اليوم عادل سلطان، غنية أمي نهديها لكل من يسمع فيها، أنا إن شاء الله نهارها زين، إن شاء الله ربي يمتعها بالصحة والعافية. هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، ويبقى من الأحداث الضرورية والهامة أنك تصبح على أمي، نهارها زين.
5: أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي، الكلمة صغيرة وعظيمة تسبح في دمي، أمي علقني في مواج شعرك غرقني، غمض عيني نسيني أتعابي وهمي، فكدني ليك هالدنيا اللي نجري فيها ما بعدها عليك، كل واحد منكم في جيها، أنت الأمان وهي من عملش عليها، أمي بستان والدنيا الغلة تجمع فيها، أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي.

0: عدل الموجة.
1: صباح بلا حدود.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الوقت هذا نعمل جولة مع أهم كتب ونشر من مقالات صادرة إن كان بالصحف العربية والعالمية من خلال فقرة صباح بلا حدود. والبداية تكون مع إصدارات الصحف العربية، وفي جريدة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان اليمن يدعو لتكثيف التنسيق الإقليمي بشأن أمن الملاحة وإحباط محاولة تسلل الحوثية. وحسب ما ورد في المقال فإن الجيش اليمني يستنزف الحوثيين في غرب تعز وشرق باب المندب. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال بعنوان مخاوف تسود بغداد من تداعيات الانسحاب الأمريكي من البلاد المقرر في يوم 30 سبتمبر الحالي. في صحيفة النهار نقرأ إيران تحدد شروط استئناف المفاوضات مع واشنطن وباكستان تدعو إلى الدبلوماسية. في صحيفة البيان نقرأ مقال جاء بعنوان الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النزوح في اليمن ونفاذ مخزونات المساعدات. في صحيفة القدس العربي نقرأه في الافتتاحية مقال جاء بعنوان التحالف بقيادة العربية السعودية يؤكد إحباط هجمات الحوثيين باعتماد الصواريخ تجاه العاصمة الرياض وفي مدن أخرى من المملكة. في صحيفة رأي اليوم نقرأ جيش الاحتلال يعلن إصابة عسكريين بجروح في انفجار عبوة تابعة لحزب الله بآلية هندسية تابعة له جنوب لبنان. في صحيفة الأيام نقرأ غزة انهيار منظومة المياه والصرف يهدد أكثر من مليوني شخص. في جريدة الأهرام معارضة أمريكية كبيرة لصفقة الأسلحة الضخمة إلى إسرائيل وخيبة أمل من خطوات نتنياهو الانتقامية والإجرامية ضد المدنيين. بالنسبة لأهم نشرة من مقالات صادرة في الصحف العالمية، في صحيفة واشنطن بوست نقرأ دونالد ترامب يعلن سيطرة دائمة لواشنطن على أمن جزيرة غرينلاند. في جريدة إيكونوميست نقرأ فاتورة الحرب على إيران تتجاوز 43 مليار دولار وفق أحدث تقدير قدمته القيادة المركزية الأمريكية إلى أعضاء الكونغرس. في صحيفة لوموند نقرأ مقال كان جاء بعنوان خطة ألمانية قد تقود إلى مغادرة قرابة نصف مليون سوري. في جريدة جلوبال نيوز نقرأ اليمن أكثر من 40 غارة سعودية والحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة F-15. في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ البنتاغون يدرس سحب ثلث قواته من أوروبا. نختم بمقال صادر في جريدة ليبراسيون نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي يخترق مواقع ويتكهن بكلمات المرور. هذه كانت جولتنا لليوم مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات كانت صدرت من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختيارنا الغناء الموالي باش يكون مع أغنية تونسية إن شاء الله تنال رضاكم، وحبينا من خلالها نستحضر ذكرى واحد من أهم وأكبر الأسماء في تاريخ الأغنية التونسية واللي صادف اليوم نهار 20 سبتمبر أما في عام 1920 جاء للدنيا هو المطرب التونسي الكبير يوسف التميمي الملقب بشحرور الخضراء. يوسف التميمي اللي تولد في ولاية نابل تحديدا في مدينة منزل تميم كانت بدايته مع الغناء في الدكاكين والمقاهي الشعبية اللي كانت تحتضن السهرات الفنية قبل أن ينتقل إلى العاصمة حيث أقام بجامع سيدي يوسف بالمدينة العتيقة طالبا للعلم. وفي العاصمة وجد المناخ الذي ساعده على صقل موهبته الموسيقية. التحق بجمعية الرشيدية التي أسهمت في تكوينه الفني كما شارك في عديد المسرحيات من بينها مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، وعمل كذلك إلى جانب البشير المتهني. ثم أسس عام 1955 فرقته الخاصة واللي كانت اسمها فرقة ليالي تونس، وأسهم كذلك أيضا في تأسيس فرقة العصر بقيادة حسن الغربي. في عام 1957 انضم إلى الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية وأصبح من أبرز أصواتها ومن أكثر حضورا وتميز بصوت رخيم أداء متقن حافظ من خلاله على أصالة الأغنية التونسية حتى استحق لقب شحرور الخضراء.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص بينهم امرأة بتهم تتعلق بتكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، ومنها المسك والنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار، بالإضافة إلى شبهة الاتجار بمواد أو مواد أثرية. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتلا إرهابيا أجنبي في إطار عملية نظمت خلال شهر جوان الماضي في تونس. وجمعت العملية 28 ضابط وخبير من 11 دولة بهدف تعقب الشبكات الإرهابية في الفضاء الرقمي وتحليل المواد البصرية والمحتويات التي تنشرها الجماعات عبر منصات الإنترنت. سجل الميزان التجاري الغذائي في بلادنا فائضا قارب مليار دينار مع موفى شهر أوت مقابل 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000 بزيادة بلغت 43%، كما تحسن بذلك معدل تغطية الصادرات بالواردات ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش، أعلن عن أنه تم تسجيل كتاب مقدمة ابن خلدون ضمن السجل ضمن ذاكرة العالم لليونسكو، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2 خلال حفل انتظم بمركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد ببارتو. في العالم أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان ودول الخليج تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. يتزامن ذلك مع تصاعد التكهنات حول إمكانية مناقشة خيارات عسكرية ضد إيران والحوثيين، وذلك قبيل توجه الرئيس الأمريكي ترامب إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد قمة مرتقبة مع قادة دول الخليج لبحث التطورات الإقليمية بعد التطورات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير
5: برامجنا منكم وإليكم.

السلامة، أنا اسمي دنيا. باش نحكي لكم على السوشي شنو متكون شنو في وسطه. السوشي فيه زوز قجورة، واحد السلوات وواحد أقلام. فيه أقلام برشة أنواع، فيه الأقلام فيه السلوات ومش السلوات، فيه الأقلام وفيه الفتروات وفيه القوم وفيه البراء. القجر الآخر في وسطه ستيلو لونه موف، وستيلو لونه أزرق، وستيلو لونه أخضر، وستيلو لونه روز، وستيلو لونه موف، وستيلو لونه برتقالي. في 6 ألوان. عندي زوز ستيلوات أزرق معهم واحد آخر، وعندي زوز كوسات، وعندي زوز مساطر، وعندي زوز قومات أخري. نمشي نقرأ به ونروح به. كان ضيع حاجة نتعاقب. ماما تعاقبني، تعاقبني معناها نتعاقب على التلفزة، ما نتفرش في التلفزة. الحكاية دي صارت برشا مرات في العام. مرة ضيعت خطا ستيلو، ضيعت خطا ستيلو ما لقيتوش، روحت ما تفقدت الستوش، ما فماش الخطا، تعاقبت ما تفرش في التلفزة. صارت برشا مرات في العام على ستيلوات، على القوم، على برشا حاجات. كي تعاقبني ما نتفرش في التلفزة، نقعد في البيت، نحس بحاجة موحشة، وهذا شجعني باش ما نضيعش ستيلواتي مرة أخرى. أما أني ضيعتهم برشا مرات أخرى، وبعد ما عشان نضيعهم في سنة ثالث يضيعوا. مثلا أني نرجع بعد الفطور ما نلقاش، يطيح لي ستيلو تحت الطاولة ما نلقاش شيء. برشا حاجات نسلف ستيلو وصاحبي ما يرجعه ليش، يقول لي ضاع. برشا حاجات صاروا كي من هكا، وهذا يتسمى ظلم، خاطر مش انا اللي ضيعت. كي تعاقبني نقول لها مش انا اللي ضيعتهم، وهي ما تصدقنيش. اما توا ما عادش نضيعهم توا. اي توا نقول لكم باي باي.

0: صباح الخير يا ناس الخير، ان شاء الله صباحكم احلى مع بشائر الصباح من اذاعه المنستير. مرحبا بكم الناس الكل، تحيه من جد لكل ما التحق بنا في الاستماع. هذه البشائر كيف كيف نصبح الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منستير .tn. في حياتنا اليوميه نسمعوا كان ونحبوا نسمعوا كان الكلام اللي يرضينا، الكلام اللي يمدح فينا، لكن ساعات نواجه ايضا النقد والملاحظات والانتقادات. احيانا في بعض الاحيان زاد كما قلنا تكون كلمه وبركة، كلمة برك توجع تنجم تخلينا نشكوا في قدراتنا حتى نجموا ننساو النجاحات امتاعنا. لكن هل النقد هذا يعني نحن ناس فاشلين، وإلا رأي الناس الأخرين يحدد قيمتنا الحقيقية؟ هذا أكثر باش تعرفوه وباش يفسر هنا الأستاذ والمحاضر في التنمية البشرية والأخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج من خلال فقرة خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية.
0: نهارك أسعد لي يا مستاذي.
2: نور أستاذي ليك ولكل مستمعي وأوفياء إذاعة مستير، أهلا بيك.
0: موضوعنا كما قلت نحب نشكرك شكر كبير برش على تفاعلك معنا في صبحية الأحد. كيفية التعامل مع النقد دون فقدان الثقة بالنفس؟
2: جميل، والموضوع يعطيك الصحة، وموضوع حساس بالنسبة لبرش ناس أكيد ومهم للناس الأخرين. تعرف فما قاعدة ذهبية لازم المستمعين يركزوا معها، قول القاعدة هو إذا لم ينتقد أحد فاعلم أنك إما فاشل أو بدون مبادئ. إذا الناس كلها رضت عليك هذا مستحيل تقريبا، فإذا كان كنت ناجح أكيد الناس الحقودين أو الغائرين بشي يتقلقوا منك ويحاولوا ينقدوك نقد لاذع، وإذا كان فاشل يمكن تبقى النقد من الناس الناجحين أو من الناس اللي يحبوا لك الخير. نقولوا إحنا دوك إنسان بلا أعداء يعني أنه بلا مبادئ، يعني إذا كان الأنبياء والذات الإلهية لم يجمع عليها الناس، يعني حتى أنه سيدنا موسى معروفة في القصة دعا قال له يا ربي تعبت كف علي ألسنة الناس، قال له ما كفتهمش على علياني الذات الإلهية بش تفهم عليك أنت من البشر. هذه هي القاعدة أو اللعبة، أنك أنت تعيش في عالم بين ناس راضية وبين ناس ناقدة وبين ناس غيرة منك وبين ناس حاسة، وفي خضم كل هذا أنك أنت تنجح وتثق في نفسك في رحلتك في الطريقة ذي. دونك طالما أنت من البشر في مؤكدة أنك مش تخطئ، دونك من شكون ناخذ النصيحة ومن شكون ناخذ النقد هذا هو اللي باش نحكيو فيه. دونك الناس بصفة عامة بين ناقد وبين حاقد، وليس كل ما يقال ليك أو كل ما يقال هو حقيقة، يعني لازم يكون إنسان غير منك أو يحسدك على نجاحك أكيد باش يحاول يلقط لك أو يلوج لك ويقول احنا أخطاء. دونك اللي تعرفه عن نفسك هو يقين، يمكن هو رأي وفيك هو ظن أو رأي، يعني النجم يجيني فرق ساعة بين الحقيقة والرأي، يعني الحقيقة مثلا يقول لك اليوم ركشيت مخر بناتنا بالوقت، يعني كل شيء ركشيت مخر هذه حقيقة، يعني بالوقت فما أرقام، الأرقام إحصائية وتأكد أنه الموضوع شيء، وإلا فما يقول لك مثلا ولا أحسكش منك ولا صوتك ما يعجبنيش، صوت هذا رأي أنت، فما شكون صوت يعجبه يعني أراء، يعني فما شكون لبس تعجبه فما شكون لبس تعجبوش، هذه أراء. الحقائق هي لها أرقام واضحة تبدا، يعني دونك لازم نكون نفرقوا ما بين الحقيقة فعلا وبين الرأي، زاد خاطر الإنسان كي يعطيك رأي مش بضر هو يعبر عنه هو مش يعبر عنك أنت، رأيه طبيعي الإنسان ياخذ الرأي، فما بين ما مؤيد وبين مخالف طبيعي. الحقائق تقعد حقائق، أنت وزنك 76 كيلو ولا راك عطيتك مداخلة نتاع 5 دقائق راك خذيتك بربع ساعة بشهادة الجميع بالوقت بالإحصائيات بالحسابات، دونك هذا حقيقة. دونك نفرقوا ما بين النقد أو ما بين الحقيقة الحقائق وبين الآراء. دونك نحاول ديما نستفيد من الحقائق بذات الحال، جيت مخر ولا جيت بعد ربع ساعة ولا إلى آخره، نستفيد من الحقائق. والآراء لازم تاخذ بعين الاعتبار الآراء إذا كان شخص مقرب لك، ولا لازم ما تاخذش بها الرأي ذاك هو رأي هو الخاص. والناقد فيكم في الأحوال الكل هو الناقد عام تلقاه يحوم حول، يعني مقسم إلى 4 أصناف، فما ناقد يبدأ صادق وأسلوبه جميل في النقد، هذا يخوض بنصيحته لأنه شخص يعني ظاهر عنده نوع يمكن من الصدق وزيد أسلوب الجميل، ويمكن أنت الأشياء اللي قالها لك تكررت سمعتها من برشا جهات مختلفة، فكون مؤكد أنه الموضوع يمكن فيه جانب من الصحة خذ بعين الاعتبار. احنا كنا نمشيه ونقف قدام المراية المراية نمشيه لها احنا مش يجينا نمشيه لها احنا باش نشوفه واحنا باش نحسنه من أنفسنا، تحسن من مظهري
0: من مظهري
2: تحسن مشاكلي.
0: كما كما الناس الايجابيه مثلا تحب تتعامل معاهم تاخذ من خلالهم النقد البناء اللي من خلاله تحسن روحك. وراهو فما معضل زاد لنا الطرف الاخر اللي هو باش يتقبل النقد. راهو كان حد نقدك معناتها ما تاخذهاش بسلبيه كبيره باش خاطر النقد أكيد. لا يعني زاد تجاهل والثقه بالنفس لا تعني تجاهل اراء الاخرين.
2: أكيد.
0: هي القدره انك تتحكم في روحك تسمع دون فقدان التوازن النفسي نتاعك والا دون انك تمشي في بالك راهو ما يحبلكش الخير. راهو فما ناس منا وفما ناس منا كما قلت انت سيادتك راهو الفائده تكون عندك انت تلك الثقه وانك تحلل وتغربل اللي هي. اللي تراه انت حتى فماش واحد ما نجمش يكذب على روحه يحس بروحه مثلا
2: أكيد.
0: ممكن اغلط في هذه والا مردوديته في العمل جاته ظروف عائليه ولا حاجات نفسيه خلته انه ما يكونش مركز ما تكونش المردوديه بالطريقه المطلوبه. كي ينقدك حد يقول لك مثلا ماذا بيك تنقص شويه العصبيه نتاعك في العمل تنقص مثلا من الزربه التمهميش هذاك راهو لمصلحتك انت معناتها مش معناتها انت ما تعرفش تخدم ولا اي واحد ينجم يتعرض للظروف هذه انت تاخذ وتغرب النجم نقول واحنا اراء الناس الكل المحيطه بك.
2: اكيد هو راهو اذا كان نفس الراي جاك من اشخاص مختلفين راهو فيه جانب من الصحه. اذا سمعته من 4-5 جهات مختلفه نفس الملاحظه او نفس النصيحه فأخذها بعين الاعتبار لأنها نوع فيها نوعا ما من الصدق والمصداقية لأنه جات من جهات مختلفة ما يعرفوش بعض يعني فما نوعا من الصدق الموضوع. كما قلنا فما الناقد الصادق لأسلوبه جميل هذا خذ منه بنصيحته وهذا يفيدك. ودي مراه الإنسان الواثق بنفسه أو اللي واخذ الطريق النجاح صحيح يمشي هو يستنصح الناس يمشي لهم يقول لهم ربي شنو رأيك أنصحني شنو نجم نحسن في كذا شنو نجم نحسن في خدمتي شنو نجم نحسن في أدائي شنو نجم نحسن في الإلقاء متاعي أو في تواصلي أو في مشاعري أو في التعبير عن مشاعري. فما زاد كيف الناصح الصادق.

0: اي ابيض جنبه لانه هذا هدفه فقط، غير يمكن نوعا من الغيره ولا او حاسدك او يغير من نجاحك يغير من نجاحك، فجاي يستهدف فيك هكاك بشكل مجاني، يستهدف فيك او يريد ان يحبطك او يريد ان يخرجك عن المسار نتاع النجاح، يخليك في صدام او في صراع معه. هذا هذه من الناس اللي تنجم تجنبه يكون افضل لك. دونك الثلاثه الاخرين تنجم تحافظ عليهم وتستفيد منهم. هذا الفئه الرابعه اللي هو يستهدف فيك باشياء مغلوطه غير صادقه وبأسلوب سيء جدا وبأسلوب لاذع وبأسلوب جارح، هذا ظاهر يعني يريد الإيذاء أكثر منه أنه يريد النفع. تقريبا هذوم هم الأربعة الأصناف من النقاد اللي باش يعرضوك، أعرف باش تتواصل معهم، وديما بيك حال ثقتك في نفسك هي اللي باش تخليك تميز وتفرز ما بين هؤلاء. وديما مدامك تطلب النصيحة وتستنصح الناس، يعني إنسان يوقف قدام المرايا ديما يحاول يحب يطلع في أفضل شكل أفضل صورة، أنك اللي يستنصح الناس ويختار ناس معينين عندهم خبرة أو ذوي أخلاق عالية ويقول له أنصحني وفيدني، رأوا هذا شخص يريد أن يتطور ويريد أن ينجح فتزداد نجاحا، لأن الأصل أنه ما نهربوش من النقد. اللي يهرب من النقد رأوا هو شخص لا يريد أن يتطور، أما اللي يأخذ النقد بصدر الحب يكون متأكد رأوا واخذ طريق النجاح وسيبدع وسيتطور ويقعد ديما الشخص المتواضع رأوا يقعد يطلب النصيحة حتى لين يوصل عمره 120 140 150 ويطلب النصيحة من أي شخص ينجم يستفيد منه. هذا شخص دائما في طريق التطور ودائما في طريق الصح نقولوا احنا.
1: اي وراهو النقد، اذا نحب نلخص استاذ حسين، هو النقد هو فرصه باش نتعلموا، ماهوش حكم نهائي على قدراتنا. الثقه بالنفس ما تعنيش انك ما تغلط زاد، انك تؤمن بقدراتك زاد وانك تحاول تحسن من روحك وتحاول تطور من روحك. راهو كي تسمع النقد بعقلك راهو مهم جدا باش تعزز الثقه في روحك، راهو باش مش على اقل كلمه نجم تسمعها تنجم تحدد قيمتك. راهو قيمتك كبيره في مخك، معناتها انت تعرف شنو الايجابي اللي عندك، شنو الحاجات والنقائص اللي انت غلط فيها، واي انسان ينجم يتطور بالملاحظات المفيده وتنجم تدز القدام تخليه في طريق النجاح كما اكدت سي حسين. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه سي حسين التاج، نورتنا كالعاده خبيرنا والاخصائي الاسري والنفسي، ان شاء الله دائما بالنجاح والتوفيق. وراهو ديما الكلام وراهو النقد لازم ناخذه بايجابيه، كما قال لنا سي حسين راهو فيه الايجابي. في النهايه راهو اذا نحبوا نختموا الموضوع نتاعنا، راهو النقد مش ديما عدو نتاعنا. الثقه بالنفس زاده مش معناها انك ترفض كل الملاحظات. الانسان الواثق من روحه واللي يعرف يسمع ويفكر ويصلح من اخطائه في نفس الوقت ينجم يحافظ على احترامه لذاته، وراهو اراء الاخرين زادت نجم تعلمنا، اما ما يلزمهاش تتحكم في قيمتنا. نطوروا أنفسنا، نتعلموا من أغلاطنا ونواصلوا الطريق بثقة وتوازن. هذه فقرتنا لليوم، احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام. شكر جزيل على تفاعلكم تواصلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. تحية كبيرة برشا لمدام منى عبد الرحمن، كيف كيف مدام راضي الهداجي، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. أهل المحبة، نخليكم مع محمد عبد المطلب، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية موعدكم مع دقيقة صحة وموجز الساعة 7:30 عناوين النشرة الإخبارية الأولى، خليكم معنا، هذه إذاعة منستير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأزيد من 983 مليون دينار ومعدل التغطية يتجاوز 119%. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناسير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: تسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باهجت أو لمالادية باسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط ضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافاكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.

0: إن شاء الله زينة. تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام الكل متحقبين في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. هذه بشائرنا، إن شاء الله نهاركم زين، صباح الورد نقولوها لكل من يتبع فينا كيف كيف من خلال موقعنا الرسمي ولا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو منسير. إن شاء الله صبحية ما تهدينا كان ابتسامات جديدة وبرشا أمل وتفاعل، وخاصة ما نتمناه من الله عز وجل راحة البال، قبول العمل وصلاح الحال لنا ولكم الكل مستمعينا الأفاضل. لحظات ونستقبل زميلتنا وصديقتنا سناء البرهومي في آخر أخبار الرياضة، بطبيعة على برشا عناوين بارزة في نهاية هذا الأسبوع، ممكن باش يكون ختام البطولات الأوروبية الكبرى، خاصة نحكيه على التوقف الدولي واللي بشيش حتى عودة نشاط منتخب الوطن التونسي لكرة القدم، كأس ديفيس بالمونستير، وخاصة منتخب الوطن التونسي واللي البارح المقابلات توقفت نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونحكيه خاصة على برشلونة فريق مفضل لسناء وبرشا مستبعين اللي هو يعتبر أفضل فريق في العالم اليوم، هجوم كبير برشا لبرشلونة. صباح النور سناء.
1: صباح الخير، هذه تحية لكل سادة المستمعين.
0: إن شاء الله أكثر تفاصيل تلقاهم معنا مستمعين الآن من خلال فقرة سبورانفو.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة، والبداية بالمستوى المحلي. نحكيه على فرق الرابطة المحترفة الثانية. اليوم باش تكون ندوة صحفية باش يعقدها العضو الجامعي بالحسن بالسمر رئيس لجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفعه. اليوم ندوة صحفية باش تكون 11 تصبيح في مقر جامعة تونسية لكرة القدم باش يعطي كل التفاصيل متعلقة بملفات الانتداب والنزاعات الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية، وتقديم توضيحات شاملة حول سير عملية اللجنة والفترات الأخيرة القضائية الأخيرة. وهنا نحكيه على اليوم تاريخ آخر أجل بالنسبة لنوادي الرابطة المحترفة الثانية من أجل خلاص الديون ورفع المنع من الانتداب باش يتحصلوا على إجازات المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. سباق ضد الساعة، خلينا نقولوا العديد من النوادي آخرهم هلال مساكن البارح أعلن عن رفع المنع من الانتداب وغيره. الحقيقة من برشا نوادي في الأيامات القليلة الساعات الأخيرة كما قلنا قاعدين يخلصوا في ديون متاعهم، خاصة استفادوا من منحة الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قدر 20,000 دينار. ظفرت كل الجهود من أجل تسوية الوضعيات، وممكن التفاصيل الرسمية والنهائية باش تكون في النقطة الإعلامية عن ذاك 11 متاع الصباح. من جهة أخرى، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدأ اليوم أول حصة تمرينية بداية من 7 متاع العشية. اليوم حصة تمرينية أولى على درب الاستعداد لزوز لقاءات القادمة ضد أوغندا وبوتسوانا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. نذكر المقابلة ضد أوغندا يوم 24/8 متاع الليل، والمقابلة ضد بوتسوانا باش تكون يوم 28. وأكيد النسق متاع التمرين باش يكون يوميا بالنسبة للعناصر الوطنية. نحكي على منتخب أقل من 23 عام. أنيس بوجلبين وجه الدعوة لكل من أنس الخرداني في حراسة المرمى، رايين بسباس حارس اتحاد المونستيري، معتز الحنزولي في الدفاع، محمد أمين علالة، أمين إلياس جروجر يلعب في فيين، جوزيف طيب، عمار عبد الحق المدافع جديد الفنادي الإفريقي المدافع الشاب، ياسين المناعي، يوسف الحرش لعب الاتحاد المونستيري، أنيس دوبيل، رايين رحيمي، على إدين دربيلي، جبريل مؤمن في وسط الميدان القاو، أمين الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسن ودعوة للمنتخب الأولمبي، محمد ريان عينين، لؤي تراعي، محمد صادق محمود في الهجوم، أنس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي وإبراهيم السويسي. تربص المنتخب باش يدخل من خلال المنتخب يبدأ في التحضيرات لتصفية كأس أمم إفريقيا. ترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أعلن عن تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليات أمضى على عقد يتواصل حتى 2028. في كرة اليد البارح كان الموعد مع بطولة النخبة الجولة الثالثة من المرحلة الأولى، والنتائج كانت على النحو التالي: انتصار نجم الساحلي خارج قواعده على المنزه الرياضي 32-28، نصر إطبولبة خسر في قاعته ضد بعث بن خيار 26-24، نادي كرة اليد بجمال أيضا خسر في قاعته بفارق هدف أمام سبورتينج المكنين 27-26، مكارم مهدية في لقاء القمة خسر أمام الترجي الرياضي التونسي في قاعته 28-23، اتحاد منزل تميم أيضا على ميدانه خسر ضد النادي الإفريقي 44-29، وجمع الحمامات كيف كيف في قاعته خسر بفارق هدف ضد نادي ساقيت الزيت بنقطة واحدة وهدف وحيد 27-26. في أعلى ترتيب الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي عندهم 9 نقاط، 3 انتصارات في 3 جولات. في التنس، تمكن المنتخب الوطني التونسي من الترشح إلى المرحلة الموالية من كأس ديفيز. نحكي على المجموعة العالمية الأولى اللي باش تكون منافساتها في شهر فيفري. العناصر الوطنية تمكنت البارح من تحقيق الفوز على الثنائي من باكستان. نحكي على معز الشرقي وعزيز الواقع اللي لعبوا البارح المباراة الأخيرة اللي كانت تنقص المنتخب بعد ما حقق في اليوم الأول 2 انتصارات بفضل الشرقي ودوغيز على لاعبية المنتخب الباكستاني في منافسة الفردي. كمل الانتصار الثالث البارح في منافسة الزوجي بعد ما تأجلت المقابلة هذه بسبب الأمطار الغزيرة الفترة الصباحية الكل، وقع الانتظار لتأجيل المقابلة، لكن كتحسنت الأحوال الجوية تلعبت ومنتخبنا الوطني التونسي فاز بمجموعتين 0 تفاصيلهم 6-3 و6-3، هكا يوقع رسميا على الترشح إلى الدوري العالمي المجموعة الأولى. إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية. في الرياضة العالمية، برشلونة يواصل عروضه القوية ويفوز 3-1 على إشبيليا، وكالعادة المتألق رافينيا يسجل البارح 3 أهداف.
كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله مع نص النهار ودارجين بشئر الصباح، تتواصل مع اللي هذيلي ومحمد بوتابع طيبة.

0: عبير نعمت. وصلنا مستمعين إلى 57 دقيقة من إذاعة المنسير، وين مصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. وفقرتنا الموالية قراءة محينا لآخر المعطيات الجوية، ولتم طقسنا لليوم سعداء جدا باستقبال سسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقرة الميتيو. سسليم نهارك سعيد.
1: صباح خير هذيلي، صباح خير كيف مستمعين ذات منسير.
0: كان ناخذ بعجالة بعض النقاط على الأمطار اللي سجلتها بلادنا البارح قبل ما ناخذ تفاصيل طقسنا لليوم والأيامات القادمة. سيتي
1: صحيح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها بارح، ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة شملت تقريبا أغلب المناطق، وين سجلنا أعلى الكميات في قرقنا ولاية صفاقس 62 ملمتر، 45 ملمتر في سند ولاية قفصة، 45 ملم في قاسرين، 35 ملم في سيدي بورويس ولاية سليانة، 20 ملم في قصور الصيف ولاية المهدية، 16 ملم في المكناسي ولاية سيدي بوزيد. بقية الولايات ما تزوجتش 10 ملم، هذوما أعلى الكميات. إن شاء الله بتبيع نهاية تنزل القائمة التفصيلية على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم مازال متواصل الأمطار، الأمطار تشمل خاصة أغلب المناطق، تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال ومناطق الشرقية، وولاية الساحل معنية بهذه الأمطار تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء السحب الرعدية وين تنجم تتجاوز 70 كم في الساعة في شكل هبة. بالنسبة للحرارة في انخفاض طفيف اليوم، وين تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير نسجل 28 درجة كحرارة قصوى، المهدية 29 درجة وسوسة 27 درجة، بالنسبة للقيروان 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لبداية الأسبوع الأمطار مازالت متواصلة، تشمل خاصة مناطق الشمال، تكون غزيرة في مناطق الشمال، بقية المناطق ماهيش بتكون كميات كبيرة. نهار الثلاثاء إن شاء الله تشمل المناطق الشرقية، إن شاء الله هذايا بوادر موسم فلاحي طيب، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، الأمطار هذايا مازالت متواصلة. وإن شاء الله ربي يرحمنا
0: بالغاية النافعة. إن شاء الله، شكرا جزيلا سسليم بن بناد من المعهد الوطني للرصد الجوي حول كل هذه المعطيات. ممكن ملاحظة الأبرز تراجع طفيف في درجة الحرارة مع تواصل نزول الأمطار في نهاية هذا الأسبوع وحتى مع الأسبوع القادم وين تصب تنفع. إن شاء الله ربي يرزقنا كان بالخير وبالنعمة يا ربي، هذا ما نتمناه. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، هذه بشارتنا بعد شوية بشكون موعدكم مع انطلاق الساعة الثامنة والأخيرة في بشير اليوم مع نشرة أخبار الثامنة، نشرة الإخبارية الأولى كيف كيف، بعدها بش يكون عندكم موعد مع فقرة مع الخبير دبرت اليوم وأسعار السوق وبرش اختيارات غنائية ما نتمناه أنها تنال رضاكم. خليكم معنا.

باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأزيد من 983 مليون دينار، ومعدل التغطية يتجاوز 119 يوما. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. إلى تفاصيل الأنباء: سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفى أوت 26 و2000، مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني الفلاحة. وأرجع المرصد هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون بنسبة ارتفاع تقدر ب 39.5%. من المنتظر أن تتدعم محطة تطهير بسليمان من ولاية نابل بتجهيزات سيتم تركيزها على امتداد 6 أشهر، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد لمين نويرة لزميلة فاطمة بن عثمان. مشروع قدرت اعتمادته ب5 ملايين دينار، من شأنه أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
1: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة الديوان الوطني للتطهير، عمل دام أكثر من سنتين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووصلت المعدات باش تنطلق معناتها الأشغال متاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل معناتها ما يقارب 6 أشهر على الأقل، ستنعرفوا المشاكل البيئية والصحية. هو المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيز الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله. بالنسبة لكلفة المشروع ما تنازت 5 مليون دينار.
0: في إطار الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي، أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة، يهدف إلى ضمان توفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 في ظروف ملائمة. رمزي صامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بالمنستير، والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج وما يوفره من امتيازات.
2: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في القطاع الفلاحي وسائل البحث، الشركات الأحية والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية والبيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات والليو. المميزات الثانية هو تمويل سناد قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد، في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو حدود 10,000 دينار. مميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عينية. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سند قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدل للتسمين، و200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل.
0: إلى زغوان، حيث تنظم الإدارة الجهوية للصحة اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الأساسية بزغوان. وتشمل القافلة اختصاصات طب عام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب المسالك البولية وطب الأنف والأذن والحنجرة الحنجرة وطب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال إلى جانب استشارات قابلة. نبقى في زغوان، ففي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروعا بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليمة تهامي قائد فوج الكشافة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف، كثر الحرارة اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان. كنا سباقين في المبادرة دي وفي احتضان المشروع هذا، إن شاء الله نكون كنحنا المبادرون. وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلعوا من الطفل والشاب والكهل نرجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: تتواصل اليوم بمدينة الثقافة تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التكوين والتشغيل وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف والمزيد.
4: فرصة ستريت هو الهدف متاعه تقريب المعلومة على قدر الإمكان للشاب، معلومات تهم التعليم العالي، التكوين، التشغيل. حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. نشكر شركائنا الكل من وزارة التشغيل، من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه وفروا لنا مستشارين حاضرين على عين المكان اللي هما جابوا المعلومة للشاب. معناتها اليوم الشاب ماهوش مضطر يتنقل لدارة باش يلقى المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة. واللي أهم من هذا الكل، احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل تلقى فرصة تشغيل في ألمانيا، حتى نعرفوا سوق الشغل الألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، فأحنا نوفروا المعلومات هذه.
0: في بقية أنبائنا، دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الإضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهنات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها، خاطرها كانت فجائية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و 24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في العلامة انه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة، بالاساس صبان المساهمات في الصناديق الاجتماعية، الاساس نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مطلوبة، وكرنيات العلاج قاعدت واقفة. الاضراب هو مبرمج 23 و 24 سبتمبر، ان شاء الله ما نوصلوش للاضراب.
0: في أنبائنا الدولية، قالت فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض في وقت أبكر من المتوقع بعد أن قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران. يأتي ذلك فيما أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الحرب بتحريض إسرائيلي، مؤكدا جاهزية بلاده لخوض حرب حاسمة، مشيرا إلى اختبار إيران صاروخا جديدا مضادا للسفن لاستهداف القطع البحرية الأمريكية. وفي ظل التصعيد المتواصل قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أن قوته أمنت عبور أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مضيفا أن قوته أمنت كذلك عبور نحو 1000 سفينة وناقلة نفط عبر المسارات التي تؤمنها القيادة المركزية في مضيق هرمز. ونختم النشرة بحول الطقس، حيث يتميز الطقس اليوم بأمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة في تراجع طفيف، أما البحر فمضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بيزيد من 983 مليون دينار ومعدل التغطية يتجاوز 119%. نهاية النشرة، نشكركم وطيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: إن شاء الله نهاركم معطل بريحة الفل والياسمين مستمعينا. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير. صباح الخيرات والبركات لكل من تحق بنا في الاستماع والمتابعة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من البشائر. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معكم في الخير دائما. ربي وتحياتي لكم وين مرسلكم صوتنا لقية هذا. موعدكم الآن مع فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: صحي صبحية كل أحد ضيفنا باش يكون السيد لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سيد لطفي نهارك مبروك سعيد إن شاء الله.
2: نهارك زين نهارك ورد نهارك فل. تحية ليك تحية لمشاهديكم ومستمعيكم فريق العمل معك شان نهاركم أسعد.
0: شكرا جزيلا سيد لطفي. موضوعنا اليوم العودة المدرسية, فرحة للتلميذ وعب للولي. كان نرجع الرقم كان لفت الانتباه خلال هذا الأسبوع, هي 8% زيادة في كلفة المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة.
2: صحيح كمعدل 8% نعرفوا اللي تم أقل وتم أكثر, لكن كمعدل إجمالي 8% وهنا زيادة خاصة شفناها تنجم تقول اللي على مدار السنة كاملة هي في الدروس الخصوصية اللي زادت على السنة الفارطة, وهذا مكلف العائلة التونسية. وبالتالي العودة تعدى إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا, إن شاء الله سنة دراسية متميزة فيها نجاح كل شيء به. وبالتالي بعد العودة المدرسية بعد ما خلينا مستلزمات العودة المدرسية على مسار كامل نتاع عام كامل وبالتالي هنا باش نقص من الكلفة ماذا بينا نكونوا عقلين مين في خاصة في الدروس الخصوصية, بمعنى كونه تعرف المسار التعليمي كنا نستثمر فيه, ولكن تلقى مشتة برشا دروس خصوصية نحاول كيفاش نقص من الكلفة نتاع الدروس الخصوصية على خاطر عام كامل. فهمتني, وهنا نوجه بنداء إلى المربين باش يحاولوا كيفاش على الأقل يعرفوها هذه المكلفة, وبالتالي يحاولوا كيفاش ينقصوا من الأسعار نتاع الدروس الخصوصية, خاطر صراحة نحن كنشوفوا كمعدل 3 مواد بالنسبة للتلميذ الواحد ومادة من 80-90 تصحت 100-120 دينار, هذا مكلف عام كامل على العائلة. كيف كيف زادة نلقاو برشا مصاريف أخرى, عنا الدمجة عنا النقل عنا دبدة بعيد بشي يزودوا مثلا مش قريب المدرسة دي, هذا كله مكلف. وبالتالي نحاول ربي عين الأسر التونسية نحاول بش كيفاش ينقوا ما بين هذا وذاك بين المصاريف الكبيرة وما بين إلزامية الحاجة اللي باش نعملوها, وهذا مكلف العودة الجنسية. وبالتالي من النصائح المشهورة كونه نبعد خاصة على الشراءات نتاع الحاجات الزايدة في المواد المدرسية. توا شرينا الواحد ما عادش معناتها في التجديد الأسبوعي هذاك, نحاولوا كيفاش نكونوا عقلانيين نشوفوا بأقل مصروف ممكن باش نزيد يثقل على العائلة التونسية.
0: صحيح ومهم جدا الملاحظة هذه. كما تعرف اليوم فما وضع مادي, فما مقدرة شرائية الحقيقة مهترئة للمواطن التونسي, ولات فما عقلية القروض الاستهلاكية, وانت تعرف القروض الاستهلاكية يخرج من قرض يمشي القرض وقاعد يتزاد هذا في بشكل كبير برش على مستوى العائلات التونسية, هذا اللي يزيد يثقل كاهل المالي بالنسبة للأسرة التونسية. اليوم التونسي يلقى روحه ما عندوش حلول كبيرة برشا بالنسبة الدروس الخصوصية. نشوف فيها مع أستاذي أنه هو عرض وطلب, ما تنجمش تفرض على الناس أنه ما تقريش ولا تقول له أنا رخص لي في الأسواق, هذا عرض وطلب. لازم زاد الولي يحاول يخصص وقت لولده للمراجعة, يقرأ معاه يقريه يحفزه يكون معاه, ما يحاولش يتخلى على مسؤولياته ويعطي ولده كما نقوله احنا للنادي وإلا للأستاذ باش يقري دروس خصوصية.
2: بالطبع هو كل منهج الدراسة كل فيه معناتها المطلوب واللازم, لكن نحن ننتجوا الدروس الخصوصية باش نزيدوا كزايد هذاك البلوس هذاك نزيلوا عليها التميز. وبالتالي كما تفضلت وقلت راه المراجعة في الدار راه القراية راه الإحاطة بالتلميذ وجوبية من طرف الأولياء, وخاصة في معناتها في السوايع اللي ما يقراهمش وهنا نحاولوا كيفاش حتى ساعة ما يقراهاش ولا ساعتين ولا بعض ما يروح للدار وبعد يرجع أخير من يقعد في الشارع, وهذا صراحة وجوبي على العائلة بشكل تم إحاطة أكثر بأبنائنا. علاش؟ على خاطر إشكاليات كبيرة في الشارع، وبالتالي يلزمنا نحاول نقلوا منها، نقفوا معهم، ما خلوش يسهر يرقد بكري، وبالتالي بشي على الأقل يقوم الصباح في نشاط. هذا كله كلنا نعرفه كيفاش الإحاطة، كيفاش نجم نوفق ما بين المصروف وما بين المستلزمات اللي عندنا، وربي نجح أبنائنا. يلزم تعرف تونسي يستثمر برشا في دراسة أبنائه وهذاك المصعد الاجتماعي، وبالتالي يلزم يمشي في المسار هذا، وربي نجحهم الكل
0: ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمناه، وكما قلت الاستثمار الاسري في صغيراتنا راهي حاجه ضروريه، راه هذاك اللي حافظ باش يقوم الصباح يخدم ويتعب وياخذ قرض ويتسلف ويحاول يوفر كل مستلزمات ولده باش يراه ناجح ويتفوق ويتميز، على امل انه يلقى حظه وانه يكمل المسيره هذه. وما زلنا نؤمن في تونس الحقيقه، ولازمنا ديما نقعد ونؤمن بهذا السلم الاجتماعي كدور باش نخلقه قادة جدد في البلاد هذه ويتحملوا مسؤولياتهم في مختلف الإدارات والمؤسسات إن كانت العامة أو الخاصة.
2: بالطبع، وهذا كما يقولوا بسيط الفرحة كي تشوف أنت تحضر وليداتك الصباح وماشي للمكتب، هذاك الفرحة اللي تشوفها في عينين الأولياء، أنت كيفاش ولدوا في هذا حلة، كيفاش ماشي يقرأ، واش كريك البارح وعطيني نشوف هذاك اللي يزيد معناتها في جودة الحياة وبالتالي

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
1: يلا

0: آه زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
1: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي أهم العناوين الواردة فيها: أمطار طوفانية بمختلف ولايات البلاد وتساقطات هامة، سيلان لأغلب الأودية، وارتياح لانطلاقة موسم فلاحي واعد، وللحد من إلقاء الفضلات في المناطق العمرانية، دعوة إلى تطبيق القانون على المخالفين، والشرطة البلدية 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة للانتصاب العشوائي. والصحيفة تنقل عن رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق قوله: تراجع أسعار الذهب ونطالب بإعادة فتح دار الطابع. ونواصل مع الصباح، وفي أخبار الرياضة عنونت: بطولة الرابطة المحترفة الأولى مباريات مؤجلة، صراع غير مباشر على الصدارة بين البنزرتي والأفريقي، أسفاقسي وبنجردان في اختبار جديد، والتدارك شعار الجرجيسي والهمهامة. والاتحاد المنستيري: العبدلي آخر المغادرين و500 ألف دينار لرفع المنع من الانتداب لفريق السلة. وفي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للأصاغر بأبيجان، المنتخب الوطني يتأهل إلى نصف النهائي ويضمن المشاركة في المونديال. وفي تصفيات بطولة الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة، أنيس بوجلبان يكشف عن قائمة المنتخب الوطني. وفي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للرجال، المنتخب الوطني يواجه غدا رواندا في ربع نهائي المسابقة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: ليس بحكم الجغرافيا فقط، تونس وجهة استثمارية جاذبة للأوروبيين وغيرهم. وكتبت الصحيفة: منحت الطبيعة موقعا استراتيجي لبلادنا شمال القارة الإفريقية في نقطة مميزة جنوب المتوسط مفتوحة على ضفته الشمالية، وقد ربطت تاريخيا بين القارات جميعها، وكانت محطة مميزة للتجارة وتحريك عجلة الاقتصاد على مر الأزمنة. وأضافت الصحيفة: إن أي مكاسب قد تجنيها تونس في إطار الشراكة والاستثمار مع أوروبا ستزيد في توسيع دائرة المستثمرين من خارج المتوسط، والمقدمات في هذا الباب إيجابية. نواصل مع الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، إصلاحات لرفع النجاعة وتخفيف الضغط على المالية العمومية. ووزير التجهيز والإسكان يؤكد: الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤوليات. وخلال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني، دفع الشراكة والاستثمار والتعاون. وتوقيا من مخاطر تقلبات مناخية متوقعة، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: فلسطين أقوى من الخطر. وكتبت: يدور قطب الرحى في الأزمات العربية والدولية حول قضية أساسية هي الماضي والحاضر والمستقبل، حتى وإن سعت قوى عربية ودولية إلى تغييبها، وهذه القضية هي القضية الفلسطينية. فما حروب أمريكا في المنطقة كلها إلا بسبب الكيان الاحتلالي المؤقت مهما طال عمره، وهو الكيان الصهيوني. وليست هناك من سبب آخر لهذه الحروب غير خدمة الكيان الاستيطاني وضمان أمنه واستدامته إلى حين أن تتغير موازين القوى الإقليمية والدولية. ونواصل مع الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: تراخيص ترويج الأدوية، تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. وإسماعيل خلف الله يؤكد للجزائر: التدخل في النيجر جاء لحماية الأمن القومي الجزائري. وإضراب نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري، ودعوات للتفاوض وتجنب اضطراب التزود. وجدل حول تداعياته ومحاذيره أمام المراهقين كيف نحمي أطفالنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروخ: الترجي الرياضي الجزائري علي لات يخلط أوراق ريجي كامب، واليوم أمام البنزرتي وجريس فخ الصفاقسي وامتحان للإفريقي، والنجم الساحلي صفقة باباكار تسقط في الماء. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
5: 95.7.

0: هذه ميادة حناوي مستمعينا الكرام، نوصل معها 8:41 دقيقة. الدنيا حلوت بيك، وصف ما يجي ويتقال كان على الشيف مزرعي. سهلا وسهلا شيف نهارك زين.
1: مرحبا زيلي، مرحبا بيك ولكيف الكل وكيف متابعين إذاعة منسير.
0: اش قالوا في قمة المحبة الرومانسية؟
1: عليني الأغنية هذه.
0: إيه ليك أنت غيرت حياتي، فما 30 كيلو زايد
1: أكيد، شعور متبادل هذيلي.
0: احنا كالعادة باش ناخذوا معاك فكرة وبعض الدبارات اللي ربات البيوت إذا عندهم هيك حاجة يخموا فيها ولا حايرين عليها. الشيف شي ودهم بدبارة مزيانة، أما الدبارة ما نعرفوها كان ما نعملوا جولة في السوق
1: أكيد
0: هكا ولا نتحول مباشرة لمدينة إمساكن، وتحية خاصة لصديقنا وحيدة خصيبة من خلال فقرة أسعار السوق. سي وحيد نهارك زين.
2: صباح النور والسرور تدذيلي، وتحية كبيرة للشيف اللي يحضر معك اليوم.
0: أي
2: إن شاء الله تكون دبارة معنا، دبارة ممتازة اليوم نبدأ بها.
0: اللي بيش تقضيهن
3: بيش نطيبهولك.
0: شاويك بيش تتحقق.
2: هاي سيدي شاوتي يعني إن شاء الله بيش تتحقق. أما قول للشيف راهي الباز متاحها لحم مفروق.
0: تدل ينجح الحم مفروم.
2: الباز متاح الحم مفروم، خاطر الحم مفروم هو لاستيوس الباهية المزيانة اللي مش نلقاها. السوم متاحها يعادل دبارة وأحسن سوم ما بين ولد البحر وما بين الحم الأحمر والأبيض وحتى ما بين الخضرة والغلة. مش نلقاه رواحنا اليوم في الحم المفروم، هو جوكير متاعنا متاع القضية اليوم.
0: أوكي. باه ممتاز سي وحيد. هاي جولتك كيفاش كانت؟
2: البطاطا من 3200 البطاطا ل 2200 حتى 3500 الجديدة. الفلفل من 2000 حتى 3500، والبقلوطي والكنيسي ب 5 دينارات الكيلو. البصل 1500 الكيلو، وعندنا الطماطم 3200 حتى 3600 الكيلو. والطماطم الكاليتي متاعها ماهيش طيارة بالنسبة للأسوام اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم. هذه بالنسبة للخضر والغلال. السلق والمعدلوس 500، النعناع 700، الكرنب 2500، البروكلو زادة ثم 3500. ثم أسوام الحقيقة بدأت ترتفع مع نزول الغيث النافع ونزول الأمطار الأسبوع الأول الثاني. ديما الأسوام تزيد في البريود هذه، ينقطع التزويد وربما تتسكر بعض الطرقات، يعني كذلك علاش ترتفع الخضر. الغلال نقول خوخ 7500، خوخ كان 5500 يوصل حتى 7500 و 7000، العنب 6800 حتى 8000 وحتى 9000 العنب المسكي اللي ما غير القلوب. البطيخ ب 2600 لفامي هذايا، ثم البيجي ب 1500، والدلاع في ليزونفيرونمون ليزونفيرون تاع دينار الكيلو الدلاع، وما عادش فما قبال كبير على الدلاع
0: ليلي، وحتى على الغلة بشكل عام ما فماش قبال كبير، خاصة انه اسعارها مرتفعة الحقيقة في الفترة الأخيرة.
2: في مساكن في المرشي اللوتاني والبرة من المرشي اللي عندهم الدلاع الكل يقصوا فيها على أربع طروف ويبيع منابتر، ما عادش فما البيع رغم الكيلو حتى بدينار و12 مئة، لكن ما يشريوش العباد دلاعة كاملة، ما عادش عندها بلاصة في الفريجو، ما عادش عندها كلجو. هذا كان
0: اللحوم البيضاء.
2: اللحوم البيضاء يقعد الدجاج مرتفع الحقيقة سومتها حتى 7200 وأكثر، ورغم الارتفاع اللي عليه هي أنا ثم الناس قاعدة تأخذ الدجاج تقضي، خاطر الصغار يأكلوا الدجاج ولا والناس تطيبوا وتخليه في الفريجيدير ويأكلوه، وحتى تطيبوا أسهل من الحم الأحمر ولد البحر. ثم الدجاج يأخذوا جوانح، يأخذوا العظم بلاتو من 8500 حتى 10500 حتى 11000 زود الفسوس والفص الأحمر موجود قبل كبير على الدجاج، وخاصة الدجاج اللي التونسي قاعد ديما مغروم بالدجاج الحية ويذبحها ويريشها هو
0: السكالوب. قداش سي وحيد؟
2: 16800 فاتت 18000.
0: باهي
2: موجود.
0: فما نقاط بيع وصلت ل 21 و23
2: و24 دينار. فما عليها مراقبة كبيرة في المساكن و من 16 و8 حتى 18 دينار. أما في سيوفة
0: هذا هو هذا هو كما تعرف
2: في سعيوفة تو احنا بريسك 9 تو من با نص ساعه اخرى ما عادش تلقى كاو
0: ولد البحر نخدموا مع ولد البحر
2: السردينة تقعد غالية 7800 برجين 15 دينار ثم اللمبوكا 16 دينار وتوا في ربما اللي ريت واني برشا أمبوكا الحوات الكل اللي بيعوا في اللمبوكا موجودة بصفة كبيرة وفما اللي يقول هي جاي أمبورتي وفما اللي يقول هي تونسية ماذا بين الشيف يصحنا هذه المعلومة هي موجودة عند الناس كل ويقولوا راهي ما راهي من برا تجي مش تونسي يقولوا من الصين والله اعلم
0: قداش الاسوام هي الساعه قبل كل شيء
2: من 14800 حتى ل 16800
0: سعر معقول
2: انت والكاليبر
0: السي وحيد يتسال على اللمبوكا الموجوده
1: اللمبوكا شوف تو اللمبوكا التونسيه اوكي علاش خاطر ديما في
0: الموسم تاعها
1: الموسم تاعها ريتك تمشي مارشي ميسي تلقى الشركه تعاد خذ كعبه اللمبوكا خاطر الشركة هو اللي يجيب لك اللامبوكا تو انا هي لامبورتي اللي جينا من فرنسا من مارسي وكذا اكلك طويل كبير تلقاك فيها بون صفرة هذيك هي خاطر هذيك نتاع تحسها نتاع محيط مش نتاع بحر ابيض متوسط اما التونسيه التونسيه تبدا مش كاليبرك الكبير برشا معناتها وتلقاها فريشكا ومانتو
0: فرنسا فرنسا من شيره البريطاني معناتها من الفوق على الشيره الشرقيه
1: شوفوا ما خاطر عندهم المويه هما باش يدخلوا احنا شو احنا تعرف بلانسياتنا ما فهمتني حد البحر الابيض المتوسط وكذا
0: حتى فرنسا بحر الابيض المتوسط إيه ما تمشي تلمونش معناتها
1: تمشي فوالا يحوسوا برشا
0: دخلت الجغرافيا يعطيك الصحه سي وحيد شكرا جزيلا نورتنا سي صبحية اليوم خليك معنا
2: بالحمل مفروض سي نازيلي
0: اكيد اكيد قضيتنا ودبارتنا بالحمل مفروض
1: بالحمل شو بالحمل
2: مفروض مش غالي
0: هاي
2: ب 40 دينار تاخذ اعز كاليتي في السوق الكيلو ويزيد يفرموا لك بلاش نروح انا بالدار بكيلو ولا بكيلو ونص مفروض نحب الشيف يعمل لنا حاجات اللي يفرحوا بها من الصغار ويفرحوا بها من الكبار بالحمل المفروض
0: تدل سي وحيد شكرا جزيلا خليك معنا في الاستماع دبرت الشيف تو
3: دبارك اليوم دبارك اليوم
0: دبارتك اليوم بالحمل المفروض
1: حمل مفروض حطي في كوان وليد إذن خلاص نعملوا زوز دبارات احنا الحمل المفروم والدجاج الزدر المفروم الزوز علاش هو الحمل المفروم خلينا نفهموا حاجه ساعه والحاجه هذي اللي مضى بيك كي تمشي للجزار ما تقولوش عطيني رطل لحم مفروم قولوا عطيني رطل ومن بعد ارحيه لي وهذا معروف وحكينا فيه برشا قبل خاطر باش يقول لك اللحم مفروم باش يعطيك تروزيام كاتيجوري ولا اعلم شنو عنده ما عنده
0: حم جنب وشو
1: خذ انت على كيفك اللحم ومن بعد ارحي تو سامبلمون فهمت ما يمنعش هذا ديما مضى بينا شويه شحم مع اللحم المفروم حتى في المرقاز نجمش تعملوا اللحم صافي فهمتني سينو يتقطع لك المرقاز وكذا السلطه كما العاده شويه ما نعرفش فم بجل ولا في مرش مساكن ولكن موجود نعملوا به شويه سلطه نتاع بجل فهمتني دو شويه فقوس شويه طماطم سيريز مقصوصه شويه معدنوس عصره قالص ملح وشويه فلفل حتى في الدريساج نتاعها نعملوا رندلات نتاع رادي نتاع بجل ونقصوا ونحطوا الكيشابو نتاع الخليط اللي كنا نحكيوا فيه وشويه تن هكا من الفوق ورق نعناع تبدا هكا تزين مع الصحن باش العين تشتي وكذا
0: الحمى مفروم معناتها ديما تركز شيف ما شاء الله عليك على الالوان
1: على الالوان صحيت الالوان هي اللي تجيب العين وبالتالي معناتها تنجم كذا فهمت الور انا نسمع في الجاري بكري قلت اعمل لي شويه جاري فهمني شنو نعمل شويه جاري بشويه كعابر نتاع اللحم داكوردو الجاري نعرف نجم تعملو باللحم تنجم تعمل بالاسكالوب بالدجاج كيما كذا فهمني وفي نفس الوقت باش نخممنا في الصغيرات زاد باش نعملو حاجه بالداند المفروم للومج نتاعهم غدوة اوكي الجاري سهل ناخذوك الكعابر نتاع اللحم نتاعنا ناخذو اللحم نرحيوهم بعد نزيدو شويه ملح فلفل اكحل تابل كان عندك شويه حتى فلفل احمر اذا كان كذا شويه زيتون مقشر تقصو هكا جويه تخلطو مع هكا اللحم هذاك عظمه وشويه شابلير شابلير اذا كان العظم غلبك وكذا تنجم شويه شابلير باش
0: معناتها
1: كذا البصل المقصوص جويد هو والمعدنوس ونعملوا دي بولات صغار برشا كي البوتشي داكوردو الور ناخذوا شويه زيت زيتون يبدو بتسخن شويه كطرف زيت زيتون نحطوا كل البولات الكعابر نتاعنا دوكم يجمروا ياخذوا يشدوا رواحهم ومن بعد نخرجوهم في نفس المرميطه بصل ثوم طماطم كعب فهمتني مقصوصه جويده شويه ملح فلفل اكحل هما كذا ومن بعد نزيدوا مش عندك بطاطا سناري جلبانه مهم جدا فهمت فهمتني. كلافس هذاك زاد يلزم تحطه في الجيري فهمت. قلنا جلبانه كذا هذوم الكل نحط شويه مغرفه طماطم معجونه نفوح نمرق شويه ما سخون غلوه واثنين ونرجع كل كعابر نتاعي في الاخر. ومن بعد نحط الرشته نتاعي كل ناخذ الباكو رشته نقص ونكسر جويد ونرمي في وسطه ورشه معدنوس ومن بعد حتى بارده تتاكل حلوه برشا. ومن بعد تنقص وترمي فيها زوز ثلاثه قرون فلفل مشطرين خضر وخليهم في السخانه نتاعهم. كان عندك فلفل بر العبيد تنجم تحطه وتزيد شويه هكا رشه مثال شويه فلفل اكحل لك توزويزه فهمت شكون يحطها تهريس عربي تقص بارد وتبدا حاجه سخونه وجاريه وكذا. هكا ارتحنا على سي وليد في سي وحيد خممنا قلنا في الصغيرات للومجه شو ناخذ عندي شويه زر نتاع الدجاج بسرعه نرحيو في ميكسير شنو نزيدو معاه مغرفه فارينه شابلير نفوحو ملح فلفل اكحل عصره قارص فهمتني عظم مهم جدا قلنا شابلير وعظم فانه خليه ترحاب البي كان عندك شويه بسباس كعب سكن كبير وخليه ترحاب. حضرنا شكل الباتي هذيك نتاع الحمير ناخذو في بلاكه نحطو فيها بابي كويسون شويه زبده اما نحطو بابي كويسون مساج ونفرشو كل داند الرحيناء او الزر نتاع الدجاج الرحيناء الكل فك البلاكه هذيك داكور دو ونبلوكيو نحطوها في الكونجيلاتير خليت تبلوكا ولكن قبل ما نحطوها نقصوها كي نقصوا في طاجين فهمتني وهي في البلاكه نتاعها باش من بعد كي نجبدوها من الكونجيلاتير نقاوها تبلوكات شنو نعملوها باني كيفاه الباني نعملوها شويه فارينه ومن بعد شويه شابلير حتى الشابلير تنجم تزيدوا شويه فلفل احمر كذا ونقليوها في الزيت متفاهمين. هذه تمشي حاجه شايحه يهز غدوه صغير للومجه معاه
0: معك
1: عيبه بطاطا مقليه وفهمتني وحتى السلطه هذيك ما يفوتفوحلوش ينجم يهزها معاه فهمتني ياكل الجيري وياكل هكا الباني نتاعو في الـ في الـ في الواحد. شفت اسوام الغله ب 7000 و 9000 الله غالي مش نعمل غله اليوم غاليه برشا باش نعمل جي ستارت نتاع تارت حاجه شيح زاد يهز كوم ديسير مع كارت نتاع لوز ما تتخافش ما عندكش نعرف مشكله نتاع لوز اما جي 100 غرام ريتا 100 غرام لوز 100 غرام زبده و100 غرام اميدون سكر محور سكر محور وزبده 100 غرام لوز هذوما كل تخلطهم ببعضهم مع كعبتين عظم المضبين العظام كي نحطه بالكعبه بالكعبه باش ما تكلفش نمشي ونعملوا البات نتاع التارت نتاعنا قلنا نتاع 10 من ناس 200 غرام فارينه اشترهم زبده شويه ملح ونحكوهم نحك ندخلوهم في بعضهم هكا ومن بعد نزيدوهم 40 غرام ماء وواحد اصفر نتاع عظم نخليوك البات هذيك ترتاح نص ساعه ساعه في الفريجيدان نجبدوها نحلوها ننقبوها بالفرشيطه فهمتني. ومن بعد نخليوه شنو ناخذو ناخذو معجون بار اكزومبل نتاع فما نتاع كرموس ولا فما نتاع مش ماش بار اكزومبل ناخذو كالتارت هذيك نعملو فرشه نتاع كرمو نتاع نتاع مشماش معجون كان فما حتى شويه مشماش شايح نزيدو كعبات ومن بعدك الخليط اللي عملناه نتاع اللوز المرحي والزبده والسكر كل نحطوهم فوق التارت نتاعنا. كان عندك شويه اونفيلي لوز مثال لك الاونفيلي هذوك الابيض نرشوه فوقه وندخلوها في الكوشه قرابه 35 30 دقيقه في 180 درجه تخرج مجمره هي بدوبه تخرج هي سخونه كان عندك شويه ناباج باش تخرج تلمع ولا شويه عسل وكذا الموك تقصت تمشي شايحه وحاجه مزيانه برشا. يا خذ انت منها شويه قهوه للعشيه وخلي غدوه اللمجه لصغيراتك معك الباني فهمتني معك الفريت معك كذا حتى الصغير معناتها يمشي في الحال.
0: اي لا متنوع الدباره ويعطيك الصحه يا شيف. قريت حساب اللمجه نتاع الصغيرات الغدوه
1: وقرينا حساب سي وليد اعطيناه الوحيد اعطيناه البرح الشاوى بتاعه ويدلل
0: ديما يتدلوا مع الشيف ديما تدلوا وديما تلقاو الدبارات المزيانه في كل نهايه اسبوع عبر موجات اذاعه المنسير ان شاء الله باش تلقاوه نهار السبت ونهار الاحد ومعايا نهار الثلاثاء ان شاء الله دباره بحريه في برنامجنا تشوفوا كل مره يودنا الشيف بحاجه مزيانه وحاجه بنينه خاصه واقتراحات لربات البيوت خاصة في نهاية الأسبوع يحبوا يخرجوا من الكوجينة يحبوا يرتاحوا مع ضغط العمل ماذا بيهم يعملوا حاجة خفافة بالنسبة حتى للصغيرات. وصلنا لنهاية هذا الموعد من البشير نحب نوجه تحية كبيرة برشا لكافة الفريق اللي أمن البث الحي والمباشر. نبدأ بالديجيتال قائد نجل عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي وتنجموا تلقاه مختلف استضافتنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. تحية كبيرة برشا الهويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم اللقاء دائما وابدا هويدا. وبحب كبير نحب شكر كبير لسي محمد صيديه في الاخراج التقني اللي الحقيقه من 6 نتاع الصباح واحنا نحاول حاولوا ركزوا وحتى في الفقرات وفي الشهاوي ماشي معك بالباس يا محمد. لا عجبته الشهاوي سي محمد. بعد شويه موعدكم مع صديقه وزميل ريما الهاني في موعد جديد مع الصغيرات والاطفال. ان شاء الله تكونوا في المتابعه وتحيه لكم وين يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه المنسير. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. بسلامه.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7. إذاعة المنستير
3: 95.7.
4: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشارت بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة أن الميزان التجاري الغذائي سجل فائضا قارب 1 مليار دينار مع موفى شهر أوت الماضي، وذلك مقابل فائض ب 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 بزيادة بلغت 43%. وطبعا لذلك تحسن معدل تغطية الصادرات بالواردات وبلغ 119% خلال هذه الفترة. وفسر هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20% وانتقلت من 5 مليارات دينار إلى 6 مليارات دينار مع موفى شهر أوت الماضي. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم وبصفة استثنائية تمديد بالنسبة إلى ملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 25 و2000 ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر. وكذلك بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها هذه السنة، فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية إلى غاية 31 مارس. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة 9 لمعرض ليبيا للبناء المزمع تنظيمه في طرابلس من 8 حتى 11 نوفمبر القادم. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة بتهم تتعلق بتكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات والاتجار بقطاع يشتبه أنها أثرية. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت من بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتل إرهابي أجنبي في إطار عملية نظمت في شهر جوان الماضي في تونس، وجمعت العملية 28 ضابط وخبير من 11 دولة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbofestival.com.

0: فرحانة على خاطر عندي زوز سنة أولى، واحد سنة ثانية، واحد سنة ثالثة، واحد سنة خامسة، واحد سنة سادسة بحذية في الأستوديو فالتعليم الأساسي الكل معايا اللي مختلف مستويات ومع دي سنة الرابعة، خاطر كنا سنة الرابعة طلعنا سنة خامسة مع خليل. هبش نصبح عليكم بالواحد بالواحد ونشوفوا كيف كانت أجواء العودة في السنة الأولى. شكون عنا سنة تخلى السنة الأولى؟
1: ياسي
0: مش عارف روحه وشكون يتخلى السنة الأولى.
2: أنا أتخلى
0: معانا
2: الأولى. أنا وبيرم.
3: أنا
2: وبيرم.
0: بيرم.
3: عسلنا نشوف روحي في التلفزة يا بيرم، حتى أنتي تشوف فيها التلفزة. احنا نجم نشوفوا بعضنا خاطر هذيك الكاميرا يا بيرم. شوف الكاميرا غادي يعني نجم نشوفوا روحنا.
4: كعورك تحكي بحاجات غلطة راك.
3: ها؟
4: تحكي بحاجات غلطة راك.
3: شوف هذيك الكاميرا تصورنا يعني نجم نصور
4: سمعتك احكي في الميكرو.
3: يا بيرم هذيك الكاميرا تخزرنا يعني احنا نجم نشوف روحنا
4: في فهمتك كي احكي بالعاش.
3: مش نعيط له
0: والله. حسيتك تغششت شويه بيرم، يظهر لي هو خرج على صلب الموضوع.
3: ماما كيفي عيط لبيرم دوكي
0: ولا أي في غلطة نعذر. بيرم القريشي يا قريشي يحكي لي توا عنا زوز السنة الأولى اللي هما ياسين صمودي وبيرم القريشي. هذوما نوراتنا اليوم لأنهم سنة يحتفلوا بحدث مهم جدا في حياتهم وحياة عائلتهم. اليوم دخلوا إلى السنة الأولى. باهي يا اغسمت مش يقربوا لي الميكرو باش كانوا بيروت.
3: شنو عطلو من بكري يا ماما؟
0: يا ماما غلطت، مش لازم تعمل لنا اشهار. غلطت انا، غلطت عاديت له
3: لقب. قل لي ذيك الاشهار.
5: المديرة ستعاقبنا.
0: لا مانيش نعمل اشهار، انا قلت غلطت قلت له دوكي على خاطر امه لقبها دوكي وانا نعرف امه، في حين هو اسمه القريشي
3: وبابا اسمه القريشي وصاري لقب القريشي واسمي بيرم.
0: انت بيرم القريشي هو اسمه بيرم القريشي. مش سيدتي قراتك التنمر ليه انت سنة الأولى؟ شنو الدرس
3: الأول؟ ما تنمرتش
0: إذا نعطينا
3: لحقني الاسم كهو.
0: ليه ماما ذيك يتسمى تنمر كي نضحك على لقب أصدقائنا؟
3: لحقني كهو.
0: وش معنى ضحكك؟
3: يعني يضحكني كل ما يسمع كلمة دوكي يضحكني.
0: يعني هذا تنمر؟
3: ليه ما
0: أحكي سيشعر بالتنمر. سيشعر بالإحراج هو إن ضحكت منه.
3: أمي يظهر لي حاجتك باش تمشي تخلي حاجتك باش تمشي للمكتب اللي كنت نقرا فيه قبل السنة الأولى.
0: أنا باش تزن ترجع لي المكتب باش يعلموني كيفاش تنمر.
3: أي ولا تنجم تقرا معايا.
0: نقرا معك مباشرة. باهي استنى ها باش نمشي بالنقطة باش نبداو مع بيرم القريشي. يا بيرم احكي لي كيف كانت العودة إلى السنة الأولى وكيف كان اكتشاف المدرسة والقسم؟ احكي لي كيفاش لبست الميدع متاعك الصباح.
3: شنو الميدع؟
0: الميدع الطبليه. لبست طبليتك ومشيت للقسم.
3: لقيت
0: قراء اصدقاء تعرفهم ولا ما تعرفهمش؟
3: لقيت بنيه نعرف
0: روخينا كل ما تعرفهمش.
3: ايه تعرفت على صديق.
0: ايه أسعدك هذا الأمر ولا قلقك لأنه مجدد عليك؟
3: هو أكبر مني أما أنا ديما كان عاركو يبدأ خايف مني.
0: أنت عليش خاطرك عندك قوي البنية ولا صليت اللسان؟
3: تي نضرب بصرف
0: قوي البنية
3: تي ما يطيح في القاع نتاع القص.
0: وانت ديما تضربوه؟
3: لا
4: تيوا يشاكسني
0: ايه؟
4: نتلفت له يعمل لي هيك، نتلفت له يقول لي هيك هيك ويضربني وساقه سخبني خايف.
0: ملعن أزوز سنة أولى خارجين على الموضوع، واحد يتنمر والآخر عنده العنف في القسم.
4: لا هو اللي يعمل لذوك المشاكل.
0: انتي ما تتنمرش بيها، باش نكمل مع القريشي ونجيك. كمل لي اذن يا بايرن. دونك استنى، كيفاش احكي لي اليوم العوده كيف كان، كيفاش حسيت، شنو كيفاش استقبلتك سيدتي في القسم، حسيت شي تغيير على نظام الروضه؟ تحذير يا ربي.
4: نظام الروضه نظام الروضه كيف كيف
0: كيف كيف ما تغيرش حسيته حتى لتا.
4: اما اجل تغيرت انها هي ما عادش يخليونا ان احنا ما نخرجوش للساحه.
0: ما تخرجوش للساحه بالكل، مش عندكم وقت استراحه العشرة ولا شيء؟
4: ناكلوا كان ناكلوا كان اللي يسير في الساحه.
0: ما فماش
4: الا ما نلعبوا، فما حد شيء كان ما نلعبوا.
0: ما فماش العاب في المدرسه؟
4: كي ما نلعب عناش تعرفون يا صغار.
0: انا نسخيلكم صغار ولا هما يسخيلكم صغار؟
4: انت ترفينا صغار.
0: لا ما عادش نرافيكم صغار، نرافيكم تبارك الله عليكم، تو ما عادش صغير. وانت فرحانه على خاطر ما عادش فما العاب ميلا مادام وليت كبير؟ ولا متاسف شويه؟ ماكش متاسف؟
4: ايه.
0: هاي بي دونك كانت العوده عوده يا جميله، فرحت بها ولا شوي شويه؟
4: قل هيك
0: هكا. ممتاز، معناها حسنا. باش نكتشفوا ياسين سمود. ياسين صباح النور يا سونا، كيف حالك؟ اقرب قرب الميكرو. وي ممتاز ورائع جدا.
4: بيدم مثل الميكرو انت قتلو انت اللي تمسو كهو.
0: احسن كان انا مثل الميكرو. اي احكي لي كيف كانت العوده؟
4: رائعه.
0: تعرفت على اصدقاء جدد؟
4: جدد وقديمي كلهم قديمين.
0: كلهم قديمين 100%.
4: اي اما اما سيدتي نتاعي اسمها كيف اسمك؟
0: شنو اسمها؟
4: اسمها سيدتي ديم.
0: وهل هي رائعه مثلي؟
4: اجل حتى نبقيت لقدوم
0: زيدا يبي
4: ان شاء الله ان شاء الله تسمعني سيدتي دي.
0: مازال ما تعرفش اللي انت تخدم في اذاعه المنستير. اي قل لي كيف كان.
4: لا قلت لها لان نخدم في اذاعه المنستير.
0: قلت لها.
4: اي
0: شنو قالت لك؟
4: قلت لي هذا رائع، وقلت لها نجم تتفرج عليا التسعة كل نهار احد.
0: ملا يمكن تو تسمع فيك سيدتي ري، ما عنديش علم بهذا. أي؟ الموضوع باي ملا سلم عليها.
4: عسلامة سيدتي.
0: احكي لي كيف كان تعرفك على القسم وأجواء الدراسة؟
4: رائعا.
0: هل لاحظت تغيرا مقارنة بالسنة الماضية في قسم التحضيري؟
4: لا.
0: لم تلاحظ أي تغيير؟
4: أي
0: على مستوى الدراسة، على مستوى الأدوات، على مستوى التوقيت؟
4: أي
0: كان كل شيء كما توقعته؟
4: أي أما فما شيء آخر، فما شيء شيئاً ما توقعتهمش. في اليوم جاء احنا نخرجوا كان كان الوحدة متاعنا ونمشيوا للكراسي باش نقعدوا ناكلوا، وبعدها كي نكملوا نرجعوا نحطوهم، وبعدها نرجعوا نقراوا، وبعدها تيجي وقت الفطور هما يخرجونا من القسم وما ويحطونا في بلاصة تحط الماكلة قريبة برشا.
0: اي وهذا امر سيء ولا امر جميل ولا جيد؟
4: جميل.
0: امر جميل.
4: هما يطيبون الماكلة كل يوم نوع مختلف.
0: وظهر لك لذيذ الاكلة؟
4: اي
0: به. وتقرا عن نفس السيدتيات ولا ليه؟
4: لا
1: لا
4: لا.
0: شنو المواد اللي تقراهم؟
4: انا المواد
0: اللي تقراهم
1: متى عربي، متى مثلا عربيه حساب.
4: انا نقرا عربيه ونقرا فرنسي ونقرا حساب ونقرا ايقاظ علمي.
1: ايقاظ علمي هو تبع العلوم.
0: به. وشنو الدرس الاولاني اللي قريتوه؟
4: نسيت.
0: على التنمر.
4: ما تتنمرش على أصدقائي.
0: إيش معنيها ما تتنمرش على أصدقائك؟
4: مثلاً ما نقول لهم شعرهم خايب ولا حوايجهم خايبة ولا ولا
3: ولا انت بطو
0: ولا شكلك مختلف وهو مدعي للضحك باننا كلنا
3: اصدقاء. احنا كلنا كيف بعضنا
2: متراب
3: كلنا كيف بعضنا
2: متراب
0: واحنا كلنا مختلفين. احسنت. اذا نعود
2: ربي كل مره خذيت قطعة تراب
0: لا بيش نقرأه في التربية هذه حتى نقرأه في التربية الإسلامية. يعطيك الصحة بيرم القريشي. يعطيك الصحة ياسين سامودي.
3: يا بيرم لازمك تتكلم تقرب من الميكرو باش يسمعك المشاهدين.
0: فهمت به. ثم نتعرف على ضيفة حصتنا اليوم. عسلامة ومرحبا بك.
3: زادة ما لازمش تمسوا بإيدك.
0: عرفنا بروحك.
3: أمي لازم تمسوا بإيدك.
5: نقرأ سنة سادسة في ليكول اسمها لارنسا.
0: لا ما غير ما تقول لنا اسم ليكول. تقرأ في سنة سادسة. ممتاز جدا. وجيتنا اليوم في
3: بيرم ما تعمل شكا.
0: ياسين هدوء نتكلم مع ضيفة متاعنا. إذا جيتنا اليوم باش تعرفنا على الهواية متاعك اللي أنت عندك برشا هوايات تمارس فيهم في إطار نشاط نادي وجبت لنا اللوحات متاعك. عرفنا بالأنشطة اللي تقوم بهم. أقرب للميكرو خلي اللوحات وأقرب للميكرو جوش نحكيو عليهم. دونك أنت مغرومة بالفن التشكيلي وبالبراعة اليدوية وتصنع برشا حاجات. تصنع الحلي، تصنع تابلوات، تصنع أشكال تزويقية في الدار. كيفاش تعلمت الحاجة هذه؟
5: أول واحد عملت وبديت بذاك، ومن بعد ذاك شاركت فيه في المركب الثقافي خذيت عليه شهادة، ومن بعد عملت هذايا، ومن بعد آخر واحد من بعد عملت هذا آخر واحد عملته هذا.
0: باهي ذكرنا باسمك.
5: مرام
0: أنت سنة دخلت لسنة سادسة، كيف كانت العودة؟
5: رائعة.
0: تعرفت على أصدقاء جدد ولا قدم؟
5: كلهم قدم.
0: وفرحانة على خاطرك تقرأ معهم؟
5: أي.
0: ممتاز جدا. ثم بحذينا ياسمين، هي سنة دخلت سنة الثانية. صباح النور ياسمين المصلي.
6: صباح الخير.
0: كيف حالك يا ياسمين؟ اقرب لي أكثر الميكرو.
6: لاباس.
0: أحكي لي على السنة الثانية وأجواء السنة الثانية، كيف كانت العودة؟
6: جميل.
0: فرحانة أنت بالعودة متاعك؟
6: أي.
0: شنو المواد الجديدة اللي باش تقراوها السنة؟ إنجليزية؟ اي انجليزيه باش جديده سنه باش تقراها. شكون يعني في حسب سقي هذا هدوء وفرنسي وتقرا مجموعه من المواد. ثم يوسف المصلي، مبروك سنه ثالثه يا يوسف. شكرا. كيف هي اجواء العوده؟ احكي لي كيفاش كان نهار العوده.
3: باهي.
0: شنو صار فيه؟ دخلت القسم، استقبلتك سيدتي، كيفاش كانت الاجواء؟ لقيت اصدقاء كيف نوما؟
3: عجبني القسم.
0: عجبتك سيدتي جديدة؟
3: اي.
0: ممتاز جدا. يلا خليل سنة خامسة. خليل بوزقرو.
7: سلامة.
0: مرحبا. اجواء العودة يا خليل؟
7: لا بأس، جميلة.
0: باختصار شديد نقطة وارجع الى السطر.
7: جميلة.
0: يظهر لي احسن عودة كانت متاع السنة الاولى. انا يظهر لي
3: اي
0: سنة خامسة. عكفني لقيتها. شنو المواد الجديدة اللي باش تقراوهم؟
7: لا بأس، المواد الجديدة اللي باش نقراهم هما المواد الاجتماعية اللي فيهم البدنية والتاريخ والجغرافيا.
0: اي فرحان بيهم؟ متخوف؟
7: فرحان، متحمس باش نقراه.
0: متحمس حارق العادة. فيما برشا حماس بين الأطفال متاع اليوم. يعطيكم الصحة. شبيكم بير مياسين؟ شبيكم؟
6: حتشي.
0: ممتاز جدا. يلا نهديو للسادة المستمعين الأغنية الموالية وننطلقوا في فقراتنا.

مبكر للشاشات مبكرة للشاشات وتنظيم استخدامها واختيار المحتويات ملائمة لأعمارهم مع إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والأنشطة الحسية والحركية.

أكدت دراسة تشخيصية أنجزتها وزارة الأسرة بدعم من اليونيسف أن التعرض المبكر والمفرط للشاشات يمكن أن يرتبط بعدد من الصعوبات من بينها مشاكل التركيز والانتباه واكتساب اللغة والتواصل والكلام، إضافة إلى اضطرابات النوم وبعض الصعوبات النفسية والسلوكية وإجهاد العينين. ودعت إلى ضرورة تطوير آليات الوقاية وتوعية وتحسين الاستجابة للمخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال.

أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية ثم طقس مغيم مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 25 و29 درجة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: انفذار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
2: ومن إذاعة المنستير يتواصل برنامجنا المباشر، وهذا برنامج الأطفال المباشر على موجة إذاعة المنستير. تسمعونا كل نهار حد من 9 للـ10 متاع الصباح. عنا ضيوف قارين اللي يتمثلوا في خليل بزقرو، ياسمين المصلي، يوسف المصلي، ياسين سمودي، وكل حصة عنا الضيوف اللي نقوموا باستقبالهم. أكل كاسك عايشك ياسين، يهديك، مازلنا حشنا به شوية، مازلنا نحبوا نستعملوه في الأيام القليلة القادمة، خاصة الاستوديو متاعنا جديد. أي سيدي، توا جاء الوقت باش نسمع الفقرة متاع خليل، وخليل باش يهزنا اليوم إلى
3: ألمانيا.
2: شنو تعرفوا على ألمانيا يا الأولاد؟ ميكرو. شنو تعرفوا على ألمانيا؟
4: ألمانيا عندها حاجات غريبة. ألمانيا عندها صوص كيما غريبة، ولا بلاد أخرى تشبهها.
2: استنيني، عندها حاجات غريبة إيش معناها؟ الناس فيها يمشيوا على
4: إيديهم. ألمانيا فيها في الأحمر وبعد أبيض وأحمر من اللوت، وفي الوسط فما شجر وردة ورقة بنية.
2: ما تطلعش كندا هذه زعما؟
3: لا
2: ألمانيا.
5: ألمانيا تعرف كيفاش؟ ألمانيا لا، لهنا أكحل ولهنا أحمر ولهنا أصفر.
2: نحكيه على العلم تاو، أنت ظلي تحكي على العلم تاع كندا، فيسته أحمر وأبيض وأحمر وفيسته ورقة في الوسط.
3: أيوة.
2: أي ذيك كندا الخريف. أي ورقة؟
3: ورقة الخريف.
2: بيه شنو تعرفوا آخر على ألمانيا؟
3: ألمانيا ما نقولش باش تستكشفوا.
2: أي
6: ألمانيا فيها ثلج برشا، وفيها مشكلة من لغتنا يحكيوا باللونجلي.
2: صحيت ذي قال هيلي بكري باللونجلي، ذي قال هيلي بكري بيرم، قال لي في ألمانيا يتكلموا بالألمانية. معلومة مهمة جدا، ذي في ألمانيا يتكلموا بالألمانية.
4: وعندهم حاجات غريبة
2: يمشيوا على يديهم.
4: احنا وكما في تايلاند احنا ناكلوا اللحم نتاع البقره، هما ياك احنا هيك ولا ناكلوا الحوت؟ هما فما حاجه تشبه بوش الحوت، ياكلوا جرالوات، ياكلوا كما تايلاند
2: في المانيا.
4: لا كيما مثال ياكلوا حاجات غريبه اكثر منا، يعني ياكلوا جرالو. انت قلت ياكلوا جرالو؟ لا مثال.
2: الميكرو سايب المثال. ايه
4: ياكلوا حاجات مختلفه،
2: ياكلوا حاجات مختلفه مش بالضروره جرالو.
5: ياكلوا حاجات مختلفه
2: علينا، هذا داخل في اطار العادات والتقاليد نتاع البلدان. فما الناس تاكل حاجات واشياء اخرين الناس ما ياكلوهاش، هذه حسب العادات والتقاليد وحسب المعتقدات الدينيه نتاعهم زيد. دونك كل بلاد نجم تستهلك ما وجد في الطبيعه وما اعطات التجارب كونه مش مضر للصحه نتاعها، وربما مهم لسير وجودها على ارض على الحياه. خاطر فما ناس لو كان ما تاكلش اشياء مثلا تنجمش تواصل بالحياه في المناخ اللي هي موجوده فيه، يكون مناخ بارد برشا، المناخ ساخن برشا، فهي تضطر لاستعمال المواد اللي موجوده حول في الطبيعة حتى تعيش، لأنه ما فماش حاجة برك صحيحة في الحياة، فماش حاجة صحيحة. فما كل واحد يعتقد كونه الحاجة اللي موجودة قدامه هي صحيحة.
4: قبل كانت ما تتخلقش البلاد، كان فما حاجات معناها أخر. مثال احنا هذا الزمن البلاد ما كانش فما حاجة سمى بلاد. قبل ما كانش حاجة سمى ألمانيا، أمريكا، فرنسا،
2: صحيح.
4: مستير،
2: صحيح.
4: فما بلية
2: في الناس كانت تعيش في مجموعات سكنية.
4: إيه.
2: بيسألك الميكرو بربي. إيه. الناس كانت تعيش في مجموعات سكنية. إيه. وكانت تعيش مع بعضها والكلها تحاول تحمي بعض. كان الإنسان يعيش في مجموعة حتى يحمي نفسه.
4: كان كانت تسمع في مستير. أخي عملوا زوز بلاد يعالجوا في بعضهم. وبعد ما خسرت البلاد اللي كانت باش تصنع مستير وبعد جاء
2: انت تحكي على عليسة على عليسة.
4: ايوه
2: عليسة عرفت. طب الميكرو استخدم ديك حطهم على الطاولة. ديك حطهم على الطاولة. به صحيح كونه اول ام بداية الكون الانسان ما كانش فهم حاجة اسمها بلاد. اي وجود الانسان على الكرة الارضية ما كانش حاجة اسمها بلد تقسيمات اسمها بلدين. كان فما تجمعات نس البشر كانوا يعيشوا في اطار مجموعات باش يحميوا بعضهم من المخاطر اللي موجودة حولهم اللي تنجم تكون من الحيوانات الخطيرة أو من البيئة اللي موجودين فيها. كانوا يتعاونوا باش يعيشوا مع بعضهم حتى يبقوا على قيد الحياة. ثم تطورت الحياة شيئا فشيئا وتطورت البناءات وتطورت طريقة الحياة وقعدوا الناس موجودين في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. لكن كل إنسان موجود في بيئة يستعمل أو يستعين بالمواد اللي موجود فيها باش يتغذى ويعيش منها. فبالتالي فمش حاجة في المطلق صحيحة.
4: ما نعرفش معناها علاش ياكلوا الأرز مثل هذا ياكل عود وهذا ياكل
2: ها باش نفسر لك علاش. على خاطر الإنسان يحاول كونه يعيش من بما تهدي له الطبيعة في المكان اللي هو موجود فيه. فإذا كان الإنسان يعيش في مكان بحري موجود فيه جراد البحر باش يتغذى على جراد البحر. وإذا كان موجود في الصحراء باش يتغذى على ما هو موجود في الصحراء من الحيوانات او اي القليله. واذا كانوا واذا كانوا موجود في في في غابه فيها حيوانات صالحه للاكل باش يتغذى على الحيوانات هذيك او من النباتات اللي موجوده. ففي المطلق عندما نفكر بالعقل في المطلق ما فماش ما هو صحيح وغلط الا ما يضر او ينفع جسم الانسان في البيئه اللي هو موجود فيها. نعطيك مثال. انت في تونس نجم تاكل هريسه هكا ولا لا؟ كان جيب واحد ألماني تحط له مغرفة هريسة في فمه لما مسكين يمرض ويزدول المستشفى ويصير فيه وجهه يحمر ويزرق ويولي كله بالعرق. أنت في تونس في الصيف نجم تخرج لمدة قليلة لمدة 5 دقائق مثلا في الشمس. كان جيب إنسان في أوروبا في مكان بارد برشا وتجيبه فبش يتقلق. فبالتالي الإنسان يتكيف مع البيئة اللي موجود فيها في سواء كانت درجة الحرارة وإلا ما هو موجود من المواد الغذاء اللحوم وإلا ما غيرها أو النباتات وما يوجد للأكل. فكل إنسان يستهلك ما وفرته له الطبيعة وما يناسب جسمه وجسده في المكان اللي هو موجود فيه. المعتقدات الدينية هذيك أمر آخر نحكيه فيه في حصة أخرى. لكن نحكيه هنا على سيرورة الإنسان في الأرض في البسيطة في هذه الكرة الأرضية. كيفاش الإنسان ينجم يعيش ينجم ولا ما ينجمش يأكل الحاجات هذه اللي كنت تحكي عليها؟ قل لي
4: نجم تفهمني مثلا نجم تفهمني على وردة على هذه الكلمة فهمتو
2: شنو الكلمة الكلام اللي كنت نقول فيه ما فهمتوش؟ نفسر لك نبسط لك شوي بيه
4: يا
2: شنو الامر مفرح ولا محزن؟ باش نحاول نختصر باش نخلي خليل يعمل الفقره نتاعي. باه هو قال لي راهو في المانيا ينجموا ياكلوا جرالويت
4: مثال.
2: لا انت هي مثالش
4: ويا خنسي
2: ياسين استغرب من هذا الامر هكا ولا ليه؟ باه انا شو قلت لك؟ قلت كونه الانسان في الكرة الأرضية يتغذى من ما هو موجود في الطبيعة حوله. واللي التجربة
4: على الجراد الخطر
2: هي هذا آخر واحد قلت فهمت وهذا ما فهمتوش.
4: عندي سؤال عن السؤال
2: يظلي بدينا في الفوضى شوية تو يظلي باهي بدينا في الفوضى شوية. أغزر فيش نعمله خلنا نعطيه الخليل نخليه الخليل يعطينا الفقرة نتاعه الساعة خلي يصلح لنا المعلومات اللي قلناها ومن بعد نواصلوا ونرجعوا نناقشوا بقية الموضوع سواء داخل أو خارج الأستوديو. يلا خليل نسمع فقرة أحكي لي عليها.

0: رحلتنا اليوم لبلاد توجد في قلب القارة الأوروبية وهي ألمانيا، وهي تعتبر من أكبر الدول في قارة أوروبا. برلين هي عاصمة ألمانيا وهي مدينة كبيرة ومشهورة برشا. شكون ما يعرفش جدار برلين؟ الجدار اللي يقسم ألمانيا إلى قسمين. الجدار هذا تبنى عام 1991 بعد الحرب العالمية الثانية، وقعد موجود حوالي 28 سنة، وكان يقسم برلين لقسمين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. ولكن عام 1989 فتحت الحدود وسقط جدار برلين وتوحدت ألمانيا من جديد، وبقيت بقايا الجدار موجودة إلى اليوم وتمثل جزء من تاريخ في ألمانيا. ألمانيا معروفة بالقلاع والقصور الخرافية، أشهرها قصر نيوشفنشتن، هو من أبرز المعالم السياحية في أوروبا. هو يوجد فوق جبل وسط الطبيعة، ويتميز بأبراجه العالية اللي تخليه يبدو كقصر سحري. ويعرف اللي هذا القصر هو مصدر الإلهام لقلعة ديزني الشهيرة. ألمانيا كذلك هي منطقة لشركات السيارات العالمية، نذكره مرسيدس، بي ام دبليو، أودي، والفولكسفاجن. ألمانيا بلاد الفكر والعلم، خرج منها الكثير من العلماء الأشهر، ألبرت أينشتاين، هو أبرز العلماء الفيزياء في التاريخ، حتى أصبح اسمه مرتبط بالعبقرية العلمية. ألمانيا ليست فقط بلاد العلم والتكنولوجيا، فهي تشتهر بمناظر الطبيعية الجميلة والمميزة جدا. من أشهر الأماكن الطبيعية الغابة السوداء، وهي غابة مليئة بالأشجار الطويلة والكثيفة، مما يحجب الجزء الكبير من أشعة الشمس فيجعل المكان يظهر مظلما، ولهذا لقبت بالسوداء. ألمانيا بلاد اللي تتميز بكرة القدم، وهي الرياضة الشعبية الأكثر نجاحاً فيها، ويعتبر المنتخب الألماني من أقوى المنتخبات في العالم، حيث فاز بكأس العالم 4 مرات في تاريخها. في نهاية رحلتنا اكتشفنا أن ألمانيا ليست مجرد بلاد السيارات العالمية والاختراعات، بل هي بلاد لها تاريخ عريق ثقافة جميلة وطبيعة مميزة.
1: والله يعطيك الصحة، كان أحسن تعليق على هالشوشرة اللي كنا نحكي فيها على شنو يأكلوا الألمان. توا مهم جدا شنو يأكلوا الألمان، تسمع اش عملوا الألمان وش ربحوا اسمها مباريات في العالم وش صنعوا سيارات. قعدنا وحليش بش يأكلوا، يأكلوا شبش يأكلوا، يأكلوا اللي يحبوا عليه. المفيد أعطينا التطور الإنسان وتطور التكنولوجي في العالم.
0: لكن تعرف تعرف
1: شكون أكثر خذ كأس العالم؟
0: لورغواي ظهر لي 5 مرات خذيت.
1: وكان ما يجينيش أنا توا لهذيلي كما نجمش نجيب. لازم يجي لشكون يا هذيلي يا هذيلي، شكون خذ أكثر كأس العالم؟ لورغواي مش برازيل، البرازيل.
0: البرازيل.
1: أنا نعرف البرازيل، أنا عرفت وحدي عرفته.
0: البرازيل ظهر لي بالحق، البرازيل لرقوي ظهر لي ربحت 3 ولا 4 مرات.
1: حب ندخلوا لهذيلي توجيك لهذيلي تنسويت، ما تنقش معي الموضوع.
0: زوز مرات
1: والبرازيل أكثر برشا،
0: وإسبانيا كيف زوز مرات،
1: وإسبانيا ربحت برشا مرات، وكان تونس ما ربحتش.
0: زوز عام 2010 و2026
1: مريق صحيح. هذا متأكدة من ريت كيفاش المواضيع ياسين ريت كيفاش المواضيع ذي اللي هي تتعلق بالنجاحات الكبرى على المستوى الرياضي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى الصناعي، أهم جدا وأهم بكثير مش نياكل وش ما ياكلوش الشعوب. نجمو نعرفوا شو ياكلوش مش ما ياكلوش في إطار التعرف والثقافة لا غير، أما يلزمنا نتعلموا من الناس الحاجات الباهية اللي تنجم تكوننا في الحياة، تنجم تطور بينا. هو شنو عملوا باش نشحوا؟ شنو عملوا باش قراوا؟ هذا هو شنو عملوا باش يوصلوا للولانيين؟ شنو الطرق الباهيه اللي استخدموها باش يسبقونا؟ هذا شنو لازم نهتموا، مش شنو كلاو مش ما كلاو، ياكلوا اللي يحبوا. كان لازم مش ناكلوا احنا كيفهم، مش نجم نربحوا ناخذوا الفوائد نتاع الحاجات اللي ياكلوها. لا عزيزي ما نعملوش العنف. يلا الان صار الوقت مناسبا حتى نفسح المجال لياسمين في اطار مسرح الياسمين.
2: للأطفال زراعته يسقي نباتات البطيخ، يسقي ثمار البطيخ ويعتني بها بكل حب. فجأة جاء الثعلب ثعلوب وقال بصوت غليظ: اسمع يا نونو، أريد أكبر بطيخة في مزرعتك وإلا سأخرب كل شيء. خاف نونو وأعطاه بطيخة كبيرة، وتكرر الأمر كل أسبوع حتى حزن نونو وقال: إلى متى سأظل أخاف؟ لابد أن أجد حيلة. نظر حوله فوجد صخرة كبيرة مستديرة لونها بالأخضر ورسم عليها خطوطا سوداء حتى أصبحت تشبه البطيخة تماما. وفي الأسبوع التالي جاء الثعلب وهو يبتسم وقال: أين بطيخة الكبيرة؟ ابتسم أرنوب وأشار إلى الصخرة. فرح ثعلوب وانقض عليها ليلتهمها، فتحطمت جميع أسنانه، فصرخ من شدة الألم وفر هاربا. فرح نونو وعاد يعتني بمزرعته بسعادة واطمئنان. إذن يا أصدقائي، إن عاقبة الطمع وخيمة.
1: أحسنتي أحسنتي أحسنتي يا ياسمين. شنو الطمع يا بيرم؟ تعرفش معناه الطمع يا بيرم؟
3: معناه الغيرة.
1: أقرب للميكرو، أقرب للميكرو. طمع معناها الغيرة، طمع لا مش معناها الغيرة.
3: عطيني مثال. معناها الكسل.
1: لا مش معناها الكسل. ترى زيد خمم شوي، شنو معناها الطمع؟
4: شنو
1: طمع؟ الطمع
3: الأنانية.
1: الطمع هو الأنانية. لا الطمع مهوش الأنانية. وحلت ياسين، وحلت نجي نساعدك. الذكاء مهوش الذكاء والطمع. شنو الطمع يا ترى؟ ترى ياسمين اعطينا شنو تفسر لنا شنو الطمع يا ياسمين؟ تعرفش يوسف شنو الطمع؟ شنو الطمع يا خليل؟
5: الطمع
6: الطمع هو السرقة يظهر.
1: لا الطمع مهوش السرقة. الطمع
4: هو حيلة.
1: ذوما اللي استعملتوهم الكل ينجموا يجيوا حول موضوع الطمع، لكن هم وش الطمع. دونك هيت نفسروا شنو الطمع. هيت نذكروا القصة متاع ياسمين. ياسمين قالت اللي جاء ثعلب حب ياخذ أكبر بطيخة عند الأرنب. فالثعلب هذية طمع، يعني اشتهى حاجة وقرر أنه يتحوزها بأي طريقة كانت، وحاجة ما هيش متاعه. فإنه البطيخة هذية البطيخة ما هيش متاعه. قل ياسمين. أقرب أقرب ميكرو، عاودني ما سمعتكش.
2: تحمص
1: الأرنب، تحمص على خاطر الثعلب حب يأخذ البطيخة متاعه. دونك الطمع هو انه الانسان يشتهي، او الانسان او الحيوان، هنا عندنا حيوان يشتهي حاجه ماهيش متاعو ويتمنى ويفعل كل ما في جهده لان يتحصل عليها حتى بطرق الغير شرعيه. يعني مثلا ماما تحط صحن في وسطه 4 كعبات جاتو، كل واحد باش ياخذ كعبه جاتو. الطمع هو انك تجمر اكبر وحده في اكبر جزء من المرطبات في الصحن وتقول باش ناخذها اني، تكبر كرشك على
4: اخوك. معناها تقصد الطمع هو معناها مثال، هو كل شيء يحب وكل شيء اللي هو
1: اللي هو هذيك. كي تحب كل شيء ليك تسمى الأنانية. أما الطمع أنك أنت تفرز أو إلا تختار وإلا تقرر أنك تاخذ أكبر ما يشيء، أكبر ما يوجد وإلا أحسن ما يوجد من ممتلكات ليست من ممتلكاتك. أن تطمع في شخص آخر، مثلا كما ذكرت لكم المرسوم تاع القط هذية، ولا كما السيد هذية اللي مشي بشكل البطيخة في الحقل تاع الأرنب بطريقة غير شرعية وأراد أن يستحوذ على أكبر جزء أو أكبر بطيخة موجودة في حقل الأرنب وهي مش البطيخة مهيش متاعه، فهو طمع فيها وقرر أنه يستحوذ عليها بالحيلة.
4: فهمت
1: كيفاش؟ شكون ينجم يعطينا مثال آخر في الطمع؟
6: مش أنا،
1: تراه أنت يا خليل.
6: أي
1: أي
0: مثال آخر في الطمع؟
1: أي
6: أني
1: أجب يلا ترى.
6: مثال حطت خمسة الأم عندها ستة أولاد وما عندهاش برشا فارين أخي سنة خمسة جتوات يخي ثم قسمت كعكة على اثنين ولدت ست ولدت سبع ويخي قسمت أكثر ولدت أكثر وأكثر يخي ما عرفت شي تصلح الحاجة يخي هي خليتها حبيت يخي كلها كل واحد واحدة فما هو زوز واحد مثال قادوا بعضها مثال فما اشتر ذي فما اشتر ذي وفما اشتر آخر واشتر آخر هو ذي حب يغذي الكل وذي حب يغذي اشتر هو غذي قالوا غادي كي خزرهم غادي كي خزر الكل وكلاو بعد الله قالوا وين الكعكة قال لي ما أعرف أما قالوا أما كعك.
1: أحسن، إذن تقريبا ذكرت نفس المثال اللي قلته أنا. إذن هو الطمع هو أنك تشتي وإلا تتمنى برغبة شديدة حاجة مهيش متاعك، ولكن تتمنى كونها تكون متاعك برغبة قوية، يكون عندك رغبة قوية كونها تكون الحاجة هذيك متاعك، من الجانب السلبي للموضوع كي ننظر عليها، خاصة وقت اللي يكون ما عندكش الحق فيها وإلا لم يدعوك أحد لأخذها وإلا ما كانش عندك إمكانية أخذ القرار، لكنك أنت كبرت قلبك كبرت كرشك وحبيت تاخذها رغم انف الاخرين. فهمت كيفاش؟ يعني مثلا كيما ماما تعطي مصروف باش تعطيكم مصروف،
0: يعني نتصور صارت لي
1: مره. اقرب الميكرو. كيفاش صارت لك؟
0: صارت لي مره اني في الليكول جت الاربعه اللي باش نرتاحوا فيها اللي باش نروحوا فيها ما مازال ما جاتش. خذيت لهم جوتين تاع العشيه انا جيت باش نقعد في بلاصه عاد جاوا الناس عاد جاوا حيدا بداو ياخذوهم لي فيصه من غير ما يشاوروا قالوا اعطيني انا مازلت ما قلت لهمش خذوا فيصه وخليوني كنطرف
1: فكوا لك اللمجه نتاعك
0: وخلاو لك كنطرف
1: وخلاو لك طرف. دونك هما طمعوا في اللمجه نتاعك يعني هذا طمع واستيلاء واستولي لك عليها زوز مع بعضهم. هاي بي اذا اليوم تعلمنا كلمه طمع، فهمتها خليل انت فهمتها ياسمين ويوسف فهمتوش معناها الطمع؟ انت ياسمين عجبت لنا معنى الطمع. ياسين فما ياسين تحت الطاوله يظهر لي.
6: لا
1: ياسين وين ورا ياسين؟
6: تحت الطاوله.
1: ياسين تحت الطاوله مش القطوسه هذيك نتاع الاستوديو الاخر؟
6: ميو
1: هاي باهي يجي نشوف مع بيرم. يا بيرم فهمت شنو الطمع؟ مفهوم الطمع فهمت شنو؟ باهي يلا نرجع لضيفتنا المزيانه الباهيه. قيل لي انك تصنع الحلي، كيفاش تصنع الحلي؟
4: بفن نصنع برشا تابلوات ونبيع زادة.
1: اي واللي فيه بيجو تصنع زادة؟
4: ايه.
1: فسر لي كيفاش تعمل ترى؟ فسر لي مش توريني فسر لي.
4: ناخذو
1: منين بديلك الغرام هذه الساعة؟
4: من وحدي من لولو بعد دخلت النادي وليت اكثر
1: تعلمت أكثر. باهي، وأنت علاش تحب تستعمل البراعات اليدوية باش تصور وباش تصنع حولي وباش تصنع أدوات للتزيين والتزويق؟
4: خاطر يعجبني برشا الرسم، هوايتي هي الرسم.
1: يظل لي حتى ياسين في هوايته الرسم، يحب ياسر الرسم والأقلام. كيفك؟
6: تاني
1: إيه؟
6: دي نصنع اختراع.
1: شنو يهدي لك وقت ما تبدا ترسم؟ الوقت هذاك شنو يعطيك؟ شنو يهدي لك؟
6: اني
1: شنو تحس؟
4: نحس بالفرحه والسعاده.
1: ايه بيعطيك نوع من الصفاء الذهني، تفرغ مخك، تحس بتشعر بالهدوء، يعطيك وقت من الصفاء. بيه خرق العادة. اذا انت جيتنا من مدينة المنستيرة، يعطيك الصحة. تحية لسيدتي اسماء الحطاب على التشجيع عليك زادة كيف كيف النشاط متاع النادي، لوالدتك والوالدك اللي يجيبوا فيك. انت جبت لنا دي سيرتيفيكا زادة كيف كيف، هذوما متاع المشاركة متاعك في النوادي، في نوادي التنشيط، شهادة مشاركة في الأكاديمية العالمية للفنون في المركب الثقافي بالمنستير، زادة كيف كيف شهادة في المسرح، مغرومة بالمسرح، في مارست مجموعة من الأنشطة في إطار الورشات المسرحية. يعطيك الصحة مرام، وشكرا على الحضور. علاش كنت حاب تسلم؟
4: سلم على عائلتي الكل ونساتي معلميني، وشكرا خاص لستي أسمى.
1: شكرا خاص لها. يلا أطفال، وصلنا نهاية حصة اليوم. حابين نسلموا على المستمعين متاعنا ونقول لهم شكرا على الوفاء لإذاعة المنستير. نحب نقول لكم اللي عندكم برشا ديفان ديما يسألوني عليكم شخصا شخصا، هاك اللي يقرأ الأخبار بربي يريم، هاك البنية اللي تقرأ القصة بربي يريم، هاك الوليد اللي يحب اللغات ويهز البلدان بربي يريم، هاك ياسين ياسين ياسين جاي يخدم ما جايش يخدم. فبالتالي عندكم برشا ديفان في إذاعة المنستير. نسلموا على مستمعيكم الكل اللي يحبوكم واللي تعودوا بكم. كملنا الحصة كهو. شنو تحب انت؟ اما مسرحيه ما تفهمنيش عندك مسرحيه؟ لا ما تفهمنيش عندك مسرحيه.
7: ما قلت مسرحيه،
1: امال شنو؟
7: تحيه.
1: تحيه. اي جايش تحيه مسير شي جا الميكرو نتاعي. تحيه
8: قدم تحيه لبابا حلم قريشي وماما نجاح دوكي وخالته سسود دوكي وامل ومامي أمال دوكي ومامي فطومة قريشي وعزيزي عمارة قريشي وعزيزي لالا الريان رحمه.
1: طيب سلمت عليهم كل كنين، ما سلمتش عليه.
8: نقدم تحية لي انت الإذا.
1: مش بيك حطيتني في الأخرة كيك أنا
8: كامل. شو رك الأخر؟
1: مقال أنا كان ما قلت لك، شو رك ما قلت ليش؟
8: شنو؟
1: والله تو شكون استدعاك جابك للراديو نوني
8: انت؟
1: اي شنو نورمال ما تبدا بيا انا الاولى ولا
8: تي باي؟
1: انا قلت بالكل تو خليت لي الاخرى تو ساقه وما عندي
8: اش. ما كانش عندي حاجه نقول.
1: ما كانش عندك في بلاصه في الاسامي هذوما الكل؟
8: ايه
1: ياك لقيت لهم بلاصه الكل. ما خمم ايوا ما خممتش، ما حطيتنيش في قلبك يعني. علاش وما حطيته في قلبك وانا ليه؟
8: شنو ما خممتش؟ انت كيفاش ما عملتش حاجه كينك؟
1: ركزت ما ركزت كي ركزت راني حطيتني من الاول. علاش ما حطيتنيش من الاول؟
8: من الاول خلصني نقول.
1: لا ما تعودش من الاول، تبعش عنا وقتك. هاو خمن المره الجايه ذيك تجي تقول لي عندي اهدي ابدأ تحطني الاول بالكل، فهمت ولا؟
8: حاضر
1: حاضر اوكي. اي باهي ملي تنعاود نستدعاك مره اخرى. شكرا على الاستماع والوفاء. ريم الهيني من قدام الميكرو تسلم عليكم برشا، مع تحيه كبيره للفريق اللي رافقني تقريا، هويدا سيتي في تنسيق فقرات الحصه، زميلتي نجلة عطيه على الكونسوليت، زملائي التقنيين، زميلنا الجديد شنو اسمك سامحني؟ حمدي لحول، زميلنا حمدي لحول على الكونسوليت وكان قبله محمد سيدي. يوم طيب وسعيد للناس الكل. بسلامه.
0: Bye.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما عبر موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بزغوان اليوم بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالجهة وبمشاركة المستشفى الجهوي بزغوان ومجمع الصحة الأساسية. هذا وتشمل القافلة اختصاصات طب عام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال وغيرها من الاختصاصات الطبية الأخرى. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل أن التغطية الصحية بأجهزة تصوير المقطع سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة أو بداية السنة القادمة، وذلك بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا، مما سيساهم حسب المدير الجهوي للصحة بصفة كبيرة في تصوير التغطية في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان. أشرف والي سوسة مؤخرا على جلسة عمل عن بعد مع كافة الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، ودعاهم إلى إلاء ملف العناية بالبيئة والنظافة الأولوية القصوى ومواصلة التنسيق مع السلطات المحلية لرصد كل إخلالات والتدخل لرفعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة والعناية بالبيئة، كما أكد على ضرورة الالتزام بمراجعة كراسات الشروط المتعلقة بمختلف اللزوم بما يضمن حسن تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين والمستلزمين عند تسجيل إخلالات في الخدمات المزداة أو تعطيل تنفيذ المشاريع البلدية. نقلت وكالة فارس لأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله اليوم إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقال قليباف إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، ومضيفا أن طهران ستستخدم القوى العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب وفق تصريحه. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
4: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
5: 104.7.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
7: هذا البرنامج برعاية
8: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صياد المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
2: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول الدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
9: موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
10: يا صباح الفن والياسمين، صباح الصحة والعافية. 10:06، مرحبا بكم، هذه موجة ديكو. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ولي طبعا الناس اللي تبع فينا وبدت معنا المشوار في الوقت هذا من إذاعة المونستير. تحياتي لكم ومرحبا بكم في أول عدد من موجة ديكو. موجة ديكو البرنامج اللي باش يكون حاضر معكم على امتداد الشبكة الشتوية، وكما سمعتوا في الشارع مع زميلتي إنس الغريني. إن شاء الله ترجعنا لباس وسلامات، ومع المهندس الداخلي محمد أمين بطيب. صباح النور ومرحبا بك.
11: صباح النور، نهارك زين مروة. صباح الفل سادة المستمعين،
10: في فورمة
11: الحمد لله لبيس.
10: إن شاء الله ديما هكا بشوالي طوعد كل نهار أحد بحضينا.
11: إن شاء الله نورنا يا سيدي. ساعتين إن شاء الله باش نقدموا جديد في عالم البناء، في عالم الديكور، باش نطرحوا المشاكل الموجودة اللي
10: راهو
11: فيها في الشونتي متاعنا. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل على السادة المستمعين، إن شاء الله نجاوبوا على سؤالاتكم الكل. وبرنامج نحبوه يكون تفاعلي،
10: نعم،
11: باش السادة المستمعين يدخلوا معنا ويطرحوا علينا مشاكلهم، وإن شاء الله نكونوا على قدر المسؤولية، خاطر هو في الأصل راهي فكرة البرنامج كانت من السادة المستمعين، هما اللي اقترحوا البرنامج هذا، وكنا في الموعد، وإن شاء الله تروا منا كان الباهي بإذن الله.
10: إن شاء الله من المستمعين ينجموا كلمونا من توا 73 460 800، اللي كان عندهم إشكاليات بعد شوي نعطيكم فكرة على المواضيع متاعنا. ما فقراتنا أمين باش تكون هكا، تكون ما تعودهاش، الخبير في دارك بدلها بذكي وعينك على جديد، بشوي بشوي تكتشفوا الفقرات هذية، ومع مجموعة من الضيوف إن شاء الله.
11: يعني ضيوف متميزين إن شاء الله باش يجيو بحذنا. كل حصة عنا موضوع، كل حصة عنا مشكلة، كل حصة عنا إن شاء الله نحيو المشاكل الكل امتداد الحصص نتاعنا هذه. باش نحكيو من الأول، معناتها باش نعطيو فكرة على البرنامج نتاعنا، باش يحكي على الديكور بصفة عامة، باش نحكيو على البني. البني من الأول، من اللي باش تشري التيران، لين باش تبدا تبني، لين باش تمشي للمهندس نتاعك، الرخصة، هل لين نوصل للديكوراسيون ونوصل للبانتور ونوصل للبابي بان وكجو هذاك الكوليكي، باش ان شاء الله نكونوا معناها يكون برنامج شامل، باش
10: نجم نقولوا دليل الانسان اللي اليوم يخمم باش يبني داره ولا باش يبني منزل الاحلام نتاعو بمقاييس بجوده عاليه، وفي نفس الوقت زاد يكون دليله باش ليزاستوس اللي تخليه يربح برشا فلوس، خاطر احنا للاسف الشديد كيف نقولوا شانتي ما نقولوش تعبك هاو مده طويله وبني هرب عليا ودهين ما عمليش كيما نحب، نقولوا زاد ديزاستوس ونقولوا زاد فلوس، نقولوا احنا مصاريف قاش باش تكلف لي هالدويره هذه، فما حاجات نجم نعملهم نربح مليون وزوز في جيبي.
11: بالضبط، خاطر التونسي بصفة عامة ديما عنده الكلمة حبة سباقة وجرية
10: هذيك هي مو ذاك الشيء.
11: بالضبط،
10: هو معناها مثل الشعبية في علاقة بالشوانت، ما نحكيلكش معناها.
11: اي خاطر شوف، هو الحقيقة نتاع ربي توا لي شونتي غليت برشا، معناها لي زانترفونون الكل، معناتها كيلك سوا يد عاملة ولا سلعة. دونك احنا الهدف نتاعنا في البرنامج هذايا نلقاو حلول عملية نرشدوا المستمع باش يولي عنده كلفتنا هذيك، يقول سمعتها الجمعه اللي فاتت في الراديو الحكايه هذه، باش معناها ما يعديوهاش عليه. وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله نكونوا خفيف ظل ونبداو في الليميسيون هذه ان شاء الله، ونوصلوا البرشة اهداف حاطينها
10: اليوم. باش نحكيوا على العزل الصوتي والحراري، باش يكونوا حاضرين معنا المهندس المعماري والاستاذ الباحث في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير بتونس الاستاذ قبيل الفقي، هو باش يكون حاضر بعد شويه، وسي عمر بشيخ ايضا خبير في العزل الصوتي والحراري باش يكون حاضر معنا في ساعتنا القادمه. هذوما ضيوفنا مع فقراتنا اللي كما قلت لكم اليوم باش نعلمكم كيفاش نجموا تبدلوا كالصالون. صالون قديش
11: صالون؟ اني شوف في كل حلقة إن شاء الله باش نقترحوا موضوع. الموضوع كيفاش يكون، معناتها باش ناخذوا جزء من أجزاء المنزل متاعنا. معناتها اليوم اخترنا صالون
10: المدخل، عاد هذاك المهم اللي باش نقعدوا فيه ضيوفك ولا
11: اي هذاك هو. فوالا باش ناخذوا الصالون، قاعة الجلوس. هي في الأصل في الكونسيبت نتاع الفكرة راهي قاعة جلوس موجودة حاضرة، معناها فيها الكنبي، فيها التلفزة، فيها الفو بلافون نتاعها. شنو نجموا معناها باش نحطوا مونطون صغير شنو نجموا بك المونطون هذاك نعملوا في الصالون تاعنا هذه. معناها هذه هي الفكره نتاع البرنامج.
10: الناس اللي تحب تبدل صالتها تبعنا تقعد تسمعنا.
11: اللي تحب تتبع
10: وحتى اللي ما يحبش يبدل يحب يتعرف على المنازل الذكيه
11: حتى
10: مثلا
11: حتى ما يحبش يبدل اتوبك يسمع الفقره هذه واللي يحب يبدل.
10: ليه احنا نسال كل نحب نبدل تو ونسى باش يكونوا على رجله.
11: لا حتى الرجال يحبوا يبدلوا
10: لا ماجوريتي هي نسى الاغلبيه يغزروا برشا هكا بالعين نتاع ضيوف ونتاع الدار المزيانه وغيره ويحبوا يقلبوا ونعرف اللي فصل الخريف فصل التقلبات يقول لك اه تو باش نبدل المود نتاعي نبدل الديكور
11: خاطر الناس كل شد ديارها
10: اي
11: معناها من
10: الخروج والدخول ولا ولا شيء
11: معناها ينقصوا من الخروج ولا شد دار ولا يغزر ولا يرى مشاكله ويرى يرى الاخطاء اللي في داره
10: يولي وبارمي المشاكل هذه زاد نحكيوا على التلفزه التلفزه وابعادها وقياساتها في في في الغرفه
11: كيفاش نعلقوا التلفزه وين نحطوها التلفزه في الصالون راي ممكن هي تجي حاجه تسمحها تقول هذه حاجة بديهية لكن ماهيش بديهية بالكل فما ناس ولات عندها مشاكل في رقبتها من من التلفزة
10: صحيح
11: معلق التلفزة عالية شوية هكا دونك شو اللي شو اللي عنده مشاكل في رقبته بعد سنين 10 5 7 سنين شو اللي عنده مشاكل في رقبته تولي عنده جيع
10: نعم بيه ممتاز جدا هذا الكل ما لا يستنى فيكم مع تحياتنا الكبيرة للي سبونسور نتاعنا اللي هما
11: يعطيهم الصحة اللي اعطوا فينا ثقتهم الحقيقة نتاع ربي المستشارين اللي دخلوا معنا ونوجهوا لهم تحية ومازالوا باش يجيو بحثنا مستشارين اخرين ان شاء الله
10: على امتداد ان شاء الله البرمجة هذه في موجة ديكو به باش نبداو معاكم المشوار مع الموسيقى واختياراتنا الغنائية هو الديكور جينيرالمون الكلمة اللي تتقال معاه يقول لك انسان عنده ذوق ذواق انا اخترت محمد منير وتامر حسني في ديو يغنيوا على الذوق العالي ومن بعدها تناخذوا بقيت تفاصيل اغانينا تحياتي للكيب الكل اللي باش تكون معاكم اليوم شكرا الحمد لله حول شكرا لنجلة حسام نوار تحياتي الهويدة مروة ومحمد أمين بالطيب يكونوا حاضرين معاكم في أول عدد من موجة ديكو مرحبا

0: يا مرحبا ومنهاركم زين وطيب. اهلا وسهلا بكم معنا في مجادك بعد اغنيتنا الاولى باش نتلقوا معاكم ومع اولى فقرتنا هكا تكون. سعداء بانه ينورنا يكون بحضنا في الاستوديو المهندس المعماري والاستاذ الباحث في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير بتونس الاستاذ قبيل الفقيه. يا سيدي مرحبا وسهلا.
1: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا.
0: شنو حوالك؟ شنو حوال الصحه؟
1: الحمد لله
0: منورنا.
1: خليك توبا بيان.
0: اول مره في اذاعه المستير.
1: هذه اول مره وان شاء الله ما تكونش اخر مره
0: ان شاء الله. يا ربي تكون الاولى. مرحبا بك يعيشك. اليوم باش نحكيو معاك على موضوع قريب برشا من قلبك نتصور.
1: اكيد.
0: لانه محور رساله الدكتوراه نتاعك
1: بالفعل
0: اللي هو العزل الصوتي.
1: هو مش بالضبط هكا. أنا في البداية نحب نشكركم على الدعوة اللطيفة هذه ونحب نشكر سي محمد أمين. إن شاء الله نتمنى بالتوفيق في البرنامج الجديد هذه في أول حصة.
0: حنقولوا لمحمد أمين في حضرة أستاذه اليوم مهمة.
1: بالفعل
0: التلميذ نجيبة.
1: بالفعل هو أنا فخور جدا أني في حضورك وفي حضور صديقي توا وزميلي محمد أمين لأنه كان طالب متفوق وهو حاليا يعني مهندس متفوق وأستاذ متفوق وإن شاء الله زاد منشط إذاعي متفوق إن شاء الله. نتمنى له كل التوفيق.
2: شكرا.
1: فأنا مش نرجع للتكويني. أنا عملت دكتوراه في ما بين فرنسا وكندا وكان اختصاصي مش العزل بالذات يعني العزل الصوتي الإزولاسيون أكوستيك بسي بلوتو ليزامبيونس سونور إن شاء الله. في إطار لحديثنا نعرج في بعض النقاط مش نفهم بالضبط شنو كان الموضوع.
0: واضح تخي بيان. يلا سؤالنا الأول محمد أمين.
2: يعطيك الصحة سي قبيل. مرحبا بك في إذاعة مستير اليوم. حبينا نحكي معاك اليوم في الموضوع الأساسي اليوم اللي هو العزل الصوتي والحراري. هل قبل كل شيء اللي هو العزل الصوتي هو نفسه العزل الحراري ولا فهمت؟ وبصفة عامة احنا كي نسمعوا اني في الشونتيي نسمعوا ديما الحرفاش يقول مثلا اني علاش نعمل في عزل توا فهمت؟ وعنا لي كليماتيزور ولا علاش نعمل في عزل حراري واني عندي شوفاج سنترال. قبل كل شيء اعطينا فكره على العزل الحراري واهميته في لي شونتي نتاعنا في ديارنا في المباني نتاعنا ومن بعد نزيدوا نحكيوا في النقاط.
1: شكرا سي محمد. انا في البدايه قبل ما ندخل في التفاصيل يعني نتاع العزل الحراري ولا العزل الصوتي نحب نقول انه المحور نتاع الموضوع العزل هو لو كونفور يعني كيفاش الانسان يلقى راحته في المبنى لانه اله السمع اللي هي الاذن الانسانيه هي اله معقده جدا فمتطلباتها متطلبات يعني معقدة زادة ويلزم يعني العناية بالصوت بصفة عامة وفيه عدة جوانب. فما جوانب يعني تقنية بحتة وفما جوانب زادة نفسية وجوانب حتى اجتماعية. فوقت اللي نشوفه تركيبة الأذن والتعقيدات اللي فيها والمساج سونور كيفاش يتعدى من المحيط الخارجي كيفاش يعني لو سيرفو يمان كيفاش يتريت لانفورماسيون هذا يخلي رد الفعل نتاع المهندس اللي هو يلفا كونسوفوار لسباس يلزم يكون يعني مطابق يلزم يوفر الراحه الكامله للانسان هذا اللي يلوج على الكونفور هذا. ف نحب نقف على نقطه هي الفرق ما بين ليزولاسيون اي لا كوريكسيون يعني هذوما زوج مصطلحات مهمه جدا اللي ربما الناس في العموم يعني غير المختصين ما يعملوش فرق بيناتهم. فإيزولاسيون أكوستيك هو أنه مش نوقف الصوت الخارجي أنه يأثر في المكان الداخلي في الفضاء الداخلي. لكن الكوريكسيون أكوستيك كما نشوفه توا احنا في الاستوديو أكيد فما إيزولاسيون أكوستيك باش الحس الخارجي ما يأثرش في الأمبيانس الداخلية متاع الاستوديو. لكن فما زادة كوريكسيون أكوستيك تعديل يعني صوتي باش لكاليتي سونور تكون كونفورتابل وتكون يعني بيرسبتيبل بطريقه اوبتيمال ما فيش بارازيت يعني الصوت يبدا متميز. لانه نعرفوا زاده لا ميتريز نتاع ليزولاسيون هذه يلزمها تكوين اكاديمي طبعا وتكوين فني لانه لا ميتريز نتاع الصوت لازم نعرفوا شنو هو الصوت باش نعرفوا التحكم فيه ونعرفوا كيفاش ان يعني نهذبوه وكيفاش يعني اون لو كونترول دون ليسباس. ف أكيد فما معطيات فنية علمية يدرسوها المختصين والفنيين باش يعرفوا كيفاش هم مانيبول الصوت هذايا كيفاش اون ليزول ولا كيفاش اون كوريج لسباس. دونك باش نرجع لسؤالك سي محمد راو لو تيرميك اي لو سونور يتكاملوا صحيح لكن دو شون كومبليتمون ديفيرون. يعني ان ايزولون سونور ماهوش فورسيمون ان ايزولون تيرميك. فوالا
0: هنا كيف نحكيه على الاثنين هذوما في داري أنا مستحقتهم الاثنين، أنا اليوم باش نبني دار مستحقة الاثنين ولا مستحقة واحدة منهم، وشنو اللي معمول بيه حاليا معناها جنرال؟
1: هو في العموم طبعا نستحقهم الاثنين، لأنه الرفاهية الإنسان هي تتطلب أنه يكون فما معناها أن كونفور توتال من ناحية الحرارة، من ناحية الصوت، وعدة معطيات معقدة. لكن جمعهم مع بعضهم ما هوش يعني سيستماتيك. يعني إنسان عنده في قرية في جبل ساكن في منطقة ريفية، أكيد أنه ما هوش بيحتاج نفس الرفاهية في الإزولاسيون سونور كيما بيحتاجها واحد في وسط المدينة. فبصفة عامة
0: واللي ساكن في دويرة هكا معناها دايرين به دايرة به جردة مثلا وشوية جيران بعاد، مش كيما اللي ساكن في عمارة في بورتمان دونك فوق كالترتيب نتاع المهريس نعرفوها الناس كلها.
1: أكيد البغيد امباكت يعني شوف يعني المهندس أو الفني اللي هو باش يحاول يدرس موضوع ليزولاسيون اكوستيك ولا كوريكسيون يلزمه يعرف الإطار اللي هو باش يتدخل فيه. يعني مش كيما في دار عربي، كيما في فيلا، كيما في ابارتمون، كيما في وسط بلاد، كيما في عمارة، فبرشا معطيات تكون بريليمينير يلزم المختص يدرسها باش ينجم يكون افيكاس في الإجابة للطلب نتاع المواطن. وهنا فما نقطة مهمة، فما اون غراند بار دو سوبجكتيفيتي، يعني فما جانب كبير من الذاتية اللي يخلي التدخل نتاع الفني ماهوش يعني ماهوش بنفس الطريقة في كل الحالات وفي كل المواقف. يعني أنا أعطيكم مثلا زوز خوات ساكنين بجنب بعضهم، وقت اللي الخو يقربع على أخوه مدي 3 متاع الصباح ما يسمعوش وما يقلقوش، لكن كيف يبدأ عندك جار ما تحبوش ما تقولوش صباح الخير، فحتى كيف يكح يقلقك. يعني فما جانب نفسي وجانب بسيكولوجي
0: اللي سكن فوقك ولا اللي سكن تحتك، كيف تبدأ أمك ولا حميتك ولا من العائلة، مش معني متأكد ذاك يعرف، أما الآخر اللي يبدأ علاقتك به سطحية جدا كما أنت كنت تقول. دونك هنا يدخل دور المهندس المعماري في أنه يخدم الخدمة بتاعه.
1: فما أن شابيتر في الأكوستيك سي دو لا بسيكو أكوستيك، يعني ما يكفيش أنه نحكيه على الأمور التقنية الفنية فقط، يعني ما هيش كافية، لأنه مثلا في غرفة نقوله أنه لو نيفو سونور يعني المستوى متاع الصوت يجب يكون مثلا في 50 أو 60 ديسيبال، لكن 50 أو 60 ديسيبال هسا سي تخي تكنيك، هذه تقني بحت، لكن كيفاش الإنسان مش يتقبل هك 60 ديسيبال، هذا هو الجانب اللي يلزم يدرسه الفني والمهندس خصوصا باش الكاليبر، يعني يحط ولا يحاول يوفر لو نيفو سونور ولا لو نيفو تيرميك في الفضاء هذاك الداخلي بالطريقة اللي يكون فيها الشخص المتقبل في رفاهية.
2: دكتور فما حاجة مهمة برشا قلتها لك أني توا، اللي هي الكليماتيزاسيون. احنا توا كي نقولوا وننصحوا احنا كمهندسين وانت كمهندس معماري تنصح الحريف تقولوا يلزمك تعمل ايزولاسيون سورتو على الحيوط الغربي سورتو، يقول لك وصارت لي لاني بيرسونيلمون، يقول لك مش لازم نعمل في ايزولاسيون خاطر عندي كليماتيزور راك وعندي فوق السطح مركب فوتوفولتايك، دونك
0: الكليماتيزور تخدم على راحتها،
2: الالكتريسيتي بلاش ولا في الشتاء عندي شوفاج بلاش نجمش.
1: طبعا شوف سي محمد، هو هنا نحكيو على الايزولاسيون اكتيف وباسيف، يعني احنا نعرفوا انه جدودنا ما كانش عندهم ضوء، ما كانش عندهم شوفاج وكليماتيزاسيون وغيره، ورغم هذا كانوا المباني يعني فيها اون غراند بيرفورمانس انرجيتيك. وهنا نحكيو على الانرجي باسيف، يعني كانوا التصميم نتاع المهندس، دور المهندس كان مهم جدا في الاشكال اللي يختارها، في المواد اللي يبني بها، في الفتوحات اللي يعملوها. احنا لو نمشيو الجربة مثلا نشوفوا أنه في أغلب المباني القديمة فما فتحة من اللوطة وفتحة من فوق باش تعمل أنابيل. أنابيل نعرفوا أنه ديما الهواء السخون ديما يبدأ الفوق والهواء البارد اللوطة، فاكي نعملوا أنابيل الفضاء يكون يعني بلو كونفورتابل. في الفساد مثلا كي نمشوا للجنوب نشوفوا أنه الناس أغلبيتهم يعملوا البني بالفساد بالبريك بلان، وفما برشا تضاريس في الفساد، فالتضاريس هذيك تخلق دينيش دامبر، تعمل شوية ظل كل يجورة تعمل شوية ظل متاعها، يعني حتى في نص النهار اللي هو وقتها لوزينيت، يعني أكثر وقت في اليوم اللي هو يكون فيه الطقس سخون، يكون الفساد تقريبا نصفها شمس ونصفها ظل.
2: هذا علاش سمحني، هذا علاش ساعات فما برشا يعني تنشوفهم في المباني، ساعات كي يشري واحد أنلو دو تيران يلقى فيها كالشجرات متاع السرول، المهندس المعماري يعرف كيش يستغلهم بك الأشجار هذيك، ويعرف يستغل لك النباتات هذيك باش تحمي شوية، ويقولوا أنه يعملوا إيزولاسيون أكوستيك زد.
1: طبعا
2: الأشجار هذه والحاجات الطبيعية اللي نلقاهم في الطبيعة.
1: طبعا الإكران فيجيتال عنده قيمة كبيرة برشا. فلو نربطوا الفكرة هذه بالسؤال اللي قبل اللي هو الكليماتيزور وغيره، احنا لازمنا نعرفوا أنه في العالم بصفة عامة فما أزمة متعطاقة، فاستعمال الكليماتيزور اللي هو

0: وما زلنا نعيش تجارب أخرى. معناه المستقبل يقول إنه درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع كبير.
1: بالفعل هذاك علاش يلزمنا أن أنتيسيب لي شوز، لأنه لو مش نقعدوا ديما في المنطق هذا أنه نمشيوا مع التكنولوجيا فقط، فمش نلقاو رواحنا في تكاليف كثيرة على المحيط، على الطاقة، حتى على صحة الإنسان. راهو نسمة كي تدخل السقيفة عربي ولا السالون يبدا فيه شوية نسمة مشرة، مش كيما البرود اللي يعطيه الكليماتيزور.
2: تعرف انت دكتور قلت السقيفة العربي تو اني تفكرت ديارنا بتاع قبل، ديار جدودنا ويسمعوا فينا تو باتنا وجدودنا، يقول لك احنا ما كناش نسمعوا بها هذه الإزولاسيون تيرميك والعزل الحراري والعزل الصوتي. قبل ما كانش عندنا، لكن عندنا بوليستيرين، لكن عندنا اللندوراج الصوف الصخري هذا، ما كان عندنا حتى شيء.
0: كانوا يبنيو بالحجر زي
2: كانوا يبنيو بالحجر، كانوا يبنيو بك الطوب ويبنيو بالجير ويبنيو
0: حتى البوزيشن تاع الدار، الاختيارات نتاع البيوت اللي
1: باش يقعدوا فيها، الاورينتاسيون هذا قيمه اول بارامتر يهتم به المهندس.
2: اي اسكو الحاجات هذه الكل هكايه، المواد اللي قلنا عليهم الحجر، اسكو الحجر عازل للحرارة؟ الجير اللي هو عازل للحرارة؟ هل المواد اللي كانوا يستعملوها جدودنا قبل في البني واللي هي بناءات التو مازالت موجودة، التو مازالت شاهدة وفما شكون مازال يسكن فيها البناءات هذه؟ ويقول لي اني في الصيف راه كي ندخل داري نلقاها باردة، وندخل في الشتاء نلقاها دافية. من ما عنديش كليماتيزور،
0: ما عند ربي.
1: شوف هذا صحيح، لكن للأسف
2: لأنه الفترة كانت بالحق هي تساعد فيهم، ولا كانوا أذكياء أكثر منا زاد ينجم يكون.
1: هو الإنسان هو بطبعه إنسان ذكي ويتأقلم مع المحيط نتاعه. يعني الإنسان نتاع القرن 21 ماهوش أذكى كم الإنسان متاع القرن 16، لأنه الإنسان في القرن 16 كان عنده ذكاء ملائم للفترة اللي عيش فيها مع الإطار اللي عيش فيه والمحيط اللي عيش فيه والمواد اللي كان يتعامل معها
0: طبعاً، والحاجات اللي يتعامل معها كما
1: والحاجات الضغوطات. احنا اليوم واحد يعيش في وسط البلاد في المستير ويشري تيران، ما ينجمش يبني دار عربي، سورتو يبدا بالعرض صغيره وتكلفت له غاليه. فنعرف انه حيط حجر مثلا راهو 50 سنتي لازم يكون، ما ينجمش نعمل حيط حجر عرضه 20 سنتي. فما بالطبيعه دي كونتران تكنيك ما تخليش انه الحيط يكون لبيسور نتاعو 20 سنتي. فالكونفور اللي كنا عايشين به جدودنا للاسف فقدناه، وفقدناه رغما عنا. يعني هذه هي ضغوطات المودرنيتي، معناها العهد نتاعنا المعاصر هذايا، مساله نتاع كلفه، مساله نتاع فضاء، لأنه الناس ولا تعيش في بورتمان. احنا نعرفه مثلا في الستينات والسبعينات راهو انسان يعيش في بورتمان يعني انسان ما لحقش باش يبني دار. ونعرفه حتى في الامور الاجتماعيه نتاعنا ديما نسالوا اللي يجيب شخطب عنده دار ولا ما عندوش، ومدى بيه تكون فيلا. علاش تكون فيلا؟ لانه الفيلا اللي بوكو بلو كونفورتابل في الانتيميتي نتاعها، في الايزولاسيون نتاعها، في كل شيء. فالانسان يلقى راحته في فيلا. اش خصك لو الناس كل نوفروا لهم دي فيلا؟ لكن المعطيات الموجودة الاقتصادية وغيره للأسف ما تسمحش.
0: طيب الإنسان اليوم قدم على بنيان وبش يدخل في الشانتي وبش يدخل في كل مرمى اللي كلنا نعرفوا تفاصيلها، ويحب ينقص أقل ما يمكن أخطاء. شنو أهم الأخطاء شيوعا ولا الأكثر أخطاء شيوعا سي قبيل اللي يرتكبها بطبيعة اللي بش يبني ولا بش يجدد حتى المنزل متاعه يكون عنده دار وفي علاقة ديما بالعزل هنا نحكي والحراري والصوتي؟
1: طبعا هو الإشكال المطروح، أنا نظن أنه المسؤولية الأولى هي عند المهندس. فالمواطن وقت اللي يتوجه للمهندس للتصميم مسكن أو تصميم بناية معينة، المسؤولية هي الأولى عند المهندس. المهندس هو مطلع، هو إنسان مختص يعرف كيفاش يتصرف في البناء اللي باش يقدمها. لكن زاد المواطن زاد عنده مسؤولية كبيرة، لأنه ساعات يكون ريزيستون يرفض الحلول اللي قدمها المهندس. ربما ما عندوش إمكانيات باش يوفر الـ يعني الديريكتيف اللي قالهم المهندس. فأنا نعتبر أنه المسألة الأولى والمسؤولية الأولى هي مسألة المهندس. كيفاش تبدأ المسؤولية قبل ما نوصلوا للإزولاسيون والمصروف اللي باش يصرفوا المواطن باش يكون عنده أن كونفور أوبتيمال، سواء في الحرارة ولا في العزل متاع الصوت أو في تعديل الصوت. الخط اللي يرسمه المهندس هو مسؤولية كبيرة، لأنه الخط هذاك باش يولي حيط، باش يولي فيه دهن وفيه ماستيك وفيه غيره وغيره. فلا ديسبوزيسيون، يعني كيفاش المهندس يصمم لي بياس نتاع المنزل، وين يحط لونتري والكوجينه والصاله والسال دو بان، وين يحط لاسانسور في العمارة، هذه مسؤولية الأولى للمهندس. فالمهندس وقت اللي يكون مطلع ويكون كومبيتون، يعني يلزم اطلاع ويلزم زادة خبرة ويلزم يكون فما مسؤولية، لأنه ربما يكون في مهندس وواعي بالإشكالية هذه لكن ما يحطهاش على الطاولة. يعني يحطها en deuxième plan. فالمهندس هو المسؤول الأول أنه يوفر لو كونفور للمواطن عبر البناية بطبيعة اللي مش يعملها. فهو اللي يختار المواد، هو يختار شكل المنزل. الاتجاه متاع المنزل. احنا نعرفوا انه في تونس دي منحكيوا على القبلي والجبلي وغيره، لانه اتجاه الشمس لكوخس دو سولاي، اتجاه الريح زادا هذايا مهم جدا. فنعرفوا زادا انه ما بين العزل الحراري والعزل الصوتي، العزل الحراري هو مواجه

0: نواجهها لمعطيات طبيعية، يعني فما هواء، فما برد، فما شمس. لكن الأكوستيك هو الإشكال هو خلق الإنسان، بمعنى أنه لو الواحد يعيش في الطبيعة ما عندوش إشكال عادة، لكن وقت اللي يكون موجود في المدينة هو مش يحمي البناية متاعه، مش يحمي نفسه ويحمي جسمه من الأجريسيون، يعني من الصوت اللي خلقته السيارات وخلقته الآلات وخلقته يعني المعامل وغيره. فالمسؤولية الأولى للمهندس، بعد ما المهندس يتواصل مع الحريف متاعه ويعرف إمكانياته المادية وطلباته الاجتماعية ونفسيته، لأنه أنا ما نصممش دار للطبيب مثلا كيما يعني نصمم دار الفلاح، طبعا مع احترام المقامات أكيد. يعني مش هذا خير وهذا خير، لأنه طبيب
1: يدخل
0: مثلا
1: يدخل فيها ذاتي كيما قلنا احنا، يدخل طبعاً فيها الشواء متاعك انت بيرسونيل،
0: فما دي شواء بسيكولوجيك بسيكوسوسيولوجيك مهمين جدا، هما يخليوا انه المهندس يتعاطى مع الحريف ولا يتعاطى مع مبنى بطريقه يعني تري بيرسوناليزي.
1: شنو الفرق بين الفلاح والطبيب مثلا؟ هنا خلي لي يسمعونا باش ما يفهمونيش بالغلط، شنو الفرق؟
0: طبعا هذاك علاش انا حبيت ناكد انه راهو الفلاح ينجم يكون بلوز ايزيجون من طبيب مثلا في الكونفور تيرميك واكوستيك نتاعو. حبيت نقول انه التكوين نتاع الشخص، خبره الشخص هي تخليه يوصل في دوغري معين من الاكزيجنس، يعني الشروط نتاعو، وهذا مرتبط جدا زادة بالامكانيات. يعني انسان مترفه عنده امكانيات ماديه يسمح لنفسه او يعطي فرصه للمهندس انه يعمل ايزولاسيون اكوستيك، يعمل ايزولاسيون تيرميك. نعرفوا انه مثلا الايزولاسيون تيرميك تنجم تتكلف تقريبا 20% من ثمن المبنى، 10% من ثمن المبنى. فكيف يبدا المواطن امكانياته ما تسمحش، الاولويه تكون هو انه يبني الحيط ويبني السقف ويبدا عنده وين يسكن وين يكن راسه. لكن قد ما يكون فما امكانيات ماديه وطلبات شخصيه من الشخص هذاك، قد ما المهندس هو يمشي مع الـ مع الـ مع الحريف نتاعه هذا باش يوفر له المطلوب.
2: دكتور يعطيك الصحه، فما مستمعين يسالوا فيك على طيب احنا بنينا بنينا وصرفنا برشا فلوس وصرفنا 400 مليون و 500 مليون على البني، كما تعرف البني تو ولا مكلف،
1: نار يا حبيبي نار،
2: مكلف
0: مكلف جدا طبعا،
2: مكلف جدا، ونساو ما عملوش الايزولاسيون هذه، العزل الحراري والعزل الصوتي، نسينا.
1: بون قال لي ولا تنساو ولا فما شكون يقول لك مثلا فك عليه خليني تو مش لهي،
2: يقول لك تو خليني تو نشوف اموري. فما سورتو العزل الصوتي اللي يحكيوا عليه برشا في بين البيوت، بين بيت وبيت، بين شامبر بارون شامبر انفون، مهم برشا العزل الصوتي كما قلت انت تو على على على الاكستيريور، على الشارع، على حس السيارات والناس كل كما تسكن تو في الباتيمات. دونك فماش حل، فماش حلول نجمو نعملها تكون هي تنصحنا بها بسيطة، ما نعرفش يعني حلول باش نزرعوا نباتات في الخارج، اذا كان عندنا دي باكا فلور ونحطوا فيهم دي لي بلونت هك الشعبات نقولوا احنا هذيك.
1: يقولوا شو تنقص السخانه ولا
2: يقولوا تنقص السخانه شويه،
1: مش الحس
2: السخانه تنقص السخانه شويه في الشمس. فماش حلول نعملوهم بينا وبين جارنا اللي فوقنا سورتو هك الحس بتاع السبات هذيك
1: واللي عنده صغار تك تك تك تك تك
2: ولاني بيرسونيل مو عندي منه المشكله هذا. فماش حلول نجموا نعملوها باش نحميوا رواحنا ونحميوا غيرنا حتى اللي تحتنا زاد.
0: طبعا هو اكيد انه فما حلول، ديما فما حلول، وهذه يعني ملاحظه انه حتى مع الطلبه نتاعي نقول لهم راهو ديما موجود الحل،
2: ديما الحل
0: يعني اجتهد انه ديما تلقى الحل. لكن قبل ما نمشيوا للعلاج ماذا بينا نبدأ بالوقاية. الوقاية في إطار هذا الهندسة والبناء هو أنك تتوجه المهندس مختص، لأنه المواطن وقت اللي يجتهد وحده أكيد أنه مش يعمل أخطاء. فوقت اللي تتوجه المهندس معماري أو مهندس داخلي، المهم أنه يكون مختص، فأكيد هو بش يفكر لك في الحلول اللي توفر لك فلوس وتكون يعني ناجعة أو ماكسيمام. لكن لو فرضنا أنه المواطن ربما تجاهل المهندس، ربما حب يوفر الفلوس اللي بش يعطيه التكاليف للمهندس، وهذا للأسف موجود، لأنه 3 ملايين ولا 4 ملايين مش يخدم المهندس. فما برشا مواطنين يقول لك يجيبوا لي طرناطة سيمان ولا زوز طرناطة سيمان، لكن بونجور لي ديغا يعني بعد ما يسكن في الدار يقول خسارة، لأنه فما شكون نصحه ربما بش يعمل دوبل كلوزون، فهو يقول كعبة يجور يكفي. وهو ما يعرفش انه كعب يجور كيسكو سافادوني بعد يعني في المستقبل. فان فوا صار الخطا والبنايه موجوده والمواطن سكن في داره او في المعمل نتاعو او في المؤسسه نتاعو، ويكتشف انه سينفرنال، يعني في الصيف سخونه برشا، في الشتاء بارده برشا من ناحيه لو تيرميك. بالنسبه للسونور يعني الكحه نتاع الجار والتالون نتاع مدام الفوق وغيره موجوده، والكوجينا، ونعرفوا كيفاش جار يعيش. على فكره انه الصوت يعطينا فكره جارك في شنو قاعد يعمل. يعني هذا ما سماه باحث في في في غرنوبل في الاكوستيك، سماه لا سونوسين، يعني سي اون سين سونور. يعني نعرف الانسان في داره وين وتواسكو في الكوجينا في الصاله، سي اون هذه سويت نتاع اصوات اللي تقول لك شنو فهم.
1: وسي قبل تعرف العركه حتى محورها شنو بين المراه وراجلها في الدار، وتسمع العركه الكل دار جوسكا زيد.
0: يعني تعرف خصوصيات
1: كان عندك مشكله نتاع
0: يعني تعرف خصوصيات الناس ديجا، هذا مشكل. وثاني هو الازعاج اللي باش يصير لك. يعني ف الاشكال هذا وقت اللي يصير البنايه تكون موجوده وفيها اشكاليات، فما برشا حلول. اكيد انه فما برشا حلول. الحلول هذه مربوطه بالوضعيه نتاع البناء هذيك ولو كونتكست اللي هي فيه. لانه ربما نظريا فما 50 حل نجم نقولهم، لكن في الموقف هذاك، في المنزل هذاك، في الاطار هذاك، فما 10 حلول امبوسيبل. يعني مش نزرع مثلا دي بلانت ما عندوش جرد، دونك باش نمشي نحط محبس، باش نحط امباكا فلور اللي هو ما عندوش برشا افيكاسيتي سواء تيرميك ولا اكوستيك. لكن شخص عنده جرده كبيره قدامه، فنجم ننصحه باش يعمل ان اكرون فيجيتال. نجم ندخل على البنايه في حد ذاتها اني يعني جو دوبل لي مور، اذا عندي امكانيه ماديه والفضاء يسمح جو دوبل لو مور. نجم ابري كو نحط ليزولاسيون من مجهتين، سواء من برا ولا من داخل. دونك نتفق انه من برا سي بور ليزولاسيون، ومن داخل عاده سي بور لا كوريكسيون. يعني من داخل هو باش نهذب الصوت اللي من داخل. فالحلول موجوده، لكن مرتبطه بالامكانيات، بالاستعداد نتاع المواطن، بالظروف الموضوعيه اللي موجوده في البنايه هذيك. فما كثير من الحلول نجم نقعد نحكي ساعات على الحلول، لكن الحل موجود.
2: معناه انت تقول دكتور اللي يحب يلقى حل يمشي يتجه للمهندس.
0: طبعا
2: يتجه للمهندس نتاعو، هو اللي باش يعطيه الحل، خاطر ما نجموش نعطيه روسيت هيك حاضره.
0: طبعا
2: اي تو دي يقولوا احنا كابركا.
0: طبعا
2: كل حاله عندها طريقه العلاج نتاعها،
0: ومن الاحسن ان تتوجه للمهندس مختص. لانه الهندسه المعماريه هي صحيح سي اون غران ديسيبلين، لكن احنا نعرفوا انه مثلا في المحاماه كي مش تمشي المحامي في قضية معينة، فما محامي بلوتو عنده تندنس في العقار، في الإشكاليات المدنية وغيره. فالمهندس كيف كيف. أنا وقت اللي باش نعمل سال ديفات مثلا، سال ديفات هو سيتان اسباس سينوغرافيك، يعني الموضوع الصوت مهم جدا. يعني لو كان النقطة هذه ما نجحتش في سال ديفات، يعني المشروع فاشل، فالناس ما تجيش وما تعرضش في السالة ذيك. فمن الأحسن تمشي المهندس اللي هو عنده خبرة في الميدان هذاك، مهندس خدم برشا اندوستريال، مهندس خدم برشا ابيتاسيون، يكون عنده أكثر نجاعة باش ينصحك.
1: ممتاز جدا النقطة اللي قلتها توا، وبالحق هكا مسد في، على خطر كيما نمشي للطبيب وانا عندي مشكلة متاع كلاوي، مش نمشي للطبيب جنراليست، مش لولد الاختصاص. وهذه حاجة مهمة مهمة جدا جدا لازمنا نركزوا عليها. نورتنا سي قبيل، شكرا ليك. الحقيقه نحبها تكون ان شاء الله اطلاله اولى، ولكن تتبعها اطلالات اخرى في برنامجنا موجد يكو. نورنا المهندس المعماري والاستاذ الباحث في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه وتعمير بتونس الاستاذ قبيل لفقي. انتم اللي تسمعوا فينا باش تستمتعوا مع اختياره هو. سي قبيل اختار يسمع عماد عبد الحليم.
0: عماد عبد الحليم
1: ليش كنت هديه؟
0: خذتني المدن. الأغنية هذه نهديها لأمي تخوا فام، ثلاثة نساء، هديها للوالدة الله يرحمها، لأنه الأغنية هي موجهة لها مباشرة
1: طبعاً.
0: ونهديها لزوجتي ونهديها لبناتي، لأنه الأغنية هذه فيها هندسة صوتية رائعة جدا، فنخلي المستمعين يتمتعوا بها.
1: هو سي قبيل المهندس المعماري الذواق، ذوق ذوق. نورتنا، شكرا لك، مرحبا بكم. انتم تسمعونا وتابعونا، مرحبا بكم، مكملين معكم المشوار.

0: إشهار
1: الأناقة
2: ما تعاود هيش بطبيعة في علاقة ديما بالأناقة والديكور وبتعمل طبعا تجميل الغرفة متاعنا كالكسوا بيت النوم بيت الصالة وإلا حتى الكوجينة. وين ما تمشي تلقى تلفزة توا ولينا محمد مينا
3: ما عادش
2: الفم اللهم اللي كل واغا في الدار هذوك
3: إيه بيوت النوم فيهم تلفزة الكوجينة سالون كل شيء دونك
2: سالا مونجي الناس كلها تختار انها تلقى
3: شكون يعمل حتى زوج تلفز في صالة واحدة دونك
2: رغم النفور نوعا ما من الفرجه ما عادش تفرجوا ياسر كي قبل على التلفزه ما عادش تلمنا يعني التلفزه في الدار اما لازم وجودها
3: والله خساره هي تو التليفونات بعدتنا ياسر على القاعده وعلى التلفزه كل اوكي باش نحكيوا اليوم على التلفزه كيفاش تركب في الدار احنا نقولوا التلفزه ما هي التلفزه نعلقها في الحيط وكها ولا نعلقها التلفزه ما نعلقوهاش في الحيط التلفزه فما مقاييس علميه راهو نحطوا بهم التلفزه اختيار الحجم نتاع التلفزه كيفاش على ما نجيش في صاله صغيره يعني 3 متر على 3 متر و20 ونعلق التلفزه 85 بوص كمالك الكبار دونك هذاك راهو يتعب برشا مثلا باش نعطي امثله مثلا نقولوا احنا ديما نحطوا رواحنا وين باش نقعدوا احنا في الصالون باش نقعدوا فيها نقيسوا المسافه اللي بيننا احنا وبين الحيط باش نعلقوا فيه التلفزه مثلا اذا كان بين متر ونص وزوز متر نمشيوا في ال 43 بوس 42 في الحجم هذاك اللي هي عرضها تقريبا 96 سنتي التلفزه نحكي تو على المسافه اللي باش نبعدوا بها كيفاش نختاروا التلفزه نتاعنا معناتها في الصالون معناتها مثلا باش نلقى روحي بعيد اني حتى 3 متر على الحيط اللي باش نعلق فيه التلفزه نمشيوا في ال 55 بوس من 50 حتى 55 بوس 52 اللي هي تقريبا عرضها في المترو 23 التلفزه هذه معناها مترو 23 راهي باهيه في مسافه نتاع 3 متر و 3 متر ونص كي نوصلوا لل 4 متر و 4 متر ونص نمشيوا لل 65 بوس اللي هي ديمونسيون نتاعها تقريبا عرضها مترو 45 مترو 45 على 81 سنتي في من 5 متر فما فوق نوليو نمشيوا لل 85 لل معناها لك الديمونسيونات الكبار نقولوا احنا اللي هي 85 فيها تقريبا متر و 90 عرض معناها تلفزه محترمه شويه
2: فمش حاجه ستاندر دو احنا هذه الصوره قدامنا امين كي نحلوها الناس اللي تفرج علينا فمش حاجه ستاندر امين فمش حاجه هكا نقولوا احنا في المتناول للناس الكل خاطر
3: شوف ما فماش ستاندر الحقيقه في الـ في الـ في التلفزه راهو احنا والكبر نتاع السالون احنا والمسافه بيننا وبين الحيط اللي باش نقعدوا فيه
2: معناها لازم تكون سالون كبيره ياسر اما مثلا كيما تو التصوير هذه
3: هذيك تورينا الارتفاع نتاع التلفزه مقارنه بوضعيه الجلوس نتاعنا
2: واضح باش انا ما بديش راسي من الفوق ولا اللوطه ولا
3: فما ناس توا عندها مشاكل في الرقبه نتاعها ما ينجموش انها وجيعه كبيره في الكولوم فيرتبرال من الفوق دونك كي جاوا يشوفوا مناش يلقاها من البوزيسيون تاع التلفزه في الصاله معناها راهي مهمه برشا كي تبدا التلفزه راكبه عاليه كيما نشوفوها احنا في لي سالون دو تي ولا في القهاوي تلقاه قاعد في بوزيسيون تاع ساعتين يتفرج على ماتش يتفرج على ماتش وهز راسه كيما هكا الفوق راهو تخيل انت بعد ساعتين كيفاش يخرج من القهوه نزيدها التحليل الفني نتاع نص ساعه التحليل الفني بعد
2: الكل في الكل اربع سوايع
3: معناها عندك ثلاثه اربع سوايع موجودين هو واحد قاعد وراسه هكا دونك ياسر حقيقه برشا بطول الوقت فما شكون يعمل في داره هكا فما شكون في داره يعلق تلفزه عاليه لا التلفزه سهل برشا كيما نشوفوا في الصوره اللي راهو فيها على الديجيتال نشوفوا وضعيه الجلوس نتاعنا معناها كان لازم مثال اش نقعدوا نشوفوا الارتفاع قداش هو ستاندار يقولك تشوفوا فيها ما هي محطوطه متر 20 اما هو ابارتير من متر خاطر الصالون تاعنا ساعات تلقاها صالون واطيه شويه
2: صحيح هذاش باش نسالك تا واش نقول لك خاطر راهم لي صالون يفرقوا فما اللي تلقاها كنابي واطي على الاخر فما اللي يبدا عالي دونك انت هنا تدرسها
3: فوالا فما اللي تلقاه عنده بيت قاعد في داره معناتها فما متلاوات على القاعده
2: اللي
3: قاعده على القاعده
2: ديريكتومون
3: اي قاعده عربي دونك هذيك نهبطوا التلفزه للماكسيموم معناها شفت كيفاش ناخذوا الاكس هذاك نتاع التلفزه الوسط نتاع التلفزه بالضبط ونحطوه مقابل عينينا اوريزونتال معناها افقي تماما معناتها كي تبدا تغزر هكا تشوف التلفزه نتاعك الاكس نتاعها في الوسط ما تبداش رقبتنا شيء على الفوق خاطر راهو معناتها خمسة درجات في تعويجة الرقبة راهو تولينا مشاكل من بعد في الرقبة من التالي
2: صحيح وانا بديت لك ملول في الفقرة قلت لك محمد أمين انه احنا ما عادش نتفرجوا برشا خاطر التليفونات جبدتنا اما شكون اللي قاعد يتفرج قاعدوا الصغار وهنا نحكيوا على خطر كبير بالحق على فتره النمو نتاعهم بيتفرج على ديسان انيمي ولا يتفرج على حاجه يحب يتفرج عليها يقعد بالساعه وبالنص ساعه راهي ضرر كبير على رقبته على عينيه هذيك حاجه متاكدين منها دونك هنا الصغير شو تعمل له انت كأم ولا كابو لازمك تغزر اذا كان الكنبي واطي ولا عالي تنجم تعليله حتى بمخاده تنجم تتصرف هكا ولا
3: صحيح شوف اني ما نشجعش برشا خاصه الصغار فتره النمو انهم يقعدوا بالسوايع قدام التلفزه ما يسالش اعطيه يعني مش مختص في المجال هذا
2: هو...
3: لكن نعطيوه 15 دقيقه 20 دقيقه ماكسيموم يسالش يتفرج على حاجه ونحاولوا ندرسوا له وضعيه الجلوس نتاعو ما نخليوش يراقد في الصالون
2: صحيح
3: متكي وراسه الفوق هكا ويتفرج على التلفزة وهي التلفزة تبدا عالية برشا والعكس صحيح زاد يبدا قاعد الفوق ويبدا عامل إكرام تاع أورديناتور يبدا يغذر اللوطة نو ماذا بينا تلفز في بيوت الصغار نحيهم جملة معناتها اللي عامل تلفزة واللي عنده مشروع باش يعمل تلفزة في بيت ولده نحاها كومبليتمون راهو صغير خاصة قبل 10 سنين التلفزة نو كما قلت لك دونك يلزمنا ندرسوا وضعية الجلوس خاصة راهي معناها حاجة مهمة كما قلت أنت للصغار وحتى للكبار في العمر حتى للكبار اللي يتجاوزوا أعمارهم 55 و60 عام دونك يزم كي يبدأ يقعد يبدأ في وضعية مريحة أول حاجة يقعد مرتاح وبعد ندرسوا له ال
2: كان نحبوا نلخصوا نعاودوا نذكروا بالابعاد بالضبط الصحيحه باش اللي يسمعوا فينا يقيدوا هكا
3: من متر ونص ل 2 متر في ال 43 بوز من كي نوصلوا حتى ل 3 متر نمشيو ل 55 4 متر و 65 وال 5 متر فما فوق نطلعوا ل 85 و 90 ولك لي ديمونسيون الكبار دونك هذا الملخص نجموا نلقاوه راه هذا ماهوش كيما نقولوا سكري راهو اي تحل جوجل تكتب
2: تكتب المسافة المناسبة للمشاهدة حسب التلفاز
3: تكتب العولك اللي دي مرسل
2: ارتفاع كذا
3: ماش حاجة ما انت صعيبة نلقاوها
2: ما نأكدوا عليها معناها خطر فما برشا الناس تقول لك ليه هك مش مشكل ما يقلقش محسوبين قداش نتفرج عليها ليه مش صحيح لازمك تركز على النقطة هذه
3: حتى باش تقعد تتفرج نصف ساعة استحفظ على روحك واستحفظ على رقبتك واستحفظ على بدنك راهو هذاك راس مالك
2: ونحكي قبيله مع سي قبيله على الكونفور احنا شنو لوجه في الراحه والراحه هي ما تتشريش بالفلوس
3: الكونفور الكونفور ما يتشش بالفلوس صحيح وتنجم توصله بلاش فلوس معناها راهو انك تعدل وضعيه الجلوس نتاعك تعلي السالون نتاعك شويه راهو تقول لي شنو عليها سهل برشا فما السقين نتاع السالونات يقول لي اني عندي مثلا تو ليفينغ معلق فيه التلفزه نتاعي ما نجمش نطلع ونهبط التلفزه على كيفي
2: تعدل السالون
3: عدل وضعيه الجلوس نتاعك يا هبط السالون نتاعك شويه ولا عليها شويه راهم سنتيمتر ترى مش حاجه كبيره مش على هني 40 50 سم
2: بالطبيعه
3: 3 4 سم تلقى روحك مرتاح من رقبتك تستوي امورك منظمه ان شاء الله
2: هذه حاجه ممتازه ياسر هذه ما تعودهاش مازلتوا معنا مكملين المشوار الخبير في دارك باش يكون حاضر معنا بعد ال 11 عمر بالشيخ باش نحكيوا على العزل الحراري والصوتي ايضا باكثر تعمق ربما في الموضوع هذايا بدلها بذكي باش تكون حاضر معكم الفقر هذه زاده وعينك على جديد هذا الكل مع طبعا متابعتكم لينا ومع تليفوناتكم اللي تجينا على 73 460 80 نستقبلوها في فقره الخبير في دارك إذا كان عندكم أي تساؤلات مرحبا بالجميع
0: إشهار الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها دافينشي كوتشينا في دافينشي كوتشينا ديدريسينج بتصاميم راقية أبواب مميزة فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس صيادة المنستير وقريبا في سهل السوسة دافينشي كوتشينا
1: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير بيتورا نوسترا الثقة للدوم

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتسم الطقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم وبصفة استثنائية تمديد بالنسبة لملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 25 و2000 ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية في إطار سنة 25 و2000 من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها خلال سنة 26 و2000 فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس 27 و2000. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة 13.7% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 25 و2000. أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نسبة التزود بالكتب والكراسات بلغت 90%، حيث تحصلت القيروان على أكثر من 715,000 نسخة بعد تسجيل بطيء في نسق التزود بالكراس المدعمة والتي فاقت 200,000 كراسة، على أن يتواصل تصنيع الكراس المدرسية المدعمة إلى حدود شهر أكتوبر لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة، كما أكد أن كل مستلزمات العودة المدرسية متوفرة. دوليا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا استمرار التواصل مع الوسطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع واشنطن، مشترطا ولوقف التصعيد وقف القتال بكل الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: معكم مكملين لحديش وعشرة دقائق. اش قولك يجيك الخبير لدارك هكاك بليش فلوس ويعطيك النصائح وزيد كامل؟ اذا كان انت تحب تاخو اي معلومة ولا تفصيلة مرحبا بك على 73 460 800. في حديثنا اليوم في موجة ديكو اللي بش يكون معكم ان شاء الله حتى لنصف نهار, ويكون معكم كل نهار حد من العشرة لنصف نهار مع الخبراء. وسعداء جدا ان يكون حاضر بحضنا الخبير في العزل الصوتي والحراري عمر بالشيخ. مرحبا, اهلا وسهلا.
1: عايشك, مرحبا بكم, مرحبا بكافة المستمعين إذاعة المنستير.
0: يعيشك.
1: عايشك, ميرسي بوكو أمين ومدام مروة على الاستضافة هذه.
0: مرحبا,
1: وإن شاء الله نعمل نفع يعني المستمعين ويفهموا أهم حاجة معتها في العزل الحراري والعزل الصوتي.
0: نعم, أنتم أكيد في كونتاكت مباشر مع خليني نقول لك ليون ولا المواطنين اللي بش يجيوا بش يبنيوا واللي يقصدوكم يقصدوا الخبراء. عشان هكا خليني هكا ندخل نبربش شوية من الأول. يسألوكم على العزل الحراري والصوتي, يهتموا به, يركزوا معها. احنا قبيلة حكينا على أهميته مع المهندس المعماري والأستاذ في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية سي قبيل, حكينا على تفاصيله أهمية أنه نمشي للخبير أني ناخو المعلومة من عند المهندس المعماري. لكن نتصور يجي ويسألوا عليه وإلا لا, خطر عنده علاقة بزوز حاجات. أول حاجة الثقافة هذه موجودة ولا لا عند التونسي, أو دو فلوسها تكاليفها. دونك هذو ما حاجتين يجي يسأل عليها ولا لا المواطن التونسي.
1: به أول حاجة فما زوز أنواع من المواطنين. فما اللي ملول هو الأحسن, أنه ملول قبل ما يبني الشانتي, قبل ما يبني الدار متاعه يسأل ويحب يعرف قداش تكلف العزل, يعني إزولاسيون ترميك, شنو هو البلايس نحطه فيه إزولاسيون عزل حراري وعزل صوتي. وأكثرية الكليون ديما يجيهم بعد ما يبني, بعد ما منقولوش محبوش نقولوا احنا بعد ما يفوت الفوت. اما الكلفه, حتى في الكلفه مش كيما من الاول وانت مش تبني دارك, كيما من بعد يعني مش تعاود تخدم دارك, مش تزيد خدمه اخرى اللي هي كانت من الاول ما تكلفش يعني بالكل. اما بالحق يعني نجم نقولوا احنا السنين الاخرى خاصه مع الزياده مع في الحراره في الصيف وكل شيء في العزل الحراري, ولاو برشا يكلموا نمشيو نعملوا برشا مرات يعني معاينه. نلقاو معناتها تلقى فيلا صارفين عليها برشا فلوس وما فيهاش عزل حراري. بالحق يعني مشكله حتى باش يختاروا شوا دو ماتيريو اللي لازمو يتحط ما يختاروش, يعني يمشيو برشا مرات على يخدموا على الديكوراسيون, يخدموا على الفاسات. اما في الاكستيريور ديما احنا نقولوا معناتها في الايزولاسيون ديما نقولوا اول حاجه يجب تسأل المهندس ولا المهندس الداخلي نتاعك باش هو يعني يمشيك للثنية صحيحة.
0: حمد مين مش ما ينتبخش علينا كالمثل اللي يقول يا مزين من برا شحالك من داخل. عرفت مزين كل شيء من برا محليه ومن داخل فما مشاكل.
2: هو شوف عمر, المشاكل متاع العزل هذية فما مواد عزل
1: صح.
2: فما مواد نعملوها قبل معناها كي نبدو نبنيه في ديارنا, نعملوه فك الدوبل كلوازون نخليه كل 5 سنتيمتر نحطه فيه كل كسوة معتها بوليستيرين ولا كل اندوروش ولا برشا مواد أخرى. وإلا فما مواد أخرى نركبوها من بعد بعد اللي بشي صلح, نقول
1: اللي بشي صلح
2: اللي بشي صلح. احنا يسمعوا فينا معناتها نتصور مستمعين يقول لك فما شكون بني وعمل العزل هذا وفما شكون ما عملش ونساه, ولا فما
0: والا اللي شري دار شري دار حاضرة وما فيهاش عزل
2: هذه. عندناش حلول للي باش يصلح وعندناش حلول معناتها للناس اللي خلى فما شكون يعرف هذه عمر الحكايه موجوده بكثره اللي هو يعمل لك الدوبل كلوزون ويخليه فيد
1: فيد
2: خلي 5 سنتيمتر يقول لك هاني عملت دوبل كلوزون. اسكو هذه التقنيه هذه اللي يعملوا فيها نقول لك كانت نسبه 90% تو تعمل عزل.
1: شوف احنا ما نقولوش ما تعملش, احنا نقول ما نقولوش ما تعملش عزل, اما تعمل حاجه صغيره. يعني شنو نقولوا ديما للكليون, نقولوا اما خير تزيد تصرف 15000 12000 على الصوف الصخري ولا على اللان دو فير, زيد 15000 في المترو وتكون اكثر مع تفاعليه واكثر افيكاس, ولا تخليها كيك محلوله فيت تخليها فارغه وتخلي فم فويت يعني يتعدى في
2: والعزل هذا يعملوا على داره الكل, والا ساعات واحد بيجي تلقاه نتاعه مش كبير برشا
0: يختار اماكن معينه.
2: يختاروا مثلا الحيط الغربي
1: هو بالضبط الحيط اللي مش يبدا فيه برشا شمس, اللي هو بطبيعه اكثريه ديما يكون الحيط الغربي اللي مش يكون كونتاكت كبير مع الشمس. وبالحق من الاول ما يتكلفش, خاصه انت ديجا مش تعمل دوبل كلوازون, مش تزيد لندوروش ولا بوليستيرين ولا لندوفير, مش يعمل مشكله كبيره في
0: تو اللي سميتهم هذو الثلاثه عمر. تكنيكمون ام هي الافضل كان عندهم ترتيبهم واحد اثنين ثلاثة؟
1: شوف الترتيب لازم نمشيو في في لي باسور في الخشن اكثر اكثر حاجه وراو كي تمشي المهندس ديجا ينصحك خير وكي تمشي ينصحك خير معناتها يعني ينصحك
0: يقول لك اما افضل
1: انه افضل خاطر كل شانتي مش كيما شانتي الاخر وكل كليون مش كيما كليون يعني فما كليون يلوج على ثمن ارخص يمشي لسعر حاجه تكون مناسبه كيما منعش البوليستيرين كيما فما برشا
2: البوليستيرين اللي هو الخفاف الابيض هذاك
1: الخفاف الابيض هذاك
0: ارخص حاجه
2: هذيك ارخص
1: حاجه ارخص حاجه في العزل نقولوا احنا تحط بوليستيرين خير ما تحط حتى شيء سينو نجمو نعملو لندوروش
0: ولا نسمو على اسمه رجل اسمه خفيف ما خفيف مش مش يعدي صوت
2: معناتها اندستريال صناعي
1: صناعي
2: فما قبل اللي كنا نستعملوهم فما كال هكا الشجره نتاع الشجارك اللي في عين دراهم
1: هذاك اي الخفيف
2: الخفيف الطبيعي هذاك هذاك معناتها معناتها الخصائص نتاعو خير برشا من الخفيف الابيض اللي موجود
1: صحيح
2: هو
1: صحيح
2: ما هو مش مش موجود وغالي
1: ما مو مش موش موجود وما عادش موجود
2: يعني موجود في استوديوهاتنا القديمه موجود
0: اي صحيح
1: يعملوا بيه الكوركسيون اكوستيك ديجا تمجيوها من بعد
0: بعد هذا شنو في المرتبه الثانيه كانت الثانيه والثالثه
1: المرتبه
0: خي والكاليتي رابور
1: المرتبه هذا مرتبه ثالثه المرتبه الاولى والثانيه نجم نحطهم مع بعضهم خاطر توا بالتطور اللي صار ما عادش نجم نقولوا دوروش احسن من لاندوفير ولا لاندوفير احسن من لاندوروش زوزو لو متقاربين في العزل الحراري اما فيش يدخل في الليباسور في الخشن نتاع تاع البلاكا وفي الدنسيتي نتاعها وفي كل يعني انت كي تشري السلعه هذه ما عند الكانكوري ولا من اي بلاصه تلقى فيه مكتوبه تلقى فيه اللامدا قديش اللامدا يعني اذا لازمها تكون اصغر ما يمكن كل ما تصغر اللامدا كل ما الايزولاسيون ترميك يكون خير يعني مش كيما تلقى مثلا لاندوروش لاندوفير يبدا فيه 0.04 لامدا بينما تلقى واحد اخر يبدا فيه 0
2: لامدا ولا فما سامبول معين
1: لامدا سامبول يبدا كيما كيما اللي غريغ المقلوبه نقولوا احنا
2: باش يعرفوا
1: كيما اللي غريغ المقلوبه
0: تبدا فيها جمروها غريغ مقلوبه
1: غريغ مقلوبه ايغال اذا كان اقل من 0.4 حتى ما هي ديما الأكثر من 0.4 حتى 0.04 حتى 0.03
0: أيوة.
1: كل ما نقبل 0.03 في مارشي تونس كل ما يكون خير يعني كل ما تكون أصغر اللامدا كل ما تكون الإزولاسيون الترميك خير
0: تخي بيان أنا توا حريفة جاي باش نحكي لك على جاري اللي مقلقني برشا وانا باش نبني دار نعرف اللي الجار هذيك عنده برشا حس مثلا ولا كذا باش تنصحني احسن حاجه للعزل الصوتي خركز على العزل الصوتي احسن حاجه سيدي منحب نسمع حتى حسين
1: العزل الصوتي
0: ونحب نصرف مش مشكله
1: بي. اي بيه لازم هو راه كيولي قلقك هيك يولي قلقك الجار مع
0: شجره طرق
1: بابي فما حاجه ديما نحب نقولها للحريف قبل ما تشي صوتو في ليزابارتمون قبل ما تشي لابارتمون ثبت في العزل الصوتي اللي فوق اللي فوق مع تجارك اللي فوق كان لازم تشتري ابارتمون هذي عجبتك اطلع الفوق ابعث شكون الفوق هز كرسي وجرب دزو اعملو باش خاطر اصعب تصليح في العزل الصوتي هو في
2: عمر فما دي بروموتور يخدموا به يخدموا عزل صوتي تو بين لي زابارتمون نحكيو
1: هما تو جدد القدم لي زابارتمون القدم ما كانوش يخدموا برشا تو في جديد ولا يعملوا كلي زامباكت لامباكت دون يعملوا يعني حاجات تعمل ايزولاسيون اكوستيك في الماس يعني ما عادش نحكيو في اللير يعني ولا نحكيو في حاجه تتعدى فيبراسيون يعني تتعدى من ليتاج لليتاج الحقيقه ولاو يخدموا فيه اما الماتير سا ديبون اسكو لامباكت ياخذوا فيه ايباسور خشين ولا ايباسور جويه
2: معناتها تقصد في البيتون اللي صبوا بيه هو في حد ذاته هو ماس عازل معناتها
1: هو فما في البيتون يحطوا بطبيعه الحاجات العازله ومعه فما لامباكت كيما لامباكت دون معناتها نقولوا فما بارتي من الصوف هيك تتحط باش هي ما يصيرش فيها
0: العزل ويسر هذي في البارتير مع في
1: تحت البارتير
2: في البيتون ما تكدو يصبوا في الدال
1: يصبوا في الدال
0: ودار فوق دار تو انا كنحكي على عمارة كل مرة يعمل
2: كل مرة يعمل العزل
1: نفس العزل
2: يزيد زاد في لي سيباراسيون بين ليزابارتمون
1: اسهل هذاك اسهل اما المشكلة ديما بين الجار والجار الفوق يلزمك من الاول ما كانش لازم تولي شوي تصرف انت على جارك باش تصلحها شوي تصرف على جارك بو فما حلول انك تصرف على دارك تعمل ايزولاسيون كوركسيون ايزولاسيون اكوستيك اما ماشي في كاسكي ما تمشي للمشكل بيدو معناتها للدال اللي هي تخدمها
2: كيما قالت لك مروه تو مثلا اني شريت ابارتمون حاضر شريته
1: من عند البروموتور
2: الا غالب شريته حصلت ما فيش عزل فما حل
1: مشكلة. فما
2: في السقف نحكيوا
1: السقف فما حاجة فما يولي في السقف يتخدم انفو بلافون بال بال بالبلاك دو بلاتر نورمالمون يفهمونا المستمعين
0: البلاك
1: دو بلاتر بالطبيعة عشان نحطوا فيه ايزولاسيون اللي هو لاندوروش ولا حاجة. اما اهم حاجة ما يتعداش نحكيوا احنا في التكنيك في الايزولاسيون ماس روسور ماس يعني لازم نعملوا ان سيستم يكون روسور يعني فماش كونتاكت من الدالة للسقف ديريكت ماس يلزم فما تكون بارتي اون كاوتشو نسميوهم دي سيسبونت اون
2: انتي فيبراسيون هذوكم
1: يموتوا في الفيبراسيون هذوكم يموتوا في البارتي اون كاوتشو هذيك اهم حاجه
0: معني نجم نوصل نحقق انه زيرو
1: زيرو صعيب اما تنقص اي زيرو صعيبه برشا اما نقصوا اهم حاجه انه نقصوا
0: معني تكركيره الكرسي تفرق من
1: تفرق
0: من صوت قوي ياسر
2: تعرفني فما مره حريف قال لي قال لي انت قاعد في السالون شوف ركز قاعد في السالون الحيط اللي ورايا بالضبط جاري معلق عليه تلفزه نسمع في تلفزته اقوى من تلفزتي اللي نتفرج فيها في داري
1: وي وي, وي. هذه مشكله وبرشا مشكله
2: تخيل انت معناتها في داره مش منجم يتفرج على تلفزه خاطر كي يجيو يشوفوا بعد يلقاو الكلوزون بين وبين جارو يلقاوه بريك دويت يا جوره 8
1: هيك سهله التصليح نتاعها هيك سهله يعني ان كونتر كل واز
2: معناها موجود لو برودوي عندنا في تونس
1: باش يصلحوا بالعكس هذا من اسهل الحاجات اللي نخدموا بها
0: وقداش التكلفه نتاعها في التصليح
2: تقريبا
0: رخيصه ولا
1: التكلفه نبداو ديما نقولوا احنا انترفال ما تنجمش تحصر انت
0: والخدمه ديما بين
1: حسب التقريب من 65 دينار حتى توصل حتى ل 100 و110 دينار
2: متر مربع بالتركيب بكل شيء معناها ياخذ لو برودوي فيني احنا
1: برودوي فيني
0: 65 120
1: من 65 حتى ل 110
0: انت
1: كل ما تزيد تحسن في الكاليتي وتزيد تحسن في الايزولاسيون نجمو حتى نوصلوا اكثر يعني كل ما نزيدوا في السعر كل ما نزيدوا نحسنوا في الايزولاسيون
0: تدخل في ثقافه التونسي في المستقبل بالحق اليوم نحكيوا على النقاط هذه لازمها تكون موجوده ومتوفره لانه ما عادش كيقبل كهوت اللي تعدت او شحتوا على المستقبل الماضي ننساوه نحكيوا على المستقبل ونخدموا على انه اي مشكله كيما مشكله تو الحراره اللي كيما قلنا ماشي وتتفاقم كيما مشكله زاده الصوت ولي ابارتمون وكنا عايشين بحذا او حتى مش ابارتمون حتى دارك انت مستقله اما تلقى كيما قلت انت جارك تسمع تحس الكل والتفاصيل كلها
2: شوف يعني مثلا في العزل توا في العزل نحكيه على تكلفه كبيره معناتها توا في العزل ما فماشي حلول اخرى يعني فما مره سمعت قالوا فما بابي بان لصقوه على الحيط ايبيسور نتاعو تروا ولا 4 مليمتر قالوا لي موجود في تونس ما ريتوش الحقيقه يعني اسكو هذايا يؤدي الوظيفه ينجمش اموا ينقص لي كنت نسمع في حس قوي ينجمش ينقص لي ماك الحس هذاك 30-40% مثلا
1: شوف العزل كل كسوا معناتها نحكي عزل حراري ولا عزل صوتي راهي ماهيش برودوي هو اللي الكلفه نتاعه رخيصه ولا غاليه السيستم كامل يعني يكون سيستم كامل باش نوصلوا ريزلتا لحاجتنا بها يعني سيستم حتى لو كان يكون بابي بان ولا حاجه وحده مش باش يعمل حتى شيء يلزم فما نزما نخدمه سيستم مثلا ماس روسور ماس باش نجمو نوصلوا معناتها امور علميه باش الحس كي يتعدى يلقى ماس الماس باش يعدي يلقى فما ان سيستم فما فيد اللي هو نحكيو عليه
2: سيستم دو فريناج
1: روسور يبصر بينقص ينقص وبعد تتعدى بارتي صغيره بابي بان يبسور 4-5 مليمتر نقولوا احنا ينقص اما مينا مش باش يعمل ريزلت
2: خاطر ديما مشكله الناس الكل راهي فلوس تو نقول لك بصراحه
0: اي ذاك هو المنطقي
2: مع ديريكت باش تقول انت 65 دينار المترو مثلا حيت 4 متر على 3 متر ولا 12 متر نحكيوا على مليون و300 مليون و400 في حيط
1: مليون 300 مليون 400 اما مش عم مش يرتحك يعني
0: هو كان تبدا الدويره صغيره
2: وفما حوم
0: وتلقى حيط ولا زوزك هاولي مقلقين وتتعدى اما تقول لي فيلا ولا تقول لي دار كبيره ولا تقول لي
1: كيكه في الايزولاسيون تيرميك حاجه اخرى يعني لازمنا نغلفوا اكثر ما يمكن من الدار وفما اسكو فما سقف ولا لا فما بنيه فوقي ولا يعني ديما تكون فما دراسه فما دياغنوستيك
2: عمر فما شكون عمل بنيه كما قلت لك بكري دوبل كلوزون خلى فيد الفيد هذاك نجموش نعبيوه نعملو انجكسيون تاع موس ولا حاجه في وسطو
1: يلزم اي اهم حاجه لازمو نشوفو يزمو الفيد هذاك يلزمنا نشوفوه خاطر تنجم تقول فما فيد وبعد ما يطلعش فما فيد وتكي تعمل الانجكسيون هذه مش تصير بس تصير في دي زون لا
2: ما انت ماكش ضامنها 100%
1: مش ضامنها 100% تتعدى في انت تعمل في انجكسيون ماكش ترى فيها
2: فهمت.
1: يعني هذه الاشكال ديما اللي يصير في
0: سؤالي ما نعرفش صحيح ولا غلط ما باش نساله. اذا كان انا نعمل برشا عزل صوتي اثر على العزل الحراري، يعني انك نحط هالحاجات هذه كلها اللي تعمل افري ولا لا؟
1: صحيح، هما برشا عباد يربطوا عزل صوتي بالعزل الحراري. هو عزل سي عزل ايزولاسيون ديما نحكيو، هما ما مش مربوطين.
0: يجيش للناحية الصوت البيت تسخن، فهمت شنو هذا؟ كي نجي نفكر فيها
1: لا العكس، العكس خاطر فما دي برودوي نفسهم يتعاودوا في الترميك وفي الاكوستيك، ما نقولوش توصل، اما بالعكس يعني كي تخدم تنجم انت كي مش تخدم عزل حراري تخدم به العزل الصوتي.
0: واضح، معناها يخدم فودو
1: تنجم تنجم في بعض الاحيان نجم نخدم فودو.
2: عمر فما بتي ديتاي تو ممكن حتى الساده المستمعين يدور في اذهانهم. ريت ساعات في الليل يبدا واحد ساكن في ابارتمون وجاره اللي فوقه

0: يعمل لك الفيبراسيون في الحيوط تهبط ترجع للعديات. بالنسبة لليوتيوب هذوما بي في سي الحلاقم هذوما اللي موجودين في الليجين تكنيك معناها باش تنصح المستمعين معناتها باش يعزلهم صوتيا؟
1: هو الحق ميلزمش الحريف هو اللي يعزلهم أكثر منه البروموتور هو اللي يعزل ويخدم حاجة فيها إيزولاسيون. يعني البلاست هذوما الليجين تكنيك والحلاقم وكل فما خدمة تخدم من الأول فيها عزل صوتي كبير بطبيعة يكون
0: باش العزل اللي يعملوه
1: برشة بكيما اللاندوروش ومش وحده بطبيعة اللاندوروش يتغطى معناتها يقولوا احنا تيوب هذاك البي في سي يتغطى باللاندوروش وبعد نجم نحطه على ونحطه قدامه فما سيباراسيون تكون بالبلاكو وإلا مبنية بالياجور مبنية عادي وإذا كان زاد نحبه نجم نزيده أكثر إذا كان الصوت قاعد يخرج نجم نعمله دوبل كلوازون باش ينقص يعني الصوت برشة.
2: طيب على ممكن المهدي فيا مرحبا سي حسن صباح النور.
3: الو صباح الخير مدام مرحبا
2: اهلا وسهلا مرحبا شنو حوالك
3: عايش السلام مبروك عليكم من البرنامج انت وسي محمد امين بطيب
2: يعيشك مرحبا
0: عيشك
3: مصحة فكره جديده
2: يعيشك عندك اشكال سي حسن يعيشك مرحبا بك
3: ان شاء الله يعيشك والاشكال اللي عندي مدام هو عندي يعني انا تولي دو كونستركسيون تاريك وبنتفق منه الدار تاعي حكم تاع دونك الدنيا هي ديال السباس الانسان اللي يحاول يجستيون الماكسيموم في السباس دونك عملت لك لين تاع دوطا بنيت داري فوق اليوم عندي إشكالية كبيرة هو في عمل لي مشكلة كبيرة ما بين لاتولي والدار نتاعي هذاك الإشكال اللي قعدت اليوم
2: معناها أنت تخدم اللوطة أنت خدمتك اللوطة كي تطلع على دارك حتى اللي معاك الخدامة وغيره وما تجوش ترتاح
3: بالضبط
2: والجيران تقلقوا زي حسنة الجيران فما قلق
3: شوف بولي أنستو معناش خاطر البلاصة معناش فيها الجيران البلاصة بولي أنستو مي الاشكال الوحيد عندي خاطر عندي شويه ماكينات وكذا هما عاملين لي الاشكال هذا
0: الكونستركسيون ميتاليك معناتها برشا حس قصه
3: برشا حس حطوا الماكينات وديكوب لازير عندنا دي بلياز دونك الماكينات بارتو ونحس ولنا عاملين اشكال
2: باهي صح حسن انت على اول ما بديت تبني معناها وخممت اللي انت باش تبني دارك فكرت فيها الفكره هذه ولا لا فكره انه تاثر ليش على حياتي اليوميه
3: اي خممت انه مدول ممكن عملت شويه في الشاب الفوقاني خدمت هكا زادني الفكرة عملت بيتون سوليلير قلت على أساس ينقص شوية الحس ما لي لازم هو ده
0: قديش الارتفاع متاع الاتولي متاعك سي حسن
3: أرلون طولي 4 متر 4 ربع
0: نجمو سي عمر نلقاو له حل
2: شوف لنا حل سي عمر
1: هي الدار اللي تسكن فيها فوق الاتولي
3: هي فوق الاتولي دار فوق الاتولي
1: دار فوق الاتولي
2: اي الخبير باش يشوف لك حل تاول الدار اللي فوق لاتولي اللي عملت لك برشا حس المدام تقلق نتصور
0: تقلق برشا نتصور
1: الله منها قداش المساحه نتاع لاتولي
3: نعم
1: قداش المساحه
3: 350
1: متر كاري
2: 350
1: متر كاري لهنا شنو النجم 350 متر كاري عزل نحكيه على عزل صوتي بطبيعه اول حاجه نخدمه في الاتولي لازم نعملو ايزولاسيون اكوستيك بالفو بلافون تحت الشاربونت هذا
0: هو عنده الارتفاع معناتها ينجم
1: موجود الارتفاع
0: موجود. عنده 4 متر ونص تقريبا
1: ما يقلقش بالكل وباش حتى التكلفه ما تطلعلوش غاليه برشا يعني كان بارتي اللي فوق اللي تحت الدار نتاعو يعني مش لازم عليه يمشي يخدمها على الكل
2: هو سي حسن انت معناها دارك اكبر اكيد من الاتولي
3: لا دار أقل دار
2: أقل به معناه
3: لوتري على الزيران كتيرة دونك دار 180 تقريبا
2: بالضبط معناه هو 180 من 10 نحكي 350 توه
0: كا شيخ مع العزل
1: 180 كهو البارتي اللي فيها
2: أرخص أوكي
1: البارتي اللي فيها الدار وزيد زاد حتى الماكينات اللي فيهم برشا حس يحاول إنه يبعدهم شوية على المكان بتاع الدار وكان ينجم زادا يعمل حتى سيباراسيون بين المكان اللي فيه الدار والمكان اللي فيه الماكينات ويخلي مثلا الإدارة ولا حاجة اللي هي تكون فوق الدار
2: فزاب الحكاية دي سي حسن وانت كنت تتصورها مع الخبير
3: ان شاء الله لا ان شاء الله بإذن الله وانا احنا تطور الفكرة ان شاء الله تبقى هيك واضحة شوية على الأقل الإنسان يبدأ كما قلنا هو يزولي نزولي بالبارتي بالبارتي جي بونس هكا قاعد.
2: اي هو قال لك اخدم على ال 180 معناها اللي فيهم دارك معناها وحاول شنو يحط الماكينات في بلاصه هكا مسكره
1: البلاصه تكون ابعد شويه من الدار. اي تحاول

0: بعد الماكسيموم
1: و قلت لي سكرهم ولا حاجه
0: اي
1: شنو بال
0: اذا كانت نجم زاد تعمل لك سيباراسيون
2: اي
0: بين الدار بين البارتي اللي فيها لاتولي في اللي فيوصل لاتولي البارتي اللي فيها الدار والبارتي اللي فيها الماكينات.
3: قداش نجم تنقص له سي عمر
1: البورسونتاج
3: من الحس اللي يسمع فيه هو تو؟
0: برسنتاج مش سهل تجم تقول، معناتها ما نجموش نعرفوا احنا توا الحس الا موجود القوه نتاعو. ما هنا ما عادش نحكيوا على حس كهو
3: ميتاليك كما قال سي حسن توا،
0: فما فيبراسيون،
3: فما فيبراسيون، فما ماكينات، فما معناتها قصان بك الملاديسك وحاجات.
0: وي وي نجم نقولوا فما بارتي باهية تتنحى من الصوت، خاصة إذا كان يعرف كيفاش
1: 50%
0: ينجم يوصل، ينجم خاصة مش بعد كل ماكينة تكون قوية، كل ماكينة تكون فيها برشا حس مش نبعدها، نحاولوا نبعدها لو ماكسيموم. وكل والبارتي اللي تحت لاتولي هذيك اللي فوق الدار نحاولوا نخليو فيها حاجات خفيفة ما فيهاش برشا حس، وكيكا حتى الكلفة ما تكونش عالية برشا.
3: قداش تكلفوا تقريب تقريب؟
0: هي 180 180
1: قداش تكلف؟
0: قولوا احنا 180 في فو بلافون، فيه ايزولاسيون باهية لاندوروش افيك معناتها دي اكسسوار بيان سور باش ما يعديوش حتى الفيبراسيون. قولوا فما 55 60 دينار المتر مربع. احسب هذه قداش تطلع؟
1: احسب الكالكولاتريس. يلا نرجعوا للتكلفه لسي حسن. مازلت معانا سي حسن؟
2: موجود.
1: اي اي شوفوا لك الحسبه هذه تجيكم قداش؟
3: مليون تقريبا. 10 مليون و800
0: 10 مليون و800 10
3: مليون. روسك حاضر يا سي حسن،
1: رجعتوه سيء. 10 مليون و800 سي حسن
3: قال لك ينجم ب 10 مليون و800 نخدموا لك خدمه ايزولاسيون فونيك باهيه، تنجم تنحي تقريب 50% من الحس اللي كنت تسمع فيه انت.
1: عادي لي المدام تنسالها تو هي تقول لي ان نصرفوهم ولا لا؟
2: ان شاء الله باذن الله. لا المدام توقف
3: حتى اكثر توقف
1: حتى هي راح تهبك. بالضبط
0: بالضبط. احسن كما قلت لك اهم حاجه زيد حاول الماكينات اللي فيهم برشا حس تبعدهم اكثر ما يمكن على الدار.
2: واضح
1: بالك هو خاطر طبيعة الخدمة تتطلب مثلا امبلاسمون معينة ولا
0: ينجم يحط الماكينات يكونوا معش مثلا الدار هي تبدأ القدام الماكينات اللي فيها برشا حس تكون بعاد شوية. نحاولوا حتى البوزيسيون بتاع الزوفرتور الشبابك ولا حاجة باش ما يعديش الصوت من الشبابك يمشي للدار، زادة يكونوا ما فماش بلاصة تكون تحاول تكون مسكرة شوية باش الحس ما يخرج من بلاصة أخرى ما فيهاش. يعني هذه الحقيقة لازمها دياجنوستيك يشوفوا المكان ونعينوا كيك احسن يعني.
1: واضح سي حسن، يعطيك الصحة ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله تلقى حل بفضلك. مرحبا بك، يعطيك الصحة. شكرا. يطول لي نختم فقرة مع الخبير مع بعض النصائح هكا سريعة. الخبير في دارك. اي مع الخبير في دارنا احنا في استوديو في دياركم انتم. الخبير في دارك شنو نقول له في الاخر للناس اللي تسمع فينا؟
0: احسن
1: حاجة تليفون اخر باهي خلينا ناخذ تليفون قبل. مرحبا صباح النور.
4: مرحبا بك. الله يسلم عليكم ربعين.
1: يعيشك. شكون معنا سيدي؟
4: عامر من مقنين.
1: مرحبا سي عامر.
4: عامر من مقنين كان فيك.
1: مرحبا.
4: عندي يعني دار بناها من 95، بناها عندي تقريبا 30 سنة. وقت البنات عملت دوبل كروزون واحد ياجور بوشتة وربطته بالاس هكا انا حدي. لكن ما عملتش عازل عاد كيما نقولوا هكا ياجور وكهو. ما ثماش حاجة كيما نقول كيما حاجه ماشي مفرسه معناها مش مغطاه البلاستيك اللي عملوا فيها الخفافه بلاك معاش ماش امكانيه.
1: سي عامر زيد وضح لنا انت متقلق من الحس معناها؟
4: مش خانني غربي.
1: اها اي
3: سي عامر قلت لي الحيط اللي بنيته بيجور ستة قلت لي.
4: يجور ستة، حيط من برا وحيط من الداخل ومربوط
3: معنا دوبل كلوزون يجور ستة
4: دوبل كلوزون 30 سنتي مربوط بالحديد. عملنا
0: باي سهل هذه معناتها الايزولاسيون لهنا سي عادل ما
1: طلب
0: سي عامر. شوف لهنا اهم حاجه زي. فما ديتاي ما حكيناش فيه. نجمو نعملو ايزولاسيون ترميك مش كان الداخل، نجمو نخدمها حتى لبرا يعني باش ما نصغروش في الدار باش ما نحلوش شانتي كبير ما ناكلوش في الاسباس. نجمو نعملو عزل من برا ويكون افيكاس، يكون سيور منه إفيكاس أكثر حتى من داخل في العزل الحراري اللي هو بالإكس بي إس. يعني فما توا دي برودوي ولو موجودين في المارشي الإكس بي إس هو نوع من بوليريتان إكسرودي، يكون إكسرودي ورنفورسي أكثر، يعمل عزل حراري به برشا الحقيقة.
3: أما نحب نعرف هو عندك سي عامر وين تبنيه وين تحطه هذا قديش يا خوي بسور تقريبا
4: يا خوي؟ شوف
3: بين البيوت تعملوها
4: لا برا. مش من البيوت برا. انا حيث البراني
3: حيث البراني أي.
4: منها مش وباني ودخلاني باني بيوت
3: وانتي تسكن تسكن فريت شوسيس يا عامر
4: اي لا مش شوسيس لا انا لبريمير
1: في الاتاج
0: في الاتاج شوف لهنا اذا كان نجمو نخدمو على الاكستيريور يعني على الاكستيريور عم نبدلو شويه في الفورما تاع الدار مش نبدلو حاجه كبيره احنا مش نعملو ابياج وبعد يرجع كيما كان هو اما مش نزيدو كل 5 6 سنتي هذاك تاع العزل الحقيقه بال بال بال لي بانو دو كونستركسيون هذوما اللي هما يبداو اكس بي اس ولا متوفرين
3: قداش لي بيسور بتاعهم تقريبا عمر
0: فما من 3 سنتي 2 سنتي يوصلوا حتى 10 سنتي فما يوصلوا حتى 10 سنتي وباهين حتى في الأسطح الحقيقة
1: في التكلفة عمر
0: بالنسبة للتكلفة نتاعهم بالنسبة للتكلفة سادي بون انت وين باش تحطهم واسكو باش تعمل فوقهم
1: في حالة سي عامر هناك
0: في حالة سي عامر هي السلعة وحدها تتكلف المتر مربع نبداو نحكيو على 50 دينار سلعة وحدها والتركيب موش سهل موش صعيب ينجم حتى بني ولا مقاول ولا صنايع يبيه ينجم يركبه بعد فوق ويعمل كوش متاع ماستيك احنا نقوله سبيسيال ليلو هو
3: وتر...
0: على الاكستيريور وترجع الدار كما كانت بالضبط وكيك السخانة تولي ما توصلش للحيط تولي توصل للعزل العزل هذا يبصر بيشد السخانة ويخليش تتعدى للحيط خير باقي خيرة ما لا تعمل ان كونتر كلوازون الداخل يتعدى من الحيط وتقعد شاددها الحيط اوكي تتعطل ما توصلش للبلاكو ولا حاجة بيان سور بالاندوروش وكل شيء اما نصلحها من برا ديما احنا
3: معناها ديما تقول التصليح من برا يكون خير من التصليح من الداخل
0: خير ايه بلوز افيكاس
3: فهمتك
1: فزاب الحكاية عندك سي عامر ذي باللي قاله لك توا سي عمر بالشيخ نجم طبقها
4: غير خاطر كان قلت لك انا اكسترير من برا جاري مصورك خليني معناها
0: ما لا هيك كان ولي نخدمها من داخل
3: معناتها الكونتر وين يسكن بالضبط
0: اي كيك تولي تعمل ان كونتر كلوازون بالبلاك دو بلاتر وفي وسطه لندوروش
1: نعم بي وقاش تتكلف له
4: وعندي سؤال اخر عندي سؤال اخر بالله
1: تفضل ايه تفضل بسرعه
4: كارثي في نجم تقول فقط عندي يعني ما اصلي الالتي اللوطا فيه فور بتاع فقار يعني معناها يتحرق على الدرجة عاد السقف ساعات في بعض الأحيان يولي حتى من فوق يعني في البريمير إيتاج ما نشوف تحت عليه
1: بالسخانة فسر لنا فور شنو عاود لنا باش نفهموا الفكرة شنو
3: فخار ديمو في المكنين تاع فخار
1: فخار أيوة. ما سمعتش أصلا
3: من المكنين
1: من المكنين مرحبا بك
4: أنا وصلت لعب في الصيف هذا توا نبل الزربية بالماء باش نتعداو فوق لازم عاش تحط فوق ما عاش يوقف فوق
0: هذا الفور يعني
3: اي السخانه بتاع الفور في الريتشوسي
1: هو اللي فوقه فوق اسكن فوقه
4: اي كان في الشروق متعدي من زي ما واحد يبدا هو يعطي السخانه
0: اي مش كان في الصيف نصور في الصيف والشتاء مع وقت اللي يخدم الفور
3: في الشتاء ما عندوش مشكل
1: ما في الشتاء مش مشكل يدفي يدفي وكسويقات الدفى سي عامر هذا وين هذا هذا وين وين هذا في معني وين السخانه القويه هذه وين في الصالون في البيوت وين
4: الكل
1: في الدار الكل
4: خاصة الصالون عندي البيت هذه الغربية خاصة هذه الصالة الغربية
3: يعني تصور يلزموا يعزل الفور
0: أحسن حاجة يعزل
3: الفور يعزل الفور أحسن حاجة يعني.
0: صعيبة يعزل الفور معناتها زيت تعزل في الدار عزل
3: لا
0: الفور
3: لا لا برشا يولي
0: أي. عزل الفور حتى الفور المساحة نتاعو مش كبيرة
4: الفور يظل قالوا لي باش نشلها بحاجة كما نقولوا احنا
0: اي الشلها بلا هو ذاك هو اللاندوروش سوف صخري اما مش وحده معناتها يلزموا ديما فما انسيبور معاه
3: يلزم سيبور باش يشدوا
0: يكون الفور وباش ما يعديش
3: باش السخانه تقعد ديما قاعده قدها قد الفور اي
4: يتشد في السقف
1: اي
0: يولي يتشد في السقف
3: يتشد في السقف ولا تعمل له ستركتور بتاع سي عامر تعمل له ستركتور والستركتور هذه كنحطوا عليها احنا اللاندوروش وقدره ربي لاباس يتنحالك المشكله هذه
4: هكا لو حكيت واحد خاطر وليت خايف حتى الاستراسيون تاع الضوء ما تنساش يعاب
3: لا بيان سور عندك
1: الحق ما لا اختار كبير
4: انا ياسر تقول لي ربما حتى الضوء ما يولي يشتيلو
1: صحيح
3: اني ننصحك سي عامر امشي شوف مهندس خلي يشوفها لك الكاهه هذه يشوفها لك معناتها على عين المكان خير باش تكون
0: لازم
3: معاينه ما تسكتش عليها ما تسكتش عليها
1: اي ما تسكتش عليها ولقى حل بسرعه سي عامر شكرا لك يعطيك الصحه وشكرا ليك ايضا الخبير في العزل الصوتي والحراري سي عمر بالشيخ كنت معنا في الخبير في دارك نورتنا ان شاء الله تكونش المره الاخيره شكرا لكم معنا ديما في هذا البرنامج شكرا معكم مكملين في موجة ديكو مازالو زوز فقرات بدلها بذكاء وعينك على جديد خليكم معنا
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
7: 97.3

0: معاكم مكملين وفيما تبقى من وقتنا في موجدكم نمشيو نواصلوا معاكم المشوار مع فقرة بدلها بذكاء. بدلها بذكاء. كي نحكي لك على الحاجات اللي نحب نبدلهم في الدار يا محمد امين، وكان نحكي لك عن سيش تخمم باش تبدل، اما بالحق يلزمها ذكي الحكايه ويلزمها صحيح. دراسه ميزانيه.
1: صحيح
0: هكا ولا
1: صحيح. في فقره بدلها بذكي شوف، حبينا نعملوا تحديات على طول الحلقات نتاعنا، كل في كل حصه نعملوا تحدي. اليوم خذينا تحدي السالون، انا قاعه الجلوس في الدار.
0: اي دونك يعني انا نعتبرها اهم حاجه هكا في الدار، خاطر لازم تكون ريكحه ونستقبل فيها ضيوف ومزيانه
1: الناس يشوفوها. المكان الوحيد يمكن للناس كي يجيو بحذاك ولا الضيوف يجيو بحذاك باش يشوفوه، دونك الناس الكل معناتها يقول لك حذر لي قاعة الجلوس والاخر مش مشكل، معناتها حتى كي نقعد على متلا داخل في بيت ولا مش مشكل.
0: كوتي ديكور سورتو باش تعطي.
1: دونك اليوم باش نحكيو في بدلها بذكاء على السالون. على السالون باش نحطوا بيدجي 4000 دينار، 4 ملايين. 4 ملايين فقط.
0: فقط شو بدلها الكل
1: باش نبدلوا بها الساله. معناها توا اللي يشوفوا فينا يتفرجوا فينا على الساده المستمعين، يشوفوا فينا على الديجيتال تو يشوفوا الصوره، تو يشوفوا كيفاش كانت الساله وقبل، معناها قبل وبعد، معناها باربع ملايين كهو.
0: انا باش نبدا كيفاش كانت قبل باش نشوفوا الصوره مع بعضنا
1: بالضبط.
0: لافون ولا بري، دونك ظاهري
1: هذه مهم، نقطه مهمه برشا نحب نقولها، اللي هي الساله نتاعنا موجوده.
0: معناها الصالون
1: معناها الاريكه اللي نقعدوا عليها، معناتها الديفان راهو موجود، راهو باش نخدموا عليه، هو باش نعاودوه
0: بالطبيعه، خاطر انت 4 ملايين باش تعاود بها الكل، ما تكلفلكش
1: بالضبط. معناها هو الصالون هذيك باش نعاودوها، باش نحيو التابل باس نبدلوها، باش نبدلوا الليفينغ نتاع التلفزه، باش نبدلوا الفو بلافون،
0: خلينا الصوره نجله باش نثبتوا بالباهي في التفاصيل.
1: دونك هذا هو
0: باش نغزروا بعضنا. امين شنو عندنا قبل؟
1: حسب الصوره اللي عندنا هذيك، الصوره اللوطانيه راهي 3 دي، زلت ماهيش اكزيكوتي.
0: اي ما تقريبا نجم ننفذوها،
1: هذاك هو اللي باش نعملوه. دونك باش نصرفوا احنا تقريبا 1000 دينار على الدهن. معناها بين نقولوا احنا سلعه ويد عامله
0: دهن فما بابي با. انا ريت
1: اي هذاك البابي با باش نجيوه. اما عندنا بالنسبه للدهن فما 1000 دينار.
0: 1000 دينار على سلة برك.
1: اي
0: شفت.
1: معناها باش نشريو تقريبا قيمه 5-600 دينار دهن، اللي هو باش تكون بنتور ساتيني هكا، حاجه تكون سورفاسير ساتيني، حاجه رخيصه مش غاليه، راهو نحكيو ديما حاجه فهمتني. وبعد الاخر باش يمشي في اليد العامله بيان سور، فما التصليح شويه شقوق شويه ماستيك شويه واحد، هذاك كل كيره لازم نعملوه. بالنسبه للبابي بان حطينا بودجي تاع 500 دينار أو وصلنا 1500 دينار. عندنا شوية تغيير في الإضاءة، باش نبدلوا شوية سبوتات، باش نحيو سبوتات القدم. السالة كما نعرفوا وحكينا قبل ما تستحقش برشا ضوء، مش لازم تكون سالة تفراح يعني.
0: صحيح.
1: معناها ضوء إضاءة تكون معتدلة، خاطر باش نقعدوا باش تفرجوا على التلفزة باش نحكيوا شوية، مانيش ما حاجتيش بضوء كبير ياسر.
0: وين لازمها تكون الإضاءة زادة مهمة؟
1: الإضاءة في السقف، في الفو بلافون، وإلا أون أبليك على الحيوط على الجناب.
0: أكل الأباجور اللي بالجناب هذيك ديكوراتيف ولا
1: هذيك ديكوراتيف؟ هذيك اللي كان نشريوها ونحطها غادي في بلاصتها ولا عندنا كما قلنا 400 دينار باش نحكيوا سبوتات. راهم سبوتات ماهمش غاليين، راهو في تونس لهنا معناتها سبوتات تلقاها ماركة بتاع نقولوا 10000 12000 15000 معناتها قداش ناخذوا احنا باش ناخذوا نقولوا 10 سبوتات، معناها ماشي حاجه كبيره. والبقيه باش يمشيوا مصاريف يد عامله بتاع الكتريسيان، باش نزيدوا ننقبوا بلاصه تاع سبوتة اخرى. هذا هو.
0: قداش وصلت حتى لتو؟
1: تو وصلنا 1900 دينار.
0: 1900 مازال لاباس.
1: 1900 دينار مازال الفلوس مازال.
0: الفلوس مازال.
1: الفلوس باهي. عندنا حطينا 800 دينار تغيير وتجديد الكونسول، هاك الكونسول نتاع التلفزه نقولوا احنا، هاك الموبل نتاع التلفزه هذاك.
0: موبل تي في.
1: اي موبل تي في هذاك 800 دينار حطينا. هذا راهو كيما نقولوا راهو استيماسيون، معناها نحبوا احنا بالبيدجي هذا نحبوا نوصلوا نبدلوا الساله نتاع دارنا نقولوا ب 4 ملايين، خاطر اسمع 4 ملايين راهو يتفجع، يقول لك مع شويه بالكل معناتها شنو هي.
0: فما اللي يعمل موبل تي في صغيره، فما اللي يعملها ياسر طويله على كبر الحيط، كل واحد واختياراته.
1: احنا تو الموبل تي في اللي نحكيوا عليه ب 800 دينار راهو باش يبداوا يفهموا فيه المستمعين، راهو مش باش نشريوه ب 800 دينار، راهو هذاك اللي عندنا راهو باش نعاودوا نجدوه، باش نزول النجار، باش نزيدوه حاجه. احنا الهدف نتاع الفقره هذه انه مش نشريوا حاجه جديده، لكن باش نجدوا، باش نحسنوا، باش معناتها نطوروا شويه من اللي عندنا. باللي عندك ما تلاوح شيء، باللي عندك بشويه فلوس نجموا نوصلوا لك الصوره اللي شفناها هذيك. دونك لو قلنا 800 دينار هذا تجديد نتاع الكونسولا وكل ميور تي في بصفه عامه وكل وكل
0: حتى هو فيه الميور تي في ديجا برشا زينه هكا ولا
1: فوالا فوالا هذوك ماكل فوالا كل برداج هذاك كي نشوفوا فيه هكا لون بي في سي هذاك بون حطينا له 800 دينار البقيه 1300 دينار اللي مازال حطيناها للتابيسي
0: أيوة
1: اللي باش يعاود لنا الساله خاطر مش شويه راهي ساله نتاع نقولوا احنا
0: هكا في الصوره ظاهره تعبت الساله هذيك لازمنا نبدلوها نجددوها
1: تعبت برشا
0: قعدوا عليها لعبوا عليها سي بون كاو
1: تعبت برشا دونك ل 1300 دينار
0: حتى الكولور وانا عجبني برشا اختيار كنت صالون طافيه
1: فوالا
0: دونك اللون عنده قيمته زاده والاختيار كله تقريبا مزيان
1: ال 1300 دينار هذوما حطيناها كما قلت لك للتابيسي اللي باش يعاود يغلف لنا السالون تاعنا لك الريدو المقابل هذاك نشوفوا حاجه هكا مزيانه تتناسق مع الالوان اللي اخترناهم لي كولور اللي اخترناهم شفنا مشينا في لي كولور دو تير هكا البيج
0: والبيج
1: الالوان الترابيه فوالا اللي هما تندونس تاع 2026-27 ان شاء الله ما تخرجوا
0: ويخرجوا على برشا حاجات معناها تنجم بدل لي كوسان هكا بالوان اخرى تعطي اسم المنظر
1: حلو نجمو نعملوا كونتراست مزيان معاه ما تندخل هكا كولور روج هكا يعمل هكا تناسق مزيان
0: اي صحيح
1: أي. معناتها ال 4000 دينار هذوما راهم ممكن ان نبدلوا بهم الصاله هذه فهمت نجمو معناتها اذا كان حتى نحبوه تنقول راني نعرف اش قاعد نقول لكن نحبوا حتى باقل من 4000 دينار راهو تنجم تجدد تنجم تعمل حاجه معناها ما نربطوش الديكوراسيون ديما ب ب باسعار غاليه برشا واحد يقول لك شو الديكور غالي مهندس ديكور معناتها غالي
0: يتفجع
1: لا لا بالعكس راهو الذكي راهو كي تعرف تستغل الفلوس اللي عندك باش تعمل بها حاجه مزيانه وتكون حاجه فريمون تقول وين كنت وين صبحت
0: اي شجعتكم انا بش 4 ملايين حضروهم حطوهم على جنب وبداو بدلوا على بالكم
1: ربي ان شاء الله ونوصلوا للريزلتات باهي ان شاء الله
0: بذكي ان شاء الله هذه فخرتنا وبعد شويه عينك على الجديد خليكم معنا عينك على الجديد في عينك على الجديد باش نحكيو على المنازل الذكيه محمد امين بطيب شنو لي سمارت هوم
1: سمارت هوم
0: باش يدقوا ابواب ديارنا التونسيه فزاب
1: دقوا دخلوا عندهم توا سنوات ملي دخلوا لي سمارت هوم توا ديارنا سمارت هوم توا المستمعين يقول لي شنو المنزل الذكي هذا اش معناتها منزل ذكي هو ال نقوليني ال الالات اللي في ديارنا التلفزه الكليماتيزور ماشينه لافي الغساله غساله الماعون هذم الكل يكونوا مربوطين بمنظومه واحده تتحكم فيهم بالتليفون بتاعك الاضاءه الستورك اللي يطلعوا يهبطوا الكل تتحكم فيهم بالتليفون بتاعك من بلاستيك معناها انت تنجم تكون حتى مسافره في الخارج شد تليفونك تحل تسكر ستورات دايركت تشعل الضوء التفليك
0: تهويها تقول انت تفرهدها شويه وانت مش غادي دخلها الشمس وتسكرها وقت ما تحب
1: معناها هذه حاجه ولات موجوده في تونس ما عندها سنوات راهو مش توا دخلت صحيح. عندها سنوات
0: اما مع كاتيجوري معينه نتاع ديار مش نعموها على الديار الكل هذاك علاش قلت لك هي قاعده تدق في الابواب مش الابواب الكل باش تفتح معناها للسمارت هوم
1: خاطر ديما مربوطه بالجي وبفلوس امكانيات نتاع الناس كل حد وامكانياته مي اني نقول معناتها شنو خلينا نزيدو نفسروا للمستمعين اش معناتها معناتها انت توا امراه خرجت تخدم الصباح حطيت الدبش نتاعك في الماشينه لافي قبل ما تروح بنصف ساعه بتليفونك تخدم ماشينه لافي تجي تلقاه معصور ريحه لازم تنشرتو فما تو دي ماشينه لافي ساعات تلقاه تو تجبد تلقاه شيء حتى تبقى تلبس
0: صحيح
1: معناها هذه وصلنا للمرحله هذه معناتها
0: انا نموت عليها المرحله هذه
1: شيء خالي لا موجوده موجوده
0: مرحله تنشر وتطبق وممكن لازم تلبسك مش مشكله
1: موجوده تو الحقيقه بالتكنولوجيا وصلنا لبرشا حاجات معناتها تعرف فما شكون يبدا مروح لداره مثلا الدنيا سخونه تو كيما الايامات اللي تعدي علينا سخان برشا يبدا مروح لداره معناها بتليفون ويخدم الكليماتيزور يدخل
0: البرد
1: باش معناها راهو تطورت برشا العمليه معناها حتى باب دارك راهو تنجم تحلو تسكر وتعمل اللي تحب انت معناتها
0: تقرا حساب صغيرك اللي باش يروح من المكتب في الوقت هذاك مثلا تكون مسكر الدار وهم يعرفش يحل الباب
1: باش نعطيو استوس صغيره هذه ما يحبوهاش تتقال ماني باش نقولها مثالش الاستوس هذه هي ساعات فما ناس يسكنوا في الخارج
0: اي
1: تلقاه عامل سيناريو في داره مسجله في تليفونه مسجله على تلقاها الدار الستة نتاع العشيه ستور نتاع الكوجينه يتحل بعدين تشوف الضوء شحال بعدين تطفي الضوء تاع الكوجينه وتسكر الستور وتحل ضوء الصاله معناها اللي يبدا يغزر من برا يقول فما شكون في الدار
0: مسكونه
1: الدار مسكونه
0: الله لا يقدر يدخل نشي سارق ولا حاجه لا لا الدار هي راهي امورها واضحه
1: لا كي راهو هكا يمشيوا على رواحهم يكونوا باش يسرقوا يبطوا هي توا وما يحبوش تتقال راهو
0: وعلاش علاش
1: احنا نقولوا فيها باش
0: يطلعوها معناها سامحني ما بين دار هك وهك معناها مش باش
1: اي معناتها السيناريو مش هو يبدا قاعد شاد التليفون ويبدا يحل ويسكر لا يسجلوا السيناريو هذاك نهار الاثنين شو مش يصير، نهار الثلاثة شو مش يصير، يحضروا يقعد نصف ساعة يحضروا ومن بعد يبدأ ستور تالا هابط وضوي إيش على الويتفة والدار تقوش أم فيها حتى
0: ما نحكيوش على الناس اللي في الخارج، نحكيو حتى على العبيد اللي تسكن لهنا واللي معناه أنت تعرف سارق يغلب ويتبع المرأة تخرج مثلا في الوقت ذي وتروح من الوقت ذي، تنجم أنت تعمل لك العملية المعناش تغطي عليه، معناها أنا هني في الدار كيفاش تطلعني نخدم ولا مانيش نخدم، هاو الضوء يشعر هاو ستور تالا هاو تبشم معناش فهمت هذي
1: كل ونتفرجوا في الكاميرات سيرفيونس كل من تليفونه وكل شيء. أما أني السؤال اللي نطرحه في المشكل هذي يعني قدره مشكل الحقيقة وقت اللي أنت تبقى تتحكم في دارك الكل بالتليفون ينجمش يوقع اختراق التليفون تاعك، ينجمش يوقع اختراق للمنظومة هذي، خاطر إذا كان وقع الاختراق دارك وليت متاحه للناس الكل
0: عباره اخترقوا معناها معطياتك الشخصيه الكلها بتفاصيلها.
1: هم توانا نسمع في العالم الكل هي بنوك تو اخترقها
0: بالضبط،
1: مؤسسات كبيره اخترقها، ما ينجموش يخترقوا زعما هذا. هذا السؤال اللي نطرحه نخليه الاجابه ممكن للسادة المستمعين.
0: اي انت هكا كانك تحب تقول نصدوا الباب معناها ما
1: يعني يقول ردوا بالكم
0: ردوا بالكم
1: ردوا بالكم
0: ردوا بالكم, ردوا بالكم بما معناها شنو نجم نعمل معناها هذه نجاوب عليه ربما في الحصص القادمه.
1: مش نجاوب عليه في الحصص القادمه، نخلي السادة المستمعين خلي يكتبوا لنا على الباج تجاربهم مع
0: يتفاعلوا معنا
1: يتفاعلوا معنا ونشوفوا تجاربهم مع المنازل الذكيه وخلينا نشوف ممكن نلقاو شكون عاجبه ممكن فما شكون صارت له مشكله يكتب لنا خلينا نتفاعلوا معاه.
0: خليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسيال راديو مناستير واللي بتبيعة باش تكونوا ديما فيها للتفاعل مع برنامج موجة ديكو. هكا وصلنا لختام المشوار، تحس الوقت تعدى في ساعة
1: محمد أمين
0: المهم تعديت حاسة خفيفة
1: إن شاء الله نكون خفيف ظل على السادة المستمعين، إن شاء الله جاوبنا على تساؤلاتهم وإن شاء الله نوصلوا معهم الحاجة بها إن شاء الله.
0: وما زالوا تساؤلات باش تجي، ما زالت المواضيع، ما زالت الفقرات المتنوعة والمختلفة بتبيعة مع نوسة إن شاء الله في الحصص القادمة ومعينا زاد الأسبوع القادم. أنتم اللي تسمعوا فينا نورتونا وإن شاء الله تكونوا دخلنا لدياركم بالمعلومات الدقيقة والواضحة في علاقة بالبني بديكور، وهذه باش يكون كل نهار أحد. تحياتي لكم وين ما أنتم موجودين، كانت هذه موجة ديكو، نحب نحيي ليكيب الكلها اللي سهرت على تأمين الحصة هذه، شكرا لحسين مقدرية في تأمين الجينيريك وفقرات الحصة تسجيلاتها، تحياتنا لحسين منوار زاد سهر على الديجيتال، شكرا لك نجلة أيضا سهر معنا على الديجيتال في حصة اليوم، تحياتنا لزميلي حمدي من قدام الكونسوليت وهويدا في التنسيق. أجمل تحياتي ليكم مروة زيدي وتحيات محمد أمين بطيب، نكون معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت. إلى اللقاء وشهية طيبة. موجة ديكو، موجة ديكو، موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بطيب. هذا البرنامج برعاية الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة. دافينشي كوتشينا. من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
2: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سمك السردين بسقانس المنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. أولياء عدد من التلاميذ بالمعهد النموذجي سهلول بسوسة يوقعون عريضة احتجاجا على جدول الأوقات الغير مراعية لظروف أبنائهم. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني بوشوطة بزغوان. وتونس تخطط لاعتماد نماذج لمكيفات جديدة ستقلص من استهلاك الطاقة صيفا بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن تحول فريق صحي وكذلك ممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالمناستير إلى شاطئ إسقانس بالجهة صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من سمك السردين. وإثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمناستير رمزي الملوح للأخبار أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة، مرجحاً أن يكون مصدر الأسماك إما مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك وقد تم التخلص منها.
3: على إثر ورود معلومة بوجود أسماك نافقة على شط إسقانس، تحولنا أخنا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمناستير صحبة رئيس دائرة الصيد البحري وإطار من المعهد الوطني لعلوم البحار، حيث عاينا وجود أسماك نافقة على طول شط حوالي على طول 340 متر على شط إسقانس من نوع سردينة صغيرة الحجم. تم قياس الأكسجين على مستوى البحر وهو في مستويات عادية، وبسؤالنا يعني مواطنين متواجدين على الشط تبين أنه إما يكون مركب صيد بحري تم بإلقاء هذه الأسماك ربما تكون غير صالحة للأكل، أو شاحنة لصاحب تاجر تم إلقاؤها غادكة في الموقع. يعني ما تمش فينومين طبيعي تسبب في نفوق أسماك على طول الشط في إسقانس.
2: تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفة التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، وفق ما أكد الأخبار يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. وأشار إلى إقرار توجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو وما سيمكن من تقليص الاستهلاك إلى 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها.
4: احنا الخطة الوطنية اللي بصدد تنفيذها في إطار بروتوكول موريال للحد من المواد المسببة لطبقة الأوزون هو تغيير خطوط الإنتاج في عدد 7 مؤسسات من أجل تغيير سائل التبريد اللي هو باش نعتمدوه إن شاء الله بداية السنة القادمة، يعتبر إيكولوجي لأنه منخفض القدرة على الاحتباس الحراري واللي اسمه إير 32. الإير 32 هذا هو غاز جديد في الوقت الحالي جميع دول العالم تعتمد فيه نظرا لخاصيته البيئية وكذلك خاصيته الطاقية، من شأنه باش يخفض من الاستهلاك الطاقة للمكيفات، يعني نجم يخفض في حدود 15%. إذا عندنا احنا 4 مليون مكيف، إذا نخفضوا في 15% من الطاقة جراء استعمال الغاز الجديد الإيكولوجي إير 32، عبارة خفضنا 600,000 مكيف من التشغيل، وهذا في حد ذاته يعني نقلة نوعية من ناحية الأداء الطاقي وكذلك من الناحية الإيكولوجية باعتبار أن هذا السائل هو سائل إيكولوجي. ومازال العمل المتواصل في هذه الخطة عن طريق تنفيذ مشروع جديد اللي احنا بدينا فيه هو مواصلة مساعدة هذه المؤسسات من أجل تحسين أكثر في النجاعة الطاقية باش يوليو الكل يخدموا بتقنية الانفرتر. الانفرتر هذايا هو آلة الضغط يشتغل بسرعة متغيرة، يعني يتأقلم مع درجات الحرارة اللي احنا نحبوا يطلعوا داخل المكاتب أو المنازل، وبالتالي نسبة التخفيض من استهلاك الطاقي من اللي كانت 15% جراء تغيير غاز التبريد باش نجم توصل حتى 30%، وهذه إن شاء الله بداية من السنة القادمة إن شاء الله يعني تم تنفيذ المشروع هذايا، تولي كل المؤسسات تنتج تقنية الانفرتر وبالتالي يتم التخفيض بنسبة كبيرة، عبارة يعني خفضنا على الأقل 1 مليون مكيف من التشغيل، وهذا باش يساهم كذلك من تقليص من الكلفة الوطنية جراء استهلاك الطاقة.
2: شهد إنجاز دراسة لمشروع حماية مدن زاوية سوسة لقصيبة والثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل الإنجاز رغم رصد الاعتمادات اللازمة لها ضمن ميزانية الدولة لسنة 26 و2000، وفق ما صرح به الأخبار النائب بالبرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات.
5: عندنا دراسة لحماية مدن الزاوية القصيبة والثريات من الفيضانات، وهي دراسة معمولة على سنة 2026 موجودة في ميزانية الدولة لسنة 2026. اليوم الدراسة هي مراتش النور اللي هو كان من المهم باش تكون في شهر جويلية 2026، لليوم ما زالت ما انطلقتش الدراسات. عندنا إشكالية كبيرة في واد حمدون وكذلك بثريات وكذلك بواد بوبازين بمدينة قصيبة سوسة وكذلك بواد القوس قصيبة سوسة وكذلك معنا بعض النقاط الزرقاء بمدينة زوتوس على غرار كان جبارة قرب المعتمدية أو قرب معمل المات أو قرب مخبز بنجيمة. هذوما النقاط الزرقاء اللي في مشكليات بيروقراطية الإدارة. نتصور هي اللي تخلي المشاريع هذه وخاصة المشاريع مهمة بالنوعية هذه وفي ظل التغير المناخي والتغيرات المناخية اليوم أصبح من الضرورة ومن الضرورة القصوى القيام بالدراسات هذه التي مازالت موجودة في ميزانية 2026. نورمال ما تبدأ الدراسات ونورمال ما رانا كملنا من أو تقريبا كملوا من الدراسات ورانا شفنا اعتمادات أخرى للانطلاق في تنفيذ الدراسات اللي مش تعمل في معتمدين زي أغصيب وصريات.
2: النائب يوسف التومي كشف أيضا عن إشكاليات أخرى يعاني منها الأهالي هناك تعلقت بالتزود بالماء الصالح للشراب وأخرى بالربط بشبكة التطهير.
5: أحياء بمدينة زاوية سوسة إلى اليوم بدون ماء على غرار حي الجنان مدينة زاوية سوسة أو حي أحمد دار الجربي أو حي هنشير الساسي 2. بالنسبة لحي هنشير الساسي 2 انطلقت الدراسات لتزويد من الحي الغاية اللي هو ما يقارب 100 عائلة بدون ماء صار على الشراب. إن شاء الله في القريب تحط الاعتمادات للحي الغاية ويقعد حي الجنان وحي أحمد دار الجربي اللي هو ما يقارب 800 دار من غير ماء صار على الشراب اليوم. وكشفتوا معنا السخانة اللي تعديت عليهم وما عندهمش ماء. تحكينا مع وزارة الاقتصاد والتخطيط مع سيد مدير الديوان اللي هو وعد اللي باش يكون على الأقل فما اعتمادات قريبة في ميزانية 27. كذلك فما عديد الإشكاليات الأخرى للتطهير برشا أحياء اليوم بدون تطهير. سيد وزير التربية من خلال شوية شفات قدمت به برحاب زنوب الشعب في ماي الفارط جاوبنا اللي معنا في كل منطقة مش يكون فما اعتمادات. فما مناطق كبيرة برشا اللي الاعتمادات الحقيقة شوية ان شاء الله مش نطالبوا بطبيعه بزياده الاعتمادات لي هال يعني الاحياء هذه خاصه الاحياء الكبيره.
2: أمضى أكثر من 200 ولي لتلميذ وتلميذة بالمعهد النموذجي بسوسة على عريضة احتجاجا على جداول أوقات التدريس المعتمدة لهذا العام والتحويرات التي اعتبروها غير مراعية لخصوصيات التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة. ووفق ما صرحت به الأخبار المربية مريم لهريش وكذلك الولية لها ابنين بهذا المعهد فقد تم توجيه العريضة إلى مندوب التربية بسوسة لمراجعة التوزيع الأسبوعي للحصص للتقليص من ساعة الفراغ وتفادي التدريس في الأوقات المتأخرة.
6: اللي كان معمول به الوقت هو فترة صباحية من 8 نص النهار من بعد يرتاح التلميذ ساعة واحدة من نص النهار ماضي ساعة بعد ماضي ساعة يقرأ على روحه حتى الخمسة هو آخر وقت لمغادرة التلامذة المعهد. وهكاك معناها التلامذة البعاد يوصلوا خاطر نحن مناش نحكيه على معهد تلامذة الحومة تقرأ فيه لا نحكيه على معهد فيه تلامذة الأبعاد والأقاصي في مدينة سوسة يجيوه من كل بلاصة. ما رعنا السنة إلا أنهم غيروا تزمين المدرسي هذا بحيث امتدت فترة راحة التلميذ ساعتين كاملين من نص النهار الماضي ساعتين والفترة المسائية حتى السادسة مساء. نحن توقدمين على الشتاء على ظلام على أمطار ومشاكل معناها في الترانسبور كبيرة برشا ماذا بينا مسؤولين يرجعونا الوقت القديم. راحة ساعتين كاملة راهي تعرض صغارنا المشاكل عديدة يخرجوهم بصفة إجبارية على خطر ما عادش فما قاعة مراجعة وقاعة مكتبة فبحيث التلميذ تولقى نفسه مجبر باش يكون في الشارع مش في صالح التلميذ حتى طرف. هذايا المطلب اللي نحب نوصله للمسؤولين الكل.
2: وباتصالنا بالسيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع فاد باستلام العريضة قد تم الاطلاع على مختلف هذه المطالب المضمنة بها وأنه قد تم إرسالها إلى وزير التربية للبت فيها بالموافقة أو الرفض. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان اليوم بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالجهة. وتشمل القافلة اختصاصات طب عام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين. المزيد مع حنان العباسي.
7: يوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات خاصة بمتسكني منطقة بوشواطة معناها تقريبا 7-8 اختصاصات بيانسيون مع فريق الطب العام. نحن معنا المهمة دانا خاصة هي كشف عن الأمراض وتوجيه والتوعية والتحسيس المتابعة الصحية الحالات اللي بتكون مشتبهة. اليوم هو معناها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الصحية بالجهة بمساهمة الجمعية الجهوية لرعاية المسنين عن اختصاص أمراض القلب والشرايين عندنا اختصاص طب العيون، طب المفاصل والعظام، اختصاص طب الأسنان، طب العام بيصير هو ديما موجود في القافلة، هو اللي يعمل كشف على أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. عندنا الفنجرة والأنف، وزدنا معهم عيادة القابلة للاستشارات، وإذا كان ثم معناه تحسيس سطو بأهمية تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي، والكشف عن بعض الأمراض السرطانية.
2: بتصريح السيد نبيل ورفلي كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان في ميكروفون الزميلة حان العباسي، نصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سمك السردين بشواطئ إسقانص بالمنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. ورصدنا في النشرة انطباعات أولياء عدد من التلاميذ بالمعهد النموذجي سهلول بسوسة الذين يوقعون على عريضة احتجاجا منهم على جدول الأوقات الغير مراعية لظروف أبنائهم. لكم أجمل تحيات حمدي لحول، نجلة طياب، محمد أحمد العساوي، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالربطة المحترفة الأولى، اليوم باش يكون الموعد مع ثلاثة مقابلات متأخرة لحساب الجولة الأولى. اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام الأنف، مباراة يزفرها النضال الطيف، وفي الفار هيثم جيرات. زوز مقابلات من الجولة الرابعة، النادي الإفريقي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة يزفرها حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. النادي الرياضي صفاقس يواجه النادي البنزرتي، مباراة حكمها حسين بن سيسي، وفي الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. جامعة تونسية لكرة القدم حاليا قاعدة تعقد في ندوة صحفية بقاعة ندوات بمقر الجامعة، يعقدها السيد بلحسن بالسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية المكلفة بملفات منع الانتداب ورفعه ووضعية اللاعبين، اجتماعهم في رق الرابطة المحترفة الثانية، خاصة في الموضوع المتعلق بملفات المنع من الانتداب والنزاعات الخاصة بهذه الأندية، إلى جانب توضيح سير عمل اللجنة وآخر التطورات المتعلقة بالأجيال والإجراءات. ومن أهم النقاط اللي تم التطرق لها منذ قليل، تم الإعلان على أنه إلى حد الآن 17 فريق رفع عقوبة المنع من الانتداب، اللي هما مستقبل سليمان وأولمبيك مدنين. ما زالوا بعد شوية 17 فريق ومستقبل سليمان وأولمبيك مدنين بيشرفعوا المنع بعد القليل، والإشكال ما زال عالق بفريق قواف القفصة. هذوما ممكن من أهم النقاط اللي حكى عليهم. 80% من الأندية اللي أسميها موجودة في البين المشترك للانسحاب ما صحتش عليه، وفما فرق موجودة وما في بلهاش، وأيضا فرق ما هيش ممنوعة من الانتداب. نواصل مع بقية أخبارنا، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم يبدأ تحضيراته لمباراة أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 نهار الخميس ضد منتخب أوغندا في 8 متاع الليل. منتخبنا يبدأ اليوم التحضيرات حصة تمرينية مبرمجة في 7 متاع العشية. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم علايت، علايت صحح حتى 2028. كرة اليد، نتائج مقابلة الجولة الثالثة لبطولة النخبة من المرحلة الأولى. المنزه الرياضي خسر قدام النجم الساحلي 32-28. نصر طبول أيضا انهزم ضد بعث من خيار 26-24. نادي كرة اليد بجمال خسر في قاعده ضد سبورتينغ المقيم بفارق هدف 27-26. مكارم المهدية خسر ضد الترجي الرياضي في لقاء القمة 28-23. اتحاد منزل تميم خسر قدام النادي الإفريقي 44-29. وجمعية الحمامات في قاعتها تخسر ضد ساقية الزيت 27-26. نختم معكم بالكرة الطايرة، برنامج مقابلات الدور الرابع نهائي. المنتخب الوطني التونسي باش يواجه غدوة المنتخب الرواندي، غدوة مع 6 متاع العشية، قبلها نص نهار نيجيريا تواجه المغرب، الكاميرون تواجه منتخب غانا، واليوم آخر مقابلات الدور الثمن النهائي، المنتخب المصري يواجه منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، واللي باش يربح منهم يواجه الفائز من مباراة الجزائر وكينيا. نقطة انهاج من تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا. كل يوم عشرات السفن محملين ببضائع بمليارات الدولارات يتعداو من شريط مائي عرضه مئات الأمتار فقط، سلع ونفط يخرج من الخليج وآسيا ويمشيو الأوروبا. شريط مائي يختصر آلاف الكيلومترات ويدخل للخزينة متاع مصر مليارات الدولارات سنويا. أكيد عرفتوا على شنو نحكي. قناة السويس. قناة السويس 70 عام التالي ما كانتش ملك لمصر، كانت بالاسم فقط مصرية، أما اللي يملك القرار فيها ويلم في أرباحها ويتحكموا فيها وفي السفن اللي تتعدى منها كانوا لندن وباريس. واليوم باش نرجع بيكم للحظة اللي تم فيها استعادة هالشريط المائي وكيفاش هالقرار كاد انه يتسبب في حرب كبيرة. اليوم باش نرجعوا الأصل حكاية تأميم قناة السويس. باش نفهموا لحظة التأميم لازم نرجعوا لقبلها بمئة عام. قناة السويس ما تحفرتش بقرار مصري، القناة تحفرت بين سنة 1859 و 1869، وكانت المبادرة فرنسية قادها وقتها الدبلوماسي فرديناند دو ليسيبس. طبعا التمويل كان ضخم وشاركوا فيه عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين اللي دفعوا حياتهم ثمن لمشروع ما ملكوا فيه حتى شيء. كيفاش؟ الخديوي إسماعيل حاكم مصر أنذاك كان شريك في المشروع ويملك حصة كبيرة من أسهم الشركة اللي تتحكم في القناة. المشكلة إنه طموحه في تحديث مصر كان كبير برشا، والشيء هذا غرقوا في برشا ديون، وتحت وطأة الإفلاس عام 1875 باع إسماعيل حصة مصر في القناة. لشكون باعها؟ باعها لبريطانيا. ومن لحظة هيكي ولات قناة السويس المحفورة في أرض مصرية وتحت سيادة مصرية اسميا أصبحت شركة تديرها وتتحكم فيها بريطانيا وفرنسا. 7 عقود كاملين من الأرباح كانت تمشي للندن وباريس، بينما مصر صاحبة الأرض تقريبا ما تاخذ في حتى شيء. الحكاية هذه قعدت عبارة على جرح مفتوح لمدة أجيال، حتى العام 1952 مجموعة من الضباط أطاحت بالملك فاروق، ومن بين هالضباط هذوما يبرز اسم باش يهيمن على المشهد العربي لمدة 2 عقود. الاسم هذا هو جمال عبد الناصر. عبد الناصر كان عنده مشروع طموح، سد أسوان، سد ضخم على نهر النيل يولد الكهرباء، يسقي الأراضي ويدفع مصر نحو التصنيع. لكن مشروع كما المشروع هذا يحتاج لتمويل كبير، مصر ما تملكوش. عبد الناصر توجه للولايات المتحدة وبريطانيا وتحصل مبدئيا على وعد بتمويل جزء من المشروع عبر البنك الدولي. لكن فما مشكلة صغيرة، في نفس الوقت عبد الناصر كان قاعد يتقرب من الاتحاد السوفيتي واعترف أيضا بالصين، الشيء اللي اعتبروه في لندن وواشنطن استفزاز لا يغفر في ذروة الحرب الباردة. وفي 19 جويلية 56، وبقرار مفاجئ، تسحب أمريكا عرضها بتمويل السد وتتبعها من بعد بريطانيا والبنك الدولي. في ليلة ونهار ينهار التمويل. الرسالة كانت واضحة، اللي يقرب من موسكو تحرم عليه أموال الغرب. بالرغم من قسوة القرار، عبد الناصر شاف في الإهانة هذه فرصة كبيرة. 26 جويلية 56 يقف جمال عبد الناصر في الإسكندرية قدام حشد كبير ويلقي خطاب. خطاب ما كانش كما الخطابات السياسية العادية. الخطاب بدأ من اللول هادئ، استعرض تاريخ الاستعمار، تاريخ قناة السويس، ومن بعد في لحظة أصبحت من أشهر اللحظات في تاريخ الإعلام العربي، بدأ عبد الناصر يعاود في اسم معين، اسم فرديناند دو ليسيبس. قعد يعاود في الاسم برشا مرات. تعرفوا علاش؟ الاسم كان كلمة سر متفق عليها مسبقا مع القيادة العسكرية. عبد الناصر كان متفاهم مع الضباط وقال لهم كان سمعتوني نعاود في اسم دو ليسيبس، تحركوا فورا وسيطروا على مقرات شركة قناة السويس في كامل أنحاء البلاد.
وفي وسط الخطاب يعلن عبد الناصر جملة بدلت كل شيء: تأميم شركة قناة السويس وتحويل كل أصولها وعائداتها إلى الدولة المصرية باش تستخدم العائدات هذه لتمويل بناء السد العالي. المصريين فرحانين، وفي لندن وباريس الخبر تم اعتباره إهانة مباشرة لهم. طبعا ردة الفعل كانت فورية. رئيس الوزراء البريطاني وقتها أنتوني إيدن اعتبر عبد الناصر تهديد، وقارنه حتى بهتلر، وقال إنه التأميم هذايا ماهوش باش يتعدى دون رد عسكري. لكن بريطانيا وفرنسا ما تحركوش وحدهم، عملوا تحالف سري مع طرف ثالث، إسرائيل، اللي هي بدورها كانت تبحث عن ذريعة لضرب مصر عسكريا وفتح مضائق تيران. وفي اجتماع سري في فرنسا يتفق الأطراف الثلاثة على خطة إسرائيل لمهاجمة سيناء أولا، باش من بعد تدخل بريطانيا وفرنسا لفصل الطرفين وحماية القناة، أو بلغة أدق لاستعادة السيطرة عليها عسكريا. 29 أكتوبر 1956 الكيان يهاجم سيناء، وبعد أيام

هدد بالتدخل المباشر وهدد حتى بضرب لندن وباريس. تحت الضغط المزدوج اضطرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى سحب القوات متاعهم. عسكريا عبد الناصر خسر المعركة، لكن سياسيا خرج أكبر منتصر في المنطقة. اللحظة هذه خلت أثر كبير وعاودت رسم المنطقة. نتائج أزمة قناة السويس تجاوزت حدود مصر بكثير. بالنسبة لبريطانيا وفرنسا كانت اللحظة بمثابة إعلان رسمي أنه عصر الإمبراطورية الاستعمارية القديمة انتهى. الزوز قوات اللي كانوا يحكموا بأحكامهم في الشرق الأوسط ما عادش ينجموا يفرضوا إرادتهم دون إذن من موسكو أو واشنطن. بالنسبة لعبد الناصر التراجع العسكري تحول إلى انتصار سياسي واستراتيجي، وأصبح عبد الناصر رمز للقومية العربية والزعيم اللي وقف يواجه ثلاثة قوى عسكرية واستعاد قناة السويس بشروطه. ومن وقتها القناة تحولت إلى مصدر دخل مصري ساهم من بعد في تمويل السد العالي اللي كمل بمساعدة سوفيتية. اليوم قناة السويس من أهم شرايين التجارة العالمية، وقليل وين تفكروا القصة اللي جعلت منها قناة مصرية للمصريين. كان قرار واحد من رجل شاف في شريط مائي أكثر من مجرد ممر، بل شاف فيه رمز لسيادة مسلوبة وفرصة لاستعادتها. كانت هذه أصل حكاية نقطة من أهم النقاط الاستراتيجية على وجه الأرض، قناة السويس.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، كل امشيوا في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجع.
0: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. يبدو أن الذكاء الاصطناعي يتراجع عن إجاباته الصحيحة أمام الإصرار على الخطأ. قد تبدو إجابة روبوت الترجمة صحيحة عند طرح السؤال للمرة الأولى، لكن شنو يصير إذا كان أصر المستخدم على معلومة خاطئة وإلا عاودها برشا مرات؟ تكشف دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتراجع عن إجاباتها الصحيحة تحت تأثير التكرار والضغط الحواري، بل قد تعود لاحقا إلى تكيد الإدعاء الخاطئ. ونشرت الدراسة أنها اختبرت 7 نماذج لغوية كبيرة خلال محادثات متعددة الجولات في محاولة لرصد نقاط ضعف قد لا تظهر عند اختبار النموذج بسؤال واحد فقط. واختبر الباحثون نماذج ChatGPT 5.3 و ChatGPT 4 و GPT 4 ميني من شركة الأوبن أي أي إلى جانب كلود 5.3 سونيت من شركة الأنتروبيك، جيميناي من جوجل، ولاما 3 وديبسيك إير 1. وبدأ من الاكتفاء بسؤال وإجابة، اعتمدت التجارب على محادثات طويلة تضمنت ادعاءات خاطئة جرى تكرارها إلى جانب سياق أكثر جدلية وضغط على النموذج، بهدف قياس 3 جوانب رئيسية وهي قابلية النموذج للوقوع في الخطأ وقابليته للإقناع وقدرته على تصحيح الأخطاء متاعه. وأظهرت النتائج تفاوت واضح بين النماذج، حيث كانت ChatGPT الأكثر عرضة لإعادة تأكيد المعلومات المضللة عند تكرار الادعاءات الخاطئة، في حين كان كلود سونيت الأقل تعرضا لهذا النوع من التأثر. كما وجدت الدراسة أن النماذج 7 كانت أكثر عرضة للتضليل وقت اللي تعلقت الادعاءات بموضوعات غامضة أو قليلة المعلومات، وهو ما يشير إلى أن وفرة البيانات المتعلقة بموضوع معين قد تساعد النموذج على مقاومة المعلومات الخاطئة بصورة أفضل. لا تعني النتائج أن النموذج يصدق الشائعة كما يفعل الإنسان، وإنما تكشف عن مشكلة مرتبطة بطريقة عمل النماذج اللغوية وسلوكها أثناء الحوار. فالروبوت لا يمتلك بضرورة آلية مستقلة للحكم على صدق كل عبارة يكررها المستخدم، وقد تتأثر استجابته بالسياق المتراكم داخل المحادثة. وتظهر المشكلة بصورة أكثر وضوحا عندما يصبح المستخدم واثقا من ادعائه ويكرره باستمرار، وفي هذه الحالة قد يتحول الحوار من بحث عن إجابة دقيقة إلى تفاوض على الإجابة، فتظهر لدى النموذج نزعة إلى مجاراة المستخدم أو إعادة صياغة موقفه بدلا من التمسك بالمعلومات الأكثر دقة. ويرتبط ذلك بمفهوم يعرف باسم المجارات أو التملق للمستخدم، أي ميل النموذج إلى موافقة المستخدم أو تأكيد موقفه بدرجة أكبر مما تبرره الحقائق. وتكشف دراسة أخيرة عن فارق مهم بين انتشار المعلومة وصحتها، فالمعلومة التي تظهر مراراً في المحادثة أو على الأنترنت لا تصبح صحيحة لمجرد تكرارها، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتعامل مع أنماط اللغة والسياق بطريقة تجعل التكرار عاملاً مؤثراً في بعض الحالات. من أكثر النتائج إثارة للاهتمام أن بعض النماذج لم تتخذ موقفا ثابتا تجاه الادعاء الخاطئ، بل تأرجحت بين قبوله ورفضه خلال المحادثة نفسها. وأطلقت الدراسة على هذا النمط اسم التردد أو الارتداد (reverberation) في إشارة إلى تغيير الإجابة مع استمرار الحوار. في المقابل أظهرت 4 نماذج اللي هي ChatGPT 4 و ChatGPT 4 Omni و Gemini 1.5 Pro و DeepSeek أرى قدرة على تصحيح الأخطاء بنسبة 100% عندما حصلت على فرصة ثانية لإعادة تقييم الإجابة وفقاً لنتائج الدراسة. المشكلة إذن لا تتعلق فقط بالمعلومات المضللة، إذ يمكن أن تظهر في القرارات الطبية أو القانونية أو المالية أو الأخبار، حيث قد تكون تكلفة الخطأ عالية جداً. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالم.
6: صوت
0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تحول فريق صحي وممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير وممثل عن المعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ إسقانس بالمنستير صباحة اليوم إثر ورود معلومات عن تزيل نفوق كميات كبيرة من سمك السردينة. وإثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي للوحة أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث وراء هذه الحادثة، مرجحا أنه تم التخلص منها عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك. أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نسبة التزود بالكتب والكراسات بلغت 90%، حيث تحصلت القيروان على أكثر من 715,000 نسخة بعد تسجيل بطء في نسق التزود بالكراس المدعمة والتي فاقت 200,000 كراسة، على أن يتواصل تصنيع الكراس المدرسية المدعمة إلى حدود شهر أكتوبر لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة، كما أكد أن كل مستلزمات العودة المدرسية متوفرة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم يكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 60 مليمترا وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتواصل نزول الأمطار يوم غدا الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: أوفياء مستمعي إذاعة المنسين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج شبكة خريف شتاء 2026-2027 مدينة لها تاريخ، بعد أكثر من 13 سنة من برنامج شهادات حية لأسباب بشرية تقنية، يفسح برنامج شهادات حية مكانه لبرنامج سميه تقريبا لا يختلف ويؤرخ لتاريخ المدن ولتراثها والأهم الأحداث التي شهدتها وأعلامها من رجال ونساء ودورها في التحرر الوطني وبناء الدولة الوطنية. مدينة لها تاريخ، لهذا الغرض تنطلق الحلقة الأولى بمرافقتنا بإخراج الزميل حمدي لحول وبطبيعة الحال بتنسيق وإخراج رقمي من حسام نوار مع مدينة حمام سوسة. مدينة حمام سوسة من يقول المدينة المناضلة التي شهدت أطوار تاريخية هامة بداية من الفترة العباسية وصولا إلى فترة الدولة الوطنية، وأفرزت رجال ساهموا في معركة التحرر الوطني بناء الدولة الوطنية الحديثة. نذكر في مقدمتهم عديد الوزراء من أمثال سي محمد جغام، سيدي هادي البكوش رئيس الحكومة، رئيس الثاني الجمهورية التونسية المرحوم زين عابدين بن علي، وعديد الإطارات الأخرى. لتأثيث هذه الحصة استضفنا لكم من مدينة حمام سوسة ناشطين في العمل الجمعياتي وفي العمل الثقافي. بالبداية رحبوا بضيوفنا سي محمد مرجان، وهو كشفي وناشط جمعياتي سابق، وهو مسؤول كذلك في جهاز الدولة كمعتمد سابق إلى غاية تقريبا 2009 وذاكرة المدينة. إذا نبتن إلى سي محمد مرجان، مرحبا سي محمد.
3: مرحبا سي.
2: سي كمال بعوينة، وهو غني عن التعريف، ناشط الحقل الثقافي ورجل تعليم، وكذلك ناشط في حقل المكتبي وفيما يتعلق بالمكتبات وفي المحاضرات التي تؤسس الجمعيات الموجودة في مدينة حمام سوسة، وهو كذلك كاتب وناشر نشيط. مرحبا سي كمال.
4: شكرا سعادة على الاستضافة، مرحبا بك ومرحبا بالفريق العامل معك.
2: نعم، إضافة إلى سي كمال بعوينة يرافقنا شخصية ليست غريبة عن مدينة عن إذاعة المنسير، وهو القائد المعروف باسم القائد في مدينة حمام سوسة سي عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
5: شكرا.
2: سي عبد الحميد هو كان كاتب الهيئة الوطنية للمحامين منذ 74 في تونس، ثم انتقل إلى مدينة سوسة وصاحب عديد الكتب والإصدارات حول تاريخ حمام سوسة. نذكر في مقدمتها الكتاب المعروف الحزب الاشتراكي الدستوري الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب الشبيبة الاشتراكية الدستورية خليط حمام سوسة، وهذا الكتاب بعنوان يوسف جدي، وهو أحد أبرز رجالات مدينة حمام سوسة، كان أول والي في جهاز الولاد في 56. شكس سيد قائد سي عبد الحميد هكا ولا
5: اول المعتمدين ثم واليين على مدينه
2: جابس. نعم، ولايه جابس. نعم، نفس الشيء سي محمد كذلك معتمد سابق في صفاق ساخر خطه، درت عديد عديد الولايات بالجمهورية، تونس العاصمة، تونس الكبرى،
3: المنسير نفسها،
2: المنسير. نعم، ومنتج سابق معنا في إذاعة المنسيرة وقت اللي كان في المقر القديمة في المقر الجديد،
3: المقر الجديد واش في مع المرحوم عبد القادر عقيل،
2: مع سي عبد القادر عقيل في التسعينات.
3: التسعينات.
2: نعم، مرحبا بك. رغم الظروف الصحية سي محمد مرجان، أبا إلا أن يرافق الجماعة لنؤسس هذه الحلقة التي نرجو أن تنال إعجاب المستمعين والمشاهدين. بداية مش تكون مع سي كمال بعوينة، إذا الذاكرة الثقافية والمنتج الذي لا يكل كما يقول القاد سي كمال، نقدم مدينة حمام سوسة جغرافيا وتاريخيا أهم الأطوار التي شهدتها الموقع والموضع وكل ما يهم المدينة. كان ذلك أرقام من تعداد 2024 أمكنة وأهميتها في هذا الشريان الحي ويربط بين الوسط والساحل.
4: شكرا سعادة. من جديد، مدينة حمام سوسة هي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتونس، تبعد على مدينة سوسة 5 كيلومترات.
2: نعم.
4: تضم 49,000 قرابة 49,000 حسب تعداد المعهد الوطني للإحصاء سنة 24.
2: نعم.
4: مساحتها 20 كيلومتر مربع. نعم. أي يساوي 2,000 هكتار.
2: هي مساحة محدودة مقارنة بمعتمديات أخرى
4: المجاورة،
2: خاصة نعم ضيق ما نسميه الظهير متاعها، معناها مقارنة بالقلعة ولا بأكودة أفضل، حتى غابة الزيتين محدودة. نعم
4: أكيد أكيد غابة الزيتين حمسوسة معروفة، هي على امتداد على مستوى الفقاعية إن شاء الله.
2: نعم فقاعية
4: نحكي على هنشير الفقاعية اللي هي بعد 8 كيلومتر تقريبا على مدينة حمسوسة،
2: هو على ملكية أهلي حمسوسة.
4: ملكية أهلي حمسوسة وهنشير
2: نفس الشيء، حتى القنطاوي هو نفسه، المرسى كان ملكية
4: حمسوسة
2: ويحمل اسم الولي صالح الموجود سيد القنطاوي،
4: سيد أحمد القنطاوي،
2: سيد أحمد القنطاوي اللي عنده مهرجان سنوي يعني منذ سنوات تقريبا،
4: منذ سنوات والدورة الدورة 42 السنة الفارطة.
2: أيوة.
4: ولكن كان هناك لجنة من الثمانينات.
2: أيوة.
4: وكان سي محمد زاد من مؤسسي هذه
2: اللجنة.
4: ثم 2014 أصبحت جمعية تعرف بجمعية مهرجان القنطاوي.
2: القنطاوي نعم. القنطاوي تقريبا الافتتاح كان في 75 أعتقد، ده الانطلاق الأشغال
4: انطلاق الأشغال هو.
2: نعم. ثم في 78-79 تقريبا تم التدشين من طرف الرئيس لحبيب بورقيبة.
4: نعم.
2: والداول على شركة نقولوا احنا السياحة بالشمال ما يسميها سوسة الشمالية، تقريبا جلهم من ابناء حمام سوسة من الإطار.
4: نعم. ابتداء من سي محمد شغام،
2: سي محمد شغام
4: سي فرج الدواس كان سلام. رئيس بلدية سي محمد شغام كان رئيس بلدية
2: بلدي نعم
4: انا تداول عليه، ثم جت بعد
2: جت شخصيات اخرى بطبيعة الحال. نعم.
4: ولكن حسب المعطيات التاريخية حول النشهد مدينة حمسوسة هي محل دراسات قليلة حول نشأة بلدة حمسوسة. ونرجع يمكن سعادة للمؤتمر الذي جاء ببادرة من سي المرحوم
2: سي الهادي البكوش. نعم صحيح.
4: وجامعة خيرة من أساتذة الجامعة التونسية
2: 2010 تقريبا
4: 2000 مارس 2010. نعم. من كلية الأداب منوبة، من كلية الأداب سوسة، مع تاريخ تونس المعاصر.
2: نعم.
4: من كلية الأداب صفاقس.
2: نعم.
4: وتمحورت حول هو الموضوع كان حول مدن وتاريخ قرى الساحل، ولكن داوى بمدينة حمسوسة.
2: حمسوسة.
4: وأغلب الدراسات وخاصة مع الدكتور أحمد الباهي تشير. نعم. إلى أن نشأت مدينة حمسوسة اسم مدينة حمسوسة، لأن
2: أيوة.
4: كانت هناك عدة تسميات. وردت في وثائق الأرشيف وفي العقود وفي كتب الرحالة، كانت تسمى بلدة الحمام،
2: بلدة الحمام،
4: قرية الحمام أو الحمام.
2: نعم.
4: أو منزل الحمام. وهنا يشير الدكتور أحمد الباهي.
2: نعم.
4: إلى أنه اسم حمام سوسة ورد في الإحصاء الذي قام به طلبة مدرسة باردو الحربية
2: 1857-57.
4: نعم. وزاروا المدينة وقالوا معناها فيها بضع مساكن وفيها ثلاث زوايا ومحصورة في قصر
2: في قصر
4: وهي حمت القصر. نعم. ربما هي الهوية المحلية
2: نعم.
4: نشوف
2: النواة الأولى
4: للمدينة
2: بالعهد الحفصي تقريبا القرن 14 بدأ الظهور والحديث عن حمام سوسة تقريبا.
4: أكيد هو كما قلت لك سعاد
2: المعلومات
4: منتصف
2: شحيحة.
4: القرن نعم. منتصف القرن 15.
2: أيوة.
4: وبعد وعنا حتى وثيقة كتاب الأجوبة لأبو قاسم
2: العظوم نعم المفتي.
4: هي المفتي
2: وقيروان
4: هناك نازلة نظر فيها مرأة من مدينة يقول من منزل الحمام.
2: أيوة.
4: طليق هي طليق ومن غادي معناها
2: انطلقت الذكر نعم المدينة في المصادر. نعم.
4: حتى بالرحالة بليبسي
2: بليسي دورينو
4: مر بمدينة حمسوسة وقال أنه بها بضعة فيها 2000 نسمة وبها جامع مساجد منه جامع يقام في خطبة الجمعة وثلاثة زوايا وكتاب.
2: نعم هذه تقريبا حسب الرحالة وحسب الرحالة. لكن في دفادر الأخرى المجبة والغير موجودة تقريبا موجود خاصة موجودة. من القرن التاسع عشر ما عادش
4: من 1860 حتى فما رحالة فونتين
2: أيوة.
4: ذكر ما بلدة قرية الحمام
2: نعم.
4: وقال أني حتى تنجم تشاهدها أنت متعدي أيوة. ماشي من طريق الرومانية القديمة سوسة هرقلة نجم تشاهد قرية الحمام. وقرية حتى يقول القلعة حتى
2: نعم. القلعة. نفتح قوس ناسي كمال حول الحمام ومسألة الحمام وما معنى حمام وسوسة نلقاه في الأحواز قرب وادي الحمام فما أثار لحمام روماني
4: أكيد فما ما تسمى بلد قديمة
2: أيوة.
4: هناك بحث قام به نوجه له تحية يا أستاذتي مدام مفيدة العذاري
2: زميلتنا المحافظة للمتحف السوسة نعم سابقاً نعم
4: قامت بدراسة نعم. مهمة حول مكونات هذا
2: الحمام
4: مكوناته كيفاش يجي الماء من بيت السخون بيت
2: الكالداريوم والفريجيداريوم نعم وغيرها
4: والحوض
2: أيوة. الحوض اللي جمع فيه الماء انطلاقا من عين أو بئر الموجود
4: من بئر لأني كانت قريبة من الواد ويقولوا أن الواد هذا كان فيه نوع من الصد
2: أيوة.
4: واد الحمام
2: يخزنوا فيه الماء ويمشي الحمام ويستحموا فيه السكان منذ الفترة الرومانية تواصل الفترة البيزنطية لكن مع الفترة العربية تراجع دوره
4: نعم. هو فما حتى دراسة قامها بها سي طارق ماني يقول على
2: حيوه بالمناسبة زميلنا نعم
4: على الخزف
2: أيوة.
4: وأثبت أنه وجدهم في بعض المواقع في مدينة
2: قريبة
4: من الحمام أنه ترجع إلى العهد البوني حتى أيوة. العهد البوني ثم الروماني
2: نعم بطبيعة الحال المعلومات غزيرة تصبح بداية من الفترة الحديثة وخاصة الفترة الاستعمارية من يقول الفترة الاستعمارية يقول كذلك المقاومة المسلحة قائد هنا دور الحمام في مقاومة الاستعمار وفي عديد الفترات التاريخية وانت ذاكرت المدينة ديما تتنقل بوثائق معك وبصور وبالأعلام شنو قامت الحمام سوسة بأدوار خلال الفترة الاستعمارية.
5: بارك الله فيك في السؤال هذا أنا وقت لأن أخيرا بعد 50 سنة نفتش على أحد الأعضاء الشعب القديمة بطبيعة 38 يقول
2: اللجنة التنفيذية السابقة نعم.
5: يقول اللي عنا شباب شارك والشباب هذا كونته ناس لفائدة القضية من ضد المستعمر
2: الوطني
5: يعني هذه الوثيقة نقيتها وجابوا بارك الله فيه سي عبد السلام بن طاهر جغام
2: أيوة.
5: اللي مكنني منها بعد 50 سنة
2: كانت محفوظة في
5: محفوظة عند شخص الأمور العائلية
2: أيوة.
5: وقت نشوفوا الشباب الدستوري كيفاش تكون
2: أيوة.
5: وكيفاش الناس اللي سهرت وكيفاش عملوا هالمقاومين هذوما جابوهم
2: نعم نوريو للكاميرا بطبيعة الحال هنا سلة من المقاومين محمد سوسة قائد هنا لابد نذكر الشعب القديم اعتقد بورقيبة نفسه زار محمد سوسة في العشرينيات وتعرف على رئيس الشعب
5: لا بورقيبة أول زيارة لي قلنا عام 1933
2: قبل
5: مؤتمر الحزب
2: أيوة.
5: وجاب دعوة من أحد أبناء حمام سوسة المرحوم محمد القنطاوي
2: أيوة.
5: وهناك قام باجتماع
2: أيوة.
5: بزاوية سيدي عبد السلام
2: سيدي عبد السلام أيوة.
5: وكانت صدفة باش تلقات إطارات حمام سوسة اللي كانوا يحكموا كل وقتها كانوا يقولوا احنا يحكموا في البلاد أو عندهم سيد في البلاد
2: كلمتهم يقولوها
5: كلمتهم والزيارة هذه كان أحد أعضاء
2: أيوة.
5: الشعب الحزب القديم تاع كما نسميه احنا جماعة الثعالبي
2: اي الغرانطة أيوة.
5: قالوا نديو الرجل هذا يحللنا خلنا نعمل كان رجل كبير الله يرحمه سي صادق شغام حللهم عملوا الاجتماع وكذا
2: مقر الحزب. أيوة.
5: المقر هذه زاوية كانت الزوايا
2: عبارة نوادي هي قبل. أيوة.
5: وجاء الشخص هذا حللهم وعمل بورقيبة اجتماع
2: وألقى الكلمة
5: قالوا شنو رايك في الاخر بورقيبة شنو رايك سي صادق يعني شنو رايك تو في الكلمة قالوا الحقيقة انتوما باهيين وهما باهيين عجبته المجاهد الأكبر الكلمة هذه عجبته الكلمة هذيك وأصبح صديقا للمجاهد الأكبر حتى في زياراته ان يجي ماشي المستير والحاجة يعقبوا بباقة زهور وكذا ويجلوا وهذا سي صادق جغام ديما نزيد نعاودها مرة أخرى إلا أن كان يزوره الطاهر الحداد الذي رحمه الله
2: والمصلح الاجتماعي
5: أيوة. ويقول حتى نسيبه اللي يذكره بالخير سي القنطاوي دحمان يقول لي منين جاتك المعلومة وصدق عليها بكون المصلح الطاهر الحداد كان يجيه بحكم أنه كان يمشي لتونس هذا الصادق ياخذ السلعة ويجيب
2: عنده تجارة
5: مرسولية كما نسميه عنه
2: وهو طاهر الحداد من تلامذة جامع الزيتونة والمدرسة العرفانية وغيرها
5: والشيخ البحري في المذكرة متاعه
2: الشيخ البحري نذكر السادة المستمعين والمشاهدين هو كان شيخ البلاد
5: لا قبل الشيخ ما محمد البحري
2: أيوة.
5: هو ناشر التعليم بحمام
2: صوصة قبل أن يصبح معناها عمدة أيوة.
5: لا لا لا لم يتمكن العمدة الشيخ محمد البحري هو ناشر التعليم قام ببناء مدرسة في حمام صوصة معلما
2: القرآنية
5: واخذا بعديد المنظمات عضو شعبة لكن بشد شيخ بلاد
2: ما
5: بلاد.
2: يسميه الشيخ
5: أما
2: البحر.
5: شيخ لأنه زيتوني
2: أيوة.
5: وسي شيخ هذا نحب المناسبة هذه باش تعرف الشباب الدستوري في حمام صوصة شنو عمل
2: أيوة.
5: سي شيخ هذا يمشي يلقي محاضرات للشبيبة الدستورية
2: أيوة شو نشوفوا لهنا اجتماع وحضور للتلامذة
5: لا لا شباب دستوري
2: شباب دستوري
5: في مخيمة أيوة في عين الرحمة
2: هذا في عين الرحمة تحت الزيتين في الغابة في الطبيعة نقول واحد
5: في الطبيعة
2: أيوة
5: وفكرة أن يعلموا الشباب الدستوري ركوب الخيل
2: شوف معناها تعويدهم على يوم
5: ركوب الخيل وهنا الشيخ محمد البحري وأول صورة تظهر
2: أول صورة
5: هو هو راكب الجوال
2: بالطربوش متاعه
5: هنا هو الشيخ
2: صحيح أو موجود الزي الكشفي والزي المدني لا غير ذلك
5: الكشافة وقتها كما حكيت لك أن الشبيبة الدستورية
2: أيوة.
5: والكشافة مع بعض لأن الشبيبة الدستورية كما نقوله لا لا تكونت عام 50
2: أيوة.
5: فوق الكشافة عام 46
2: 46
5: لكن النشاط اللي قلت أنا من عام 50 غير صحيح,
2: صحيح.
5: لأن الشبيبة الدستورية بدأت النواة متاعها من اللول
2: صحيح.
5: بعد بعد 38 وقت جات 38
2: أيوة.
5: بعد جات أحداث 9 أفريل ولا فما شباب دستوري وفما الناس لخدمة الجيش ويعلموا في الشبيبة الدستورية في الخطوة والسلاح وهذا معناه أرشيف يدل
2: على الحراك الوطني نرجع للشعب سي عبد الحميد تقريبا والد سي الهادي البكوش إذا كان صدقني
5: هي شعبة 34
2: أيوة.
5: كان فيها أول رئيس انضموا
2: للحزب الدستوري الجديد وشاركوا في مؤتمر قصر أهلاء
5: وشاركوا فيهم البعض أيوة. وفما ناس أيوة. مناك مناضلة في البلاد ما ننكرهمش
2: وفما المشاو كما قلوها كملاحظين ومشاركين حبوا يشوفوا موازين القوى كيفاش يتغير
5: مشاو الموازين وهذوما الكل كان شخصية في حمصوصة الله يذكر بالخير والله يرحمه سي الشيخ يوسف جدي
2: لما بعد بش يصبح معتمد
5: لأن إذا كان قلت فما سياسة في حمصوصة فقل الشيخ يوسف جدي
2: نعم.
5: لأنه هما الناس الدائرين
2: نعم.
5: وكلمة السر
2: أيوة.
5: وكلمة أنها الشمشاقة في البلاد هو يبدأ علم على أبيه
2: عن طريق الإطارة الحزبية
5: عنده ناس عنده فيهم ثقة
2: الجامعة الدستورية بسوسة
5: نعم. جامعة شيء آخر
2: بالساحل أيوة.
5: الساحل الشمالي الساحل الشمالي
2: خاطر مقسم الزوز الساحل الشمالي وساحل الجنوب
5: نعم. وحمام سوسة
2: نعم.
5: مدينة تأبى النسيان بفضل مساهماتها أيام الحركة الوطنية وبناء الدولة العصرية والتنمية المحلية
2: نعم
5: هنا في حمام سوسة وقت اللي تجي تقول للناس هذه
2: أيوة.
5: ما نسميوش كان الناس هذية فما شباب زادة جاءوا تحمل مسؤولية
2: وما خذوش حظهم
5: التعريف لا خذوا حظهم ولا ما خذوش أكي شيء أخر أكي الكفاءة متاعه هي اللي مش تعطي احنا ما نجموش نحكم
2: ما هو خطر بعد في الوثائق ولا غيري يقول لك شبيني مش موجود شبيك بذكرتنيش شبيك
5: لا هذكما ناس أنا هذكي خدمة معايا أكيد ناس خدمة معايا أنا وقت لما نجي نحكي لك على الحكاية وأنا منش فيها أنا فاليدا على
2: سبقتك
5: أنا نحكي لك هذا النشاط متاعي أنا في الشباب الدستوري اللي عنده 50 سنة كي نصف ونرجع بك شوية
2: أيوة.
5: لأني عندي وثيقة أنا عندي وثيقة وعندها قرن وأربع سنوات
2: أيوة.
5: متاع وفاة جدي
2: أيوة.
5: دالي جدي أنا وقت مات
2: وفات.
5: مات, سبعة. مات في 7 نوفمبر 1922
2: أيوة.
5: ونجيب لك الحجة هذه اللي هي الحمام والحمام كانت تتسع برشة
2: أي.
5: تتسع
2: وقتهم حد الفقاعية تقريبا
5: لا لا لا لا, لا. تتسع حتى الوادي بليبان حمص
2: بليبان أيوة.
5: وفما بحكم أشخاص جات
2: أيوة.
5: لغاية مناة توسيع المدينة وضرب حمصوصة وسوسة الشمالية وسوسة الكبرى والحسابات هذيك وهي تصفية حسابات
2: قبل المشروع التهي اللي عامله السيد مختار العتيري المهندس
5: أنا نتمنى نتمنى ونطلب منك بكل بكل لطف تجيب سي الهادي خالد اللي كان مع الدائرة الحزبية وتقول له شنية سوسة الشمالية وش عملت حمصوصة وشنية النكسة اللي أخذتها
2: ما خذتش حظها كما قلوها من جانب حدودها الشمالية
5: بالجميع الحدود حمصوصة كانت كبيرة
2: أي.
5: أنا شنو اليوم ولينا بحدا ما كنت جير شنو الكلام هذا
2: تقليص
5: والتقليص هذا شكون تسبب فيه تسبب فيه لأن الناس لأخذت المسؤولية خاطر الدفاع على حمصوصة كان يكون من الأبناء
2: صحيح.
5: لكن حمصوصة مش مسالمة ما تحب النهضة كما قلنا والتنمية وكذا معناش احنا
2: لكن ما ننساوش احنا جنات كذلك من التجربة السياحية ولات مدينة سياحية أمة القنطاوي هي أول تقريبا منتجع معناها في المتوسط بيه. ناجح تقريبا ولات كما قلنا من يقول
5: وبعد
2: السياحة يقول حمام سوسة
5: السياحة وحمام سوسة
2: أيوة
5: هل رجعت لنا بالمنفعة؟ ينجم يجاوب سي محمد لنا.
2: بالتشغيل
5: لا ينجم يجاوب سي محمد لنا.
2: سي محمد إيش نعطيه الكلمة سي القائد سي عبد الحميد متغشش شوية يقول لك ما خذش حظها من الاستقلال وانت بوصفك ناشط في الجمعيات منذ الستينات سي محمد تشاطر الرأي في هذه المسألة
3: حمصوصة ضحية ضحية نقول وجودها
2: بين مدينة كبيرة اللي هي سوسة تجمع عاصمة قربها السوسة نعم صحيح كانت عاصمة الإقليم الثالث
3: استعمار ضحات بأرضها لبعثك المشروع اللي تقول أنت مزيان
2: أي المشروع السياحي واش مرسى القنطاوي
3: وكان السبب هيك في تقليص الأرض اللي كان يحكي عليها سيد عبد إحنا أكودة ضربة الربع
2: معناها في الشمالية معنى الحدود الشمالية
3: الشمالية الغربية
2: الغربية أيوة.
3: الشمالية إحنا توصيرنا على خليج الملائكة
2: يعني خليج الملائكة
3: اللي هو هو هو حمصوص
2: كان منطقة قبل نقولوا إحنا الساحلية ما عندكش حق تبني لكن جاهم بعد أباطرة الأراضي وغيرها وخرجها ولات ديكلاسي وباعوها وعملوا فيها قصر خاص للرئيس وغيرها وتباعت بالملايين
3: ولذلك أول حاجة ما سموهاش مرسى قنطاوي سموه شريك سوسة الشمالية
2: الشمالية واش
3: سوسة يحبوا يغيبوا حمام سوسة اثنين الأراضي تباعت بلاش
2: مليم رمزي ولا دينار رمزي
3: 200 300 مليم عشت أنا وقتها في عذاب عذاب
2: ناس الأراضي هي ملكيات متاعكم
3: على أساس على أساس كونوا مش خدموا ولاد البلاد
2: بلادي
3: على اساس كون مش ترجع بالمنفعة رجعت
2: ايوه
3: ما كلش ما رجعتش
2: رجعت للبلديه ولات اتسعت كيف كيف ولات
3: لكن المدينه

0: وكانت مرسى قطاوي صحيح عادت بالنفع للبلدية والميزانية البلدية،
1: نعم.
0: لكن أضرت
1: مداخل النزول كل تمشي للبلدية
0: حمصوص، نعم. بصعوبة هما الفلوس ولا يسبوا في تونس العاصمة
1: بالعاني يتهربوا من
0: يسبوا في التاكس وقتها في سنوات 85-86-87 الفلوس يسبوها في القبضة في تونس.
1: لكن فترة ما شهدنا سي محمد، أنا سي محمد شغام هو وزير السياحة كان ينجم يسوي المسألة هذه،
0: ولا هو اللي سواها الوضع. سي محمد هو رئيس بلدية،
1: رئيس بلدية ثم وزير للسياحة
0: بعد. لا هو رئيس ثم بكري قلت أنت سي الدكتور حمصوصة انتفعت بالمسؤولين، شكون جهة شكون المسؤولين شدوا على القنطرة؟ سيد محمد جغا،
1: سي محمد سوسنا،
0: بعدها خذا سي عمرو لاتي،
1: سي عمرو لاتي
0: لسنوات
2: بسيطه،
0: سي دواس محمد دحمان،
2: سي صلاح ماني،
1: سي صلاح ماني اخيرا مؤخرا، سي صلاح ماني
0: نحكي يفوت على كل
1: اول ما شد هو مقني من صفاقس اعتقد
0: سي كمون،
1: سي كمون
0: على كل الكل ولادنا وكل ولاد
1: تونس، حال ولاد تونس
0: نقول صحيح كانت مرسى كانت أكبر حديقة في المتوسط،
1: صحيح.
0: كانت جميلة الحقيقة، دشنها الزعيم الحقيقة، وكانت
1: المعماري الأندلسي العربي،
0: زين متفق معك. وتو كي تمشي تزورها تو شيء القلب
1: شيء يأسف بالحق، مشيت
0: مع كانتش كان
1: مش يجيوا للحلول في آخر الحصة،
0: عاد حبيت التأكيد اللي ما قال. ولذلك ضرينا كنا الوادي بليبان،
1: أيوة.
0: طلع وادي بليبان،
1: أيوة.
0: تو لينا في حدود ما عادش
1: معنا في الحدود الطريق الرئيسية رقم واحد فقط وقفت
2: دار الكحلة،
0: ما عادتش معنا من الجنوب من الشمال من الشمال الغرب
1: معنا تحصرت
0: واش نعم ما تحبوش توليوز ما تحبوش كذا اي هاوك
1: كانوا فما تشفي ممكن بعد 2011 يقول لك خطر بن علي مشى وانا تمثل رمز مدينه الرئيس السابقه
0: لك طامه الاخرى
1: هذيك مشكله اخرى
0: هذه من قبل هذه من قبل خطر الحمامي مسالم
1: صحيح ماهوش عدائي نقول لك
0: مش عدائي لكن زاد الحقيقه ما عمرك ما سمعت بحمامي اعتصم وعمل
1: عمل نقولوا احنا انتفض
2: نعم ساعد
0: لكن الحاجه اللي مش باهيه هو كونه ثم الحمامي عول على روح
1: فهمتك
0: عول على روح
1: خدام هو هذا بتقارير الاجانب وغيرها ونلقاو هذاك علاش المنطقه الصناعيه والحركيه الميكانيك والخدمات كلها في حمام سوسة وباسعار اقل علاش فما كيما نقولوا الضاهي صفاقس الساحل
0: بالضبط.
1: نرجع معك سي محمد امش نرجع لك قايد على وانت شديد الجمعيات والكشافة وغيرها من يقول حمام سوسة يقول المسرح كذلك وبالمناسبة أنا نذكر عديد الرجالات في المسرح مقدمتهم زميلنا صديقنا سي حافظ الجديدي لكن خرجت أجيال من المسرحية وانت نفسك نشط ودار ثقافة لدعاج اليوم هو تقريبا سي كمال عندها معرض للصور حول الكتب التي تعود إلى الجهة فرقة إبراهيم لكودي 1920 وفرقة البعث المسرحي بحمام سوسة المقر نتاعها موجود القائد في الحومة نتاعك قائدة المقر الأول دار الثقافة المقر الأول البعث الثقافي
2: ونقعد أنا
1: شنو السبب في ذلك سي محمد؟
0: الحاجة الباهية هو كونه شيخ البحر
1: أيوة
0: المدرسة القرآنية
1: أيوة 48
0: الشباب اللي تلم في المدرسة القرآنية واللي يعمل في التياترو
1: هذاك
0: سي محمد الطرابلسي الله يرحمه تلمذته فتغرموا الكشافة يعملوا سكتشات ويعملوا كذا
1: وينشدوا نشيد وطنية وغيرها ويعملوا مخيمات كيف وطني
0: هذا ثم في سوسة هناك عبد الحفيظ البراوي الله يرحمه
1: هو كمندوب نعم
0: لا عندهم الاتحاد المسرحي اللي هو كان سبب في بعث الشباب المسرحي عام
1: 57
0: وانطلق في العمل المسرحي أكل قديم الكلاسيكي وغيره
1: كلاسيكي
0: وتواصل العمل وكان كان شباب مسرحي يلم الناس.

0: نسكن وكل الفئات
1: تجمع
0: ما كانش نخبوي نقول واحد
1: لا لا وما يكونش هو في سياسة البرة
0: سياسة البرة معناها تكون في الحزب لكن المسرح
1: لا عندك الحزب شيء المعارض شيء
0: نعم
1: كل الأطياف أنا تحملت مسؤولية الجمعية مدة 25 سنة
0: نعم
1: وبعثت أنا المهرجان الربيع اللي هو المسرح
0: نعم
1: الشباب اللي المكان موجود كنا في انتخابات بلدية أنا مترشح على القائمة بتاع الحزب وغيري مترشح في قائمة ضدي
0: وتجتمع لكل فرد واحدة وتقوم بالمسرحيات
1: نعم التياترو
0: تلقى عندكم اليسار وتلقى عندكم
1: واليمين المتطرف واليمين كل
0: حتى الإسلاميين موجودين
1: كل موجودين كل الناس كل موجودة
0: ونذكروا لهناسي محمد في انتخابات البلدية 57 في 5 ماي ترشحت قائمة مستقلة نعم وقلص أعتقد فيها
1: نعم بيصادق
0: كانت موالية للحزب الشيوعي
1: صحيح. لا مستقلة.
0: خطر فما في معتمديات أخرى في البلدية
1: مستقلة شابة نعم. شابة وقتها
0: شابة ونابل ستهم سي حافظ ستهم
1: بعد سي عمل ولذلك الشاب المسرحي اللي كون أولادنا الكل وكان دار الشعب
0: أيوة تسمية القديمة نعم
1: دار الشعب تم الشعب
0: تم الشعب الكل
1: نادي الأدب
0: العروض
1: حفظ جديد بالظلال رضا برخيص من الدكتور رضا برخيص من فرج الحوار من خرج كلهم خرجوا من نادي الأدب غادي من دار الشعب
0: صحيح.
1: وكانوا من جمعية الشباب المسرحي
0: وبعد شكون عندهم إشعاع جهوي وطني
1: النقابي خرج بالشباب المسرحي صحيح. المعارض خرج بالشباب المسرحي صحيح. التجمع خرج بالشباب المسرحي البلدي خرج من غادي
0: نمشيو للرياضة باش ما نغطوش جماعة أحباء الأمل الرياضي محمد سوسة وقت اللي تكونت عن طريق سيبو علي الأحوار وقبلها مزيد. حتى سبق الجمعية تعود إلى الإيطاليين والمالتيين الموجودة هنا منذ 23 قايدة
2: لا هي أول صورة لقيتها أنا عام 30
0: عام 30 إيوا
2: كانت أو ناس تلعب في الحوم
0: رسبينا 23 إيوا
2: يلعبوا في الحوم
0: إيوا
2: في عام في أفريل 54 فما ناس استنهضوا بهمتهم وقالوا علاش ما نعملوش لافيلياسيون يدخلوا في الجامعة
0: التونسية الفرنسية لكرة القدم
2: ف الكاتب العام للجمعية انذاك عملوا لي بروسيدور كان فما واحد اسمه احمد السوسي جاب لهم واحد سي محمد الغرياني وراهم الاجراءات كيفاش نعملوا فيلياسيون لكن وقت قدموا باسم ليسبوار سبورتيف حمام
0: مش حمام سوس
2: مشى هذا المشي فارينا اللي هو يقبل في المطار قال شنو رايكم كان نزيدوا اس اس اس اس ولات اسبوار سبورتيف حمام سوس
0: امل الرياضي بحمام سوس
2: هنا وقت جات عام 54
0: جات
2: لا فيليسيون وقت التاشيره وبداو يلعب
0: ايوا
2: لهنا الرئيس الجمعيه شكون
0: اول رئيس جمعيه
2: هو سي الحاج صدق جلس
0: أيوة
2: سي الحاج
0: هذا اللي شارك مستقل في القائمة المستقل
2: هذه وقت جاءت القائمة المستقلة متاع البلدية
0: 57
2: هو ترشح مع مجموعة كما قال سي محمد
0: مع شباب رياضيين
2: لا لا لا لا هو علاش أيوة. هاي المترشحين متاع مترشح سي حسن بن عمر معلم
0: أيوة.
2: سي علي المهيري معلم سي العجمي المهيري معلم ثم قابض مليء المرحوم النوري قعايا هذا منا تاجر سي الهادي القنطاوي مناضل
0: أيوة.
2: وعندي صورته هو منا في زعرور
0: هذول ما لوقوا على يسار نقولوا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا وش كملك خليني نكمل وذا سي عبد السلام شغام كان هذا في الفلاحة وذا سي فرج الدواس هذا اللي قلنا عليه منا التهاب دخلوا سي الهادي البكوش
0: أيوة
2: سي دخلوا سي البكوش في القائمة متاعه عام 60
0: عام 60 في البلدي
2: وهكاية هو الصلح كيف جاءوا إلا أن هذوما القائمة هذوما تساترة
0: لكن ما
2: لكن القائمة الأولى خليني نقول لك عاد باش تسمع فيها الله يرحمهم الكل
0: أيوة.
2: سي القنطاوي مرجان سي العجمي الدواس الشيخ محمد البحري عبد القادر دغرير علي ماني عبد نجيد بوجعفر علي الحاج عبد الله التاكسي بيصالح وعمر شغام اللي كان مكلف البلدية يعني التوازن اللي وقع لهنا
0: شعبي
2: واختيار شعبي نجحت القائمة الخضر
0: هذاك علاش معناها نقولوا احنا الحزب ولا في
2: استناني لا استناني وقت لا نجحت القائمة عام 57 هو رئيس الجمعية. أشكون ولا رئيس الجمعية بعد ما تحلت جات النيابة الخصوصية؟
0: أيوة.
2: ولا الشيخ محمد البحري رئيس الأمن
0: باعتباره هو كرجل تعليم
2: وهنا هنا تلقى الاشتراك بتاعه.
0: هات نذكره لهنا هي مذكرة رياضة بحمام سوسة 1930-2021 هذا الكتاب من إنجاز القائد عبد الحميد
2: وأول وأول مذكرة تخرج في الرياضة في حمام سوسة
0: أول مذكرة
2: أول مذكرة
0: حتى في جيت الساحل لأن الكتب على النجم جات في السبعينات. نعم.
2: والله أقول لك وأقسم بالله وقت لأ أنا سمعوا بيا نعمل في الشيء هذا وأنا قاعد أبحث فما شكون اختف وبدا يعمل وخرج صح عليه مسالش حشنا
0: مسالش احنا ما مش لو جوش على المنافسه
2: لا لا لا مش منافسه لا مش منافسه لا لا اعطيني تفيد البلاد اعطيني تفيد البلاد
0: وتوثق لي تاريخ البلاد
2: تاريخ البلاد
0: صحيح قائد مش نرجع لك
2: لا خليني نكمل لك لا فما النقطه هذه لازم نتفاهموها القائمه هذه وقت جاءوا السي عبد المجيد رزق الله بوصفه
0: رئيس جامعة
2: الشمالي للحزب الدستوري العربي يقولوا له علاش القائمة تشمية يا رسول الله يضرب في وجهه يضرب في وجهه يقول لهم يا رسول الله هذوما تساترة وهذوما تساترة كيفاش يقع
0: معناها أي الغاضبين نقولوا احنا بلغتنا
2: الغضب كان في حاجة والغضب هذا باش تسوي
0: ما فماش عنصر موحد نقولوا احنا
2: العنصر الموحد موجود اما
0: رسامبلور
2: الرسامبلور هما ما يحبوش الشباب كل الوقت واسوق هذه الكلمه بكل فما احترازات ما باش اسوقها بكل
0: الكبار ما يحبوش الصغار يدخلوا معاهم
2: ايوه
0: لكن ناهيك ان مستقبل الشباب
2: لا ناهيك ان رئيس البلديه اللي جابات شاب حب وحكموه حتى في البلدية في الشعب باش يجي هو الاخراني وشكون قام قام سي احمد السوسي هذا من جلاس الرحبة
0: أيوة.
2: قام مظاهر ورسالة الأمن يبحث فيه
0: اللي معناها تطورت الأمور
2: تطورت لأن علاش نعملوا هكذا
0: صحيح صحيح على كل هي فترة مش نرجعوا فيما بعد مش نسمعوا إلى أغنية أنا كنت قبل نظنها متصلة بالوالي عمر شاشي والي الساحل الكبير لا وخمسة ولايات
2: ونحب نصلحها كانت حبيت
0: وهاو سي محمد وش يعطيني تدقيق الأغنية صفية شامية نحبك يا عمر عميرات نحبك يا عمر كيفاش تاريخ الأغنية سي محمد
1: لعلمي لعلمي إلى حد اللحظة هذه كوني صفية زوجة جات من الشام
0: أيوة.
1: زوجة سي جديدي
0: عمر جديد عمر جديد ايوه ابن حمام سوسه
1: ابن حمسوسه وكان متطور شويه
0: ولبس بيه
1: لبس بيه اللي كتب
0: كان مقيم في تونس العاصمه
1: واللي كتب الكلمات معلم في مدرسه تيق تونس سي عبد السلام النوالي
0: معروف كتب شعر غنائي كبير هذا
1: وعلى حتى على الرياح
0: عنده بعض الاغاني على الرياح
1: هذا إلى حد علمي وللتاريخ
0: بطبيعة الحال القائد عنده رأي آخر
2: أنا عندي رأي آخر على خطر توفى شي جديد هذا عندنا واحد كيك في حمسوسة في الرياضة يقول أن هذا شيخ ذا شافية شامية وشنو وكذا وقت لا توفى ولاده وقال له مشكل شي عملوا وفاة قالوا له راه عندكم خوكم
0: في الإرث مشكلة في الإرث
2: بعثتهم التونس يلوجوا كذا ومشاو المحامي اسمه فيصل الجديدي اللي سمحنا بذكرته وربي يذكره بالخير مشى قالوا انا ماذا بي عندي خوت وعندي رزق في الاغنيه وقت طلعت انا نحبك يا مر وقتاش كي وقت التعاض
0: اي في
2: ال واحنا يجيو يهزونا من الرولي وباش نمشيو نتفرجوا
0: التدشين التعاضدي
2: وتفرجنا على برشا حفلات بلاش على التركيز التعاضدي
0: العروض العروض كانت تدور كامل
2: واولادو داروا داروا وما فماش اي الربط بالحكايه هذه
0: ما
2: فماش واولادو موجودين على قيد الحياه وما وعملوا حجه وفاه نتاعهم
0: وما فماش حال منها الحكايه
2: وماذا طلبت صفيه اللي كان صفيه قالت انا خذيت زوج ولا عندي راجل ولا عندي كذا قالت انا نطلب منكم باش تدفن في تونس ما هذا ما طلبت
0: هي جات بطبيعه الحال من سوريا
2: سوريا
0: على كل نسمع الاغنيه ثم نعود للحوار والحوار معكم ممتع لنعود فيما بعد الى سكنه

0: عمي رات نحبك يا عمر، حبك مذوقني المر. سي عبد الحميد حمودة القائد الكشفي، سي عبد السلام النوالي، هذه القصيدة.
1: سي عبد السلام النوالي أنا نقول نجمش نقول لك ليه،
0: هو أصيل مزدهيسة.
1: مزدهيسة
0: أيوة، ويدرس في مدرسة طريق تونس.
1: أيوة. وهو هذا جاب مسرحية باش احنا كنا في اختتام السنة الدراسية يعملوا مسرحيات ومدارس
0: كذا. أيوة، بطبيعة الحال.
1: والحقيقة هذا سي عبد السلام جاب وقتها
0: عنده قصائد أخرى على
1: برشة قصائد، عنده برشة قصائد
0: من بين أمل الرياضي بحمام
1: محبوبة ذكية،
0: وعلى الأمل الرياضي بحمام سوس.
1: أمل هذه الأمل الرياضي بالحمام سوس، قال يحيى أمل الرياضي بالحمام فن وتكتيك ونظام، وفما أسماء من
0: واحدة أخرى على النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي يا نجم الساحل يا غالي فوق عرش البطولة عالي. هذه وقت النجم الرياضي الساحلي هز البطولة
0: تقريبا
1: بدون هزيم،
0: وتحدث على كانون وش يقول
1: كانون الكلمة. كانون ومعاه الشتالي ومعناه وكل اللعبية اللي كانت
0: في كان في الجيل هذاك الجيل الذهبي واش على كل نرجع معكم بعد سي كمال بعوينا. من يقول حمام سوسة يقول حومة القصر، يقول النواة الأولى المدينة العتيقة وزوايا ومقامات، وهناك من اشتغل عليها حتى أعمال أكاديمية. شنجم نقوله حول معالم مدينة حمام سوسة؟
2: فعلا سي عادل، فما دراسة نشرت في مجلة موارد تصدرها كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة سنة 22، دراسة للدكتور محمد سعيد حول ظاهرة الزوايا والولاية بمدينة حمام سوسة. وما خبيش عليك أنا شاركت في بعض أخذ بعض الصور مع مدير دار الثقافة سابقا سي فتحي قلص. ويقول أنه فما 24 أعد إحصاء، 24 زاوية منها 8 زاوية، 8 مقامات من نساء كما
0: الظاهرة النسوية الولائية
2: موجودة. ويقول أنه حتى حسب وثائق الأحباس وجمعية الأوقاف أن الأولياء هذوما كما سيد سهلول كما سيد المنطوي كان لهم أحباس
0: سالم كيف كيف الملاصق للمدرسة
2: المدرسة 25 قبلة المقبرة على طريق الطريق الوطنية. ويقول هو كان سيد سالم سلطان كان عنده قرابة 300 زيت أصل زيتون.
0: زيتون نعم يملك.
2: ثم يجي سيدي سهلول عنده أكثر من 100 زيتون.
0: ومن يقول
2: وهذه سمحت أيوة سعد، وهذه الأول ظهرة الولاية هي ارتبطت معناها بذهنية حمام سوسة. أيوة. ويقولوا أنه حسب الدراسات أنه حتى حومة القصر
0: أيوة
2: أو القصر اللي هو فيه جدار كان أيوة فيه جدار اللي هو معناها عنده بعض أيوة دفاعي ويجمع السكان داخل القصر. نعم. معناها وارتبطت
0: بحومة القصر
2: محمية لأنه كانت قبل فتن معناها وزحف بني هلال
0: صحيح كانوا يحتاطوا من الهجومات الخارجية.
2: ثم أنه الأولياء توهم في حومة القصر كانوا فيها سيدي عبد السلام، فما سيدي بن عيسى، معناها حتى الأولياء ظاهرة محلية ثم جاءوا من المغرب.
0: نعم. لكن من يقول حومة القصر يقول هات الزيارة الهامة والهائلة اللي قام بها الزعيم الحبيب بورقيبة في تدشين حومة الجامع القصر في 67 بحضور مختار العتيري والي سوسة كذلك الحاج عبد الحفيظ بوراوي وغيرهم، غيرت مشهد الكل. هذا الطريق اللي يمر المنشية قرابات 50 متر من العرض يوصل حتى البلدية، المركب الإداري لقباض البلدية دار الشعب السوق المركزية إلى غير ذلك. أعتقد هو مهندس الدولة ومهندس البلدية باعتباره رئيس بلدية سابق سي مختار.
2: أكيد سي مختار، مرحبا سي مختار، له فضل كبير على مدينة حمام سوسة معناها في خاصة عند توليه معناها رئيس البلدية حمام سوسة قام بتغييرات كبيرة.
0: والله المنطقة السياحية كيف كيف
2: المنطقة السياحية لا والله عندي صور
0: أول نزل تقريبا
2: في نزل القنطاوي على 1968
0: أنا عندي وعندنا بورقيبة نفسه. نعم.
2: عندنا صور حتى في مقر جمعية مسرح الشعب اللي هي في مقام مش مقام في مقام سيدي عبد السلام. كيف كانت معناها الشارع بورقيبة
0: يمشي ضيقهم بعد
2: ثم هو توسع معناها
0: وتم تعويض للسكان باش هدوا عمل كالمنشية طول تهز من نوادي. يقولوا سي محمد وقت جاء دشن بورقيبة شاف النسمة وكل ترافيرسي كبير قال له شونزيليزي هذه معروفة
3: كان كان مش يكون شونزيليزي كان يحب يشوف البحر
0: من المقر
3: من البلدية
0: من البلدية ما تمش لم بعد لا تم بعد فما اعتراض السكان عارضوا
1: هنا هنا سامحني مش ندخل
0: تفضل
1: بعد النيابة الخصوصية
3: لميل قادري
1: هادي المنقوش
0: ايوه
1: الله يرحمه وعمل قال نخليه البلاد العربي هكاك حرفيا
0: أيوة.
1: قال نخليه البلاد العربية نخليه هكاك تاريخها
0: باش من ما نطمسوها شي باش
1: خصوصية متاحة خصوصية متاحة
0: أيوة.
1: وهات نتحول
0: أصالة متاحة
1: وقت مشاء تنقل سيلادي بكوش طلع من منشية للمنشية أيوة. وين تو البلدية وين الملعب والكذا أيوة. عمل مدرسة غادي ابني التكوين المهني غادي عمل كذا
0: نادي شباب
1: هنا كانت نظرت النظرة السياسية بالنسبة للحمصوصة بتاع سيلادي البكوش كانت صائبة
0: صائبة وجات ومشات كلها
1: ونهج كبير وملاج فما ناس وقت شافوا أن المخطط هذا مش يكسر لهم ديارهم وكذا
0: اي اعترضوا بطبيعه الحال
1: مش اعترضوا اعترضوا بحكم المسؤوليات نتاعو ومصالح
0: مصالحهم
1: الشخصيه شكون ضر فيها المواطن اليوم حتى هنا جبان مع الشرقه
0: صحيح صحيح
1: على كل هذا سي الهادي البكوش وقت عمل البرنامج هذا كنا كما قال محمد كان البحر النجم نشوفوه واحنا صغار نصوبوا هكا وتولينا ناخذوا ثنيه طويله وتعلمنا شمنها ثنيه طويله وما فماش دوران وما فماش كذا هذا الكل رأي سياسي مش فني بعد ما انتقلت البلدية الخيارات بعد ما انتقلت هيك تشوف حمصوصة
0: صحيح وهذا قلتنا أنت طوى قائد للمشاكل مش نختم بها الوقت كما قلها يضغط ويحصرنا باش ننهي مع سي محمد المشاكل حمصوصة اليوم وعندك تصور باعتبارك مسؤول سابق وكذلك ناشط في الجمعيات وفي المنظمات الشبابية وغيرها
3: رئيس عاد المشاكل حمصوصة كثيرة مشاغل تنمية
0: اللي نقولوا احنا الحارقة ما تنتظرش معناها في يلزم في القريب العاجل ولا على مدى متوسط يلزم الحل متاح فما مسألة المقبرة تحدثنا عليها بحكم ضغط السكان لابد من بلدية سوسة أن تخلق مقبرة في جهة سهلول في جهات الأخرى لأن الكثافة السكانية ولات عالية مدينة كاملة بأكملها من إنجاز وكالة العقارية للسكنة نعم
3: كل ما عملته الوكالة العقارية السكنة انت في حمام معروف
0: اي اي تقسيم جديد
3: تقسيم جديد فيه في المقبرة
0: تتبع ال تتبع
3: كل سوسة كل سوسة كل سوسة
0: نعم
3: على كل حمصوصة امشي المشية ترى المشاغل الموجودة او المشاكل الموجودة
0: يوميا
3: مش يوميا كل لحظة كل
0: الاكتظاظ المرور
3: المرور, المرور الاستاسيونمون غير وغير وغير
0: حتى السباحه كان قبل الشط معناها يتساءل كل تقريبا السكان
3: القلعه
0: وكوده وغير ذلك التلوث
3: سي
0: محمد معناها مشكله كبيره رغم فما محطه تطهير عصريه واد الحمام واد الحمام ده شنو الرئيس السابق بن علي وكان مهذب ومعناها
2: تهيئته
0: لغير ذلك
2: هو سعاد فما مشكل كبير زاد توا اضافه اللي قاله سي محمد مساله الامثله العمرانيه
0: ايوه
2: عندنا مثال التهيئه مثال التهيئه خاصه منطقه الحماده اللي هي متنفس اللي مش يبقى الوحيد دي مدينه حمص
0: خذته المصانع منطقه الحماده خذته المصانع
2: وفيه بين الفوضوي في غياب المثال الا
0: وعدت
2: فيه النيابات الخصوصيه والمجالس البلديه المتعاقبه ولكن الى حد الان عندنا مشكل كبير في مساله هل كيفاش يقع حل مشكلة الحمادة الكبيرة هذه
0: أيوة.
2: أنا هذا ما يطلب به المواطنون
0: تدخل عاجل نقوله احنا بلغتنا
2: ما يطلب به المواطنون هو الاستعجال في فتح خلينا معناها النظر في الملف هذايا وخليت خاطر فيه تصورات ووقعت فما لجان فيها عديد الخبراء وعديد المهندسين من مدينة حمصوصة ووزارة التجهيز وكل شيء ولكن ديما الملف وعندنا المشكل المروري الكبير باعتبار حمصوصة فما ثلاث طرقات مرور بها
0: طرق وطنية وجهوية
2: خاصة على مستوى الطريق الحزامية فما حوادث كبيرة فما عشرات المعمات وما من حوادث الطرقات معناها لازم حتى السلطة معناها تعطي
0: نعم قائد هنا في وانت تتنقل ديما على القدمين مشكلة التزود مشكلة التسوق ما بين المدينة العتيقة والمدينة العصرية فما مشاكل كبيرة
1: شو سألت سؤال مش نجاوبك لكن فما حاجة نحب نلفت فيها الانتباه للخيال اللي خاطر ديما في البلاد فما ناس قالت كلمتها في الموضوع. يا حمام سوسة، يا رجالات حمام سوسة، يا إطارات حمام سوسة، امشوا اعملوا ملعب في القنطاو يعبوش يسمعوا الكلام
0: على بقعة ملعب معلي الأحوى.
1: امشي لا مش يعمل ملعب الغديكي اللي كان احنا عملنا ملعب غديكي الحمادة مش تلقى فيها مشاكل على خاطر عنا
0: اللي في أطراف
1: على خاطر احنا عنا فما ناس في قاعدة مع السي الحبيب العتيري نوجه له تحية من هنا من مونستير لأمريكا.
0: أيوة.
1: قلت له يا
0: سي الحبيب نحيوه بالمناسبة نعم كان ضيفنا
1: في يعيشك ويبارك فيك بشكون مش تخدم البلاد. قال لي هكذا يا تاريخ هيك التاريخ متاعك اللي حكم عليك تقعد هكيك
0: تولي أسير للتاريخ.
1: هنا تقول لي أنت كيفاش التسوق؟ هل عنا نقل في المدينة في حمصوص احنا؟
0: فمش تاكسي.
1: هل لنا نقل؟ اللي كان ما فمش نقل أي مدينة فيها
0: تتبع سوسة وحمام سوسة معنا يدخلوا ما فمش.
1: ما زالت عندك حافلة تبقى في حمام سوسة يستحيل
0: في المحطة القديمة هذيك الكاروتير الموجودة
1: ما عادتش نحال الكار بتاع حمام سوسة ترس آ ولا ترس آ ما عادش موجود في تماما
0: كار الدورة القديمة هذيك
1: بربي تو وقت نجور نتفاهموا على حمام سوسة ما فيهاش نقل يا تاكسيس تطلع مش تهز مرة مريض لا تخنق ما نمشيش ولهنا ما تنجم تعمل حتى شيء لخاطر العجز.
0: أيوة.
1: هو اللي هرد الدنيا
0: على كل المشاكل الكثيرة وإن شاء الله الحلول من خلال هذا المنبر من خلال مدينة لها تاريخ ومن خلال حضورنا. نشكر سي محمد مرجان على الحضور القائد عبد الحميد حمودة سي كمال بعوينة وإلى لقاء آخر مع مدينة أخرى لكم من أجمل تحية.

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: نسير
1: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهات الساحل، حيث تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 مليمترا، وقد تصل محليا إلى 60 مليمترا وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهو برياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليون دينار موفى أوت 26 و2000 مقابل 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغ 43%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم وبصفة استثنائية تمديد بالنسبة للملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال السنة الماضية ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية في إطار سنة 25 و2000 من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وكذلك بالنسبة للملفات الجديدة والتي تم إيداعها خلال السنة الحالية، فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس 27 و2000. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناء السيارات بنسبة 13.7% ليبلغ 69 ألف سيارة مقارنة ب 61 ألف سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbufestival.com.

أنتم الآن في الاستماع إلى إذاعة المنستير.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: المجاوزة الممنوعة، مغامرة اختيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1.
2: 106.1
3: الثالثة عشرا على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا. كما ينتظر وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار القصرين وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية حوالي 70,000، أي بزيادة تقدر ب 13.78%. ووفقا للإحصائيات التي نشرت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات الصادرة إلى غاية شهر أوت، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، فيما استأثرت عمليات البيع بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج لفسير ارتفاعا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى حوالي 23,000، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس. قتل مستوطن صهيوني اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة مقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، في حين قالت محافظة القدس إن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة. أوكم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة بين الملاعب بعد قليل مع ذكر الزرافية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنسير إشهار
5: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
6: دقيقة صحة،
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادي باسيت. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سدد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الرويري أو حتى القلب. السدد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصبات اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرويري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك الشيبة.
6: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب.
3: مع
8: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا بين الملاعب من توا حتى الخمسة متاع العشيه. اكيد ما عندناش نقل مباريات اليوم لانه مقابلات اللي موجودين اليوم مقابلات متاخره مهمش راجعين بالنظر لنا، لكن باش نحاولوا نتبعوا المباريات انطلاقا من الرابعه متاع العشيه. مقابلات الرابطه المحترف الاولى مؤجله من الجوله الاولى والجوله الرابعه، وبعد شويه نعطيكم البرنامج الكامل. اليوم في الرابطه الثانيه كان اجتماع حاسم في الجامعه التونسيه لكره القدم، وتم الامور يمكن تسويت بعد شوية تكون معنا زميلنا هادي جبنياني يعطينا كل التفاصيل حول الاجتماع هذا. البطولة الإفريقية للكرة الطائرة البارح في المنسير كأس ديفيز، وتأهل المنتخب التونسي للمرحلة القادمة في كأس ديفيز بامتياز. إلى جانب تعرفوا أن البطولة الوطنية باش ترتاح، ومختلف المنتخبات الوطنية باش يحضروا المرحلة القادمة. المنتخب الوطني الأكابر، القائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأكابر، أيضا منتخب أقل من 23 سنة، منتخب أقل من 20 سنة، وباش نتحدثوا على البطولة العربية لرفع الأثقال بعد شوية. أيضا فما الجران بري متاع التجديف باش نحاولوا ناخذوا معطيات، وأكيد عنا مراوحة بين الرياضات الفردية والرياضات الجماعية. تحية لديكم من استوديو البث المباشر من زميلنا أيمن الشابي في التقنية، وأيضا منير بعطي اللي رافقني في استقبال منافساتكم تواصلكم من خلال الهاتف ومختلف الاتصالات متاعكم، وأيضا التنسيق مع الضيوف متاعنا. نبدأ بمصافحة غنائية ومن بعد ننتقل في النقل المباشر، ونلتقوا في مصافحة اللخيان في مختلف المحطات اللي قلنا اليوم بيكونوا ضيوفنا إن شاء الله في عدد كبير من الرياضات.

0: أكيد عودة لبين الملاعب وننطلق في المصافحات نتاعنا من خلال زميلنا الهادي جبنياني. هادي نحيوه بالمناسبة، وأكيد أسبوع كان من المفروض تنطلق فيه بطولة الرابطة المحترفة الثانية، لكن تم تأجيل الأسبوع هذا، تم تأجيل مقابلة الرابطة الثانية. أسباب هما المنع من الانتداب وصعوبات مالية، واليوم المكتب الجامعي كان وجه دعوة للقاء إعلامي لتوضيح بعض الأمور مع عضو المكتب الجامعي بالأحسن بالسمرة. هادي جبنياني من زميلنا من إذاعة الشباب، وكيد إذاعة الشباب وقت نحكي على إذاعة الشباب نحكي على اختصاص في الرابطة الثانية ومتابعة على سيقة لكل معطيات الرابطة الثانية، يمكن يعطينا أكثر أو بيعطينا بالتأكيد أكثر إضافات وتوضيحات حول اللقاء الإعلامي اليوم. هادي مرحبا، تحياتنا ليك.
1: تحياتي ليك خويا فكر، مرحبا بك، وتحية كبيرة لمستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
0: يظهر لي شو مخرجات اللقاء الإعلامي اليوم، شنو الحاجة اللي حاب يوصلها المكتب الجامعي للإعلام وللأندية متاع الرابطة الثانية؟
1: والله هو أولا الحمد لله سمعنا موقف الجامعة التونسية لكرة القدم، على خاطر كان الموقف الأبرز والموقف الغائب الحقيقة منسمع كان في أصوات النوادي، والمعلومة كانت مفقودة في الجامعة، واليوم نقطة إعلامية أعتقد يعني كانت هامة جدا لتوضيح عديد الأمور. الجامعة اليوم استندت على الأرقام وقدمة برشا أرقام. اليوم في النقطة الإعلامية كان حاضر بالحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس هيئة اللجنة لوضعية اللاعبين. اللجنة هذه لازم نحفظوها التوينس الكل، كما عنا الدرجة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى عنا لجنة وضعية اللاعبين، هو بطبيعة يغزر في ملف النزاعات ويغزر أيضا في تأهيل المنتدبين. كان حاضر بحثي على نفس الطاولة رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة خدمة المحترفة سي وليد بن محمد، وكان أيضا العضو الجامعي سيد نجي الشاهد رئيس المنتخبات الوطنية، كان هو موجود تقريبا في أقل في سويعة من زمان. خليني أقول أبرز مخرجات النقطة الإعلامية اليوم، إلى حد الآن كانوا عنا 20 فريق ممنوعين من الانتداب من جملة 28، 17 نجحوا في رفع عقوبة المنع، مازالوا زوز بين لحظة وأخرى اللي هما مستقبل سليمان وأولمبيك مدنين، وفريق عنده ملف صعيب برشا كان يتحل حقيقة، وملف عالق اللي هو فريق القوافل الرياضية بقفتة، فريق القوافل ذاكر الوحيد اللي يتحول التوى كي تدخل موقع الفيفا تلقاه هو مستقبل الرجيش عندهم منع لفترات معينة في المركات ومن طرف الفيفا، يعني عنده منع خارجي ومنع محلي. وزيد على المستوى الإداري بقرار من السلطة الجهوية تم تجميد نشاط الهيئة المديرة الحالية برئاسة خالد بن نور التي أصبحت عاجزة عن حل ملفات هذه، والاتجاه نحو تكوين هيئة تسييرية برئاسة الرئيس الأسبق سي فوزي الكتاري. دون قفصة ملف كبير. فريق مستقبل جابس عنده ما يقارب 625 مليون، يعني القاء الحل ورفع عقوبة منع من الانتداب، كما الملعب الجيبسي، كما أيضا مستقبل سليمان فسنية الصحة وعديد الفرق الأخرى. شو الفرق بين النوادي هذه الكل؟ عنا أربع ملفات كانت معقدة وصعبة من ناحية حجم الديون، قوي في القفصة، مستقبل جيبس، ملعب الجيبسي، ومستقبل سليمان. بقية النوادي الحقيقة اللي بقوا من جملة العشرين هذوما تتراوح بين 28-30-40 مليون، ولكن فما فرق مثلا كما كوكب عقارب نعطي مثال وربي يوفقهم عاجزين على توفير 8000 دينار، فما فرق ما عادش نجم يوفروا 20000 دينار 30000 دينار. هوني الجامعة سبقت من منحة النقل التلفزي اللي هي بحدود 80000 دينار لفرق الرابطة المحترفة الثانية، سبقت ما يقارب 400 مليون، يعني 20 مليون لكل نادي، باش النادي على الأقل يخلص الفلوس هذيك ويحل بها عقوبة منع من الانتداب. نذكروا أنه على عكس فرق الرابطة المحترفة الأولى ونظام البطولة في الرابطة المحترفة الأولى، في الرابطة المحترفة الأولى الفريق ما شاركش لا هو للفئات السنية متاعه في المسابقات الوطنية إذا ما نجمش يسوي نزاعات ويخلص الدائنين. احنا في الرابطة الثانية الفريق يلعب لكن لا يحق له تأهيل المنتدبين، واحنا كالعادة فرق الرابطة الثانية رغم الأزمة الخانقة والكارثية والحادة ترقى الفرق لكل قاعدة تنتدب، ولو حتى في صورة ما الفريق ما يسويش نزاعات متاعه ذكر صور يعني الملاعب اللي يجي وما يلعبش وما يتأهلش لازم الفريق بدوره يقعد يخلص. نعم هوني في النقطة الإعلامية حسب الحسن بالسمرة يعني من 2,938,000,000 مليون اللي هي القيمة الجملية للديون لمنع من الانتداب، فما 2 مليارات يعني تم تحويلهم نقدا أو حسابات بنكية و 938 في إطار الجدولة والتقسيط والاتفاقيات بين الفرق وبين الدائنين يعني من لاعبين او وكلاء اعمال لاعبين نتاعهم او حتى السلطه نتاع القانون. هون الجامعه قالت راني انا وراي فيفا وراي عقوبات وباش تجيني العقوبات هذيا، فراه وقت اللي باش تحل اجال الميركاتو القادم باش ننفذوا كل الاتفاقيات ولن تبقى حبر على ورق. هوني اكيد من ابرز الاستنتاجات وانه ما نختلفوش اثنين وانه اغلب النوادي في الرابطه الثانيه تعاني من سوء ترشيد المصاريف، من الحوكمه، من غياب استراتيجيه واضحه في العمل، من الاعتماد على اولاد النادي، ايضا تعاقب الهيئات المديره. يعني توا عندنا هيئه مديره وهيئه تسييريه وفراغ وعزوف مسؤولين، فما المنح نتاع شركات الوطنيه ما عادش قاعدين ياخذوا فيها الفرق اللي هما ابرز دليل مجمعه كيمياء نتاع جيبس. يعني هو عنده منحة كبيرة يغطي بها فريق ملعب الجيبس نوعا ما مصروفه فريق مستقبل جيبس أيضا. فما الشركات المنتصبة بكل جهة، طيب مثلا حكيت على عقارب، عقارب عندها جهة صناعية كاملة حسب رئيس النادي ما همش قاعدين يعاونوا فيه، الأحباء بلي نجموا مرة يعاونوا مرة ليه. فالظروف هذه الكل خلت الفرق تتخبط في مشاكل مالية خانقة جدا. فما نقطة مذيئة في هذا الكل اللي صار وأنا شاهد عيان، فما فرق ضامن مع فرق، حتى قالها بالحسن بالسمرة أول مرة يشوف جمعيات تسأل على غيرها قبل ما تحل مشاكلها هي. وأنا شاهد عيان بتبيع عامة من غير ما نسمي برشا ناس، ولكن ثم فرق وقفت مع بعضها في المحنة هذه. من جانب آخر أكيد أنت ذكرتوا البيان المشترك
0: نتاع الأندية
1: الفريق نعم هدد بالانسحاب من البطولة. هو استغرب بالحسن بالسمرة قال يعني ثم فرق خذت 20 مليون وكلمناهم وكيفاش صحوا في البيان، قالوهم رانا ما في بالناش وراو حشرولنا اسمنا وإحنا ما في بالناش وما صححناش، وفما فرق يعني ماهيش موجودة في قائمة المنع وصحت في البيان هذاك. يعني هذا الكل قال البيان هذا اللي هو كان وسيلة ضغط من النوادي، يعني ظاهر الحكاية لم يربك عمل الجامعة. يعني باش يفهموا راهي الجامعة ما عنديش عصا سحرية في الملف هذا بالتحديد، هي لعبت دور الوسيط وقربت وجهات النظر بين الوكلاء وبين بين الفرق، وايضا عاونت بالفلوس يعني بما يبالغ يعني ما يقارب 400 مليون. صوت الشرف ايضا كانت موجوده، كل الاطراف سعت الى حل حاله هذا الامر. يعني اسبوعين كانوا من السق عاليه بتبيعه لفرق الرابطه المحترفه الثانيه، وفي الاخير ذكر لن تتاجل البطوله من جديد.
0: هذا هو
1: اليوم اكد لي مكتب الرابطه ستنطلق بصفه نهائيه يومي 26 و 27 سبتمبر يعني الاسبوع المقبل.
0: واكيد اللي حكينا عليه لا يمنع الانديه باش تشارك في البطوله، يعني هذا واضح عكس الرابطه الاولى في الرابطه
1: نعم.
0: الثانيه، لكن ما يتمش تاهيل اللاعبين المنتدبين وتقعد تخلصهم ونزيدوا مشاكل على مشاكل بالنسبه للانديه. ان شاء الله الاسبوع القادم تنطلق بطوله الرابطه الثانيه وكيف العاده مع الهادي وبقيت لخيان في اذاعه شباب، واكيد حتى مختلف الاذاعات حسب المرجع النظر نتاعنا باش يكون متابعه لمنديه مقابلات الرابطه الثانيه اللي فيهم فرجه وفيهم نكهه وفيهم اشياء حلوه برشا يمكن مروهاش حتى في الرابطه الاولى. هذا بالنسبه للرابطه الثانيه، هذه باش تدل عليك نحكي شويه على الكره الطايره بحكم اختصاصك بحكم متابعتك البطوله الافريقيه للكره الطايره، وين وصلنا توا وشنو ممكن مازال، واكيد شنو ورا منتخبنا الوطني التونسي باش نجموا ان شاء الله نهزوا اللقب القاري في تونس.
1: نعم احنا يوم راح مش يوم راح هو بقيه مقابلات الدور الثمن النهائي اليوم ثم غدوه يوم اما غدوه ان شاء الله ننطلقوا في مقابلات الدور الربع النهائي، ومنتخبنا الوطني التونسي باش يلعب غدوه 6 متاع العشيه ضد المنتخب الرواندي. رواندا البارح اللي لعبت مباراتها ضد المنتخب الغامبي وترشحت بثلاثه اشواط مقابل صفر. المنتخب التونسي لحد الان شعمل ربح في الدور الاول كينيا وغانا بنفس النتيجه 3-0 في مقابلات كانت سهلة الحقيقة وفي المتناول منذ البداية، والفرق كان واضح بين الإمكانيات الفنية اللي عناصرنا والإمكانيات الفنية لكينيا وغانا. كما تعرف 13 منتخب يشارك في البطولة هذية، عنا ثلاثة مجموعات فيها ثلاثة فرق ومجموعة رباعية. هذية يقلق علاش؟ على خطر منتخبنا توا باش اليوم باش يدخل في اليوم الرابع اللي هو مرتاح ولهذايا يعني تشكى منه المدرب الايطالي كاميليو بياتشي. وانا اول مره الحقيقه نراها الحكايه في بطوله افريقيه منتخب يرتاح 4 أيام قبل ما يلعب بالمقابله القادمه، وان منتخبنا لعب مقابله وديه بين ظفرين سريه ضد المنتخب المغربي في وسط المسابقه، حتى المغرب ساعدها تلعب بزيد ماتش في ديها باش تقعد عندها النسق وحصص تدريبيه غدوه ان شاء الله ضد المنتخب الرواندي 6 نتاع العشاء. المنتخب الرواندي ردوا بالنا منه خاطر عنده زوز ملاعبيه من اصول برازيليه، منهم لاعبي اسمه ويكفليك اللي هذا المهاجم المموه القوه الضاربه طوله زوز مترو، يعني ملاعبي ما عندوش استراتيجية في الضرب، هو يعالي له الكرة ذكر ويضرب بكل قوة. دونك غدوة الخدمة تبدأ من جدار الصد إلى الدفاع، التركيز أكيد غدوة إن شاء الله نداء، حقيقة نداء نوجهه إلى جمهور المنتخب الوطني التونسي، خاطر النقطة السلبية بامتياز البطولة هذه
0: غياب الجمهور.
1: نعم في قصر رياضة بالمنزل أكيد بقدوم العودة المدرسية وبالتقلبات المناخية الجمهور ما جاش، وإحنا ربما التونسي خذت طابع في الكرة الطائرة اللي يقول لك تعود منتخبنا بشق روحه، طبعا نمشي في الدورة نصف النهائي ونمشي في الفينال، راهو تفريق ما زالت أفضلية منتخبات شمال افريقيا على منتخبات جنوب الصحراء، لكن راه فما ناس قاعده تخدم والافضليه هذه ما عادش كيقبل توا كي تشوف يعني منتخبات مغموره كيما غانا كيما غامبيا كيما تشاد كيما الكونغو الديمقراطيه، فنيا مازالوا بعد شويه لكن بدنيا حاضرين قاعدين يخدموا. انا حاورت عديد من اللاعبين، اهم حاجه عندهم البنيه التحتيه موجوده وقاعدين يستقطبوا في الاكفاء من خارج بلدانهم باش اكيد يحاولوا يخليوا اللعبه تنتشر اكثر ويرفعوا من السقف نتاعهم. سينا في البطوله هذه المنتخب المصري يلعب اليوم مباراه ثالثه ضد افريقيا الوسطى في الدور الثمن النهائي، المنتخب المصري اللي حسب القرعه من نجم نقابلوه كان في الدور النهائي، ديما الحديث بين احنا وبين مصر، لكن ما ننساوش رواندا غدوه وما ننساوش ايضا المنتخب الكاميروني. البطوله هذه تشهد عمليه تشبيب عند الفرق اللي مثلها تلعب البوديوم، يعني احنا ربما تونس اقل منتخب قاعدين نبدله، ولو ان عندنا ملاعبيه شبان كما علي الاشعر كما مهدي بن طاهر كما حمزه حفيظ كما وجدي البارودي، لكن المنتخب المصري تقريبا 80% نتاعو تبدل، لكن الجينيراسيون اللي طالعه ذيك هذيا عندها ما تقول في نفسها كيف المنتخب الكاميروني. مستوى فني الى حد الان متوسط حقيقه في هذا الدور الاول، منذ يوم امس انطلقت مقابلات الدور الثمن النهائي تكمل اليوم ان شاء الله، غدوه نلعبوا ضد رواندا كما قلت، غدوه اعتقد اختبار حقيقي لاولادنا باش ينساو كان السق البطيء نتاع غانا وكينيا اللي ربحناهم ويدخلوا في الجديات.
0: وأكيد المقابلات راهم في قصر رياضة بالمنزل في القبة في وسط البلاد، معناها مش كتنقل الراد سكة ولا هادي،
1: كل المقابلات في قصر رياضة بالمنزل. نعم.
0: هي معناها في القبة في وسط البلاد، معناها نجموا ياخذوا المترو نجموا يتحاوموا قراب برشا، وفما كل السيركوي اللي الصحي اللي موجود، معناها يدخلوا يتفرجوا قراب، معناها في وسط العاصمة مش بعيد، بالتالي إن شاء الله الحضور الجماهيري يكون كبير برشا. ولهنا يظهر لي نهائي تونسي مصري ماشيين للوضعية ذي ولا ما نجموش نبقوا هادي؟
1: لا ماشيين في الثنية هذية كما قلت لك بين تونس ومصر، اليوم مصر جمهورية افريقيا الوسطى والستة نتاع العشية جزائر كينيا، اما مبدئيا سيكون نهائي تونس مصر كما عندك الكان جونيور اولاد وكما عندك اعتقد الكان الاصغر نتاع اولاد، وهذه ديما كلاسيكو خليني نقول ديما بين تونس ومصر في الرياضات الجماعية ورياضة القاعات.
0: هادي جبنياني من نجم نقول لك كان برافو، يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يشدك بصحة البدن، أكيد حركية ونشاط كبير برشا هادي، شكرا جزيلا. شنو هو الحملم في هادي مقابلة اليوم في بنقردين؟
1: يعطيك الصحة تقبل كل شيء وربي فضلك وديما لبي نداء الواجب وخير.
0: أنا نعرف هادي من النشاط نتاعك ونعرف بصراحة برافو يعطيك الصحة هادي.
1: بالنسبة لو نحكي معاك بكاسكيت أخرى يعني حكم توا تعرف شكون أنت في رئاسة النادي وبالتوفيق للناس الكل.
0: أكيد
1: أولا ساعة إن شاء الله باش يكون دبلوماسي معك.
0: أيوة قول لي.
1: إن شاء الله ساعة تكون مباراة فيها فير بلاي، وأنا حسب ما ريت حتى في السوشيال ميديا كيما الجولة الأولى اللي تأجلت فما علاقة كبيرة بين جماهير بنقردين ونادي حممنا، وعلى المستوى أكيد جدول الترتيب اتحاد بنقردين نتائج ممتازة مع انطلاق الموسم، نادي حممنا أكيد ربما قاعد يلوج مازال مركز ساقي، وضعية صعبة بالأرقام نحكي حتى هدف حتى انتصار، إن شاء الله بالتوفيق الأمامة وإن شاء الله بالتوفيق أيضا لفريق اتحاد بنقردين وبتبيع الأجر ولا بشي فوز.
0: شكرا جزيلا نادي جبيناني يعطيك الصحة، إضافة شافية ووافية حول الرابطة الثانية حول الكرة الطائرة وحول أيضا حكينا شوية عن نادي حملنا بعد شوية باش نحكي ونقدموا مقابلات المؤجلة للرابطة المحترفة الأولى من الجولة الرابعة وحتى من الجولة الأولى مباراة بين اتحاد بنقردين نادي حملنا، راجعين بعد شوية.

شوية على الرابطة المحترفة الأولى، لكن قبل هذا لأنه بكري شوية أحكينا على الرابطة المحترفة الثانية الجولة القادمة اللي تلعب، والجولة الأولى تلعب بالأسبوع القادم. نعطيكم المقابلات مباراة مستقبل جيب جمعية مقرين، هلال الشابة سيكك الحديد الصفاقسي، نبعث أو النجم الخلادي يلعب مع بعث بوحجلة، محيط قرقنة هلال مساكن، مستقبل سليمان اتحاد الطاوين، سبورتينغ بن عروس مكارم مهدية، الملعب السوسي وأول مباراة ملعب السوسي مع كوكب عقارب. وإن شاء الله هنكون عنا متابعة للم مباراة هذه مباشرة على موجاتنا، نحاول باش نوفقوا إن شاء الله بين مختلف الأندية، لأنه مرجع النظر متاعنا عدد كبير من الأندية في الرابطة الثانية، بالتالي ما نجموش نغطيو كل الأندية، ما عندناش تقريبا الإمكانيات باش نغطيو كل الأندية متاع الرابطة الثانية، لكن باش نحاولوا نوفقوا كل مرة ونعطيو حق كل الأندية اللي راجعة بالنظر لإذاعة مناسير باش ننقلوا المقابلات نتاعها. كما قلت الملعب السوسي القادم حديثا عن الرابطة المحترفة الثانية يلعب مع كوكب عقارب، ثم جمعية أرينا الملعب الجيبسي بوشمة قربة، أولمبيك مدين القلعة الرياضية، قوف القفصة مستقبل قاسرين، شبه قانونية جندوبة الرياضية، سبورتينغ مكنين هلال رديف، أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف. هذوما المقابلات نتاع الرابطة المحترفة الثانية اللي رسميا الرابطة المحترفة الثانية باش تنطلق الأسبوع القادم مهما كان الوضع، لأنه تم تأجيلها في المناسبة وتم تسوية الوضعية بالنسبة لأندية الرابطة الثانية نسبيا اتفاقات مع المختلف الأطراف باش الرابطة المحترفة الثانية ترجع للنشاط وتنطلق في وقتها، لأنه إذا ما تنطلقش في وقتها باش تكون فما إشكالية بعد حتى في البرمجة حتى في المقابلات، فما توقف متاع مقابلات، فما توقف دولي، فما مباريات معناها يلزم تلعب وراء بعضها، بالتالي هذه كل المعطيات اللي يلزم تتسوى بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واللي هي رابطة عندها أهمية وعندها متابعة لأنه تشمل تقريبا مختلف المناطق الجمهورية من الشمال للجنوب، وقت اللي نلقاو تطوير وبن عروس المهدية وعقارب وريانا وملعب الجيبسي وبوشمة وقربة ومدنين والقلعة وقفصة والقصرين والقروين وجندوبة ومكنين ورديف والكيف وقصور السيف ومقرين والشابة وصفاقس وبني خلاد كلهم وبوحجلة كلهم أندية ومساكن وقرقنا كلهم أندية معناها عند الأحباء امتاحها، بالتالي هذاك علاش يلزم تسوية الوضعية ويلزم تنطلق بطولة الرابطة الثانية في أقرب الأجل. نمشي بكم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأنه فما مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وأيضا من الجولة الأولى. الجولة الأولى تعرفوا علاش؟ اتحاد بن قردان نادي حملم، تعرفوا تذكروا الغرق متاع المركب في بن قردان في الجولة الأولى وقت تزامنت مع الجولة الأولى وتم تأجيلها، معناه القرار لأنه صعب كان من تأجيل المقابلة دي بين اتحاد بن قردان وفريق النادي نادي حملم في مباراة تنطلق الأربعاء متاع العشية في بن قردان بالزفرة الحكم نضال الطيف وفي الفار باش يكون هيثم جيرات، فما فرق في النقاط وفي الترتيب بالنسبه للفرق هذوما، فريق اتحاد بن قردان موجود في المرتبه السابعه بخمسه نقاط تنقص مقابله، ونادي حملم بدون حتى نقطه في المرتبه الاخيره، وزوز فرق لعبوا ثلاثه مقابلات. باهي خلينا نمشي نعطيكم تركيبة الفريقين لأنه حبا الفريقين نجم يكونوا موجودين نتبعوا في معانا. بالنسبة لفريق النادي حملنف، معز بن شريفية، بهاء السلامي، عزيز القضاعي، لحبيب الغرايري، فراس بن عمار، سانغاري، مامون ناموري، وائل برهومي، هيثم الحمدي، أحمد بن طيبة، محمد علي الماجري، ومحمد عزيز اليعقوبي. بالنسبة لتشكيلة اتحاد بن قردان، لسعد الأمامي، أيمن العمري، صالح الحربي، لحبيب يكون في وائل تيمومي، دانييل أوبا، محمد كمارا، نسيم شاشية، غازي العيادي، جيسلا رمضان، وعبد الوهاب بخوش. هذا بالنسبة لمقابلة مؤجلة من الجولة الأولى. بالنسبة للجولة الرابعة زوز مقابلات مؤجلة، مقابلة ملعب الطيب المهري بصفاقس بالنادي الصفاقسي السي اس اس اللي موجود في المرتبة السابعة بخمسة نقاط وتنقصه مقابلة اليوم، والنادي البنزرتي الفريق اللي أفضل مرتبة رابعة بسبعة نقاط تنقصه مقابلة مباراة زفرة حسين بن ساسي حكم الفار سلوفيني دافيد سيميتشا. ونعطيكم بالنسبة للمقابلة هذه تشكيلة الفريقين، تشكيلة المدرب محمد عزيز، يوسف مقطوف، محمد أمين علالة، فاروق بوقطفة، هاني عمامو، بلال العوني، لامين با، علاء الدين دريدي، لامين تراوري، وحيد التيمي، ريان الرحيمي، بلال الماجري. بالنسبة لتشكيلة السي اس اس فيها أيمن دحمان، حمزة المثلوثي، علي معلول، يوسف حبشية، كيفن مونديكو، ريان الدربالي، جاك مبي، ترافيز موتيابا، لؤي تراعي، جوسنا لوليندو، وإياد بالوافي. تشكيلة نبيل كوكي اللي بار شكله مع نبيل كوكي، معناها أي يمكن نتيجة غير الفوز بالنسبة للسي اس اس اليوم، فإن الأمور بشوية صعيبة برشا نبيل كوكي في مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. وهذا نقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي في صفحات الفيسبوك وفي ردود فعل أحباء النادي الرياضي الصفاقسي.

0: بالنسبة للمباراة الأخيرة اللي برمجة اليوم في طرف المحترف الأولى لكرة قدم من الجولة الرابعة، وأكيد التأجيل هذا تعرفوا الأسباب نتاعه، السبب هو مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي، والحمد لله أنه كل الأندية التونسية تأهلت للدور التمهيد الثاني في الكاف ولا في الشامبيونز ليج. في ملعب العقربي براس انطلاقا من الأربعة نتاع العشية، النادي الإفريقي يواجه الترجي الرجيسي. النادي الإفريقي حتى الآن عنده 6 نقاط لكن تنقصه زوز مقابلات، لأنه تم تأجيل لقائه مع الملعب التونسي وسط الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة وبسبب سوء الأحوال الجوية. وبالنسبة لفريق الترجي الرجيسي موجود في المرتبة 12 بثلاثة نقاط، تنقصه مقابلة اليوم فقط. الترجي الرجيسي كان انهزم في المقابلة الأخرى نتاعه أمام الاتحاد المنسيري في ملعب ميدون 2-1. حكم المباراة اليوم حمزة جعيد، يساعده حكم الفار أمير العيادي، وحمزة جعيد اسمه مطروح بقوة للدخول للقائمة الدولية بفضل المردود اللي قدم فيه سواء كحكم رئيسي وإلا كحكم فار. بالنسبة للجولة الرابعة كما قلت، مباراة اليوم في لقاء الجرجيس والإفريقي، مدرب منصف الشارك مدرب طارق جرجيس في تركيبته حمزة الغانمي، سامبا ديوف، صادق توج، جسر بالكيلاني، آدم الطاوس، دافيد نيونغي، خليل قصاب، أوساينو توري، أمير التجوري، محمد ياسين العريض، وكيبا سوي. وبرشة تغييرات مقارنة بالمباراة الفارطة ضد الاتحاد الرياضي المناسيري. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، النادي الإفريقي اللي معنى الأمور واضحة ليه بعد ترشحه للدور القادم في رابطة الأبطال الإفريقية بعد التعادل 2-2 أمام جوليبا المالي وبشوية تيبي مازيمبي الكونغولي في المقابلة القادمة. قلت عبد المهيب الشامخ حارس مرمى، إسماعيل سيمباري، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي أول مرة كأساسي في النادي الإفريقي، سيدو خان، أسامة شريبي، معتز الزدام، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي، وصادق قديدة المدعو حديثا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. واحنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وصل أسبوع كان الإعلان نهار الجمعة، وفي الحقيقة تم الإعلان على القائمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي. تأخذوا ونرجعوا له بأكثر تحليل وأكثر يمكن إضافة في حديثنا سبور من الأربعة للخمسة. القائمة فيها 26 لاعبي، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن في الدفاع، يان فاليري، معتز النفاتي، إيد معروس، محمد نصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشرني، وعلي معلول. في وسط ميدان المنتخب التونسي عودة عيسى العيدوني وفرجاني ساسي، أيضا دعوة مجددة لحمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. وفي الهجوم خليل العياري، سيف اللطيف، إلياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، وحازم المستوري. منتخبنا باش يلعب مقابلة أمام منتخب الأوغندي في تصفية مؤهلة لكأس أمم أفريقيا في تونس، ثم أمام المنتخب البوتسواني أيضا في تونس، ثم مقابلة ودية بشكون في ملعب صفاقس أمام المنتخب المالي في انتظار إمكان أنه نلعب مقابلة ودية ثانية أمام المنتخب الموريتاني. ونعطيكم على كل التوقيت نتاع المقابلات هذوما واليوم بالضبط باش تعرفوا. بالنسبة لحبة المنتخب الوطني التونسي، مقابلات هامة جدا مؤهلة كما قلت الكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وبنشوفوا ونتعرفوا تقريبا شنو حضر المنتخب الوطني التونسي باش يحضر معين الشعباني بالنسبة للمرحلة القادمة. مباراة أوغندا باش تكون نهار الأربعاء 24 سبتمبر في 9 متاع الليل، مقابلة بوتسوانا باش تكون نهار الأحد 28 سبتمبر في 9 متاع الليل في تونس. زوج مقابلات بعد اتفاق مع المنتخب البوتسواني. بالنسبة للمقابلة الودية باش تلعب نهار الجمعة 3 أكتوبر في 9 متاع الليل في ملعب إصفاقس. هذه المعطيات اللي تهم المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نمشيوا للأذان نحب نعطيكم أيضا البرنامج متاع المنتخب الوطني التونسي نهار 21 سبتمبر 7 متاع العشية باش تكون حصة تدريبية 15 دقيقة الأولين باش يكونوا خاصين بالإعلاميين وثلاثة ملعبية باش يكونوا في التصريحات. 22 سبتمبر باش تكون أيضا حصة تدريبية، 23 سبتمبر 6:30 باش يكون اللقاء الصحفي للمدرب معين الشعباني وأحد اللاعبين في ملعب حمد العقربي في رادس، ثم 7 مباشرة باش تكون حصة تدريبية، 24 سبتمبر كما قلت لكم المباراة، 25 سبتمبر 10 متاع الصباح باش تكون حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي، 26 سبتمبر 7 متاع العشية باش تكون حصة تدريبية، 27 سبتمبر 6:30 باش يكون لقاء صحفي قبل مباراة بوتسوانا، ثم 7 باش تكون حصة تدريبية، و28 سبتمبر باش تكون موعد لقاء بوتسوانا. بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة والأسماء اللي تم توجيه الدعوة لهم، إن شاء الله نرجعوا لكم بعد شوية بعد الأذان ونرجع لكم لمواصلة المشوار في بين الملاعب.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

نرجع مجددا في مصافحتنا الأخيرة في الجزء الأول بين الملاعب ومقابلة الرابطة المحترفة الأولى اللي تنطلق بعد شوية. قلنا 3 مقابلات مؤجلة في إطار الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، واحدة من الجولة الأولى بين اتحاد بن قردين ونادي حملم، وزوز من الجولة الرابعة بين نادي صفاقسي نادي البنزرتي والنادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي. مباريات تنطلق في الأربعاء متاع العشية بعد دقائق من الآن، وأكيد دقائق من الآن ودقائق على نصف الليل، لأنه اليوم بتكون موعد غلق الميركاتو في تونس، بالتالي الأندية تسعى لتسوية بعض الوضعيات وبرشة أسماء مطروحة. وقت اللي نحكيه عن النجم الرياضي الساحلي فما إيدو تم تداول اسمه بتكون في النجم الرياضي الساحلي، أيضا إمكانية يوسف العبدلي يكون في النجم الرياضي الساحلي. في المقابل النجم الساحلي كان غض النظر على انتداب السنغالي بابكر مبوب بعد ما تم أكيد الإشكالية هي إشكالية طبية بالأساس، والاختبار الطبي أثبت أنه عنده بيبالجي، وبيبالجي مشكلة كبيرة برشا، فما كرونيك وفما اللي تقعد تطور برشا، ذاك علاش النجم الساحلي ما كملش في الموضوع هذايا وما تمش انتداب السنغالي بوبكر مبوب. ولهنا متطور المركز الطب الوطني الرياضي في تونس في المنزة تطور أجهزة متطورة، وحتى في سوسة وحتى في مختلف مراكز الجهوية، بالتالي أي إصابة وأي وضعية ما نجم اللاعب بياخذ الضوء الاخضر وياخذ التاهيل نتاعو الا مش يكون طبيا معناها عنده التاهيل الطبي باش يكون مشارك في انديه الرابطه الاولى والا انديه الرابطه الثانيه. بكري حكينا على المنتخب الوطني التونسي للأكابر، منتخب أقل من 23 سنة اللي يدربه أنيس بوجولبان، أيضا بيلعب زوز مباريات رسمية في إطار تصفية مؤهل الكأس أمم إفريقيا. أقل من 23 سنة، مدرب الوطني أنيس بوجولبان كان وجه الدعوة لعدد من الأسماء، فما برشا أسماء لقيتهم في الـ U23 في المقابلات نتاع الألعاب المتوسطية، وفما أسماء رجعت للمنتخب. ولهنا نحكيه في حراسة المرمى أنس الخرداني من معيدر القطري، ريان بسباس من الاتحاد الرياضي مناسير، ومعتز الحنزولي من نادي البنزرتي. في الدفاع محمد أمين علالة من نادي الرياضي البنزرتي، أمين إلياس جرولر من رابيد فيان النمساوي، جوزيف طيب من أيضا فاك فيان، عمار عبد الحق من نادي الإفريقي، ياسين المناعي من كارشروه الألماني، يوسف الحرش من الاتحاد المناسيري، أنيس دوبال من أولمبيك دو مارسي الفرنسي، ريان الرحيمي من نادي البنزرتي، علي الدين الدربيري من الترجي التونسي، جبريل مؤمن من أكاديميكو فيزو، وفي وسط الميدان أمان الله المحرزي من الشيحانية، وحمزة العبيدي من نادي الإفريقي، ميراس بن حسن اتحاد رياضي المناسيري. وهنيئا للاعب هذا الدعوة للمنتخب الوطني، لاعب مثابر ولاعب ممتاز، لعب مقابلة الأولى مع الاتحاد المناسيري في الأكابر ورى إمكانيات كبيرة. ولهنا بصراحة نحب نحيي مدرب أنيس بوجلبان أنه قاعد يتبع وقاعد عنده معطيات على مختلف الأندية، وعيت للملاعب اللي استحق باش يكون في المنتخب التونسي وقت اللي راهو ميراس بن حسن، معناها المدرب تبع وشاف وعنده تقارير ويمكن عنده اتصال أيضا بمدربي النوادي باش ياخذ كل المعطيات تتم للملاعبية اللي نجموا يقدموا إضافة للمنتخب الوطني التونسي مهما كان النادي متاعهم. محمد ريان عنان لاعب النجم الساحلي أيضا في التركيبة، لؤي تراعي لاعب نادي صفاقسي، محمد صادق محمود النادي الإفريقي، في الهجوم أنس الحاج محمد من بيرشوت، وليد ذويب النادي الرياضي الصفاقسي تم انتدابه مؤخرا، وليد ذويب في النادي الرياضي الصفاقسي لاعب ممتاز، رناه موهبة بالنسبة للعب شاب كما بقية المواهب الموجودين في المنتخب الوطني التونسي. ثم قلت وليد ذويب، نسيم الدنداني من ليج البلجيكي، عمر بن علي لاعب السابق للCSS من ألانيا سبور، وإبراهيم السويسي لاعب السابق للاتحاد مناسيري في المسيمير القطري وقاعد يقدم في أداء جيد اللاعب إبراهيم السويسي، هذاك علاش المدرب الوطني كان وجه له الدعوة. الحقيقة قاعد نتبع في معناها صفحات التواصل الاجتماعي وبرشا كلام قاعد يتقال على مدرب الترجي ريجي كامف، لأنه لهنا قاعد نشوف في صفحات وصفحات معناها محترمة، مش صفحات اللي يمكن تعودنا أنه تكتب أشياء اللي ما أنزل الله بها من سلطان وما فماش وناس تعمل في البوز، لكن هذه فما صفحات محترمة دون ذكر الأسماء يتحدثوا على إمكانية أنه ريجي كامب يغادر الترجي الرياضي التونسي، لأنه مالك نادي سوا بوخارست الروماني أكد أنه ريجي كامب هو المدرب الجديد للفريق.
هذه المعطيات لنسوقها بكل احتراز، لانه مالك كما قلت نادي اف سي اس بي الروماني المعروف سابقا باسم شتيوا بوخارست اكد في تصريحات اعلاميه انه قرر اقاله مدرب الفريق الحالي بعد الهزيمه الخماسيه البارح ضد كرايوفا في مباراه البطوله. والمالك جي جي بيكالي في تصريح لموقع فاناتيكو الروماني باش قال سيتولى لاورانسيو ريغي كان في المدرب الحالي للترجي تدريب الفريق بعد التعلق الشديد الذي لمسته الاداره لدى جماهير النادي. ما نعرفش شنو راي الترجي التونسي، ترجي هل حضر اموره لمثل هالوضعيه ولا هذه كل ما نجموش نعرفوها اكيد في انتظار انه بلاغ من الترجي الرياضي التونسي. نرجع لكم بعد شويه بعد موجز اخبار الساعه الرابعه، واكيد تكون عندنا مصافحه غنائيه بعدها، ومن بعد نواصل المشوار في بين الملاعب.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايش. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، كل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجع.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: الرابعة عصرا على موج إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: موجز الأخبار. أهلا بكم على المعهد الوطني لرصد الجوية. أن الوضع الجوي اليوم لحد سيكون ملائما للنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على كمية الأمطار بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين 21 من سبتمبر خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسير وممثل عن المعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ إسقانس بالمنسير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنسير رمزي الملوح أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث أو أسباب طبيعية وراء الحادثة، مرجحا أن يكون بعض الأشخاص قد قاموا بالتخلص من هذه الأسماك عبر إلقائها إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك في البحر. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع أجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليناهز 70,000 سيارة. ووفقا للإحصائيات التي أوردتها الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج الوكلاء المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، فيما سجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج في سيارة، سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى حوالي 23,000، ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس. قالت القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. وأضافت القيادة في بيانها أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، وحذر دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها ستعتبر طرفا في النزاع. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الخامسة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير.
7: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
8: إذاعة المنستير.
7: البحر حكاية، أعطني الحل. موجة ديكور، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: بين الملاعب.

ماليش مقدرش أعيش.

روح روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وقتها.

0: نعود مجددا في مصافحة رياضية من إذاعة المناسير. نعود مع مقابلة الرابطة المحترف الأولى. حتى الآن تعادل 0-0 في 3 مقابلات. لقاء اتحاد بن قردين نادي حملان في 14 دقيقة لعب، لقاء النادي الإفريقي طارق جرجيسي في 14-15 دقيقة لعب، ولقاء النادي الصفاقسي نادي البنزرتي. نحكيه توا على فيرون، نحكيه على التجديف، لأنه تونس بشكون إن شاء الله نهاية الشهر الحالي مع موعد مع دورة تونس الدولية للتجديف، ثم البطولة الإفريقية في ضفاف البحيرة. معنا سيد فيصل صورة المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتجديف. سيد فيصل مرحبا.
1: السلام عليكم، بخير
0: شحولك. تحية ليك. أكيد نشاط التجديف يهمنا، وعنا أبطال وعنا ناس قاعدة تخدم وقاعدة تتحرك وقاعدة يشرفوا في الراية الوطنية. ناخذوا الأوبن متاع تونس هذا اللي بيصير في ضفاف البحيرة، ناخذوا عليه بعض المعطيات. سيد فيصل،
1: بالنسبة للنهار لحد هذا 24 سبتمبر، عندنا الدورة الدولية للتجديف دورة تونس اللي هي في نسختها 17، وعندنا 17 سنة اللي نظلموا فيها، معنا تخلفنا كان في عام الكوفيد. بيشاركوا فيها إن شاء الله تقريب 12 بلاد متسعين، واللي هما منهم مجموعة بيشبقوا كذلك بيشاركوا في بطولة أفريقيا اللي بتكون نهار الثلاث ونهار الأربعاء، نعكس الأربعاء الموافق ل 29 و 30 سبتمبر في نفس المكان في بحيرة تونس الشمالية في المجرى الدولي للبحيرة. طبعا المشاركين عندنا طبعا في الدورة الدولية البلدان كلهم جلهم أفريقية، لكن ثم تضاف لهم الإمارات اللي باش تجيب بتولي هذيك بما أنها دورة دولية. دونك العدد نتاع المشاركين في الدورة الدولية توا خلطنا لتقريبا 70 مشارك. وبالنسبة للبطولة الإفريقية اللي هامة جدا في نسختها بتاع 18 سنة، باش تشارك إن شاء الله الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، السنغال، السودان، الصومال، التوغو، أنغولا، ساحل العاجة وكوت ديفوار، كينيا، وبالطبع بالإضافة إلى تونس. الأصناف العمرية اللي موجودة يعني في البطولة الإفريقية مش تكون الأواسط اللي هم بالنسبة للتجديف أقل من 16 سنة، الأكابر عندنا صنفين في الأكابر، صنفين عمرية عندنا الأكابر أقل من 26 سنة، وعندنا أكابر النخبة اللي هم الأعمار المفتوحة، وكذلك الصنف الرابع اللي هو البارالمبي. تعرفوا إحنا جامعة تونسية للتجديف عندنا صنف البارالمبي، وشاركنا في باريس الصنف البارالمبي، يعني عندنا الصنف الأسوية والصنف البارالمبي. ورشحنا كما قلت لك ماهر الرحمن يشارك في باريس ومعنا عمل نتائج باهية. طبعا كما تعرف القوارب اللي بيشاركوا فيها قارب الفردي وقارب الزوجي. بالنسبة للبطولة الأفريقية سجلنا 95 رياضي في 70 قارب تقريبا، في العدد الجملي متاع القوارب اللي تشارك 70 قارب. طبعا احنا معناها نأمل أنه نأخذ المرتبة الأولى في عدد الميداليات، مش نقول ثم بطل إفريقيا ولا مش بطل إفريقيا، المهم أنه في جدول الترتيب النهائي بعدد الميداليات إن شاء الله نكون في المرتبة الأولى. هم 22 صنف جملة، يعني إجمالا يعني من الأواسط والأكابر ودون 29 سنة والبارالمبي، ثم 22 صنف، ثم 22 نوع بتاع سباقات. اليوم مش يدوروا على نهارين ان شاء الله، نهار الاول في 11 ونهار الثاني في 11.
0: وشنو حظوظنا سي فيصل؟
1: انا قلت لك احنا حظوظنا احنا نلعبوا على المرتبه الاولى في عدد الميداليات. الذهب ان شاء الله نلعبوا على 7-8 ذهب يخليونا نكون في المرتبه الاولى افريقيه. نحن رانا كنا في المرتبه الثانيه في بطوله افريقيا، الافريقيه اللي تعديت في التجديف الشاطئي، الان في التجديف العادي، لكن في التجديف الشاطئي كنا في المرتبة الأولى بالنسبة اللي صارت عمناول في شهر نوفمبر في بريتوريا في جنوب أفريقيا.
0: صحيح سي فيصل،
1: بلاصتنا ديما الأولانيين الثانيين
0: إن شاء الله، ديما
1: احنا والجزائر ومصر ديما
0: منافسة كبيرة بيناتنا، معناها ريفاليتي كبيرة.
1: ريفاليتي كبيرة.
0: صحيح سي فيصل، يقول في التجديد في التجهيزات مهمة جدا في النتائج، لأنه يقولوا أكثر من قيمة حتى يمكن الجدافين أحيانا
1: جد في قيمتهم من
0: لا متفقين فيها متفقين. اما بين جد اذا فما تساوي بين جداف وجداف التجهيزات راهي تعمل فارق هكا معناها.
1: الفارق. اي طبعا تعمل الفارق كما في سباق الدراجات، يعني لازم عندك قارب يكون في مستوى عالي. نحن الحق بالنسبه للتجهيزات لازم نقول اللي عندنا العدد الكافي للعدد اللي عندنا، لكن اذا كان نحب نطور اكثر واذا كان نحب نستعد للالعاب الاولمبيه ولا باش نمشيو للمراحل الاخرى يلزمنا نكسروا من العدد باش نجموا ننشروا اللعبه على تونس كامله، خاطر توا المعدات كلها مركزه في تونس ومركزه شويه في اجيم جربه وفي قرقنه وفي تبرقه، معناها مش معمل كل على تونس. لو كان نوفر اكثر تجهيزات باش تكون احسن، تكون غاليه بالطبيعه، هي غاليه بصراحه، هي باش تفهم انت القارب راهو كم غالي، مش نقولش غالي ما يتكلفش بالنسبه للتحضيرات لانه الماء بلاش، يعني مش كما في كرة قدم يمشي الملعب
0: بمعشب وتعمل على الأقل الماء بلاش
1: الماء البحر
0: الماء البحر
1: دونك ماء البحر. وتونس ما تفخر بحق بصراحة، معناها مسطحات مائية عندها كبيرة ياسر موجودة في كل بلازة، يعني عندنا 1400 كيلومتر ساحلي، مش ما يقولوش هذا قاعد يقول في الغالب، ما بين الجزر وما بين كل شيء تحسبهم 1400، ويزحموا فينا بلدان ما عندهمش حتى بحورات كيما النمسا كيما اوكرانيا،
0: عندهم ليلاك، عندهم اللودوس هذاك
1: اللي نتكلم حتى على تجديف الشاطي، حتى تجديف الشاطي ما عندهمش بحر وما عندهمش رمل، ويجيو يشاركوا ويزحمونا خاطر يوفروا لهم بلادهم، توفر لهم حتى في البحر وفي الدنيا الكل باش ينجموا يتربصوا ويعملوا، خاطر التجديف ولا اولمبي، يعني صنف اولمبي معناها نتكلم على المسطحات هذاك موجود من قبل، نتكلم على تجديف الشاطي، يعني احنا عندنا فيه نتائج عالميه في الفيلم، فمعناها ولات الناس الكل تخدم على تلقيف الشاطئي والتجديف الكلاسيكي اللي تحكي عليه انت توا، اللي هو البلدان عندهم مسطحات. طبعا ديما معناها الموارد ناقصه، معناها من ناحيه التجهيزات ما بدينا اكثر تجهيزات،
0: هو في الاطار هذا سي فيصل في التجهيزات انت حكيت بكري على سباق الدراجات، يمكن في التنس زاده تلقى دي سبونسور اللي معناها يدفعوا الرياضيين وتلقاهم معناها الرياضي بيده هو اللي ياخذ التجهيزات نتاعه، يمكن اكثر من الجامعه، نفس الوضعيه في الافيران ولا كل على الشارج نتاع الجامعه التونسيه،
1: كل شيء على الجامعه، كل شيء على الجامعه،
0: ميزانيه كبيره معناها تقريبا مخصص
1: الجديف يجينا بسقيه وكهو، يجينا بسقيه وبجهده وبالاكسجين ويتنفس كهو ياكل عنا ويشرب عنا يترنى عنا، نعطيه الباتون نعطيه كل شيء، مش يجيب لا يجيب بسكليت ولا يجيب راكيت في التنس، نحن نعطيه كل شيء، نوفروا له كل شيء، وهي كذلك مش تصنع الابطال بصراحه، صناعه تتكلف ميزانيه كبيره وتتكلف، ما الوزارة قاعدة تدز معنا لماكسيموم، ما تعرف تجيب ناتيك شكون جاي قبل العظمة ولا الدجاجة،
0: هذيك هي
1: قاعدين نجيبوا في النتائج بصراحة، معناها أول مرة في الألعاب المتوسطية يعني نجيبوا نحن نتائج، عملنا زوز برونزية، ما كانوا كنا حاطين باش نجيبوا برونزية واحدة جبنا زوز، والحمد لله معناها هذوكم النتائج إن شاء الله يزيدوا يدعمونا أكثر، عندنا أبطال عالميين، عندنا خديجة وسلمى مازالوا كيهزوا ميداي برونز في بطولة العالم، فهذا النتائج ممتازه ومتميزه في رياضه ما عندناش فيها لا تقاليد ولا ثقافه، ما نقول ثقافه ما عندناش ثقافه كبيره فيها، ما عندناش
0: حتى عدد النوادي مش برشا، معناها اللي باش يساعدوا المنتخب الوطني معناها الخدمه اكثر في المنتخب الوطني انتم وفي البحيره،
1: احنا الاقل اخر البيراميد مقلوب، احنا نتناو عند المنتخب ثم يمشيوا للنوادي كيما السباحه وكيما عديد الرياضات، دونك الخدمه اكثر في المنتخب ثم يمشي للنوادي، لكن من الاول انطلاق من النوادي، دونك انطلقنا من النوادي، ناخذوا الانتقاء من الاول في القاعده ياخذوه من النوادي، مولودين معناها الوليدات ناخذوا فيهم من تبرقه من اجين من سوسه، من عندنا عديد الرياضيين ناخذوهم ثم نسقلوهم احنا ونخدموهم وبعدين يرجعوا لنواديهم، مش معناها في البطوله يشاركوا في البطوله، عندنا عديد الجولات تاع البطوله يشاركوا ويرجعوا بالنفع للجمعيه وهذا معناه وضع معناه الرياضه نتاعنا في تونس، ان شاء الله ربي يعاوننا اكثر، مش سهل النتائج، الناس كل تحب النتائج، لو الناس كل تحب تجيب الميداليات
0: فهمتني، سي فيصل التمارين والظروف متوفره مناخيا على مدار السنه بالنسبه لكم معناها
1: احنا عندنا مركز دولي في تونس، عندنا المركز نتراناو كل يوم، يعني بمعدل 9 حصص في الاسبوع يعني، والوليدات اللي عندنا كلهم في مراكز النخبه، وعندنا وليدات في المعهد الرياضي، طبعا المعهد الرياضي وقت يتوقف على العمل معناه يتوقف ياخذوا السلعه نتاعهم احنا نحطوهم في مراكز تربصات، يعني ياما يقعدوا في المعهد الرياضي ونوفرهم الاكل ويقعدوا في الدورتوار غادي في ولا خاطر كده كان ينقطعوا على التدريب في العطله، احنا كان نعاودوا من جديد الخدمه كلها من جديد، ما بتعرف تقف أسبوع، تقف ساعة تخلص نهار، تقف نهار تخلص جمعة، تقف جمعة تخلص شهر.
0: سي فيصل بتنختم معاك بخصوص المدربين، معنى اللي يكونوا في الشبان متاعنا هذوما، لأنه نعرف الاختصاص هذا يمكن فماش تكوين في مدرسة عليا للرياضة.
1: لا فما تكوين، غلطك اللي يقول لك الكلام هذا موجود.
0: على الأقل الفترة اللي كنت فيها ما كانش فما تكوين في معنى أسر سعيد.
1: من سنة خنقول واضحين، من سنة 2000 أول دفعة دير لأول دفعة عنا.
0: أنا كملت 99 يا سي فيصل في
1: 97. سامع، أيوة. أول دفعة اللي تخرجت هي ابتسام تريمش.
0: أي.
1: إذا اللي تعرفها من المستير.
0: أنا حضرت على شكري بن ميلاد راه.
1: وشكري بن ميلاد أيوة. مدرب إلى اليوم.
0: أيوة.
1: شكري بن ميلاد تخرج ماهوش اختصاص تجديد.
0: هذا هو.
1: مكان رياضي نتاع التجديد.
0: هذا هو.
1: اختصاص كرة سلة.
0: أيوة.
1: ثم مشى توجه وعمل وقرا وحده وعمل التجديد وحده ومشى لبرا.
0: هذا السؤال متاعي أنا، هذا السؤال متاعي. أيوة.
1: ربي فضلك. عنا الاختصاص تجديد في الرياضة، موش في المنطقة، موش في التربية البدنية.
0: واضح.
1: الرياضيين متاعنا اللي عملوا اللي سي سبورتيف كيما وانت ماشي من ابتسام تريمش من 2004 وانت جاي، الكل هم دخلوا المعهد الرياضي عملوا اختصاص تجديد، عددهم مش كبير، ما يفوقش الماكسيموم، ما يفوقش 20-30 واحد حتى التوا. هذوكم يعملوا الفورماسيون نتاعهم، ياخذوا شهاده نتاعهم، يا ما يتوجهوا عندنا نحن يقرا ولا يمشيوا يخدموا. على لا بليبار السته مدربين اللي عندنا في المنتخب، ثلاثه نساء وثلاثه رجال، منهم شكري بن ميلاد تعرفوا صاحبي خرداني وايمن المجري، قراوا في المعهد الرياضي وخريجي معهد الرياضي، يعني ماهمش
0: واضح. يعني هذا اللي يطمننا يمكن على المستقبل ان شاء الله نتاع لافيرون تحت اشرافك انت سي فيصل. لبس اكيد باش يكون عندنا متابعه ان شاء الله اللوبون نتاع تونس ان شاء الله اللي بتصير نهايه الاسبوع القادم، وايضا بطوله افريقيا. شكرا ليك سي فيصل صوره المدير الفني الوطني للجامعه التونسيه للتجديف، واكيد مزيد من النجاح والتالق. التعادل 0-0 في كل المقابلات في بطوله الرابطه المحترفه الاولى، نذكركم لقاء اتحاد بن قرين نادي حملان في النادي الافريقي الترجي الجيسي والنادي الصفاقسي، المستقبل النادي البنزرتي، مقابلات وصلنا حتى الان للدقيقه 28، واصلين معكم المشوار بعد شوية في مصافحتنا بين الرياضة والموسيقى والترفيه.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: نرجعوا في مصافحتنا الرياضية في بين الملاعب، مازال التعادل 0-0 في مختلف الملاعب تاع الرابطة الأولى. اتحاد بن قردان نادي حملم في 31 دقيقة لعب، النادي الإفريقي ترجي رجيسي 32 دقيقة لعب، مباراة حلوة بصراحة، فما ضغط من النادي الإفريقي، فما محاولة رد فعل من ترجي رجيسي من خلال المرتدات، لكن واضح بدنيا ترجي رجيسي متأثر نسبيا. النادي الصفاقسي النادي البنزرتي التعادل 0-0 في 32 دقيقة لعب. أيضا في الجولة السابعة في الليغا في إسبانيا، أتلتيكو مدريد ريال مدريد والتعادل 0-0 في 53 دقيقة لعب، رينا البارح بارسيلون في أفضل حالاتها. ثم في الجولة الخامسة في البطولة الفرنسية، مارسي بي اس جي، هذه مقابلة شهيرة بين الشمال والجنوب في فرنسا في 8 غير ربع. في البرتغال بورتو بنفيكا، زاد مقابلات اللي يتبعوها برشا ويعرفوا معناها المنافسة الكبيرة بين بورتو وبنفيكا، أفضل المنتخبات أو أفضل الفرق البرتغالية، أفضل الفرق البرتغالية قاعد نخمم في المنتخبات. أنا على كل كما قلت بورتو وبنفيكا اليوم في 8:30 متاع الليل، هذوما أهم المقابلات المبرمجة سواء محليا أو على الصعيد الأوروبي. بعض المتفرقات بكري حكيت لكم على لورنتي أوريغي كامب، إمكانية كبيرة برشا باش يكون في مدرب جديد لاجتواء بوخارست، هذا اللي عن علي رئيس اجتواء بوخارست ومالك اجتواء بوخارست، لكن حتى الآن ما فماش بلاغ من الترجي أو حاجة في الإطار هذايا، بالتالي ننتظر. في المقابل النجم الساحلي أعلن منذ قليل عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على انتداب النيجيري كينغسلي إيدو، يعرف برشا البطولة الوطنية، لعب في السي اس اس، لعب في النادي الإفريقي، تو عنده تجربة مع النادي مع النجم الساحلي، مهاجم هداف، مشى جاء تنقل برشا دول، يرجع مجددا من عام 96، معناه مش صغير نسبيا في عمر تقريبا 30-31 سنة، يجي للنجم الرياضي الساحلي، واحنا على بعد تقريبا سويعات من نهاية الميركاتو، معناه الأندية توا اذا فما حاجه جديده فانه باش يتم الاعلان.

لها في الساعات هذه في مختلف الأندية التونسية، لأنه بعدها بيسكر الميركاتو ونصف الليل يسكر الميركاتو، وبالتالي يقعد النشاط بنفس اللاعبين هذوما حتى لشهر ديسمبر، ثم شهر ديسمبر تهل الميركاتو من جديد يبدو لي حتى لآخر جانفي. بالتالي نستناو شنو البلاغات اللي تأتي من الأندية من هنا للساعات القادمة. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تعرفوا قلنا باش يلعب زوج مقابلات في إطار تصفية مؤهل لكأس أمم إفريقيا، أوغندا ثم بوتسوانا، ثم عندنا مقابلة ضد مالي. قد ما كان المقابلة أخيرة، مقابلة مش محتسبة في ترتيب الفيفا وما عندهاش أهمية كبيرة برشا، لكن تونس منتخب التونسي ومع مدرب جديد مع معين شعباني حب أنه يلعب مقابلة، يزيد ياخذ بها فكرة على اللاعبين، يزيد ياخذ بها يمكن لحمة للمجموعة، يزيد يقرب شوية معين شعباني. كان مطروح اسم المنتخب الموريتاني، لكن يبدو أن المنتخب الموريتاني كان اشترط تذاكر طائرة على الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون موجود في تونس لهنا، ويبدو أن الجامعة التونسية مشتش في الخط هذا على أساس أنه معناها المقابلة يمكن لهنا يكون الإقامة وغيرها تونسية، المنتخب التونسي والجامعة تتكفل بهذا. لكن حاجة أخرى باش يكون تثقل كاهل الجامعة، يبدو أن الأمور مش ماشية في الاتجاه هذايا، وباش يتم إلغاء المباراة هذه أو تغيير المباراة هذه منتخب آخر، منتخب موريتانيا منتخب آخر، ما نعرفوش بالضبط. نستناو شنو باش يعمل المنتخب الوطني التونسي في الوضعية هذه بالنسبة للمقابلة القادمة. نحكيه على كرة اليد الآن، الجولة الثالثة لبطولة النخبة في كرة اليد اللي صارت البارحة، ونعطيكم النتائج الكاملة للمقابلات وأيضا الترتيب أثر الجولة الثالثة. المنزل الرياضي كان هزم من نجم الرياضي الساحلي 32-28، نصرة بولبا بعث ابن خيار 26-24 بعث ابن خيار أم نصرة بولبا، نادي كرة اليد بجمال كان هزم أم سبورتينج المكنين 27-26، مكارم مهدية أن هزم الترجي الرياضي 27-22 في المهدية، جمعية الحماد نادي ساقي الزيت الفوز كان نادي ساقي الزيت هدف فارق 27-26، اتحاد منزل تميم النادي الافريقي الفوز اتحاد منزل تميم من النادي الافريقي 29-44، فارق كبير برشا، تفوز للنادي الافريقي من اتحاد منزل تميم 44-29، فارق كبير للنادي الافريقي. ترتيب الترجي والافريقي والنجم الساحلي ثلاثه في المرتبه الاولى بتسع نقاط، ثم سبورتينغ مخلين مرتبه رابعه سبع نقاط، نادي ساقي الزيت ست نقاط تنقص مقابله، مكرم هديه خمس نقاط مع نادي كره اليد بجمال، جمعيه الحماد خمس نقاط بعد نخار خمس نقاط، نستقبل بثلاث نقاط مع اتحاد مزهر ميم مزهر رياضي المرتبة الأخيرة بنقطتين تنقصوا مقابلة. افتتاح النتيجة من نادي الرياضي الصفاقسي أمام نادي البنزرتي، جوسنا لولاندو في الدقيقة 35 يسجل هدف الأول اليوم في مباراة اليوم. لولاندو هو نفس اللاعب اللي سجل في مباراة الفارطة أمام الاتحاد الرياضي ببنجردين، هدف كان مميز للعب هذا، مريتش هدف اليوم لأنه قاعد نتبع في لقاء النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. في لقاء أتلتيكو مدريد وريال مدريد 1-0 لأتلتيكو، أليخاندرو غريمالدو من ضربة جزاء في دقيقة 50، نفس الدقيقة شهدت إقصاء لاعب دين أيسن لاعب ريال مدريد في نفس الدقيقة، يبدو أنه ممكن فما تدخل فما حاجة اللي جاب ضربة جزاء وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من افتتاح النتيجة أمام ريال مدريد. نتبع في لقاء نادي افريقي ترجي الجرجيسي، ما زال التعادل 0-0، وصلنا حتى الان للدقيقه 39 في مختلف المقابلات، 1-0 سي اس اس قدام النادي البنزرتي، 0-0 بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي، و0-0 بين اتحاد بنجردين ونادي حملنف. نهاية الأسبوع القادم باش يكون انطلاق نشاط بطولة البطولة المحترفة لكرة السلة، وفما برشا مقابلات مميزة في الجولة الأولى، منهم لقاء الشبيبة القيروانية لاتحاد الرياضي المنسيري، مباراة باش تكون بدون حضور جمهور في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان بعد قرار الجامعة التونسية والمكتب الجامعي الأخير. عدد كبير من مقابلات الودية تلعبوا البارح، شبيبة المنازة فاز على نادي الحرس الوطني 69-64، نجم الراسي فاز على السيابية 92-71، الاتحاد المنسيري فاز على نادي حمصوصة 74-53، نجم حلق الواد كان فاز على مستقبل مرسى 66-59، الشباب القيروانية فاز على الاتحاد الليبي اللي يتربص في تونس 86-79، النادي الافريقي فاز على نادي الصفاقسي 69-54، والنجم الساحلي انهزم ام داليت غرومباليا 63-83، 20 نقطة فارق لفايت الدالية الرياضية بغرومباليا. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار باش نخرجوا كما العادة في تاهو غنائية، ثم نرجعوا نكملوا نختموا المشوار معاكم في بين الملاعب لليوم الأحد اللي متواصل كما قلنا حتى للخمسة متاع العشية.

واحنا واصلين المشوار في بين الملاعب في اكيد اخر الدقائق ونحكيوا على نعطيكم نتيجه نهائيه ان شاء الله. الاشواط الاولى اتحاد بن قردين تعادل مع نادي حملم في الشوط الاول 0-0، تعادل بالنادي الافريقي الترجي الرجيزي 0-0، وتقدم نادي صفاقسي على نادي البنزرتي هدف مقابل 0. جوسنا لولندوف في الدقيقه 35 في البطوله الاسبانيه جوله 7 اتلتيكو مدريد متقدم على ريال مدريد 2-0، اليخاندرو غريمالدو في الدقيقه 50 من ضربه جزاء ويوناتان دافيد في الدقيقه 59 2 مقابل 0 لاتلتيكو مدريد امام ريال مدريد. البارح وولت البارح كان الموعد في المناسير مع كاس ديفيز، هي تقريبا كأس عالمية للتنس. المنتخب التونسي تمكن بس يفوز على المنتخب الباكستاني 3-0 تخلي المنتخب الوطني التونسي ينتظر واحدة من المنتخبات التالية اللي بشكون موجود معاه من خلال عملية قرعة. 13 منتخب واحدة بشوية المنتخب التونسي، بتصير القرعة في تونس ولا خارج تونس، وقتها منتخبنا إن شاء الله يطلع مع منتخبات مميزة جدا لهنا، فما إما المنتخب البولوني أو المنتخب لوكسمبور وإلا منتخب نيوزيلندا، أيضا منتخب باراغواي نجم يكون ضد المنتخب التونسي، المنتخب التركي، منتخب السويسري، منتخب ليتوانيا، منتخب الصيني، منتخب كولومبي، منتخب فنلندا، منتخب اليونان والمنتخب السويدي. هذوما المنتخبات اللي وارد منهم واحد من المنتخبات هذوما ينجم يكون ضد المنتخب الوطني التونسي للتنس. منتخبنا المتركب من معز الحشيشي كقائد فريق والمشرف على الفريق، معز شرقي، عزيز دوغاز، ايضا محمود شتوان، الى جانب معناها تقريبا تعطير من الجامعة التونسية للتنس باش تحاول انه تلقى متوالف بين الملاعبيه هذوما باش يقدموا مردود مميز ويقدموا مستوى ممتاز. بالنسبه كما قلنا لمقابله المنتخب الوطني التونسي كان فاز في المباراه الاولى عزيز دوغاز على الباكستاني محمد شعيب، ثم المباراة الثانية معز شرقي فاز على مزمل مرتضى، وفي الدور في المباراة الزوجي عزيز الواقع ومعز شرقي فاز على الثنائي الباكستاني، وكان تنظيم ممتاز جدا من الجامعة التونسية للتنس في مجمع ملاعب التنس بالمنسير. هكذا نكون اختمنا المشوار معكم في بين الملاعب لليوم الأحد. آخر الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. شكرا أيمن الشابي فرنسا التقنية، منير بعطي في التنسيق الهاتفي على جلسة بعد لحظات، وموجز أخبار الساعة 17:00. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون اليوم الأحد ملائما لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على كميات الأمطار بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمتر. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال لتشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن مندوبية الفلاحة والمعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ أسقانس بالمنسير صباح اليوم أثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد مندوب الفلاحة رمزي الملوح في تصريح للأخبار أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث وراء الحادثة، مرجحا أنه تم التخلص من الأسماك عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من الشهر الجاري بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة التي تنتظم بالجزائر العاصمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية. وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والفلاحة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والصناعات الدوائية والطاقات المتجددة والنقل واللوجستيك. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى، حيث ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 14%. لقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام السادسة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: زريبة، صويف، زهوان، علموجة، 104.7.
4: السياحة.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
2: تونس درة السياحة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في مساءات الأحد بعد الرياضة. طبعا نمشي ونحكيه على تونس، نحكيه على سياحتنا، نحكيه على هذا القطاع، نحكيه على تونس طبعا عاصمة للسياحة العربية 2027. تونس درة السياحة، هذا عنواننا الجديد اللي يحتفي ويحتفل طبعا بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027، رؤى متجددة جديد تطور السياحة القطاع متاعنا، لكن ما نجم نطور أنفسنا إلا ما نعملوا فلاش باك على الموسم اللي تعدى، الموسم الصيفي، معناها ما زلنا فيه احنا الموسم الصيفي. طبعا موضوع مهم جدا، التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم والرهانات المستقبلية لضمان استدامة النشاط السياحي أو القطاع السياحي في تونس والعالم أيضا. بعد شوية باش يكونوا معنا مختصين وخبراء في هذا المجال، باش نحكي أكثر معاهم على العديد من الأسئلة واللي باش نطرحوها عليهم إن شاء الله بعد شوية، والأكيد باش نختموا مع الحلول أو شنو نجموا نعملوا في قادم الأيام مستقبلا، ما السياسات التي يمكن أن تعتمدها الدول لحماية السياحة من المخاطر المناخية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لغاية الساعة السابعة مساء في درة السياحة.

0: أي من الشيبي منير بعطينج والمهريز خير يدخل لكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في درة السياحة لغاية الساعة 7 مساء. إيقاعاتنا وأجواءنا بالطبيعة دائما متواصلة معكم على موجة إذاعة المونستير وبالمشاهدة على اليوتيوب. أهلا وسهلا بضيوفي الكرام. طبعا التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم، ونعرف بالعودة إلى صيف 2026، الله لا يعاودوا ساعة، الله لا يعاودوا علينا إن شاء الله. قلت أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ محمد هلال الخبير السياحي ومستشار البرنامج. أهلا وسهلا،
1: مساء النور،
0: مرحبا. ضيفنا زيدا كيف كيف، نرحب بيها سي عبد الخالق بن عبد الرحمن، أستاذ في الجامعة التونسية في جامعة سوسة بالطبيعة، ومختص في علم المناخ. هكا في علم المناخ،
2: مرحبا بك جميعا. أهلا وسهلا.
0: موضوع كبير برشا، لتو مازلنا على تأثيراته، تأثيراته كبيرة برشا على في كل القطاعات، حتى على القطاع النفسي، حتى تو معناها على التأثير، تأثيرات نفسية كبيرة برشا. كما قلنا صيف استثنائي جدا على جميع الأصعدة، إلى أي مدى معناها يؤثر أو تؤثر التغيرات المناخية في سياحتنا، وإلى أي مجال معناها أثرت في السياحة متاعنا خاصة وفي كل القطاعات كما قلنا. خلنا نمشي وساعة للمختص بالطبيعة. احنا في كلمة أستاذنا،
2: كلمة التغيرات المناخية هي في الحقيقة تحولات في متوسط يعني عناصر المناخ.
0: نعم،
2: معناتها نحكيو على المعدلات، ماناش نحكيو على الطقس هو تبدل ولا ما تبدلش، هذيك تسمى تقلبات، ماهيش تغيرات مناخيه اللي نحكيوا عليها في العالم.
0: باهي،
2: هذا من ناحيه. معناتها يلزمنا اولا نميز بين التقلبات المناخيه الطبيعيه اللي هي ستون كاركتيرستيك دو كليما،
0: الصيف صيف، خريف خريف، شتاء شتاء، ولا نهار عندنا برشا. هي تو ما عادش معناها صيف صيف، تو الصيف ولا يطويل معناها حتى الاكتوبر
2: التقلبات هذه هي ثم منها الطبيعيه يرجع الى العامل الطبيعي، وثم منها اللي يعود الى العامل البشري. احنا يلزمنا نركزوا خاصه بالنسبه للتغيرات البشريه، التغيرات المناخيه المربوطه بالعامل البشري، هذه هي اللي تخوف.
0: نعم،
2: اللي تخوف. شو تقول العلم؟ يقول انه الأنشطة البشرية الأنشطة البشرية كان عندها دور كبير وسيكون لها دور كبير على يعني تغيرات ستطرأ على المتوسطات العامة للمناخ، معناتها درجة الحرارة قاعدة تزيد وهذا باش يأثر،
0: ومشكلة الاحتباس الحراري زادة اللي قاعدة تزيد.
2: هذا هو الاحتباس الحراري، هو اللي باش يزيد الحرارة نتاع الأرض بصفة عامة. شو معناتها الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري هو علميا معناتها أنه في الأرض الاحتباس الحراري راهو جيد، أمر طبيعي وجيد، لكنه كان فات حده يولي ينعكس إلى
0: الضد متاعه
2: تمام. عندنا بعض غازات اللي هي موجودة وتحبس الحرارة، تخلي الكون معناتها الأرض دافئة والحرارة متاعها كونستانت تقريبا على مدى السنوات، إذا كان زادت عن حدها تولي الحرارة متاع الأرض ترتفع.
0: نعم،
2: هذا نسميه الاحترار العالمي. الاحترار العالمي يعني زيادة درجة الحرارة في الأرض، زيادة درجة الحرارة في الأرض معناتها تكون عنده انعكاسات على بقية العناصر المناخية. الأمطار تتذبذب وتدخل بعضها كما نقولوا احنا، التبخر، الرياح، الضغط الجوي، هذا كل كي يبدا مربوط بالاحترار العالمي، وهذا نسميه التغيرات المناخية بصفة عام.
0: كما قلنا أستاذ، كانت يظهر لي صيف يعني حار جدا، ويعني فما تطرف إلى حد تطرف معناها في الحرارة المتطرفة أو تأثيرها على خاصة العالم، مش كان في تونس فقط. يعني تداعيات كبيرة برشا قاعدين نشوفوا فيها على مستوى العالم، وإلى حد اليومنا هذا فما شوية انفراجات لمحالة، لكن احنا تو باش نحكيو نحضروا روحنا يعني للموسم القادم أو موسم الصيفي القادم، كيفاش ينجم يكون توقعاتكم أنتم كمختصين بالطبيعة باش نمشيو أهل الاختصاص في السياحة. السياحة اليوم اللي مرتبطة طبعا دائما بالمناخ، والمناخ عنده دور كبير برشا في السياحة، كان إن كان على المجال التونسي أو حتى العالمي. أستاذنا كولي،
1: هذا هو في الحقيقة التغيرات المناخية ولا الانحباس الحراري ولات حقيقة.
0: نعم،
1: حقيقة لا مفر منها. نكذبوا النسيو نكذبوا النسيو، شوفوا في السنوات العشر الأخيرة فما ارتفاع كبير في الحرارة، مش في تونس بركة، في شمال أفريقيا، في أوروبا، معناتها حقيقة. وسي عبد الخالق ممكن يوافقني انه زاد سميوه دي ريغولاسيون كليماتيك. شمعنى دي ريغولاسيون؟ يا بلو اون ريغل ما عادش ضوابط ماشي في التطرف. والتطرف هذا معناتها ياثر كما قلت انت على نفسيته على صحته على الرفاه. قبل في الدراسات الاولى حول تاثيرات التغيرات المناخية على السياحة شنو هو علاش كانوا باحثين كانوا أكثر مركزين على كل ما هو الرفاه المناخي. الرفاه المناخي كونفور كليماتيك يقول لك أنه خاصة بالنسبة لوضع تونس أنه جيوها سواح أوروبيين من أوروبا الشمالية اللي هما ناس متعودين بطقس بارد كما في الانجلتير كما في الليبي سكونديناف دنمارك السويد وغيرها. هذوما كي جيونا في الصيف يولي معاش ينجموا طيقوا الصيف نتاعنا. ينجم يولي ومعاش يجيب ينجموا زادة تصير لهم أمراض وإشكاليات ومشاكل. زادة فما شكون يقول لك لا معناتها الانحباس الحراري يزيد الطول في السيزون تورستيك. هذا قد نلاحظه فيه في تونس. السيزون تورستيك قاعدة تطوال سبتمبر أكتوبر ولا في السيزون
0: فما ناس ده حتى يعدلوا لجندا متاحهم باش يجيو في سبتمبر يعني بالذات يعني بالضبط. يختاروا يبعدوا شوية على وقت الذروة متاع
1: معناتها الموسم السياحي قاعد يطوال. اثنين فما بلدان أخرى زادة الفوق نهاية في الشمال كما إيطاليا إسبانيا اللي هما المنافسين متاعنا زادة كيف كيف سيزون متاحهم قاعدة تطول منافسة تحتد. ينجم يقول لك إني إيطالياني ولا فرنساوي إني لوي ماشي تونس باش نعمل برونزاج هو إني عندي سخانة يقول لي ما يتنقلش. هذا هو معناتها علاش كانوا مركزين أكثر. اثنين التركيز الثاني ولو أقل درجة كانت على الماء. تعرفوا أنه السياحة منافس للفلاحة على الماء ولو أنه تعرف راهو السياحة ما تستهلكش أكثر من 1% من المياه راهو في تونس. ولكن يقول لك السياحة تاريخيا منافسة للفلاحة على الماء على اليد العاملة وعلى الأرض
0: وعلى الأرض.
1: الماء ما هيش حاجة كبيرة ولكن عمرنا أختي نجوى ما انتبهنا أنه الانحباس الحراري نجم يأثر على الطاقة وهذا شنو شفناه السنة. دونك تقنيا كي تبدأ فما كانيكول فما تطرف حراري الريزو ولا الشبكة الكهربائية نجم تتأثر ما بين 10 و15% تطيح القيمة متاعها. وخاصة في نفس الوقت فما الناس تستعمل في المكيفات
0: صحيح.
1: دونك يولي فما ريسك كبير فهمتني نتاع معناتها انه ما عادش نلبيو الرغبات نتاعنا في تونس ولا توصل 6000 ميجا وات راهو 600 ميجا وات. دونك 6000 ميجا وات
0: 6000
1: ميجا وات. دونك واحنا من نجمو نعملو كان 5000 اكاهو. فما هذيك الالف كيفاش باش نجيبوها وهك علاش اليوم نطرح السؤال انه كيفاش نعملوا عام الجاي. هذا هو سؤال خاصه راه ما نخبيش عليك السنه فما اشكاليات. لولا الاشكال هذا كنا افكتيفمون نجم نوصلوا 12 مليون ساعه. شنو صار في النزول نتاعنا ولو انه الاشكاليات متفاوته من منطقه الى اخرى في منطقه المنستير مثال حاولنا باش نعملوا شويه فهمتني حوكمه نتصرفوا في الطاقه نتصرفوا في اللي عندنا مثال كليماتيزور في ريسبسيون يتسكر في وقت معين
0: فهمتني يتحل في وقت معين
1: كيف كيف في البيوت كيف فما نوعيه نتاع حوكمه باش تسلكها بشويه بشويه على خاطر ما نجموش ما عندناش طاقه كافيه. وفما وغتلة زادة مجهزة
0: هي مشكلة ندرة المياه الحقيقة أكثر توضو احنا ندرة المياه السنة الحقيقة اللي هي متأثر برشا أنا راها في استدامة الوجهات السياحية كما قلت
1: هو سنة ممطرة بالنسبة للسنة. الإشكال بالنسبة خاصة للساحل إنه كنا ننتظروا إنه مرحلة تحليل المياه بتاع سيدي عبد الحميد بش يكون جاهزة وبش يزودنا بالنقص اللي كان منتظر ولكن ما كانش حاضرة. قالوا من عملناه باش تكون جاهزه من بعد قالوا في جوان سمعت المدير هكا في الاذاعه قالك بعد 10 ايام ان شاء الله تقريبا وتتحل. من هذا ما حتى متحلتش فما حتى اشكاليه في الكومونيكاسيون انت يعطيني
0: التواصل
1: فيه اشكال انت ما عندكش قل لي خليني نعمل على روحي. دونك شنو صار فهمتني خاصه في علاقه ما بين الطاقه والماء. تعرف انه راهو ال ما تاع لي بومب كيفاش نقولوا
2: المضخات
1: الماء راهو تعمل بالطاقه.
0: نعم.
1: وخاصة في وقت انه استعمال كبير للماء. اذا فماشي كهرباء راهو فماشي كهرباء على الناس الكل، ما فيها المضخات نتاع الصونات.
0: نعم.
1: اثنين، وقال لك زيدا كيف كيف حتى المعامل نتاع تعليب المياه ما عادش تخدم، فمني كيما العادة وقفت في وقت معين، دونك ما عادش تعمل تعليب المياه كيما بنفس الطاقة. ألور في الوقت هذاك فما كان يكون فما ياسر طلب على الماء.
0: نعم.
1: دونك شفتوا معناتها الطاقة أثرت على الماء.
0: نعم صحيح.
1: دونك هذا ما كناش الحقيقة متصورينه، كنا مانيش
0: مش متوقعينه معناها. نعم
1: هذا هو. دونك هذا علاش ان شاء الله نرجع من بعد نحكيو انه فما اشكاليه في الاستراتيجيات.
0: نعم هذه هي اشكاليه.
1: علاش لازمنا نخمموا من تو
0: في السنوات الجايه كما قلت انت على حسب كلامك استاذ، يعني طبعا انه تغير المناخ في يؤدي او ياثر في ظهور وجهات سياحيه جديده كما قلت انت، خاطر فما برشا ناس معناها يقول لك انا عندي كما قلت الشمس وتوا معناها الطقس معناها سخون برشا معناها في بلادي. أيوة. لما لاني باش نتنقل لوج على سخانه في بلاد في بلاد اخرى، يعني وجهات سياحيه جديده، اختفاء وتراجع زاده وجهات اخرى. هذا هو الاشكاليه الكبرى اللي لازمنا نخدموا عليها، تاثير التغيرات المناخيه. نرجع للمختص بالطبيعه. كيفاش نجموا اليوم الخريطه السياحيه ان كانت على مستوى العالم او حتى في تونس اليوم، كيفاش نجموا نغيروها ونغزروا لها مستقبلا؟
2: الأكيد هو التغيرات المناخية باش تكون عندها تداعيات كبيرة على القطاع.
0: نعم.
2: السياحي سواء كان في تونس ولا في غير تونس.
0: نعم.
2: لأنه التغيرات المناخية تهم العالم أجمع، ما تهمش كان البلاد التونسية.
0: نعم.
2: أنا نقول ثم تداعيات على المدى القصير وثم تداعيات
0: على المدى الطويل.
2: التداعيات المدى القصير بدينا نشوفه فيه.
0: نعم.
2: بدينا نشوفه فيه طويل. كما مثلا تراجع الراحة الحرارية كما قال سي محمد بكري. الراحة الحرارية أنه السائح كيف يجي ما يشعرش بالراحة.
0: نعم.
2: أنه كتجي كما قال هو ما ينجمش يطاوق الصيف في تونس. يولي يقعد في الوتيل ما عادش يخرج البر.
0: نعم.
2: هذا شنو يؤدي شنو المرة الجاية؟ أول حاجة ما عادش يجي في الصيف. يلغي معناتها الزيارات نتاعه في الصيف. يولي يجي في الربيع ولا يجي في الخريف يكون خير. وثاني حاجة أنه حتى وكالات الأسفار ولا غيره إذا كان عندها برنامج معناتها كيما نقولوا انشطه في الخارج تولي باش تتلغى برشا حاجات باش
1: تكون فما دي كونترات تتعمل.
2: فما دي كونترات زيارات سواء كان زيارات مدن ولا زيارات مناطق اثريه.
0: هي الخريطه نتاعهم الساعه باش تتغير معناها.
2: كل شيء يتغير. السيركوي نتاعهم العادي باش يتغير. هذا الى جانب التداعيات كما قلنا على الموارد المائيه سواء كان في داخل النزل خارج النزل.
0: نعم.
2: داخل النزل عندنا لا يسقيوا الملاعب الجولف ولا.
0: نعم.
2: غير المسابح واللي داخل معناتها النزل.
0: نعم.
2: كيف كيف ايضا عندنا اللي ما نحكيوش عليها برشا اللي هي الحرائق. الحرائق اللي تنتج على الاحترار هذا العالمي قد تؤدي الى الغاء زيارات.
0: هذه هي السنه الحقيقه في الشمال الغربي وخاصه الحدود الجزائريه
2: غير. نعم. في تركيا وفي اليونان الحرائق الكبيره السياح الغاوا الحجوزات نتاعهم.
0: نعم.
1: جيجر في الجزائر هي منطقه معروفه سياحيه.
0: نعم.
1: معناتها شاطئيه وزاده بيئيه.
0: نعم.
2: غربيه.
0: نعم.
2: هذا شنو شي يؤدي؟ شي يؤدي الى اضطرابات في المواسم السياحيه كما قال موسم السياحي احنا في تونس نجمو نعملوا معناتها نربحوا شويه من الموسم انه بشي اطول اكثر ما عادش شويه يقتصر على 6 أشهر يولي يمتد حتى على 8 أشهر ولا 9 أشهر.
0: نعم.
2: هذه حاجه توا مبدئيا باهيه اما راهو مستقبلا مش باش تدوم.
0: نعم.
2: فهمتني كيف كيف نجمو نبروفيتيو من الاحترار العالمي بالنسبه لجماعه اوروبا في الشتاء. في الشتاء اكل السياحه نتاع الشتويه هذيك السكي وغيره باش قريب تندثر
0: صحيح.
2: معناتها ماشينا اني قاعده تنقص عمال وتنقص اي السياحه لا كان يعمل في السكي وينش يمشي.
0: نعم.
2: يمشي ولا يبدل الوجهه نتاعو يمشي يا اما يعمل سياحه جبليه اخرى معناتها من نوع اخر والا يمشي لقاية اخرى.
0: هذا هو قلنا وجهات معناها سياحيه جديده باش تتخلق من جديد. اختفاء وجهات اخرى تراجع وجهات اخرى معناها التفكير الخريطه بكلها باش
2: جغرافيا السياحه تتبدل.
0: نعم.
2: السياحه معناتها قاعده تتبدل وضيع على بعيد المدى انه باش تتبدل كومبليتمون. علاش على بعيد المدى ثم معناتها دي كونسيكونس اخرين اللي.
0: نعم.
2: هو معناته من ضمن نتائج الاحترار ومن ضمن نتائج التغيرات المناخية هو ارتفاع مستوى سطح البحر. ارتفاع مستوى سطح البحر
0: صحيح. سيؤدي خاصة على الساحل احنا على الساحل التونسي وغيره معناها
2: سيؤدي بالضرورة إلى إما معناتها اختفاء الشاطئ تماما من في بقايع سيختفي تماما وفي بقايع باش يتاكل برشا دونك السياحة الشاطئية دي وين تم بقايع معناتها باش
0: شنو مصيرها؟
2: شنو مصيرها؟
0: شنو مصيرها؟
2: هنا شنو مصيرها؟ يعني درنا نقعدوا ديما نغذيوا في الشواطئ متاعنا بالرمال وإحنا هاو السنة عملنا تغذية في مستير في الشاطئ متاع
1: الكورنيش. شنو نعملوا تغذية متاع المنطقة السياحية؟ بنتوب شنو نعملوا تغذية متاع المنطقة السياحية سقانس المستير؟
0: سقانس المنستير نعم.
2: توا من هكا ومعناتها شنو اللي على كل مدى في أول موسم الصيفي شنو اللي نعملوا تغذية كيما هكاك هذا كل كان ناتج شنو ناتج على مع تعرية الشواطئ هو صحيح تعرية الشواطئ موش كله ناتج على التغيرات المناخية أما جزء منه ناتج على التغيرات المناخية
0: معناها نحكينا توا على السياحة الشاطئية كما قلت أنواع السياحات اللي هي تتأثر بالتغيرات المناخية ما بينها السياحة الشاطئية شو نوعية أخرى من السياحات الأخرى اللي
2: السياحة
0: تتأثر
2: السياحة البيئية اللي هي ماهيش موجودة برشا برشا عنا في تونس أما السياحة البيئية تنجم تتأثر لأنه من ضمن زادة النتائج متاع التغيرات المناخية هي زيادة حموضة البحار كيف تزداد حموضة البحار ثم برشا كائنات بحرية وغيره باش تضر من ناحية هذه برشا معناتها البيئة بصفة عامة تضر وثم السياح يجيوا بالذمة للبيئة ثم لا يجيوا للجبال ولا ثم لا يعملوا سياحة الغوص وثم كذا
0: احنا بدينا نخطو خطوات معناها لا بأس بها في السياحة البيئية الحقيقة والحمد لله يعني ترى أنه فما دور كبير للسياحة البيئية خاصة المستدامة في تعزيز يعني قدرة تونس على مواجهة التغيرات المناخية
2: إن شاء الله احنا شوف بالنسبة لهو التغيرات المناخية راهو معناته يدمر شوية البيئة في بعض المناطق يدمر لك البيئة كما مثلا شو اسمه المرجان وغيره كل كاين ينجم معناته
0: يتأثر
2: بالباهي هذا حاجة مش باهي حاجة مش باهي
1: طب ما زاد السياحة الشتوية التوريزم ديفير اللي هي متاع السكي في أوروبا تعرف فما اللي نقولوا لهم ليستاسيون دو موين التيتود في الارتفاع المتوسط قاعدة تغلق في أبوابها على خاطر ما عادش فيها ثلج نتيجة التغيرات المناخية دونك شنو هو البديل انه ماشيين في السياحة الإيكولوجية اللي تمشي في الصيف دونك شو ولات الناس تمشي في الصيف ولكن كي نقولوا تمشي في الصيف اكثر فريكونتاسيون متاع ناس ولات اكثر خطورة متاع حرائق
0: معناه احنا تو قاعدين نلوجوا على بلان بي
2: يلزمنا نحط في اعتبارنا البلان بي راهو ديم هذا البلان بي
0: البلان بي الاجراءات اللي يمكن معناها انه نتخذها تونس للتكيف مع القطاع السياحي والحفاظ خاصة من المخاطر المناخية كما كنا نحكي وهكا ولا يا استاذ
2: هذا هو
0: نعم على كل باش نمشيو الى وقفة فنية موسيقية نستقبلوا ضيفنا بعد شوية زاد كيف عنده ما يقول في المجال هذايا لأن اليوم إلى جانب الخبراء والمختصين الناس اللي قاعدين يشتغلوا معناها على في القطاع السياحي عندهم زادة كيف كلمتهم والأكيد كما قلنا باش تتبدل السياسات وباش تتغير النظرة إلى القطاع السياحي مستقبلا معنا مع التغيرات المناخية اللي هي الحقيقة

0: 35 دقيقة على موجات إذاعة المنستير، مستمعين أينما كنتم ومشاهدين، مرحبا بكم في درة السياحة تونس العزيزة. التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم والرهانات المستقبلية لضمان استدامة القطاع السياحي خاصة في تونس. ضيفنا التحق بنا سي حسام لخشين، طبعا المدير عام بالنيابة للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. كيف الحال والأحوال؟ دائما ناشطة ما شاء الله.
1: بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيكم زاد على الاهتمام، موضوع مهم جدا
0: صحيح
1: ووقته تو باش نحكيو فيه.
0: نعم، كما قلت المارينا زادة كمرفأ سياحي، كمنتجع سياحي، كمركب سياحي زادة كيف كيف سنة، يعني يتأثر زادة كيف كيف بالاحتباس الحراري، بالتغيرات المناخية. كما قلنا صيف جانا 2026 صيف استثنائي جدا، فحبينا نعرفوا احنا شنو التداعيات اللي حدثت، وممكن احنا قراءتكم طبعا قلتوا حتى لسنوات قادمة، معناها باش نجم نقولوا احنا التأثيرات نتاعها.
1: والله هو التأثيرات نجم نقسموهم على زوز انواع. النوع الاولاني يهم السائح، وتبديل كيفاش الكومبورتمون نتاع السائح، كيفاش هو يبرمج العطلة نتاعه ووقته والوقت والبلاصة. والفولي الثاني هو المهني، السياحة كيفاش يتصرف في ظروف كيما كنت نسمع فيكم قبيلة، هو بريسك سارجوان نفس الموضوع اللي كنت تحكيو فيه. يلزمنا نخدمه أكثر على تنويع المنتوج السياحي.

0: في تونس وفي جهتنا، نحكي على المستير
1: سبيسيال
0: ما.
1: نعم.
0: والمهني بتاع السياحة كما قال سي محمد معناها يزمو شوية وقت باش يبرمج إذا كان فما عوائق، فما حاجات يزمو يبرمجهم. المشكلة في السيزون هذه اللي ما كانش عنا وقت باش اون سادابت للتغيرات اللي صارت.
1: نعم.
0: نرجع للسائح. السائح كي تطويل المدة متاع العطلة متاعه وليو نحن نخدمه أكثر راحة باش نبرمجه، مثلا نوليون نحضروا أكثر العطلة متاعه ونعملوا ديزيفينمون ثقافية، فما زادة سياحة الأعمال سياحة البيئية، ذوما الكل نخدموا عليهم في مالين المنستير، وهم يستقطبوا عندهم برشا عباد يجيو سبيسيالمون للحكاية ذوما. وبالنسبة للمهني متاع السياحة زاد كيف كيف يعمل ريزيرف متاعه متاع الماء، يعمل معناتها حاجات اللي تخليه يعدي السيزون مرتاح.
1: نعم.
0: في جهة المستير هو معناتها كان صعيب الموسم السياحي، اما الحدة متاعه نقصت بالتضافر الجهود متاع السلطات الجهوية والمندوبية السياحة اللي هم يتبعوا فينا في برسك كل يوم على مدى 24 ساعة. معناها ديما يلزم واحد يتصرف، خاطر بريتو هما معناتها سياح ما عندهمش ذم في التقلبات المناخيه لا في الندره نتاع مواد معينه.
1: نعم.
0: اما الحمد لله معناتها تعدات، وتوا لازمنا نبنيو على السيزون الجايين باش ماش تتعود لنا هكا، نحضر روحنا على فونس.
1: نعم. وانت تحكي على المنستير، على فكره سي حسام احنا حاسين السنه بالذات يعني ما شاء الله ما شاء الله، معناها السياحة الداخلية السياحة يعني مستير شهر جويلية أوت، خاصة أوت بالذات يعني فما نجم كم كبير برشا من السياح اللي كانوا موجودين، ورغم كل الإشكاليات اللي كنت تحكي عليها اللي هي إنهم قاعدين عايشين أجواء مزينة برشا، يعني رغم ذلك
0: الحمد لله
1: صحيح السنة تعديت كما قلت كما هي كما جيت، لكن الحقيقة فما إحنا الإشكالية
0: هي كوجهة
1: ننظروا معناها مستقبلا كيفاش نجمو نديركو الاشكاليات.
0: كوجهة مستير عملت لابيل اللي هي السياحة العائلية، وقاعدة هي تصرف منه في السيزون هذه، تتبقى توا السيزون هذه كما قلت سيادتك معناتها تنجم تكون عندها دي كونسيكونس تأثيرات على العوام
1: الجاية.
0: لازمنا توا نحن من توا أو ريكوبير ونعملوا الببليستي نتاعنا ونعملوا التسويق نتاعنا للوجهة نتاع المستير باش السيزون الجاي ما عندناش كون
1: احنا بديناها راهو من عنوان البرنامج درة السياحة اللي هي تونس.
0: مشكورين يعطيكم الصحة على على البرنامج، خاطر مهم جدا. وفي بلدان أخرى راو السياحة هي صناعة.
1: نعم.
0: الاندستري توريستيك في بلدان أخرين معناتها كيما الصناعة،
1: الثقافة صناعة والسياحة صناعة وكل القطاعات هما صناعة بتضيع عليها تروج زيدا. نعم.
0: نرجع المارينا المستير تو مثلا تو كليونات ولا يسألوا في حاجات اللي قبل ما كناش في فاصل أسئلة كما هكا مثلا فما ماء فما كذا فما درش معناها فما أسئلة ما كناش الحقيقة نتسألوها قبل.
1: هو اللي قلت لك اللي صار علينا سنين ما صارش بكل معناها الرام يظهر لي كي كمان المختصين هكا ولا
2: سعب الخلق مستقبلا ماذا تنظر أنه رام الأشياء ذيك راي
1: كل شيء متوقع كل شيء متوقع خاصة مع التغيرات المناخية.
3: ولكن هو راهو السائح جاي في عطلة باش يرتاح باش يستمتع، هو ماذا بيه يتفادى المفاجآت، ماذا بيه ما يحبش أنه يدخل بيت ما فيهش كليماتيزير، يحل السبالة ما يلقاش ماء. ولكن الحقيقة صارت الشيء هذا صار في المسير قولوا وصار حتى مش في البيوت زاد حتى في الريسبسيون ما فماشي ساعات زاد في السبكتاكل في الليل يقصوا الضوء حتى في مهرجانات.
1: نعم.
3: فما قلق
1: مهرجانات عروسات كل الأنشطة يعني اللي صار
3: مع حاجة أخرى زاد التجينا في انقطاع الماء المعلب، فما التجأوا بعض النزل انه يعطيو دبوسة برك كل حريف.
1: نعم.
3: وساعات ما يكفيش.
1: نعم.
3: خاصة إذا رجع
1: خاصة الماء وفي الصيف معني
3: فما فما فما معناتها ما تنجمش تقولوا يولي يخرج لبرا يلوج وما يلقاش، فما إشكالية.
1: نعم نعم.
3: فما شكون راهو حبس
1: العطلة نتاعو، فما إحراج كبير معني إحراج.
3: فما شكون قص العطلة نتاعو راهو نقولوها.
0: صحيح.
3: فما شكون قال ما عادش نرجع لها البلاد هذه، هكا علاش لازمنا نشوفوا المستقبل.
1: نعم.
3: ما نتهانوش بالشيء هذا، خاطر راهو باش يكون عنده تأثيرات كما قال سي حسام ممكن عامين ثلاثة سنين أربع سنين فما تأثير. نعم. بالك لولا الأزمة هذه رانا وصلنا 12 مليون سائح.
1: نعم.
3: هك علاش لازم ناخذوها بجدية. فما بالنسبة للنزول فما دي ريكلاماسيون بيان سور نتاع السواح. فما سي أنس تو من بعد الدخل معانا تو يتحدث كيفاش هما عملوا زادة لي ميزور نتاعهم باش يتفاداو الإشكاليات على خاطر إذا فما ريكلاماسيون راهم باش يولي يخسر تور اوبيراتور ويخلص الحريف وكذا. دونك هما باش يتفاداو المشاكل ولاو يقولوا أصلا للسائح راهو تنجم في الوجه هذيك تلقى إشكاليات نتاع ماء وضوء.
1: نعم.
3: معناتها من الأول. ولكن كي أنت توجهه من الأول وتقول له تنجم تلقى يولي هو بيدو معاش يعمل ريزرفاسيون ويتراجع.
2: يخاف.
3: ولكن هو
0: لازم ما يعملش ريزرفاسيون أما لازم ياخذها في كونسيدراسيون راه.
3: أي.
0: طيب مثلا فما بلدان معناها عند الكابيتال نتاع خدمتها في السياحة ما يتأثرش لا بالظروف المناخية لا بالبينيوري لا حتى شيء. أما هو يبدأ أفيرتي مثلا خدمة باش تكون السياحة على مدار سنة. معناتها نحن تونا متخوفين من أنهم السياح اللي يجيوا على البحر برنيير توريزم برنيير هم اللي يتأثروا. احنا يلزمنا نخدمه باش إذا كان فما شكون ما ينجمش يجي في الصيف وإلا فما العوائق ذي نحن نعوضوه بسياحة أخرين.
1: نعم.
0: نخدمه على السياحة الثقافية.
1: نعم.
0: نخدمه على سياحة الأعمال.
1: نعم.
0: نخدمه على السياحة البيئية.
1: سياحة المؤتمرات. سياحة العلمية زيادة.
0: سياحة العلمية.
1: كنا
0: مثلاً نحن جزيرة كوريا. نعم. بالتأثر بالتغيرات المناخية ربحت إسباس كبير.
1: نعم.
0: اللي صار أول 2016.
1: المبادرات النافعة.
0: ربحت إسباس كبير.
1: أي.
0: كتجي أنت مثلاً السياحة مثلاً في مارينا مستير. مارينا مستير المارينا نتاعنا ابريتي ناتورالمون بزوز جزر. معناتها الامباكت نتاع الريح والعواصف اللي مش نجموا يسيروا في مارينا مستير ما يتاثروش بها خاطر فما حاجز طبيعي نتاع زوج جزر اللي يحميوا في المارينا. واكثر كليونات هما ديفوالي مراكب الاشرع يخيروا معناتها حاجه تبدا ناتورالمون ابريتي يجيو غادي باش يعدوا يبدا مطمئن. السياحه البيئيه كي تجي تقول له انت مثلا مارينا مستير مثلا متحصلة على اللابيل 14000 واحد اللي هي نورم انفيرونمونتال معناها هو يبدا سنسيب تجي تقول له مثلا معناها نمشيو في الريسبونسابيلتي سوسيتال دو لا سوسيتي اون انفيستي في الطاقات المتجدده ونحن قاعدين ننجو في الطاقه نتاعنا من الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الهوائيه. هو سنسيب تقول له انت مثلا نحن كسوسيتي نشجعوا باش نبدلوا الوسائل التنقل من الالكتريك ولا إبريد حسب ما تشجع عليه الدولة التونسية زادا كيف يبدأ سنسيب.
1: نعم.
0: تقول له رو عندي بوندر شارج في الوحدة هذوما حاجات ممكن صغار أنوتر نيفو
1: لكن مهمين.
0: أما كي أنت كي تعطيهم لكليون اللي هو بيدو يبدأ سنسيب البيئة ويحافظ على البيئة هو اللي يخير هو يمشي في التوجه هذا.
1: نعم. أنت طرقت معناها موضوع مهم جدا اللي هو الطاقات المتجددة دور كبير برشا نتصورها للطاقات المتجددة معناها في قادم الأيام في التحول نحو سياحة خاصة منخفضة الكربون هكا ولا لا يا أستاذي؟ فمهم جدا هيك أقولك.
2: أكيد. نعم. هو معناته من أكثر الأشياء اللي تزيد في الانتنسيتي متاع التغيرات المناخية هي الريجي.
1: نعم.
2: معناته اللي جاي من الطاقة.
1: من الطاقة.
2: من
1: نعم.
2: الطاقة الأحفورية رح نسميها الطاقة الأحفورية اللي هي.
1: هذه كلمة جديدة. الطاقة الأحفورية.
2: الطاقة الأحفورية اللي جاي من النفط ومن الغاز ومن الواحد اللي هو يعمل نعم. برشة معناته ثاني أكسيد الكربون ولا ميثان
1: نعم.
2: ولا غيره.
1: نعم.
2: كيفاش مستقبلا باش يلزمنا نبدلوا العاده هذه نتاع الطاقه اللي هي غير
1: الكلاسيكيه القديمه معناها
2: اما نبدلها كما قال بالطاقه الشمسيه الطاقه الريحيه والا معناتها حتى اذا كان ما عندناش الكلفه باش نبدلوا الطاقه عندنا مود معناتها نتاع ادابتاسيون اللي هي تخفيض الكلفه نتاع الطاقه. نعطيك مثال نتاع تخفيض الكلفة نتاع الطاقة نوعية البناء.
1: نعم.
2: أنت نوعية البناء تبني بالياجور ولا بغير وراه وش يسخنك برشا وباش تستهلك أكثر كليواتيز معناتها التكييف واللي
3: هو في النزول نتاعنا.
2: دونك إذا كان تبدل نوعية البناء راهو المهندسين نتاعنا عندهم الحلول والنجم يعطيك نوعية نتاع بناء اللي هي معناتها تخفض لك كلفة طاقية بالباهي بالباهي. هذا يلزمنا استراتيجية أو مستقبلا.
1: مستقبلا تحكي لي في حاجة صعبة شوية.
2: لا مش صعبة.
1: لا مش صعبة.
2: نوعية تعبينا يا أخي.
3: لي كونستركسيون إيكولوجيك توا فما حتى لي سيتي إيكولوجيك راهو فما لي ستاسيون إيكولوجيك. شوف كما قال السي حسام راهو ساعات الإشكاليات البيئية ولا المناخية ساعات تعمل ريسبونسابيليتي سونسيبيليتي تحسس الناس إنه رانا الناس الكل كيفر تقارب الناس الكل كيفر أزمة خلينا نحميو المناخ نتاعنا نحميو البيئة نتاعنا. مثال يمشي
2: الصدام
3: مثال كما قال لك يمشي المناطق الحساسه كما قوريا كما زاد معناتها قرقنا تو شفت قرقنا قد ما هي حساسه تو الحساسيه نتاعها تولي تعمل جاذبيه باش تعمل توريزم ايكولوجيك. حاجه ثانيه شوف احنا كما المارينا كما النزول السياحي شوف ما شاء الله دي تراس فوق علاش ما يوقعش استغلالهم لي معناتها في لي بانو فوتوفولتايك معناتها كالمسطحات الشمسيه لاستغلال الطاقه الشمسيه وتولي تعتمد على نفسها اقل حاجه في النهار وقت الاستعمال الكبير نتاع الكليماتيزاسيون وقت معناتها من نصف النهار حتى للعصر وقت تولي تعتمد على روحها في الليل تولي حاجة أخرى. نعملوا شيء هذايا أن نتصور مثال اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة نجموا تمشيوا في حلول في من نوع هذايا ونجموا زادا نشوفوا ديلين ديكريدي تجهز المارينات في تونس وتجهز النزول في تونس بهذه النوع من اللوحات الشمسية. وأول حاجة أنك تعتمد على روحك فإن حاجة تعمل لك أرجمون ببليسيتير تولي السائح يقول لك شوف الوتيل هذيك ولا مارينة هذيك قديش تحترم البيئة وكيفاش تستغل الطاقة المتجددة تولي تجبت هذا
1: نوعية أخرى من السياح نجم نقوله كما قلت أنت. يعني الفنادق وكالات الأسفار الوجهات السياحية اليوم يلزمها تبدل من الاستراتيجية متاحة كيف وباش تكون أكثر استدامة وأكثر تعامل مع نوعية أخرى من السائح
3: حتى في الكوميونيكاسيون حتى في الكوميونيكاسيون شوف سي أنسة داخل مع عالم من بعد معناتها لازمك تكون اونيت معناتها مع الخلفية نتاعك تقول ها هو الوضع ما لازمكش تخبي راه لازمكش تخبي هذا في الأزمات ولا حتى في ريطار تاع طيار مثال نعطيك اكزومبل عندي صديق مغربي جاي لتونس الطائرة تاع تونيزير عملت معناتها ريطار قال المضيفة قال لها علاش عملتوا ريطار فسرت له قالت له رانا احنا الكومباني نتاعنا في الوقت الحاضر نمشيو كان ب 12 طياره الطياره قبل ما نجي لفرنسا راهي كانت في في في, في اسطنبول وقبلها كانت في فرانكفورت
1: وما هبطت على الاراضي لما نظمت روحها وجهزت نفسها باش تطلع
3: الرحله معناتها هو تفهم الوضعيه والوضعيه الاقتصاديه نتاع الكومباني من بعد قال اني علاش نلوم عليهم لا هما حاجه خارجه على نطاقهم ترى خليني نشوف الغداء ما شاء الله قال غدا خارق العادة والسيرفيس نتاعو كوريكت وكذا معناتها كي انت تفسر له تعرف تفسر له
1: توصل له المعلومة
3: وتكون واضح معاه راهو يتفهمك السائح يولي يمشي لك الحوايج اخرى ويشوف لي بوين بوزيتيف نذكر مثال الخطر هذا اللي قاعد يصيرين الازمات هذه كما الازمات ساعات مثال أزمة جربة علاش من 2002 وقتها في جربة وقت المارشي المهم من وقت ضيعناه ما نجمش نرجعوا الخلطه الكبيره وقتها صارت في في في في جربة انه قلنا فماشي اتونتا هكاك حادث من بعد الالمان اكتشفوا الا فما اتونتا
2: هنا
3: بيتريشير وقت قبل عام كنا نستقبل في مليون و100 سائح الماني
1: هو
3: اليوم الثلث
1: والحمد لله بدينا نسترجع معناها في بلا صار في تونس راهو بدينا نسترجع في الثقة والحمد لله وتبارك الله معناها بفضل رجالاتها وبفضل معناها الناس اللي قاعد تشتغل على القطاع السياحي في تونس واللي داخل وخارج تونس زيدا وإحنا كل واحد مسؤول على إنه بلاده اليوم تكون منارة وتكون معناها توصل صوتها وتبيع المنتوج متاعها خارج حدود الوطن
3: نجوى في الأزمات فما كوميونيكاسيون فما بوليتيك دي كوميونيكاسيون فما التواصل لازمك تهنيه السائح تهنيه تقول له ما فماش إشكالية هاو فما الإشكالية بصراحة تقول له هاو فما الإشكالية ولكن عنا الحلول ولازمنا نتعاون مع بعضها كل كيف باش نلقاو الحلول
1: هذه خلنا نرجع لسي حسام. سي حسام كما قلنا يلزمنا كيفاش نتكيفوا معناها مع الظروف هذه التغيرات المناخية في قطاعنا السياحي اليوم وانتم بالطبيعة ك مركب سياحي أكيد معناه عندكم برشا يعني تجهيزات وحلول مشاريع أخرى باش تخدموا عليها في قادم الأيام معناه.
0: والله صحيح هما فما معناه مشاكل ما كناش عاطينها اهتمام كما تو نحن بالنسبه للفوتوفولتايك والايولين عملناهم تو سافي 2 سنه بشويه نجربوا خاطر الطاقه الشمسيه معناه موجوده في تونس عندها قداش الايولين شويه قاعدين نتسيو فيها باش نشوفوا وين نجم خاطر الالواح الشمسيه في المارينا ما نجموش نحطوا وين يجي معناتها الاسباس شويه ضيق وفما زاد
3: البيزاج
0: ما تنجمش تفرزوا بالالواح. الحاجة الثانية ولينا نخمو مثلا في استاسيون صغيرة متاع تحلية مياه ما كناش نخمو فيها قبل معناتها ولينا نخمو فيها نشوفوا في الكلفة نشوفوا في حاجات هكا مربوطة بالحكاية هذه باش على الأقل نجمو نسقي وليزيسباس فير اللي موجودة غادي ونعاونوا رواحنا حتى في حل الكوتيديان.
1: نعم.
0: فما زاد المشكلة اللي ولينا نخمو فيها سيريوزمو اللي هي الكوليكت تاع لو بليفيال باش نلمو المياه الأمطار باش نوقف الموسم تاع الأمطار ونستغلوها في الوقت اللي نسحقه.
1: نعم.
0: نمشي فيها شوية معناها تقنيات كيفاش نجمو نريكوبيريو. هذا معناها على مستوى المارينا معناتها شنو قاعدين نعملوا راهو على مستوى الجهه زاد كيف راهو التحضير الموسم السياحي يعنى معناتها بعنايه كبيره من السلطات الجهويه اللي هو تصير عليه في اول السيزون دي ريونيون على كل تيماتيك في السيزون من نقل من كذا من نعم. المواد مع مندوبية التجارة سيد الوالي يشرف عليهم
1: في تواصل يعني في رمزور معناها
0: أي وذاك تحذير معناها حسب الاكسبيريونس اللي صارت العوام اللي قبل نبنيوا عليهم معناتها نعم. ويستدعى المهنيين اللي نعم. مهتمين جميع النزول كيف زاد مندوبية السياحة زاد تخدم على الفولي ايكولوجي متاع السياحة زاد عندها البادرة متاع كوليج دوتيل اللي قاعدة تخدم عليها
1: مع كمشروع كبير برشا الحقيقة
0: وقاعدة هي زاد كيف تبقى في رواج وقاعدين بدات من المستير وقاعدة تمشي لبرشا وليد فيو الأهمية متاعها اللي هما كيفاش معناتها نشوفوا اللي ديشي ويستغلوهم في كأسمدة في واحدة وفما رتور ما عند الفلاح في اللي خذها الأسمدة ذاك بدي برودوي ناتوريل يمشيوا للوتيل فما ليكونومي سيركولير هذه زاد مهمة
1: نعم إعادة تثمين كما قلت فتو من خلال كلامكم الكل أنا استنتجت اليوم حماية البيئة عندها أولوية كبيرة برشا لأنه كي نقولوا احنا سياحة البيئية لحظة سي حسين مهمة جدا يعني تو ما بين الحلول في قادم الأيام باش نجموا نتصدوا للتغيرات المناخية هكا ولا يا أستاذ؟
2: أكيد هو السياحة البيئية رأوا خطر البيئة هي من الأكثر الأشياء الهشاشة أمام التغيرات
1: المناخية.
2: طب حاجة أخرى نضيفها يعني اللي يلزم يحطها في عين الاعتبار بالنسبة للقطاع السياحي هي معناتها وضع وإدماج السيناريوهات متاع التغيرات المناخية في عين الاعتبار في كيف تكتب انت الاستراتيجيه نتاعك تحط في عين الاعتبار ثم سيناريوهات نتاع تغير مناخي
1: مفاجاه زيده
2: باش تكون شو المفاجاه وشو المفاجاه
1: مش مفاجاه
2: راهو التغيرات المناخيه والسيناريوهات مكتوبه عند السنوات مش تو جديده راهو راهو على بالنا احنا الناس خدمت على التغيرات المناخيه من مطلع الثمانينات الجياك تاسست في عام 88 وديما تطلع لنا في دي رابور دي رابور معناتها تقول لك شنو بالضبط اللي قاعد يزيد واللي قاعد ينقص في التغيرات المناخيه شنو المفاجاه هي الطقس هو اللي يفاجئنا في بعض الاحيان واحنا ديما رب ضاره نافعه هاو سنيت جانا صيف استثنائي نتعلموا منه هذا نتعلموا منه لي معناتها لي ميثود ادابتاسيون كيفاش باش نقلوا ثم معناتها انظمه كما نقولوا احنا انذار مبكر احنا راهو بصفه عامه الطقس ما نجموش نعرفوا شنو الشجره مستقبلا اكثر من 15 يوم باش نكونوا واضحين اكثر من 15 يوم ما تنجمش تعرف بالضبط معناتها خاصه البريفيزيون تنقص برشا بعد 15 يوم معناتها اللي يقول لك هاو الصيف عم جاي باش يجي سخون ولا هذا راهو ما فماش منه هذا ماهوش صحيح البريفيزيون اكثر حاجه اللي هي معناتها عاليه كما نقولوا نسبه النجاح نتاعها عاليه ما تفوتش 15 يوم هذا شنو شنو يحيننا؟ يحيننا أنك يلزمك تعمل ديما بلان بي وكالة الأسفار ولا غيرها اللي عندها برنامج مثلا في الصيف قول أني عندي برنامج خرجات البرة ولا غيره في حالة
1: إذا كان طبيعية.
2: إذا كان أمور جات هيك رانيش نبدل
1: البلان اللي بعده.
2: البلان اللي بعده خاصة نعم. خاصة العمل على معناتها الأنشطة الليلية لأنه السائح راه كان يلقى كل يوم شهيلي قدامه ينجم يعرضه للخطر وينجم يعرضه للأمراض وضي يكلم عن الكلفة متاع متاع الأسيرونس إلى غير ذلك. دونك يلزمو يعمل البلان
1: يعني كما قلنا الخريطة الكل يلزمها تتبدل
2: ويلزم نعمله كما قلت دي بتخلي في ذلك بلان آخر باش تخدم عليه ما تخليش حاجة تفاجئك
1: مفهوم. احنا باش نواصلوا الحقيقة فما كلمة قلت حبيت تكملها سي حسين قبل ما نمشي
0: على القرعية العامية واللي صار تعزيز بالتغذية بالعام سنين ان شاء الله مش يعملوا بروجرام اخر متاع حماية شريط الساحلي خطر سمعتك حكيت عليه مش يبدأ البروجي ديجا هو انكور مش يعملوا الكليدي دو بروتكسيون باش يحميوا باش وقت اللي يعزوا بالرمال معش
3: يعملوا ديزي بي
1: على كل احنا ما زلنا مواصلين معكم في الجزء الثاني من درة السياحة إلى غاية الساعة السابعة بعد شوية باش نستقبلوا طبعا أصدقائنا الخبراء والمختصين سي أنس سنين وأيضا سي حمد عبد اللوي باش نحكي وزاد على الجنوب التونسي وكي نقولوا جنوب التونسي نقولوا المناطق الصحراوية الواحات التونسية نقولوا يعني جزيرة جربة يعني القطاع السياحي اللي هو الدينامو اللي قاعد بصراحة يعطينا في إشراقة كبيرة برشا كيفاش تعامل السنة مع صيف 2026. نرجع بعد النشرة الإخبارية.

0: السادسة مساء على أموج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: أمطار رعدية غزيرة بعدد من المناطق من بينها الساحل وكميات تصل إلى 60 مليمترا. ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس والسوق الموازية تستحوذ على ثلث المبيعات حتى شهر أوت الماضي. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى والنابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على كمية الأمطار بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60. كما ينتظر وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن تشمل الأمطار القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن مندوبية الفلاحة بالمنستير والمعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ أسقانس بالمنستير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي الملاوح أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث، مرجحا أن يكون تم التخلص من الأسماك عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك.
1: على إثر ورود معلومة بوجود أسماك نافقة على شط قانف، تحول محافظ رئيس دائرة الصيد البحري وإطار من المعهد الوطني لعلوم البحار، حيث عاينا وجود أسماك نافقة على طول الشط حوالي على طول 300 أو 400 متر على شط قانف من نوع سردينة صغيرة الحجم. تم قياس الأكسجين على مستوى البحر وهو في مستويات عادية، تبين أنه إما يكون مركب صيد بحري تم بإلقاء هذه الأسماك ربما تكون غير صالحة للأكل، أو شاحنة لصاحب تاجر تم إلقاؤها غادي في الموقع. يعني ما تمش فينومين طبيعي تسبب في نفوق أسماك على طول الشط الثاني.
0: نبقى في ولاية المنستير، حيث تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين 90% وفق ما صرح به المعتمد قيس معلاقي. وشملت التوسعة أحدث فضاء جديد للأنشطة وقع على العروض ومكاتب إدارية بما من شأنه تدعيم البنية الثقافية بالوردانين وتوفير فضاءات إضافية لاحتضان الأنشطة الفنية والاستجابة لحاجيات المتسكنين ورواد دار الثقافة.
2: بداية الأشغال بتاعه في ديسمبر 2024 ومدة الأشغال 210 يوم بتكلفة إجمالية في حدود 700 ألف دينار. حاليا المشروع قارب تقريبا نسبة من 85 إلى 90% نسبة الإنجاز بتاعه. ثم توسعة الباحة بتاع الدار الثقافة، ثم إعادة تهيئة بتاع المكاتب لتوفيرها للأنشطة المبرمجة في دار الثقافة المذكورة. وعنا القاعة العرض لكوبول اللي هي تم صيانتها لمستوى سطح المقاومة للمياه، إن شاء الله بتكون في حلة جديدة ممتازة وترقى إلى مستوى تطلعات شباب الجهة، ولما لا معناها تكون حتى قطب جهوي نظرا لعلاقتها بقدمها، خاصة واني عندها حتى طابع المعماري تاعها معنا طابع خاص. إن شاء الله تم إنجاز المشروع في أقرب الأجال.
0: هدد أولياء التلاميذ بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بالدخول في تحركات احتجاجية في حال لم يتم تلافي الأعطاب المتكررة في الحافلة المدرسية التي تقل أبنائهم. فاطمة بن عثمان.
3: تواصل إشكاليات النقل المدرسي بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بسبب عطب طارئ على مستوى الحافلة التي تقل التلاميذ، ما تسبب في تغيب بعض التلاميذ عن مقاعد الدراسة.
4: الإشكالية اللي هي طرح من أول نهار رجعوا فيه التلاميذ لا يقرأوا، فيش ومعناها اللي فما عطب في النقل المدرسي، صار طريق معناها صحت بهم أمبان، صار عطب ثاني ونهار الثالث وكذلك صار عطب ثالث، أو معناها تلامذتنا قاعدين بلاص ما يرجعوا. يعني الأول نهار باش يقراوا يلقاو موجة إيجابية، ما لقاوش حتى حاجة معناها اللي تفرح بداها بالنقل المدرسي. تلامذتنا في الكرمانية راهو العدد معناها مش شوية ما شاء الله، كان تهز فيهم كار زينة وعزيزة، يا أخي جابوا لهم الكار اللي فيها كاكون بلاص 50 بلاص ولا الضغط عليها أكثر من لازم، ما نعرفش علاش زاد الحاجة دي ما بابين ينظروا فيها.
5: منطقة الكرمانية اللي تابعة إلى معتمدية الهوارية تحديدا أنا إذا رجعنا في العودة المدرسية في كيران الخرد وحالة مزرية. النقل المدرسي يهم مش الكرمانية كورة، يهم يجي 4 أو 5 مناطق، يهم منطقة الكرمانية، الحزايزية، سيدي محزن، سيدي حسون، تزغران، إنشاء. أظن الكل يمشيوا إلى المعهد الثانوي بزاوية المجاز والإعدادية بزاوية المجاز، القرى هذه كل تنقلوا المعهد الثانوي بزاوية المجاز وإلى يعني مدرسة الإعدادية بزاوية المجاز. ما رأنا إلا نهار 15 جات الحافلة الكبيرة ما وصلتش لحدود الكرمانية وتحت أمطار. الأهالي والأولياء قالوا مش نعمل نتحرك احتجاجي على اللي قاعد صاير. ما
3: وللإشارة وحسب ما أكده مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاصي، قد تمت صيانة 26 حافلة إضافة إلى تخصيص حافلات للمناطق الريفية.
0: نبقى في ولاية نابل، حيث انطلقت اليوم بمدينة الحمامات اجتماعات المجلس التنفيذي 15% لاتحاد إذاعات الدول العربية لتتواصل على امتداد 3 أيام. الاجتماع ناقش عددا من المسائل أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي، حسب تصريح السيد محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
6: استعرضنا نشاطات الاتحاد من بداية العام حتى هذه الفترة. في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف. لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال تعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأنه هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد، متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات بحيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله، ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
0: شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر 8 الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في سوقيها الرسمية والموازية بنسبة 13.78% لينهز رقمها 70,000. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة لغاية شهر أوت بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، فيما سجلت عمليات البيع بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين في الخارج المعروف اختصارا بالفسير ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى حوالي 23,000، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: أمطار رعدية غزيرة بعدد من المناطق من بينها الساحل وكميات تصل إلى 60 مليمترا. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري
0: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
0: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
5: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري
2: رجعنا معكم في الجزء الثاني من برنامج درة السياحة اللي يتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية في أول عدد في الشبكة الخريفية الشتوية. مرحبا بكم أينما كنتم. طبعا نحتفي بتونس عاصمة للسياحة العربية. كنا نحكي على موضوع مهم جدا, يعني طبعا تباعا للموسم الصيفي, وإحنا أصبحنا نتحدث عن, ما عادش نحكي على موسم صيفي, نحكي على السياحة أو القطاع السياحي على طول العام. التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم والرهانات المستقبلية لضمان استدامة القطاع السياحي خاصة في تونس. نرحب مجددا بضيوفي في الأستوديو, الأستاذ محمد هلال الخبير السياحي, سي عبد القادر الخالق عبد الخالق عبد الرحمن أستاذ في جامعة سوسة ومختص في علم المناخ, وأيضا نرحب بسي حسام لخشين مدير عام بالنيابة للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير, ويلتحق بنا صديقنا صديق البرنامج طبعا أنس سنين, أيضا هو الخبير السياحي والمطلع طبعا في القطاع السياحي إن كان على المستوى الوطني والعالمي. أيضا سي أنس مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور.
3: مساء النور, مرحبا بك مدام, مرحبا بكل الحاضرين معك وكل مستمعين اليوم إذاعة منستير.
2: نعم, درة السياحة تونس, وإحنا اليوم كان على طاولة النقاش في درة السياحة التغيرات المناخية وما أدراك ما التغيرات المناخية تأثيرها على القطاع السياحي في تونس, النظرة المستقبلية في ظل هذه التغيرات. سي أنس أكيد عندك انطباعات وعندك ما تقول في المجال هذا بالذات.
3: صحيح, الحقيقة عرفنا عام شوية في برشة تغيرات طبيعية أثروا الحقيقة على القطاع السياحي بطريقة مباشرة في تونس وإلا في كل مناطق العالم تقريبا. تغيرات الحقيقة عرفتها خاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط, جنوب بحر الأبيض المتوسط والمناطق في إسبانيا وتونس والمغرب بأقل الحقيقة حرارة, جزائر وليبيا, لكن هذوما ما يعرفوش الحقيقة تطور سياحي كبير كما نعرفوا المناطق الأخرى. وهذا أثر الحقيقة على على على المدة على مدة جويلية أوت, برشة سياح تقلقوا من الاضطرابات الحرارية الكبيرة, ويظهر لي السادة الحضور الموجودين معك عندهم أكثر خبرة على المستوى المناخ, وأنا أفسروا الحقيقة كيف صارت العمليات هذه وتأثيرها على المناخ. فكانت السياح فما قلق شوية على خاصة في فترة أوت بحرارة مرتفعة كبيرة, وتعرف لأنه حتى من الأطباء أكدوا لأنه ضربات الحرارة اللي عرفناها كانت كبيرة وتجمش تكون حتى تجم تكون ضربة الحرارة مباشرة بوجوده تحت الشمس أو حتى ما هوش موجود في الشمس, يعني في في في بلازة أخرى يجب تكون فما ضربة حرارية. يعني هذوما كانوا السياح عبروا في بعض الأحيان على القلق متاعهم بالحرارة هذه المرتفعة. شنو صار تو على على على مستوى تونس؟ خطر الحرارة ما أثرتش فقط على على السياح, أثرت أيضا على كما نعرف على الإمداد في الكهرباء, على ندرة المياه, على على إمداد على إمداد النزل والمناطق الأخرى بالمياه. يعني هذا الكل كان عنده تأثير كبير على على راحة الحريف. احنا برك اني ما نحبش نحكي فقط على راحة الحريف لاني تعرضت للإشكالية هذه السنة في مستوى العمل متاعي. ما كانتش المشكلة هي راحة الحريف فقط, كانت ايضا راحة الناس اللي تخدم في المجال السياحي. يعني كي تشوف عبيد في الليل ما تجمش ترقد لنظرا لانقطاعات متواترة للكهرباء والكليماتيزاسيون, فما قل مشكلة في المياه, هذوما ونيفو دو لا بيرفورمانس القدرة بتاعتي في في الخدمة تكون
2: والمردود نتاعهم في الخدمة معناها يقل
3: المردود نتاعهم أثر. يعني احنا لازم نشوفها من نظرتين, من قدرة الحريف ومن نظرة الإنسان اللي قاعد يخدم في لوتيل ولا يخدم في وكالة أسفار ولا كجاردينيا اللي قاعد يخدم وكل عساس الموجود على البحر, هذاك راهو تأثير الحرارة كبير ياسر على مردوديته. هذوما كلهم مشاكل الحقيقة يلزمنا ننظرهم, يلزمنا نحطوهم على الطاولة ونشوفوهم. وكان يمكن الحقيقة كنا حقنا نظرنا لهم 10 ولا 15 سنة قبل
2: تالي, صحيح
3: باش نكونوا واضحين، لكن التغيير وين جاي في الطريق توا من المهدية وسوسة الحقيقة، معناه كي نشوف الأوساخ والبلاستيك الموجود نقول راه وذاك هو معناه في الآخر بلاعدكم ردت إليكم، معناه كما احنا وسخنا المحيط، المحيط الكلي كي قاعد يرجعنا في يعاقب فينا معناها بتطرف حراري كبير على الاخر ب لما كناش مستنسين مده نتاع كنا مستنسين بثلاثه اربع ايامات نلقاو روحنا في 10 و15 يوم حراره متتاليه ليل وصباح، معناها ماهوش عمليه
2: أكثر
3: معناها
2: 15 يوم يظهر لي احنا قربت يعني تقريبا شهر وحتى اكثر زياده، معناها الناس تقلقت برشا باهي. فاحنا نحكيو توا على شنو الاجراءات اللي يمكن تتخذها تونس يعني للتكيف مع القطاع السياحي وباش تتفادى مخاطر المناخيه، كما نحكيو مع كنا منذ قليل مع الاخيين وخاصه مع المختص سي عبد الخالق عبد الرحمن، السياسات اللي يمكن تعتمدها يعني تونس والدول لحمايه السياحة القطاع السياحي يعني ككل من المخاطر المناخية.
3: أني رأي الشخصي بيصير تغيير نيفو دو لا سيزوناليتي، يعني المواسم بتتغير شوية. يعني جويليا أوت تتحول إلى سبتمبر أكتوبر. يعني الإشكالية الوحيدة يبقى سبتمبر أكتوبر في العائلات اللي عندهم صغار يقرأوا يصعب عليهم التنقل لبرا. يصير قاعدين نلاحظوا معناه حتى احنا تو سبتمبر في العدد نتاعو خير من اوت. تاثير نتاع الحراره الكبيره على اوت اثر في الرقم شويه. انا جوست باش نعطيك فكره، احنا تو تقريبا نحكي جلوبال مو في نفس ارقام سنه 2025 تقريبا في نفس الارقام، ما نحكيو على الا 0.4 حاجه قد معنا، يعني تقريبا باش نكملوا العام بنفس عدد 2025 ماناش باش نلحقوا على 12 مليون، ما نتصور صعيبه شويه العمليه سوف يصير اكسبلوا كبير، اما باش نقعدوا في العدد هذوك. كيفاش احنا نجموا توا نفكروا؟ نفكروا استراتيجيا الحقيقه، نتصور اغلب الناس باش تكون من الفويي معناها من العائله الصغيره الى اكبر شركات، الناس كل سنه باش تعمل الريزيرف نتاع الماء نتاعها، هذا رايي الشخصي.
2: نعم.
3: على الشيخ باش يشري 10 15 ستيكه
2: والله والله ان شاء الله يا ربي ما تتكررش معناها اللي قعدنا شفناه في 2000 صيف 2026 بربي، معناها احنا هكا تو ما يجيش الناس كل ما في الديار، راهو الماء في الديار، معناها الناس فما ناس تشري بلهفه كبيره برشا، فان شاء الله يا ربي ما يكونش الصيف الصيفنا القادم ما عادش نلقاو نكته ماء في الاسواق. ان شاء الله لاباس. ايوه
3: يدل وزاره التجاره باش تاخذ قرار السنه في استراتيجيا باش تترك معناها ستوك موجود باش تجم يلزم فما ستوك استراتيجي، لانه كل الكميه الاستهلاك اكثر من كميه الانتاج يلزم يكون فما ستوك استراتيجي. النزول الحقيقه اني رايي الشخصي توا التفكير جديا اذا في صوره تصير انقطاعات تيارات كهربائيه قديش عندنا، لازم تكون عندنا معلومه كامله قديش غدوه القدره باش ننتجوا كهرباء باش نجموا نغطيوا الاستهلاك نتاعنا، اذا في صوره ما نلحقوش على هذاك اسكو احنا عندنا قدره باش نصرفوا ما بين 500 و 600 الف دينار للنزل باش يجم يركب جنراتور باش يغطي الاستهلاك الكامل.

0: كذلك أثر برشا على الجدية في المعلومة. إذا تكون عندنا معلومة واضحة وجدية معنا يقولوا هذا الوقت. دونك هذا يظهر لي باش يصير كما قلت تغيير في الموسم. باش يصير بعض السياح احنا راهو دائما نبقى وجهة مطلوبة على خاطر ما نجموش نخرجوا من الخريطة السياحة العالمية. تونس تبقى ديما وجهة مطلوبة اليوم وغدوة مهما تكون. ولي ريزيليونس وني تري ريزيليون معنا عندنا القدرة الحقيقة باش نقفوا قدام الكريز. معناها الكريز على عشرة تونس ماهيش واحدة ولا اثنين معناها. وكل مرة الحمد لله نرجع بقوة ونقعد ديما مطلوبين على المستوى الدولي. معناها تشوف انت سليم مارشيل فرنساوي بالأرقام بتاعه والمارشي الألماني والمارشي الإنجليزي والبولوني كلهم أسواق الحقيقة عرفت تقدم. ورغم كما قال سي محمد احنا حتى في بعض الأحيان حبينا نعلمنا معناه بش نقوله رأو فما اضطرابات في بعض فما حرارة قوية ورأو فما اضطرابات ماء فما اضطرابات ضوء. الحقيقة تم السياح الحقيقة مش ياخذوا قرار دانيلاسيون عملية صعبة برشا على خدمة ماهيش ماهيش كيفاش يقولوا سي فورس ماجور دونك ما يلزمش ياخذ قرار هكاك. اما على الاقل السائح يبدا افيرتي يبدا في باله بالموضوع باش كي يجي يبدا حاضر المواضيع كيف هذه معنا.
1: نعم
0: دونك التفكير في ايضا في توسكي طاقه متجدده الحقيقه يلزم نفكروا جديا.
1: كنا نحكيوا على طاقات المتجدده صحيح اللي هي نجم نقولوا احنا هي اللي باش تخرجنا من العنق زجاجه مع التغيرات المناخيه هذيه. ايضا زيدا كيف سي انس نحكيوا كما قلت على السياحه يعني في في في مع في الواجهه مع التغيرات المناخيه. على قد ما هي تهدد السياحه اليوم على قد ما انه نحكيوا على فرصه زيدا اخرى لاعاده تشكيلها نحو نموذج اكثر استدامة هكا ولا
0: برتلنا ما عندناش حتى حل آخر معنى الاستدامة. هذا موضوع ناقشنا فيه من 10 سنوات وإحنا نحكي نفس الموضوع. يعني إذا ما نمشيوش في سياحة مستديمة ما نجموش نمنعها السياحة من هنا 15 سنة أخرى الحقيقة. يعني إذا ما ننظروا في نظرة كيفاش نجمو نحميو الماء بتاعنا كيفاش نجمو نحميو الشاطئ البحري بتاعنا كيفاش نجمو نحميو الطاقة ونلقى وجود طاقات متجددة أخرى غير الطاقة الكهربائية المستعملة. يعني ديساليناسيون تحلية المياه البحر يعني طريقة جديدة باش نجمو على الأقل نغطيو الفارق في كمية المياه. يعني هذا توجه لا نقاش فيه معنا. وغدو كأنتي كديستيناسيون كوجهة إذا ما توريش أنك تعمل على الأشياء هذه باش تكون باش توري لأنتي وجهة مستدامة الحقيقة في الآخر تولي ما عادش عندك قدرة تنافسية مع الوجهات الأخرى العالمية.
1: نعم صحيح. احنا تو نحكيوا على السياحة في علاقة بالذكاء الاصطناعي اليوم. يعني تو احنا تقدمنا أشواط فلازم أنه نكون مواكبين العصر وقطار بتبيع التحول الرقمي هذايا وكيفاش نجم نطوره من السياحة متاعنا. سي أنس يعطيك الصحة ديما مواكبنا حتى بالاستماع زادة كيف ومتابعنا وإن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون بحضينا. احنا استنيناك راهو في الاستوديوات نعرفوا انه الأجواء العائلية بتبيع اي مازلت راهو باش تجيب لنا عاد بوكي النوار تجيب لنا وتجي تفرحنا
0: على فكرة مدام شكرا أغنية لولا فطومة الحقيقة أبدعت فيها الأغنية الأولى.
1: ليش كنت هديها؟ ليش كنت هديها؟
0: للزوجة العزيزة فاطمة
1: بيسير. حتى نحبيت تقوله بربي. ذكا حوسي أنس يعطيك الصحة شكرا ليك تحية للعائلة مدام فاطمة.
0: شكرا جزيلا.
1: لاستغرونا للكل معنيها اللي يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا وإن شاء الله تكونوا معنا في قادم الأيام وأنت فرد من طبعا هذا البرنامج اللي أسسناه مع بعضنا الناس الكل بروح بحبة كبيرة برشا. سي محمد يحب يقول حاجة.
2: تحية ليك ولجميع العائلة. سي أنس.
1: شكرا لك
2: ان شاء الله توصل لصوصه بالسلامه.
1: طريق السلامه والامان ليك سي انس سنين طبعا الخبير السياحي. مازلنا مواصلين سي حمده عبد اللوي بعد شويه باش يلتحق بينا عبر الهاتف بطبيعه. سي فوزي لو كان تتصل بي سي حمده معنا للحوار يظهر لي هذايا تحب له قداش من برنامج من حصة هيك ولا يا سي محمد تفضل.
2: شوف فما حاجة مهمة نزيد نسطرها وقال سي أنس رغم أن تنجمش تكون الحوكمة رشيدة من غير معلومة دقيقة.
1: نعم
2: باش تتحكم في الأشياء لازمك عندك معلومة وقتاش باش يسكر الضوء
1: باش نجم تتصرف
2: باش نجم تتصرف
1: تلقى الوقت باش تتصرف.
2: السيد يقول لك معناتها محطة سيدي عبد الحميد نتاع تحلية المياه في غضون 10 ايام باش تكون تخدم. هذا في جوان لا يوم من هذا ما بداش تخدم.
1: نعم
2: لازم يكون معناتها مسؤول.

0: التصريح نتاعو راه فما حسابات فما ناس دي بروفيسيونيل دو توريزم راه قاعده تخدم عدد دي كونترا نتاعها وكذا ماشي لعبه راهو انسان كي يعطي المعلومه يكون متاكد منها ويكون فما شفاف شوف اليوم الحوكمه راهي تطورت تعتمد على المعلومه تعتمد على التكنولوجيا اليوم مثال احنا اليوم نخدم على مخطط التهيئه لولايه المستير مكتب دراسات طلب مثال للريزو دي مويان هو التنسيون تاع ستاك يقول لك ما عندناش حاضر اتون نعطيه لك هذا نتاع المويان هو التنسيون وسامحني راني في المكنين فما اروندسمون اخرى دائره اخرى تعطيك البلان معناتها ما عندناش بلان دي هوت مويان تنسيون فهمتني نتاع ولايه المستير كيف كيف في السونات نفس الشيء يقول لك عندكم سيج يقول لك عندنا سيج منظومه سيج ولكن مش داخلين فيها بالقدا وكذا وصلنا مي احنا متاخرين علميا رانا متاخرين ما نجمش تعمل استراتيجيه وحوكمه جيده اذا ما عندكش امثله اذا ما تستعملش السيج اذا ما عندكش معلومه محينه كيف كيف مثال الغاز يقول لك انا ما نجمش نعطيك معلومات على الريزو تاع الغاز هذاك امن دوله ولا صار ماشي امن دوله سامحني المال تقص والدوله تقص ماهوش امن دوله
1: هو على كل حال احنا تو هذيا كما قلنا احنا ورشه الورشه هذه البرنامج هو ورشه للتباحث ومجموعه من الاراء
0: المتعاون
1: فما تعاون وفما تواصل كما قلت انت كما كنا نحكيو سي حمده حاضر ولا لا خلينا نمشيو للجنوب يا سيدي ونشم نسمه الجنوب وجربه جزيره الاحلام جربه مرحبا بك يا سي حمده كيف الحال والاحوال
2: مرحبا بك مرحبا بجميع مستمعين ومتابعي اذاعه المنسير ومرحبا بضيوفك الكرام ومسلمين برشا
1: يعيشك
2: سيحن باش نجي في اخر جويليا اوت مالوريزمون قسم الماء والذوق نخد في تاريخ
1: احنا كنا نحكي توا منذ قليل كنا نحكي على جايتك
0: سي حمد مرحبا بك في المسير وقاعدين نستناو فيك راهو في المسير
1: باش نبرمجوا لك جايه راح
2: باش نجي وما نجيكمش اما ما جيتش قلت علق الماء في الدار عندي دونك احنا في الجنوب دونك خالنا ديما بعادات
1: قلت له سي محمد يطلعش سي حمد جاي للمستير وما جاناش وما كلمناش وقاعد باش نتكلم معاكم
0: سيدي نحضروا لك الماء
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: نتهنى توا في الضوء والماء مع شكر
1: الصلاه ومرحبا بك لبحذا بحذينا
0: وخيرات الكل ان شاء الله
2: مكتر وبجميع مستمعين اذاعه منسير
1: يعيشك يعيشك انت متابع
2: الشرس على الاذاعه البرنامج هذايا دره السياحه لان كلها دره هي ولا شفت اللؤلؤات تبدا تتغبر لكن نحيه تقعد ديما اللؤلؤات
1: اللؤلؤات
2: معناها تقعد ديما الفالر الدره مش تقعد ديما معناها حتى كان صار شويه بوسياره كلكم
1: صحيح كما قال سي أنس قالك الوجهة المطلوبة رأي تونس تبقى ديما وجهة مطلوبة هكا ولا ليه
2: تلك قدرنا
1: والحمد لله أحلى قدر على كل تأثرات
2: كذبنا نجحوه معناها احنا كملناك في البيت مش كرينا نخدموها ونحاول نقدموا بها دونك اختيار السياحة كقاطرة للتنمية في تونس من عام 57 من استقلال تونس مش حاجة جديدة صار دي بيريود صعب لكن الحمد لله لازم ناقف ونساء ورجال وولاد صغار وصغار بلادنا وسياحتنا
1: انت كنت في المتابعة ولا لا معناها للأخيين طبعا ولا عندك الكوره قلت لي الكوره وفيت راهو الكوره
2: لا لا لا لا مش الكوره لا لا عندنا لحد ديما
1: اجواء عائليه أي. على كل ندخلوا احنا في الاجواء العائليه متسيلش على خاطر بلادنا والقطاع السياحي هذايا يهمنا الناس الكل معناها مختصين ومش مختصين ولاد بلاد تونس في تونس وخارج تونس خلينا نحكيوا اليوم كما قلنا على نعملوا حوصله للي تعدى في الموسم الصيفي تغيرات المناخيه تاثير كبير برشا على سياحتنا وعلى القطاع السياحي اليوم مش كان في تونس حتى في العالم كيفاش ترى معناها كيفاش تأثرت خاصة تو تونس والمناطق الصحراوية الواحات التونسية بالتغيرات المناخية وإحنا نعرفوا معناها حتى في الصيف الوجهة إلى الجنوب وجهة متميزة بامتياز إحنا نقوله هكا ولا
2: الحمد لله لكن سان نوضحوا حاجة اللي معناها الموجة متاع السخانة هذه جات في جويلية أوت جات العالم كامل مانيش معناها وحدنا جات العالم كامل بوم بعد كل دولة كيفاش بقدرة نتاعها باش تنجم تجاري الطقس نتاعها سخانة ولا البرد ولا مطر وفيضانات كل دولة وقدراتها احنا جويلية أوت كما قال سي أنس وقت الحريف عمل الحجز نتاعه مش مجي في آخر وقت يعني مستشفيات وخاصة معناها ما هوش مش يجي أنيولي في آخر وقت. دونك مش يجي إيفاجيني سور بلاس. اللي قاعد ما نبدوش توا احنا بعض الناس مش يقول ثم ارتفاع في الحجوزات ولا ما ثمش معنا انيولاسيون رد بالنا راهو ثم ريكلاماسيون لكن ما ثمش انيولاسيون خاطر جينا في الذروه نتاع الصائفه ونشوفوا داير احنا ما ثمش حتى تصريحات صارت من الصورات معناها المعنيه الصيفيه كامله يا داير كما قالت انس وقال الكره ساعه زاده في البلاتو بحريك بعض من الداخلين قلت معناها هي مشكلتنا في المعلومه انفورماسيون غايبه بيان سور ثم اجتهادات جهويه لهنا يقول ولايه لكن قسطان الماء والضوء يتعديهم حتى هما هذه ما نجيش نقول دونك ثم سجلنا راهو زيادات ولا حجوزات ولا نفس الحجوزات حتى 30 و 31 جويليه هكا حصل الامر الصدور ريزرفاسيون محطوطه الناس انجاجي الناس جات لكن شنو هو اللي يصير؟ انت كيفاش تعمل اللي صار النزل بيان سور بداوا يجيبوا بالصهاريج الماء يمين ويسار كيفاش ينجموا يجيبوا معناها الماء للنزل الضوء معناها اللي يعمل دي جروب واللي جاب دي جروب الكتروجين كل واحد كيفاش يتصرف لكن البيوت قاعد كليماتيزي في برشا نزل بس كيفاش معناها ثم تكلفه زايده اللي مش حاسبها النزل اللي كان ممكن هو مش يقعد يخدم بها اكثر ولا مش يصلح بها حاجات كلي فصوت ايجاري في الصيف هو يعمل حاجات يفرح بها الحريف قاعد ايجاري في النسيسيتي اللي هو الماء والضوء اللي هو حاجه انا ماما ما يخممش فيها تجي فاتوره يخلصها ويتعدى روحه هذه هي ديجا كلفه زايده بالنسبه للنزل هما ادرى ديجا بالواحد انا واحنا نعرف احنا في الدومين ونعيشوه ونعرفوه حاجه ثانيه اللي انت تراجع جوده الخدمات شو راحت الزائر انت مشيت النزل وانا ما مشيتش خاطر ما نحبش نمشي نخلص بياج ونكون مش على رحلة انا الحريف كي ماشي يجي ما يلقاش ما في بيته ولا ما يلقاش ضوء سيرتو في النزل معناها الماء تعداوها يجيبوا في الصهاريج ما يلقاش الضوء تقص عليك ما تيزر ماشي يولي يرجع ريكلاماسيونات حاجه اخرى اللي صارت كونه الحريف من اللي يجي يقعد يريكلام ايش يصير ما عادش يمشي للمتعهد وكالة الأسفار نتاعه اللي جاي معاه باش ياخذ رحلات ويخرج يكتشف تونس وتصير هك ديناميكية في البلاد نتاع الارتيزانة والصناعات التقليدية والمطاعم والدولة الاقتصادية كل متاحف والمطاعم وتخدم وكالة الأسفار ما خدموش خاطر حريف قاعد على الريسبسيون يريكلامي
1: نعم
2: يمشي يعوم شوية في بيسين ويرجع الريكلاماسيون وقتاش يرجع الضوء وقتاش يرجع الكليماتيزور معناها وبعد يجي شفت وانت في ريبورتاج الصناعة التقليدية يقول لك متم حرفاء ما يخرجوش من النزل
1: هي توا معناها كما قلت يعني تخربيطه كامله معناها في الاستفاده
2: انا نقول معناها الضغط هذا كله وحتى انت هذا هو الامباكت نتاع هذا وقت في الفيسبوك بارتو في الصحافه العالميه
1: واثر على النفسيه ونفسيتنا احنا حتى كاعلاميين راهم اثر علينا الكل انا سي حمده معناها احنا تو باش نمشيو شويه الحلول معاك خاصه تو الاستاذ عبد الخالق بن عبد الرحمن طبعا المختص في علم المناخ قال يلزمنا بلان بي ديما نحضروا بلان بي للتغيرات المناخية باش ما نتفاجئوش معناها توا نجم نقولوا احنا الإجراءات يمكن تكون في قادم الأيام أو حتى الموسم القادم إن شاء الله كيفاش
0: التغير المناخي هي حقيقة
1: هذيك لا شك فيها ولا اختلاف كيفاش النجم والسياسات اللي نجم نخدم عليها توا في قادم الأيام
2: ونقضوا احنا سياحيا شنو الحاجة اللي نجم نعطوها المتعاهدي وكالة أسفار السياح اللي العام جاي باش يعاود يرجع ويجي ولكن نجم تقول يرجع لكن نجم يضغط لك على الأسعار يقول لك انت دونك الجهة نتاعك صار فيها برشا ريكلاماسيونات الأسعار تنقص العام الجاي واحنا مش هذا اللي نحبوا عليه نحبوا في السياحة هو شنو هو المشكلة احنا فيها في السياحة كي ناخذوا السياحة وحدها فيها تشتت التشريعات ولهذا احنا نقولوا وقت اللي نحبوا نعملوا حاجه اللي هي تصلح للبلاد للخدام كما قال ما ينجم يمشي يخدم فرحان خاطر توش وجا وبيت في كليماتيزور في بيته واموره مريقله دونك يخدم الاز وفهم شيء والناس كلها تتعدى خاطر راس مالنا هو العمل راس مالنا هو الماء احنا نقولوا انا نقول من انا كرايي كحمد عبد الله نقول دونك عندنا بوابه مفتوحه قريبا معناها غدوه هي تونس عاصمه للسياحه
1: العربيه
2: ولي انا نقول احنا نجيو توا تصير كما صارت وقت في التنظيم نتاع الفرنكوفونيه في جربه كان ثم قائد وثم الوزارات كل دار معاه ثم واحد كل شيف دوركستر نقول احنا نجي اليوم تونس تحط ونيفو رئاسه الحكومه ورئيس الدوله شكون انسان اللي ولا وزاره ولا مسؤول هو كيفاش ينسق ما بين الوزارات ويقول وين نحبوا نوصلوا. هذا كما قال سعد الخالق دونك التغيرات المناخيه لازم لها دونك معناها هذه حاجات نكي. انا حضرت 2013 في منتدى عالمي في باريس على ندره المياه في المستقبل. يقول لك كل شيء كندا اللي مش تقعد على بري بوندون كورن سيكل شويه جنيف ما باس سويسرا كامله حسينه. دونك اذا ما نقولوا احنا كله دا احنا خاطر شو احنا تمسنا سياحيا اقتصاديا معناها ثقافيا اجتماعيا حضاريا خاطر نشوفوا حالتنا معناها كيفاش تروحي. فاذا نقولوا احنا ثم فرصه جايتنا باش نجموا شنو الرساله الطمانه مش اجتماعات مش نجموا نعملوا لا الكويت براغماتيك دير فوالا. دونك ثم قرار في اعلى هرم من السلطه الدوله وعندنا لي كومبيتونس في تونس ما شاء الله في الرقمنه وفي غيره وفي غيره خاطر اللي دونك هذه معناها ذكاء
1: في كل شيء عندنا الكفاءات ما شاء الله عليهم راه
2: نقول ولا هو منهج هذا مش يصير في مكان مش ناخذوا نتفرجوا احنا اليوم 20 سبتمبر ومش ناخذوا نتفرجوا تو احنا كنا نعاني في قله الماء تو نعاني في الماء مسكر الطرقات كيفاش نجموا والمشاكل عفوا احنا تصور معناها عم ناول صارت لنا مشاكل في الماء والضوء ما قلنا السنة ان شاء الله ما نجينوش مشاكل السنة ولينا نتمناو في مشاكل عم ناول
1: وان شاء الله يا ربي السنه القادمه ما نكونوش نتمنيه ومعناها في التدارك هذه اللي عملناه في
2: السنه هي ما شو راه ما ثمش حاجه عصا صحيه ولا ماشي يجيو نرقدوا نقوموا حتى ربي قال اعملوا
1: لا هو صحيح صحيح. لكن المختصين توا في علم المناخ يجيو يحكيوا على المناخ معناها والاحتباس الحراري والجاي يخوفونا راهم شويه لكن رغم ذلك يلزم فما الاحتياطات كما قال هو نخدموا على البلان بي وفما استعدادات كبيره برشا من توا نقراو حسابها للموسم القادم واحنا نحتفيو كما قلنا بتونس عاصمه للسياحه العربيه مهم جدا السنه هذه باش نعملوها بلاتوات يظهر لي ورشات للتفكير. شكرا ليك سي حمدة احنا نستناوك في المنستير برمجوا لك في جايه للمنستير
2: قريب ان شاء الله ان شاء الله يكون معنا نسمع عن قريب تم اجتماع ولا بليتو معناها
1: اي متسالش والا حتى مائده مستديره نتلموا فيها الناس الكل. شكرا ليك سي حمدة على تلبيه الدعوه
2: ان شاء الله غدوه خير
1: ان شاء الله امين يا ربي احسن كلمه قلتها تحياتي ليك مع انه غدوه خير امل كبير برشا كلنا يد واحده باش نجموا نستعدوا لما هو أحسن لبلادنا والقطاع متاعنا. وقفة غنائية شوية أيمن بعد نرجع باش نخدموا مع

0: الفن والثقافة هما الأساس، وإن شاء الله يا ربي نشوف سياحة ثقافية. نتصور معناها تونس عاصمة للسياحة العربية والثقافية زادة في قادم الأيام. مرحبا بكم من جديد في الدقائق الأخيرة. خلينا نختم أستاذ محمد هلال في كلمة، شو نجم نقوله معناها في الحوار هذا؟
1: في كلمة راهو تغيرات مناخية راهو حقيقة.
0: نعم
1: حقيقة. نعم. لازم نتصدقوا لكن بالاستراتيجيات وبالتخطيط وبالعمل. وخاصة لراه من نجم نعملوا حكمة رشيد وتأقلم إلا بالمعلومة الصحيحة وإلا بالتخطيط. اليوم في المخطط ديما لفولي شانجمون كليماتيك ديما موجود.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نقولوا المستقبل خير
0: إن شاء الله. سي حسين لخشين تفضل.
2: عايشك يعطيكم الصحة على الفكرة نتاع البرنامج اللي هو برمي الحلول للمشاكل نتاع القطاع السياحي، اللي هو واحد يحكي في المشكلة ويخرج باللي بوان بوزيتيف باش نبنيه على اللي حكيناه الكل. كما قلنا التغيرات المناخية مش تبدل في الكومبورتمون نتاع السائح ومتاع مهني السياحة. شوية وقت معناتها باش نمشيو معناتها الطاقات الخضراء ومعناتها باش نحسنوا في المردودية متاع الشركات. عندها كلفة صحيحة، ما فما ديفون اللي موجودين باش يفنانسيوا الحكاية ذوما. نمشيوا نلوجوا ندقوا البيبان، نشوفوا ليفون اللي موجودين في الخارج باش نمولوا الانفستيسمون في الطاقات الخضراء. ونحن بلادنا مبنية سبيسيالمون على كما قالوا الخيان على السياحة، من معناها خيار استراتيجي من 57 من الاستقلال. نبدلوا جوست في الكاتيجوري، ما عادش نعملوا على السياحات الشاطئيه اللي هي متتاثر برشا اكثر من سياحات اخرى، ونمشيوا للسياحات اكثر ثقافيه، اعمال بيئيه، كل
0: شيء عندنا احنا الانواع الكل موجودين.
2: اي سياحي مثلا سنسيبل للسياحات السياحه الشاطئيه ما نجمش يجي، نعوضوا بسياح في الكاتيجوري اخرى.
0: نعم شكرا ليك سي حسام نخشين. سي عبد الخالق عبد الرحمن طبعا المختص في علم المناخ، الكلمة نتاعك انت هي اللي باش تكون عندك
3: الكلمة الأخيرة فيما يخص التغيرات المناخية. كما قال سي محمد بكري هي حقيقة، لكن حسبني ما نشوف مش مرعبة جدا،
0: مش بك الخطورة،
3: ماشي بك الخطورة اللي يشوفها بعض العباد.
0: نعم
3: راهو الإمكانية نتاع الادابتاسيون التأقلم معها والتكيف موجوده. مناش باش نسكروا البلاد ونخرجوا منها على خاطر التغيرات المناخيه، لا راي الحلول
0: مو باش نمشيو حتى لو كاين
3: سلبيين. صحيح معناتها راي الحلول موجوده. الحاجه برك انه نبداو فيها من توا.
0: نعم
3: راهو الوقت معناتها ماهوش طويل باش يخلي لك الفضاء باش في عقلك.
0: من توا
3: نبنيو استراتيجيه على معناتها سياحة مستدامة اللي تحط في اعتبارها السيناريوهات متاع التغيرات المناخية. هذه لازم تتحط في الاعتبار السيناريوهات القادمة.
0: نعم.
3: وتونس ولادة والعالم ولادة،
0: والحمد لله
3: الحلول موجودة.
0: على كل نعرف أنه المسؤولين في القطاع هذا قاعدين يسمعوا فينا بالطبيعة من خلال درة السياحة هي تونس، وإن شاء الله يا ربي كما قلنا غدوة خير، وإن شاء الله نقف عليه وإحنا في المتابعة. فاش قاعدين نعمل وإحنا تو إحنا في المتابعة. شكرا ليك أستاذنا على تلبية الدعوة لإذاعة المنستير ولبرنامجنا. هكا نقول لكم شكرا لكم. أيمن الشابي لطفي المكي، سينما بعد شوية مع زميلنا فوزي الصخيري. إلى اللقاء.
4: طول يا ليل
5: يا ليل
4: واسهر يا عين
5: يا

0: طول طول طول واسكينا فراحك طول طول.
1: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. مساء الخير. جرت اليوم ثالث مباريات مؤجلة لحساب الجولة الأولى. حقق اتحاد بنقردان فوزا على ضيفه نادي حمام لمف بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب 7 مارس ببنقردان. وفي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الرابعة فاز النادي الإفريقي على الترجي الجرجيسي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بملعب حمد العقرب ببرادس. وفي صفاقس تغلب النادي صفاقس على النادي البنزرتي بهدفين نظيفين. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون اليوم ملائما لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات وتشمل أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل والساحل، حيث تتراوح على الكميات كميات الأمطار بين 20 إلى 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسير والمعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ إسقانس بالمنسير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنسير رمزي الملاوح في تصريح الأخبار أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث وراء الحادثة، مرجحا أنه قد يكون تم التخلص من الأسماك عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك. سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة لغاية 18 من الشهر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. ففيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، كشف المرصد أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث استأثرت بنسبة 36.37% من مجموع القتلى و 23.25% من مجموع الجرحى، يليها السهو وعدم الانتباه فقط على الطريق. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا سينما بعد الفاصل مع فوزي سخيري.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7. سينما مع فوزي الصخيري.
2: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. سينما مباشرة على موجة إذاعة المنستير من الآن وحتى 8 ليلا. طبيعة البرنامج سينما في الشبكة الجديدة الخريفية الشتوية لإذاعة المنستير كل يوم أحد من 7 إلى 8 ليلا. في حصة الليلة نتابع بعد قليل نستقبل المخرج هيفل بن يوسف وجديد السينمائي دار العرس بعد عرض ما قبل الأول أمام الإعلاميين الجمعة الفارط، والفيلم سيكون في دور السينما التونسية انطلاقا من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. لقاءنا الثاني سيكون مباشرة من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، نحكيه مع المخرج كمال العريضي اللي قدم شريطه هلع في مهرجان فينيسيا السينمائي الأخير 9 سبتمبر 2026، طبعا في إطار الدورة 83. هو واحد من 7 أفلام أولى فقط تم اختيارها للمسابقة الرسمية هذا العام ضمن أسبوع النقاد. في حصة كذلك أخبار سينمائية تونسية وعالمية وترتيب طبعا أفضل الأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية. الشريط الفائز بالأسد الذهبي في الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وإن شاء الله إذا كان عندنا وقت نختتم الحصة ومن ذاكرة السينما العالمية فيلم ميدناين إكسبريس، فيلم رائع جدا أثار يعني جدل كبير جدا يعني أثناء طرحه يعني في دور السينما سنة 1978. هذا تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء مع تحيات لطفي المكي وفوز الصخيري.

0: 7:12 دقيقة على موجات إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. الحوار اللي باش نجري يعني الآن طبعا يتعلق بالفيلم الحدث اللي كان عنده عرض خاص في قاعة الكوليزي، يعني العرض ما قبل الأول أمام الممثلين والصحفيين والضيوف يعني طبعا. والفيلم دار العرس اللي باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يعني 23 سبتمبر 2026. معنا المخرج وصديقنا هيفا بن يوسف، هو مخرج العمل اللي نحييه على طبعا نشاطه وحيويته، هو تو يمثل يعني مع بقية الزملاء متاعه في هالجيل الجديد. الحقيقة احنا فرحانين بالجيل اللي قاعد نعيشه معاه فترة حلوة برشا بالنسبة للسينما التونسية، احنا نسميه نوفيل فاغ. احنا حتى في فرنسا الفترة متاع الستينات كانت تسمى نوفيل فاغ، يعني الموجة الجديدة. احنا عنا زاد كيف كيف في تونس موجة جديدة نتمتع بها، وأفكار جديدة، أفكار فنية وأفكار يعني من خلال التنوع متاع المواضيع، هو هذا اللي يسعدنا. ويعني الآن نحسوا أنه عندنا يعني طريقة الصناعة السينمائية في تونس، يعني بدنا نحسوا فيها الفكرة متاع الصناعة السينمائية. هيفا بن يوسف مساء الخير ومرحبا بك.
1: مع السلامة، مرحبا بك ومرحبا باللي يسمع فينا الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، احنا حابينك تكون معنا خاطر انت 2024 كنت معنا.
1: والله انا في كل فيلم كنت معكم، انا غالب في زاميه تعرف لي زافون بروميير.
0: ايوه
1: العروض الاولى يجي نبدا ندور من قاعه لقاعه باش نقدم الفيلم للجمهور، وكل سنه وراني بحذاكم معلين وعرب.
0: مرحبا بك ان شاء الله في جيب مناسبه قادمه. خاطر في 24 جيت بحذانا، 25 جيت بحذانا في فيلم باراسول. الفيلم هذا في 26 جديد بطبيعه الحال، نيو احنا نقولوا. اما بقي حبيت نقول حاجه برك بالحقيقه، لفت الحقيقة نحييك عليها تكريم الأب والأم يعني أثناء تقديم الشريط في قاعة الكوليزية، يعني الجمعة الفارط، يعني هذه الحقيقة فما مشاعر وأحاسيس ما ينجم يحسها كان المخرج، يعني هذه ساق من كل شيء، هذه جاست حلوة قمت بها أمام الجمهور الغفير الحاضر يعني في الليلة هذيك. نعم
1: أكيد هما رأس المال، و أقل حاجة نجم نعملها لهم بعد التعب اللي صبروه والصبر اللي كانوا معايا. معناها صعب نقاش كلمات باش نعبر على حبي بابا وامي، دونك حبيت نكرمهم قدام الجمهور.
0: نعم
1: خاطر بالحق صبروا معايا، وانا ديما نقولها ممكن توا عملنا 3 أفلام في عامين.
0: نعم
1: راني قعدت 11 سنة باش نجمت نعمل لك الفيلم الاول. 11 سنة هما صابرين معايا وشجعوني، وعمرهم ما قالوا لي فاش تعمل ولا راك ضايع في الوقت ولا حاجة، دونك أقل حاجة كنت نجم نعمل.
0: هما حسوا كونك أنت يعني عندك الميدان هذاك ما تنجمش تسلم فيه، وعلاش شجعوك؟ خاطر حسوا بيك عندك مؤهلات وعندك يعني موهبة في الإخراج السينمائي بالطبيعة.
1: الحمد لله ممكن كنت هذا محظوظ أنه عندي بو أم.
0: نعم
1: يخليوك طبع غرامك معناها.
0: تحياتنا اليوم.
1: مثالش نعم. للي طهون كل ابقوا مع أولادكم وشجعوهم وأمنوا به.
0: نعم أنت بديت بولدك راجل بطبيعة الحال، هو فيلم وثائقي تعدى حتى في أنكرتاز السينمائية، وعمل زاد جولة في دور السينما التونسية، يعني بعد الفيلم هذاك يعني غبت شوية ورجعت من خلال مسلسل متاع باب الرزق متاع 2024 في رمضان 2024 هيك تقريبا يعني.
1: هكاك بديت
0: نعم
1: بولدك راجل، وعملت شوية أعمال هكا دي كور ميتراج سينما انجازي كما نقولوا نحن.
0: نعم.
1: وهذا كان التحدي نتاعي انا تو كي مشيت للسينما كما سميوها الغران بوبليك.
0: نعم.
1: سينما القاعات كان ديما التحدي نتاع كيفاش نجم نعمل فيلم اكسيسيبل، فيلم لايت، فيلم يفرهد على القلب، اما فرد وقت في حكايه، في خرافه، في قضايا، في تريتمون اللي تحسوا لايت اما هو يحكي على برشا قضايا وبرشا مواضيع تهم المجتمع التونسي.
0: الاتجاه الجديد نتاع الجيل الجديد انتوما طبعا اللي هما توما موجودين في المشهد السينمائي، حسيتكم يعني عندكم فكرة الفيلم الكوميدي، يعني فكرة الفيلم الكوميدي يعني أصبحت يعني هي شغل الشاغل متاع تقريب أغلب المخرجين اللي ينتميوا للجيل الجديد، يعني ينتميوا للنوفيل فاغ الموجة الجديدة بالنسبة للسينما التونسية. هل الكوميديا هي تقريبا حسيتوا كونه فيها قاعدة جماهيرية، عرفتوا الجمهور شنو يحب يعني في دور السينما؟ يعني هذا هو تقريبا السؤال المطروح توا.
1: شو هو الجمهور راهو تعطي. نعم. اي حاجه حلوه مزيانه يمشي معك.
0: نعم
1: قدر شهر جاي مثلا انا فما 3 أفلام رعب صابت.
0: الرعب والكوميديا يمشي من بعضهم على حسب رأيي. الكوميديا والرعب
1: فرتين مثل نقولوا نحن. مع أنا أخذك أنا مع فكرة أنه كي تعمل فيلم باهي فيلم زين يكون كوميدي ولا درامي ولا راهو الجمهور يتفرج, الجمهور يحب يتفرج, يحب خرافة, يحب حكاية. من بعد الطريقة كنت وجنغ وكل ذاك كل مخرج شنو يميل. أنا من قبل نميل للتناول الساخر للقضايا. أنا حتى في ستارت اب ولا باراسول فما ضحكة, ما كان أكثر كوميدي رومانسي. فيلم هذا قلت خل نمشي أكثر للكوميديا.
0: دار العرس بطبيعة الحال حتى التحق بين الفلسطينية احنا نحكيه على فيلم جديد طبعا هو اللي شكل الحدث في دور السينما التونسية. دار العرس يعني كنت حتى تذكرنا شكون أهم الممثلين اللي في الشريط هذا.
1: دار العرس أنا نحبه زيادة خاطر ما فيهوش زوز ولا تيفا أبطال, هو بطولة نخبة من الممثلين, بطولة وجوه جديدة, بطولة برشا ناس عطاوا من قلبهم من وقتهم في الفيلم هذايا. نشكر وجهة الجندوبي اللي هي من خلال نبدأ بالفامين تاع العروسة, عرفت وجهة الجندوبي في دور أم العروسة, خلود جديدي هي العروسة, شادي العرفاوي خال العروسة, نمشيو لدار العروس اللي جهاد الشامي هو العروس, بوه صابر الوثلاتي, عمته سهام صدق وبنتها سامية الحامي. الفيلم هذا فيه برشا ضيوف شرف كما جعفر القاسمي, كما عزين مبعوش, كما مراد العبيدي, في برشا ممثلين اللي هما نقولوا كي نقولوا عرس ونقولوا عروسه عندها صاحبتها, كي نقولوا عروس عنده صحابه. دونك فيلم فيه برشا برشا برشا ممكن 16 ولا 17 ممثل, وفيه برشا ديكورات, فيه برشا حكايات تشبه للتونسي, فيه برشا حكايات تشبه لنا. وكان تحدي في الكتيبه, ممكن اصعب سيناريو كتبته من الفيلم كله هذا العرس. علاش؟ خاطر التحدي كان كيفاش النجم وزوز عائلات,
0: نعم,
1: ما غير ما نقوله لهذا من الكيف ولا من جندوبة ولا من جيبس,
0: نعم,
1: زوز عائلات من تونس, أي مواطن تونسي يتفرج من شمال جنوب يقول ازاي عدنا منها, ازاي تشبه لنا, ازاي تعرفت لها.
0: هذا هو المهم يعني وقت اللي المتفرج يمشي معناها قصة سكرة باش يتمتع يعني ويعمل الجو ويعمل كيف يحس انه الفيلم قريب له هو يعني في اي موقع, خطر هو الفيلم تو باش يتجول يعني في مختلف القاعات ولو هي مش كثيرة برشا, لكن هما تو دور الثقافة هما اللي قاعدين يحلوا في المشكل. احنا نقولوا خطر احنا ما عندناش قاعات سينما برشا,
1: عندنا أزمة. انا ديما نقول عندنا أزمة, خطر نقرا نشوف في ديزارتيك اللي يقولوا كثرة الإنتاج حاجة خايبة, مش تحبنا نعمله, معنا تحب مخرجين مع شيخ يلزم ينتجوا. المشكل هو في قاعات سينما يلزم كان تكس كان في كل ولاية تولي عدنا زوزة ثلاثة قاعات, نأكد لك نجم ننتجوا حتى 120 فيلم والناس كل اللي خاطر نحن الجنراسيون جديدة ما عادش فما كان جنراسيون تستنى في الدعم من عند الوزارة ولا من عند بايغ دو فون, لا فما جنراسيون جديدة قاعدة تطلع قاعدة تصرف وحدها. والفيلم راهو مكلف
0: أكيد
1: تصرف, يلزمك يلزمك ترجع فلوسك باش نجم تخلص الممثلين والكيب تكنيك والعائلات اللي وراء كل أكيد. فيلم وباش نجم تعمل الفيلم اللي بعده
0: ويلزم
1: الحل هذا الكل هو أنه تكون تولي عندنا قاعة في كل ولاية
0: إن شاء الله. خطر هو تعرف من الفرقات ودي تعرف هذا هيفل في فترة من فترات في فترة التسعينات في فترة الثمانينات طبعا كي نحكيه في البدر كان عندك أكثر من 100 قاعة, ولكن كنا ننجو في فيلم يتيم في فيلم برك اليوم كنا ننجو في بين 15-20 فيلم في السنة. عندنا تقريبا
1: أنا ممكن وجه مساج للمستثمرين ما تخافوش فذي رو التوينسة يحبوا الفيلم التونسي وطبعا فما أفلام التوينسة حلوة برش الحق فما برش في رو عدنا 22 فيلم
0: سنة 22 فيلم ريكور احنا نقول
1: استثمروا في قاعة السينما والناس تجي تتفرج.
0: أكيد اللي انت كنت تحكي قلت انت كتبت انت السيناريو, اما افضل تلقى السيناريو حاضر وانت تقوم انت بالاخراج متاع الفيلم هذا
1: هو السيناريو هو العرض كتبت انا وزميلي حسن محمد اللي هو زاد المدير الانتاج متاع الفيلم. دونك ليه كي تكتب معك شكون ديما ما يلزم فما ثقة في الكتابة, خاطر الكتيبة مش سهلة راه
0: ديك الفار
1: يلزم عندكم نفس الرؤية, يلزم انسان زاد يفهم الامكانيات نتاعك, خاطر راهو المشكل في تونس اللي ملي نحنا نكتبوا يلزمك تعرف امكانياتك وين تنجم تهزك.
0: نعم
1: تبقى انا كي كتبت ستارت اب مش كيما كي كتبت باراسول مش كي كتبت دار العرس, خاطر العرس راهو فيلم كبير.
0: نعم
1: باش تعمل عرس بالجوج ما وعدد الممثلين والفيجوراسيون والديكور وكل راهو بالنسبه لي معنا دائما من اكبر الافلام تو اللي خدمت.
0: نعم هو باش نسمعوا تو البوندانونس نتاع فيلم دار العرس, البوندانونس طبعا خاص بدار العرس, ثم نعود للحظات بطبيعه الحال خاطر عندك اكيد يعني التزامات. دار العرس هذه المنظمه الاشهريه
2: تمام مدينة في كندا اسمها مانيتوبا, ضاربين 5000 خدام, الناس اللي عندها حظوظ اكثر لما عارسة لو كان تجيبولي الزداق نبعث الدوسي نتاعكم تلقاو روحكم في مانيتوبا.
3: دي كنا باش نطلعوا مصاحبين، علاش ما نطلعوش مع الرسين؟
4: يعطونا تزغريطه ان شاء الله ديما فرحانين.
5: عجبتك انت معناها الخطبه اكسبريس؟
4: ان شاء الله مبروك عليها.
6: اما كيل سوفليس طونط
7: مره جاي في وجهه تري تذكرني، قلت له تريثوا شوي خلينا نسال عليكم زاد بالك شيء.
5: بالك شيء؟ لا سامحني انتم بالك شيء.
7: لا سامحني، لا لا
5: لا لا
7: انتم بالك شيء،
5: لا انتم بالك شيء، ما دامش بنت بالك شيء معناها تعرف.
8: ماما انا وهيثم قررنا ندت العرس قديش لحد الجاي.
9: أقوى صالة أفراح في أكبر البلاد، كل شيء الليد كلها بالليد.
5: نحبوا عرس تاع أكابر،
9: تورناتا صالي وتورناتا سوكري.
7: دونك أختي باش تجي تحكي معاك.
10: عمر المغرون وحذر الفليجة،
7: وأنا عندي ثقة أنكم باش تفهموا.
10: يا ويلك مني يا ناجي.
11: نورمال أنه بابا عنده شوروم قد راسه وكراه بدلوكس.
12: مخليني نخدم في سونتر دابيل.
13: شبيه بابا سونتر دابيل؟ هاك عرفتني فيه.
12: منا مونيكا بلوتشي عرفتها فيه.
10: مش تفهمنا عليا الهيثم وهيثم العليا.
13: كيفي مضروبة في هيثم؟
14: ما نعرفش أصلا مش معناها نحب.
11: جبت لكم أقوى ويدينج بلانر فيك يا توت.
15: 130 عرس، 80 فيونساي وستة تلاقات والكلهم ناجحين.
7: المحرم سي اوبليغاتوار؟
5: لا مش اوبليغاتوار.
7: لا لا مرادي تشرف
5: المحرم. لا لا مش اوبليغاتوار.
10: نجيب العرس نتاعي يا العرس ما يتم.
5: العرس ما يتم.
7: 40 سكر.
16: 40 سكر. تعمل افتتاح كرتون.
5: تونس كامله ما فيهاش 40 سكر.
7: نحكم في تاريخنا وفي جذورنا وفي ثقافتنا نخرجوا السكر من تحت التراب.
5: فول انت باش تخرج من تحت التراب.
15: على حسب ما فهمت يظهر الى ذويق نتاع العائلات الزوز مش كيف كيف.
5: ما صفر.
7: باهي الفرشه هذايا باهي. اطلع اطلع خلينا نجربوا.
17: العلا.
7: يبامبي مليح.
5: هاي عرس الطفلة بطل. بعد ما كليت أنا وياك الماء والملح فسد لي عرسي. سنيجي ذاك طلع
10: العرس شكون ينظمو؟
16: عيط الراجل.
5: شكون ينظمو؟
16: عيط المرأة.
7: شي ما تصور سبندور
10: يا يولي شفتها
5: شفتها.
0: طبعا هذه الومضة الإشهارية متاع فيلم دارة العرس، يعني واحد الواحد يسمع الومضة الإشهارية فما قوة متاع واحد يمشي اليوم قبل الغد يمشي يتفرج على الفيلم هذا. معناها شوقتنا برشا يا أخويا هاي هيفل، وإحنا ما نحبوش نحكيه برشا بتفاصيل الشريط، تخلي الجمهور يكتشف الفيلم وقت اللي يمشي للقاعة، وإحنا نحبو نشجعوا الناس يمشيوا للقاعات السينما هيك. ولا هيفل
1: أكيد أكيد أنا نوعدهم فيلم همش بشي يندموا، همش يقلقوا، همش يفدوا، بالعكس يضحكوا.
0: نعم
1: بشي يستمتعوا، بشي يعملوا جو مع نخبة من الممثلين اللي عدنا، وبشي يضحكوا، بشي يضحكوا على الفيلم وعلى رواحنا و...
0: نذكروا برشا حاجات صارت. نعم على كل حال انا عوده اخويا هيفل، وان شاء الله تكون بحذانا يعني في قادم الايام، ونزيدوا نحكيوا برشا على الفيلم هذا وعلى السينما التونسيه عموما. وكل حال بالتوفيق ان شاء الله الفيلم هذايا والافلام التونسيه اللي باش تخرج، يعني خاطر فما زال في فيلم نتاع محمد خليل البحري زاد كيف كيف لص شايح يعني في دور السينما كذلك. احنا يهمنا وقت اليوم في دور السينما لقاو كل فيلم تونسي، وهذا هو اللي نحب نوصل له شو اللي عندك اكتفاذاتي احنا نقوله، يعني الجمهور التونسي يبدأ منشرح وقت كل جمعة يلقى ولا كل 15 يوم يلقى فيلم تونسي جديد، هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. نعم
1: أكيد.
0: شكرا هيفل ان شاء الله بالتوفيق، ولنا عودة معك انت ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: الى اللقاء، صباح الخير.
1: على سيارة.

نمشي لذاكرة السينما. طبعا فيلم اللي باش نحكيو عليه وحنا ديما معودينكم يعني باش نقدم لكم كالافلام الجديره يعني بالمتابعه, خاطر الافلام هذه بقات في الذاكره كل من شاهد الافلام اللي نحكي عليها يعني كل اسبوع. الفيلم هذا اسمه ميدنايت اكسبريس, قطار منتصف الليل. هذا فيلم المخرج هو ألان باركر, البطوله لبراد ديفيس, والسيناريو هو لأوليفر ستون. طبعا فيلم القصة يعني هي حقيقية, والأحداث زادي كيف حقيقية. أنا دائما نحاول باش نرشد يعني المستمعين باش يختاروا الأفلام في عن طريق يعني طبعا اليوتيوب ولا في منصات أخرى, لأنه الأفلام هذوما ما نلقاهمش يعني في دور السينما للأسف, يعني ما قاش يقع توزيعها من جديد. ولكن هيك عنا فرص متاحة باش نجموا نرجع شوي للذكريات, كما احنا توا في الأغنية ساعات تنميلوا برشا للأغاني الكلاسيكية القديمة اللي فيها ترب وفيها جمل موسيقية حلوة برشا. زاد كيف الأفلام معنوي إلى جانب احنا نتابع يعني كل ما هو جديد سواء في السينما التونسية العربية ولا الأجنبية, ولكن زاد كيف فما حنين وذكريات مع الأفلام هذه. ومش كل فيلم راهو قديم نجمو نحكيو عليه, فما اختيارات معناها مرتبطة بالذاكرة ومرتبطة يعني بالحدث اللي كان موجود يعني في تلك الفترة. الفيلم يعني تعود أحداثه إلى أكتوبر 1970,

أو الهروب الكبير بعد يعني سنوات من المعاناة والفشل متاع المحاولات متاع الرشوة والتصفيات النفسية، يضاجع يعني اليأس قلبه لكنه يقرر المواجهة والقتال. النهاية ينجح بيلي هايز في النهاية في قتل أحد الحراس دفاعا على النفس بعد اشتباك، ويتمكن من الهرب خارج السجن والعودة سالما إلى وطنه أمريكا. الفيلم هذا علاش حكيت عليه؟ خطر رساق بالكل شيء المعاناة والتعذيب في السجون التركية، يعني تشوفوا الفيلم يعني في برشا عذاب، معناها معاناة كبيرة برشا طالت يعني. طبعا السجين اللي هو براد ديفيز اللي هو كان مشهور برشا كممثل، أثار الفيلم كما قلت يعني جدل واسع وقتها بسبب يعني الصورة القاتمة والوحشية اللي قدمها عن المجتمع والحراس في السجون التركية. هذا فيلم جدير بالمشاهدة الحقيقة، من أكثر أفلام السجون إثارة والتعذيب داخل السجون. فيلم من الأفلام التي لا تنسى. طبعا نزيل نذكر أنه هي عن قصة حقيقية صدرت سنة 1970. هذه الموسيقى التصويرية لفيلم Midnight Express.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
5: نجدد التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات، سينما مباشرة على موجة إذاعة المنسير متواصل حتى الثمانية متاع الليل. نرجع للسينما العالمية. طبعا نحن تابعنا الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي، مهرجان البندقية بإيطاليا. حكينا برشا تفاصيل، حكينا على المشاركة العربية، حكينا على المشاركة التونسية. الآن باش نحكيو على الفيلم الفائز في الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي، ومن أنت كون، المرأة المجهولة، للمخرجة الدنماركية المصرية منى التوخي. الفيلم هو من نوع إثارة نفسية، تدور أحداثه بعد الحرب العالمية الثانية في الدنمارك صيف عام 1945، بطولة ماتيلدا أرسل اللي فازت كذلك بكأس فولبي لأفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط. مي توخي يعني هي مخرجة، ولدت سنة 1977، تكوين بالمدرسة الوطنية للسينما في الدنمارك، جذور مصرية، ولكن الفيلم المتوج يمثل الجنسية الدنماركية. حبيت هنا باش نزيد نوضح كونه مش معناها السينما المصرية هي اللي فازت، ان صحيح عندها جذور هي مصرية لكن عاشت في الدنمارك. الفيلم تم تمويله بالكامل يعني من السلطات الدنماركية، وكعلاش الفيلم يمثل الدنمارك في مهرجان فينيسيا. المخرجة طبعا قبل أن تنجز هذا الشريط أخرجت قبل ذلك فيلم باختصار شديد 2015، وملكة القلوب سنة 2019، وهذه الومضة الإشارية لهذا الشريط.

0: Hvad med selskabet i aften?
1: Hvad med det?
0: Skal vi aflyse? Vi risikerer, at folk ikke tør komme, men vi er jo nødige at associeres.
1: Det er det selskab alt for vigtigt til.
2: Kan vi ikke bare bede om at få det vasket ned?
1: Det vil virke mistænkeligt.
2: Ja.
3: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
2: Som det vil.
3: Godt.
4: من أخبارنا السينمائية التونسية، تستعد تونس لاحتضان جزء من تصوير مسلسل التاريخي الجديد، وهو عمل من إنتاج MBC Studio، يتكون من 10 حلقات، ومن المنتظر أن يتم تصويره بين تونس والمملكة العربية السعودية. ويكتسي المشروع يعني أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الإنتاج السمعي البصري في تونس، إذ ينتظر أن يوفر نحو 500 تونسي فرص عمل بين ممثلين وتقنيين وعملة، إلى جانب الاستعانة بما يقارب 2000 كومبارس يعني الفيجيرو خلال التصوير. احنا دائما نعرف أنه خاصة الدول العربية وحتى الدول الأجنبية معناه يساعدهم وقت اللي يجيوا لتونس، خاطر يعرفوا كفاءتنا في من حيث التقنيين خاصة، وتجارب عديدة يعني خاضتها يعني العديد من الكفاءات التونسية خاصة من التقنيين وعملاء وإداريين. هذاك علاش يجيوا لتونس، خاطر يلقاوا راحتهم 1000%. الفيلم المصري قصص للمخرج أبو بكر شوقي اختيرا ليمثل مصر في مسابقة جوائز الأوسكار للفيلم الأجنبي، علما أن فيلم قصص هو الذي تحصل على التانيث الذهبي لأيام كرتة السينمائية 2025. ونعرف أنه في تونس ما زلنا ننتظر طبعا الفيلم التونسي اللي باش يمثل تونس في جوائز الأوسكار يعني بلوس أنجلس. من الأخبار التونسية كذلك مهرجان أفلام تونسية قصيرة، المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026 بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة. من أخبارنا السينمائية، وقدم المخرج والمنتج التونسي حسان المرزوقي العرض الصحفي لفيلمه الروائي القصير الثالث تصفيق يوم غرة أكتوبر 2026 بقاعة الطاهر الشريعة في مدينة الثقافة الشادي القليبي. الفيلم إنتاج تونسي مصري مشترك، تدور أحداثه في كواليس تلفزيون الواقع حول حادثة انتحار وصراعات خلف الستار. المخرج أنزل قبل ذلك فيلمين، بقشيش وكذلك كاميكاز. نمشي للسينما العالمية، الخمسة أوائل في البوكس أوفيس للسينما الأمريكية. الفيلم الأول هو براكتيكال ماجيك 2، إيرادات العالمية حتى الآن حوالي 46 مليون دولار. البطولة لنيكول كيدمان وكذلك ساندرا بولوك. الفيلم الثاني سبايدر مان، إيرادات الويكاند حتى الآن حوالي 2.4 مليار دولار. الأوديسة، الإيرادات العالمية حتى الآن 1.68 مليار دولار. المخرج هو كريستوفر نولان. فيلم الرابع هوب، إيرادات الويكاند 5.9 مليون دولار. باش نختم طبعا اللقاء بالخبر الأخير، مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب الدورة 12 ستلتأم من 24 إلى 27 أكتوبر 2026. إن شاء الله يرجع كل مهرجان تاع جربة، الفيلم التاريخي والأسطوري اللي تم تأسيسه في آخر ثمانينات القرن الماضي، وتواصل تقريبا لمدة 3 أو 4 دورات ثم اختفى. كان مهرجان حلو برشا، كان عنده خصوصية تاريخية في جزيرة جربة الحالمة، وكان يجيوه يعني ضيوف من الكبار المشاهير سواء في الوطن العربي وحتى من دول العالم. الحقيقة مهرجان كيف ذاك حرام كي يختفي. إن شاء الله المشرفين على الثقافة في جزيرة الأحلام جربة معناها يحاولوا بالشيء يرجعوه المهرجان هذا، خاطر احنا ماذا بينا في كل يعني ولاية يلقاو مهرجان عنده خصوصية. هيك نوصلوا لختام اللقاء سينما على موجات إذاعة المنسير، مع تحيات لطفي المكي وفوز الصخيري. بعد قليل ترافقكم زميلة حياة الكوني. إلى اللقاء وأصبح على خير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 سبتمبر بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة التي تنتظم بالجزائر العاصمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية. وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والفلاحة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والصناعات الدوائية والانتقال الطاقي والنقل وفق منظمة كونكت الدولية. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاش ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات سواء في السوق الرسمية والموازية بنسبة 13% لتبلغ 69982 سيارة. ووفقا للإحصائيات من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47000 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق. وتبرز البيانات أن السيارات الآسيوية وبالتحديد من كوريا الجنوبية هي في المرتبة الأولى والثانية، وتأتي الماركة الفرنسية في المرتبة الثالثة، ثم تعود أيضا السيارات الآسيوية، حيث أن السيارات الآسيوية أصبحت هي الأغلبية في تونس. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليار موفى شهر أوت من سنة 2026 مقابل 684 مليار خلال الفترة ذاتية من العام الماضي 2025، أي بزيادة بلغت 43% وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وأيضا يفسر هذا التطور خاصة بزيادة تصدير زيت الزيتون. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في بعض الجهات، وتشمل خاصة مناطق الساحل والعاصمة والوطن القبلي، وستتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمتر. كما ينتظر أن تشمل الأمطار في الليل القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. موعدكم الآن مع الزميلة حياة في برنامج جسور الوطن.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. جسور الوطن.

0: جسور الوطن. جسور الوطن مع حياة كونة.
1: السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أول عدد في جسور الوطن على موجة إذاعة المنسير في الشبكة البرمجية الجديدة. العنوان يتغير أما المحتوى يبقى هو. البرنامج يهتم بكل المواضيع وكل الأسئلة اللي يمكن أن نلقاو لها إجابة ويطرحوها التوانسة العايشين بالخارج، كل الأنشطة الثقافية خارج حدود الوطن، كل حاجة التونسي نجم يخلي فيها بصمته بين الشعوب. نكون موجود إن شاء الله في برنامجنا من 8 حتى 10، هذا هو توقيتنا كل أسبوع بإذن الله. جسور الوطن بيمضي لطفي المكي، حياة الكوني، مرحبا بكم. بعد شوية جولة في إيرلندا، في كندا، في إيطاليا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. شكرا لاختياركم موجاتنا، أنتم على موجات إذاعة الله منسير، نكملوا معكم حتى للعشرة بإذن الله. مرحبا بضيوفنا اللي التزموا باش يكونوا معنا على امتداد ساعتين بإذن الله، باش نمشيوا بكم ومعاكم. إيرلندا الشمالية وين موجودة امرأة تونسية في الحقيقة لفتت الكثير من الأنظار، تصدرت تصويرتها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام الرسمية، دخلت للقصور الملكية بلبستها التونسية المزيانة، بموروثنا الغذائي، بحذقها للثقافة العربية، للثقافة التونسية، عن طريق غرام. الحكاية بدأت غرام، ما كي يكبر الغرام تولي نحكي وعلى تجارب في الحياة، نحكيه على مستقبل كامل، كيفاش بناته السيدة التونسية هذه اللي نقولاني شامخة كالنخلة في إيرلندا، تمثل المرأة التونسية أحسن تمثيل. سيدة سباحة سندي من إيرلندا، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مساء الخير مدام حياة، تحية ليك وتحية لكل مستمعين وليت المنستير الجميلة، نحبها برشا أنا.
0: شكرا لك، وأكيد كنت في زيارة للمنستير وكان عندك اطلاع على موروثها الغذائي الكبير، ونعرف نهيرين وثلاثة وحتى أربعة وحتى جمعة ما تكفيش، لأنه كي نحكي على المستير نحكي غيرها زادة من الولايات، عنا تنوع كبير، وكل ما تحول المعتمدية ومن معتمدية المعتمدية ومن متر المتر تلقى تنوع كبير وتلقى ثراء كبير في تقريبا في الموروث الكل، وخاصة كي نحكيه على الموروث الغذائي، نحكيه على تجربة مع الطبخ نجم نقوله هزت الاسم نحو العالمية.
1: هي الحكاية كنت اسمع في الثقافة تقدم فيها قضيك شوية، قلت الحكاية بغرام بيت فيحية بغرام وبيت بالطبخ وكبرت الحلمة وكبرت الحكاية وليت حكاية مدينة برشا، وانتقلت حتى لتوجه الثقافة التونسية، انتقلت المهرجانات، انتقلت الحاجات الكبيرة برشا إلى الإعلام العالمي. معتها الحمد لله ما أنا عايش في حلمة وقادة كل يوم تكبر. المطبخ التونسي بدا بغرام اللي كنت في تونس، يعني أنا ما تسافر كل، يعني أمي كانت ديما تحب تعلمنا الطبخ وأنا مغرومة بالطبخ، بابا كان يحبني نقرا مثلا كبر قرايتي معناتها الجامعة وكذا، وشال قدري هبرت معناتها مشيت لإنجلترا، معناتها أنا عندي هنا تقريبا 25 سنة، ومن إنجلترا تنقلت لإيرلندا الشمالية مكتوب. المهم الحكاية هي بيت بغرام وإيماني الكبير بالمطبخ التونسي بالثقافة التونسية من قبل، وحتى بعد ما سافرت، يعني كنت نحب أني سافرت برشا بلدان في العالم، وديما في أي بلاصة نمشي ولا أي طبق نطلبه ديما نقعد نقارن بين كل هذا والله عنا ونجم ونعمر خيرة في بيت البيت هكاكا. وبعدين بعد الخروجين نتاع كارتاجو اللي هو كان يعني مطعم ثقافي، كنت نجمع نعمل فيه ديفان تونسية، نعرف فيه الأكلة التونسية بشوية بشوية بشوية الحكاية، وليت ما تعرف في الأمور الرسمية وعايشولي مثل ثقافة تونسية. كما ذكرت انت متها نشيت لقطر، كرموني قطر إيرلندا، قطر بريطانيا، نشيت وليت نحضر في الاجتماعات البلدية، الاجتماعات نتاع الولاية، اجتماعات لتحضير المهرجانات، وليت نعطي في رايك برشا حاجات الفكرة أو خدمتي وعجبتهم ياسر، لأن وليت معناتها نحضر معاهم في الأمور الثقافية الكل بالنسبة للبلاد. يعني اتطورت الحكاية أخيرا، مش أخيرا كما نقولوا، شاركت وكانت هي قبل في رأس العام، كنت عنا كنا عنا اجتماع هنا في الولاية، حتى عنا هنا ديما ننشطوا عنا برشا مهرجانات في إيرلندا، أنا نحكي إيرلندا الشمالية اللي هي بريطانيا وإيرلندا الجنوبية الموريه اللي هي جمهورية إيرلندا، لكن احنا ثقافيا مدام حياة ننشطوا على الولاية على البلاد كاملة معناتها على الجزيرة. كان فما عنا مهرجان باسمه مهرجان الملال، هو مهرجان متعدد الثقافات اللي هو بدي ما عنده 20 سنة، هي المعربيته مزيرة متقاعدة مدام ميشا توندم دكتورة أوبيي، هي أصل من أصول هندية وبدأت مهرجان هدية، وبعد تطور ولا فيه برشا ثقافات، دخل فيه برشا بلدان، ساعة الهجرة هنا اللي عنا وبرشا يعني ثقافات دخلت فيه. آخر ميتينج اللي عنا مثلا نحكيه على 20 سنة شنو باش نعملوا الاحتفال بالدورة 20، كان الفكرة أنا باش ندخلوا بلد أخرى جديدة باش يعني باش تكون حاجة جديدة بالنسبة للمتفرجين. يا أخي صراحة حتينا أنه تكون بلدية تونس كهوة بتبيع يخلق. صراحت أني أنا نهز من تونس وجيت مع مدامشة تندم ومع لارا ومع المظمين وغزمين الكل. النهارة جينا دينا تخيصة عمتها 100,000 متفرج يجين من جميع أنحاء العالم وتبعوا أعلام كبير ياسر وحاجة يعني عملتها أنا مما تقدم فيها كما نقوله معناتها بالقلي بقلت معتها لازمي باش نعملها. هزيت الضيوف متاعي اقترحت لي نمشيو لتونس عمل بيهم دورة في تونس وما تفرج بيه وريتهم برشا بلايس شنان بتونس العاصمة شنان معتها حبيت نوري احنا بطنا على 5 أيام لكن حبيت نوري ماكسيمو الحرف الموسيقى حضرنا في حاجات مزينة برشا. المهم اقنعتهم تونس ياسر عجبتهم اقنعتهم انه باش تكون تونس هي الوجهة الثانية الوجهة تكون هي البلاد اللي باش نحتفلوا بها بالدورة العشرين. كهو بعد ما روحنا بدينا نخدم في المهرجان نتاع المدينة هذية المدينة التونسية اللي باش تكون فيها يعني 4 أجنحة تمثل الثقافة التونسية الموسيقى التونسية المطبخ التونسي الفن التونسي ومعناتها الرسم والصور من تونس. بروجي خدمت عليه ملي روحت خيت انا المانجر نتاعي وخدمت عليه انا ما خدمت على باش نجيب فنانين من العالم فنانين باش يجيو مثل تونس فما توانسة جاونا من كندا منهم وليد الغربي مادام حيت تعرفوا في اسيدي وكان معاك فنان وليد الغربي تاعو فين جيو حتى جيو حتى محبين كيف انا عندي مثلا علاقات مع فين العالم خاطر بدات يخدم هناك مع كولتشر مع بروجيكت جيو حتى فين اتلينا بالجكنين معناتها هما مثل في تونس معناتها محبهم تونس انه جيو مثل في تونس. يعني عملت فريق مزيان برشا خدمت على الـ على الـ على المشروع هذايا اللي هو باش يكون اول معناتها مشروع واول 4 جامعات مع بعضهم اسم المدينه باش يمثل تونس في الفستيفال هذا. نخدم علي نشكر الزهني بتبيع على السفاره التونسيه على دعمها لدرجه في حس لندن يعني قعدت ماشي جايه قعدت نخدم. المهم معناتها جاوا للفنانين حضرنا الخدمه عملنا حفلة المدينة التونسية بالمهرجان هذه وكانت أول مرة نشارك في مهرجان كبير هك أكبر مهرجان محسوب معناتها أول مهرجان في إيرلندا اللي فيه معناتها كما قلنا فيه برشا فيه آلاف آلاف آلاف معناتها ستة ألف زائر دخلوا كل ما تعديوا على جناح التونسي وكان ناجح على الآخر. وانا قبل حتى من معناتها قبل من يفتح المهرجان عملنا الكارنيفال وانا شفت الكارنيفال من قدام لي بس تونسي كيف ما تعرفني انا مدام حياتي ما وخرجت في التلفزه لازمني باش نبروموتي باش نحكي للناس باش نحكي وشنو اللي عندنا على الديريكتور نتاع ماشفايز لازم تخرج تحكي تقنع الناس تقول لهم انا عندنا. خرجت حكيت في 4 قنوات تلفزية رسمية في الأخبار الرسمية في إيرلندا حكيت على تونس على شنو اللي عنا على كده وكده ولقى معناتها الناس اللي جات الكل من المهرجان جايين باش يشوفوا تونس معناتها حتى يعني جي مشيراو المشاركة الجديدة هذه اللي أنا حكيت عليها في الفستيفال يعني أقنعتهم حاجة دي ألوف كانت يعني كان نجح والله كانت محلمة مادام حياتي مادام بالحق أنا راه من الناس تتعدى لكن الناس يقف ترقص تغني تتفاعل تدخل الدق الزيتونه نتاع تونس تدخل الدق الهريسه في المقروض تدخل تتفرج الصور نتاع تونس معناتها عمل تشكيله باهيه من الصور معناتها سوى الفيديو والا معناتها كيما المعرض كي نتاع الصور فيه صور من تونس معناتها من الشمال نتاعها للجنوب. الناس منبهره برشا معناتها تونس الناس تصور عليه من عالمي بطبيعه مثلا نفتش على إعلام إيرلندا ولا إيسي مثلا بريطانيا يعني هم تبعوا هذه خطة هذه صار في بلادهم فما حتى الإعلام خطر على خطة فما دول تبع فين نمتح مثلا المكسيك واليابان
0: وفما حتى زاد المؤثرين الإعلام الآخر الإعلام الموازي نحكيه على المؤثرين ومشاهير الانستغرام والفنانين والناس اللي يزوروا حتى ذوكم عندهم متابعينهم زادة
1: هدوم الكل مثلا كل ما هو يعني رسمي ولا إلا كما قلت أنت مع السوشيال ميديا المهمة على خطة الكواليت لناس تخدم عليها برشا من جميع أنحاء العالم يعني يصورونا، وخاطر كما قلت لك مثلا البلدان يتشارك كما نقولوا البلدان الكبيرة كما مثلا اللي عندها ثقافة راسخة في بريطانيا كما نقولوا نحن مثلا الهند والصين واليابان والمكسيك والهدوم الكل يشاركوا يبعثوا مصورين نتاعهم معناتها ويبعثوا حتى الأخبار نتاعهم ويتبعوا خاطر على خاطر إيفنت كبيرة برشا
0: هو حدث كبير بمجهودك أنت الشخصي كانت تونس موجودة فيه الحمد لله. كيفاش نستثمر الوجود هذايا أول حاجة ساعة كيفاش الوجود هذايا ما يكونش كان شرفي يولي قار وكل مرة نلقاو ستون تونس موجود هذا ممكن وإلا لا وكيفاش زادا نجمو نستثمروه سياحيا لأن نحن نفكروا زادا في السياحة التونسية
1: أكيد هو نحب نقول شكرا سي خاسي خاطر سي خاسي هو يخدم في يمثل مؤسسة وزارة السياحة في لندن اللي جاء البلفاست وجاء قابلني أنا مدام ليشا تندوفو الفريق وجاء هو أتعجب على الأخر بالمعنى شكرا الحق على يعني العلاقات اللي عنده كل وقتها راح أنه إن شاء الله كل هذا بش يكون حاجة راسخة كل عام
0: إن شاء الله
1: تكون مؤسسة وزارة السياحة مشاركة أكثر وتكون فيها حضور أكثر وتكون حكاية رسمية نخدموا عليها معناتها بالتعاون بيان سيغ معناتها مع أنا هنا من علاقة في خدمتي هنا مع إيرلندا والدولة غاديكا وزارة السياحة وكنعملوا كل يوم كل عام تعود حاجة كبيرة وحاجة رسمية وحاجة يعني تبح الإعلام في تونس وحاجة نعود نستنوا فيها كل عام ونخدموا عليها لأنه اسمع يعني 106,000 زائر من جميع أنحاء العالم 25 قناة تلفزيونية والدنيا الكل
0: ماشي حاجه صغيره مش شويه هذه مش شويه نقولوا نحن صحيح هذا كان بمجهود شخصي من صباح سنتي غدوه كي نشوفوا صناع القرار في بلادنا يشوفوا الخطوه هذه المزيانه يلزمنا بالتاكيد نبنيوا عليها ونمشوا بها لبعيد زاده
1: اكيد هو هذاك الحق كان ديما تشجيع الحق من الصارة وتشجيع من يعني من ديما انا نقول شوف يعني ديما نشجعوا التونسي في الخارج ولا اي متى اي تونسي يعمل حاجه ولا عنده علاقات ولا نجم يوصل انه يبدا حاجه متى بعلاقات وخدمته انه عضوات الدول يعيش فيها مهم انه تدعم الدوله لانه متى هو عمل الخطوه الانيه ونحن معاه متى ديما نقول السفراء
0: مثلا حقيقيين هما توانسة في الخارج صحيح
1: حتى نحن نعيش في البلاد مثلا الناس تعيش مثلا انا عشت في ايرلندا قبل 25 سنه نعرفهم معناتها نعرف كيف نحكي معاهم نعرف كيف نقنعهم نعرف كيف نعيش نفس التقاليد نعرف عاداتهم يعني كي نخدموا مع التوانسة هذوما اللي عايشين عندهم سنين في بلدان معينة تكون كما شاركة كبيرة ما بين الدولة وما بين الناس هذوما معناتها مهمة
0: على الأخر لا خاطر كي نحكيه على إنسان صحيح محترامنا راه للناس اللي مشيوا مثلوا الدولة التونسية غادي هما موظفين تابعين الخارجية التونسية محترامنا ليهم أما راه مهم جدا أن نعولوا على التوانسة اللي يفهموا في الذائقة الإيرلندية يفهموا في المجتمع يفهموا في المود متاعو هذوما الناس اللي نعاولوا عليهم راهم ماشي خلط والا حد باش ياخذ بلاصه تحدره فما كيفاش تستثمر البيدق نتاعك الناجحه غادي كيفاش تستثمرهم
1: هي فما هي علاقات كما لبعضها معناتها نحن توينسه وفي بلاصتنا ونختمر واحنا وعندنا علاقات هناك وديتنا بلادنا الثانيه زاده فهمت وما بلادنا هي تونس ولا معناتها اللي يخدموا في الخارجيه بالطبيعه وما توانسه كيف نجي نخدموا في البلاد بالطبيعه لكن معناتها احنا نكملوا بعضنا وما شجعونا ونحن نخدموا في تغيير حياه يعني
0: وذاك اللي يلزم ان نستثمروا اولادنا والعلاقات اللي كسبوها غادي والثقه اللي كسبوها غادي باش مع بعضنا باش يكون فما برنامج ويتخدم اليوم نحكيوا على ثراء في الموروث الغذائي كبير اليوم كل مره فما جديد كارتاغو كل مره يعطي صوره مزيانه على الموروث الغذائي التونسي على المطبخ التونسي وشوفوا برشا دول نجحت في السياحة متاعها عن طريق بعض الأطباق في بعض الأحيان يمشي والعباد يكتشف يقول لك والله تبقى الاسم والهالة أكثر من المحتوى فنحن عنا الإمكانيات نقول علاش ما تكونش فما خدمة كبيرة على الأطباق التونسية البرة
1: اللي عندنا على شنو باش نخدموا على شنو باش نخدموا عندنا معناتها برشا أطباق مش من ديما نقول تونس فيها مطابخ مش مطبخ كاو مطبخ نتاعها عندنا ثقافات في ثقافه الجنوب وثقافه الساحل وثقافه الشرق وثقافه الشمال الغربي وبنزرت ولهجات يعني بلاد حقيقه كنز معناتها مش انا مش نقول لك حيت
0: ما درتش صحيح ولا صحيح نعرف هذا
1: نقول لك باش نحكي لك من قلبي اما نحكي لك الحقيقه خاطر معناتها عندك تمشي البلدان معناتها كيما قلت لك تلقاها هيليت ويحكيوا عليها بابلا واش تلقى حاجه معناتها بسيطه جدا
0: بالحق.
1: معناتها اي كل مثلا يعني انا عندي فتره مشيت نسمع يونان صدر يونان بابا مشيت اليونان معناتها لقيت بحر

0: نديرها ونكونوا معناتها مش معناتها مقتنعين، نقولوا احنا اوتريشيين معناتها لازمنا
1: نكونوا فخورين ببلادنا. راهو
0: مش ديما كيما نقول لك انسان غزر الشين مثلا غزر الشاير الناس لا وحقمح ولا ناس كي بالحكي ثم مثلا يقول لك مشيت نتاع اللي عند الناس لا واحد نتاع اي لا نحن اللي عنا ما غير ما نقعد نشوفوا بهدين في نتاع الناس خاطر نحن اللي عنا نحن خير. ركزوا على المنتج نتاعنا، ركزوا على بلادنا، ركزوا على المنتج نتاعنا، ركزوا على الكوزينة نتاعنا، ركزوا على ما نستحقوش اطباقنا، ما نستحقوش مثلا موسيقتنا وغنينا. وانا قلت حاجه شفت في الفستيفال الاخريني والله ابسط الحاجات مثلا احنا مثلا حاجه بسيطه مثلا حتى خبز يتغمس الزيتون هاي احنا عندنا حاجه بسيطه ولا الزيتون والله الاجانب باهتين فيه وكيفاش يتغمسوا وكذا مثلا معناتها ابسط الحاجات عندنا نحن نجم نسوقوا لها ونثبت فيها معناتها حتى كنت عملت انا ودالي عملنا الديمون تاع الهريسه التونسيه كل وهريسه تونسيه اللي عملتها في التلفزه في السنه ايرلندا عملت الديمون تاعها في الاخبار الثقافيه حكيت عليها اللي هي حاسين عملت الماكينه هذيك نتاع الهريسه اللي باليد معناتها ماكينه الحمص والفلفل بالطبيعه من تونس جبته ونفخته وعملته والتيبل والكروية والثوم والدنيا كل عمل جو كبير حيث عملنا كالديمو والزيتونة والملح تاع البحر. نحكي أنا نحكي على التفاصيل اللي نحن عنا ثانية معناتها ملح البحر شوية تيبل وكروية فلفل التفاصيل كيفاش الفلفل يتنحى ويتشيح ويتفص نفخ وانت تحكينا هو باهتين كانوا يسمع في حكاية هاري بوتر معناتها كيفاش تحطهم انت في الماكينه وتقعد تعمل بيتك هكا وبعد تحط الفريخ وتحط الملح وتعمل مره الاولى
1: حتى هما ما يعرفوش المراحل هذيك الكل
0: المراحل هذيك الجمله وقاعدين هكا تعملوا لي ريسه هذيا اللي اقول لهم ايه راهو يصوروا ويعملوا ويحكوا معناتها
1: معناها الهريسة بركة في حد ذاتها حكاية شدتهم فما بالك معناها وكان يشوفوا الكسكسي والدوارة والمدفونة وبارشة حاجات عنا بارشة
0: اي هو انا هنا معرفة في صنع الاحاديث انا نجم حاجة اللي فيها حتى هنا يحبوها فيها باهية في الخدمة مكان اني نسمع عن حدث
1: ليه تعرف كيفاش تقدم لهم الحاجة حفظتهم حفظتهم تعرف معناها كيفاش تقدمها الحاجة في الاعلام راه لأنك حفظتهم الناس هذوما بالحق
0: ثاني قلت لك خاطر نحن نعرفوهم نعرفهم انا ونعرفهم شنو يحبوا ويحبوا كل شو وكل نكبروا الحكايه يحبوا يبيو يتفرجوا وهذيك نجموا حتى انا ناكد لك من الفستيفال هذيا مئات الناس قصوا باش يشوفوا مثلا ما فيكوش مش يخدموا الهريسه بشكل باش يشوفوا تونس مئات انا الاخلاق بطبيعه هذه اخلاق السنين معناتها انا عندي سنين يعني نروج ونشارك وكذا وكذا من الفستيفال هذاك هو من الناس وعلى فكره هنا في ايرلندا الشماليه وفي ايرلندا راهو معناش كان الايرلنديين عندنا 25 تقريب جنسيه
1: تقريبا برشا من العالم موجودين فيها وقريبا مش يكون فما مهرجان للهريسة في نابل نتمنى أن وزارة السياحة تروج للحدث هذايا ويكونوا برشا حاضرين برشا سياح ونحكيوا على استثمار المهرجانات هذية في موروثنا الغذائي كي نحكيوا لهريسة تونسية راي توا تقريبا العالم الكل يعرف اللي لهريسة هي أصولها تونسية وأنه من البهارات اللي معروفة عالميا ومعروفة على بلادنا ديما سيدة صباح عندك هكا لمسة عندك توش عندك هكا حاجات هكا في ملامح في وجهك حاجات وانت تقدم في الحاجة إنسان كي يحب بلاده راو ما نتصورش كان راي خدمة حاجة وإنك تسترزق حاجة أخرى زادة بعيدة ما إنك تقدم صورة لبلادك ويختارك القدر إنك تكون تمثل تونس فهذاك معناه بالحق في حد ذاته حاجة مبهجة تعيشها وتعيشها من كل قلبك هذا اللي شفناه من خلال الفيديوهات اللي هبطتهم
0: شكرا هو كل شيء هو بالحب معناتها انا بحق يعني انا قلت لك قبل مدام حيت يعني انا تونس ما غادرتنيش معناتها انا قلت لك انا خرجت من تونس وتونس ما خرجتش مني انا تونسيه كل يوم عمري كامل كل يوم معناتها كل دقيقه في تونس في في في قلبي لاني بدي ذكرى فخوره بها على الاخر وديما معناتها الراب بقريت غاديكا ومشيتي بحر وعمري بحر تونس و تعلمت الحاجات والأخلاق من دارنا من يعني كل الحاجات اللي بيها اللي هي معتها

0: حبيت من كتب طفولتي الرأى بيها ومنسك الجملة وهذيك هو نحب نعلق قتيفة فيها على كلمة حمانتها. بالنسبة لقلت أنت مهرجان نهري النابل, بالنسبة لمهرجان هدومة في تونس أنا شفت حسب ما أصبحت شفت يعني تعلمت حاجة من عندما الاستقرار يتعلم معناتها
1: أكيد
0: الأخرى تتروج المهرجان هدومة فان الزومبل. مثلا مهرجان نابل أنا إذا حبيت اقترح إذا متحف ولا مهرجان مقروض في القيروان زادا لازم يكون وبرشا أوقات أخرى بينتج عنا في كل مدينة خاطر حكينا فيه قبل مدام حياة كنا احنا كل مدينة نجم رجل وحدها
1: صحيح.
0: يعني فيها ما يترى معناتها شنو اللي ما اقترحته أنا واللي بحق نحب يصير شيء ما يكون يسمع فيها. أنا مثلا كنوزل كثير اكسكيرشن معناتها مثلا كنوزل تو كشوف اكسكيرشن الإسباني واليوني والباشي دو وتلقى عندهم ليفلت كتيب صغير فيه مثلا عنا رحلة النابل, عنا مهرجان نهريسة, عنا رحلة القيروان, عنا متحف مثلا مقروض الحلويات, عنا كذا وكذا كذا. السائح فما راهو فما برشا سياح يحبوا, انا حتى من الناس ونعرف برشا ناس راهو يحبوا السياحة الثقافية
1: صحيح.
0: هاي الرقم لهنيك راهو مش كهو يجوا على البحر, فما ناس راهو على البحر كهو يجوا يحبوا يكتشفوا البلاد, يحبوا يشوفوا الطبخ كيفاش الرقص كيفاش
1: وهذايا معنى كلامك 100% نوافقك عليه, لأنه تقريبا عامين التالي انطلق مشروع جمعية تونس الجديدة في إيطاليا برئاسة سي لطفي بن حمود اللي بعد شوية باش يكون معنا. اختاروا السياحة التضامنية, فريق كامل يكون متعدد الجنسيات أغلبيتهم يكونوا من إيطاليا, فريق متنوع تلقى فيه الأعمار الكل في حدود 10-15 نفر يجيوا في السياحة التضامنية, يجيوا هذوما ما يجيوش للنزل للبحر, يجيوا عندهم برنامج ثقافي يزوروا العائلات يعيشوا مع العائلة التونسية, يزوروا الحرفيين ويشوفوا الخدمة كيفاش تصير, معناه يشوفوا تحضير الكسكسي كيفاش, يشوفوا تحضير القهوة, يأكلوا مع العائلة التونسية, يقعدوا لوطة معناه ويأكلوا مع العائلة التونسية, يعيشوا الفولكلور الموسيقى هذا الكل برنامج عن طريق السياحة التضامنية, حاجة مزيانة الحرفي يسترزق دورة اقتصادية يخليه السائح هو اللي يهبط هو اللي يشري يمشي للقهوة ويمشي معناها كما نقولوا دورة اقتصادية كاملة دور ويعيش مع الحرفيين ويعيش مع الحرفيات ويشوف تونس من شمالها الجنوب تقريبا يعملوا دورة كاملة 10 أيام يقعدوا يدوروا تونس الكل.
0: هو يعيش السائح تجربة تونسية اللي هي بحد ذاتها علامة إذا نحن نخدم عليها كعلامة سياحية وعلامة تجارية. التجربة التونسية معناتها وقت تحط انت تونيزيان ستايل انا هيك نخدم عليها عندي تونيزيان ستايل التجربة على الطريقة التونسية, هو السائح يعيش على الطريقة التونسية معناتها مثلا راهو مش الناس الكل كيما هو تحب تمشي مثلا للوتيل وتسكر ليب وتقعد فيه وتشرب ليه ليب راهو السائح ولا تبدل مثلا احنا نشوفوا السياح السياح راهو موجودين اغلب السياح الكاليتي اللي نسمع فيه مساعات في الفيسبوك ولا نتكلموا في التلفزه يقول لك احنا السياح علاش يجينا هاك وهاك لانه نحن في تونس مش قاعدين يخدموا مي فما كان فما نقص ما كاش ما تركيز على السياحه الثقافيه
1: صحيح.
0: السياح من نوع هذايا راهو يلوج عافيني يقول لك اخدم نمشي كي نلقى هو يشوف اللي انت عندك تعيط المهرجان وتعيط له وعندك ما توريه وعندك وخدمت على المشروع هذاك بتاع السياحه الثقافيه هو راهو باش يجي هما يلوجوا
1: صحيح
0: هما يلوجوا على تخطيط العالم كامل يلقى هو برنامج باهي كما تحكي علي انت مثلا هكا هو باش يمشي اما كي يلقى هو ثم حتى شيء كان لبحر الشمس هو باش
1: يمكن يمشي عام اثنين اما تولي معناه روتينيه الرحله بالنسبه لي يقلق يولي بدل الوجهه معناه
0: البلاد اخرى اللي هي تخدم على السياحه الثقافيه والسياحه الثقافيه تخدم على العام كامل راهو معناتها
1: البحر مش كان صيف فقط
0: ايوه البحر وسيف الدنيا تملي على الاخر على الاخر وناس ما هو هيك نقص ونقص ونقص لانه الدنيا ما كي تخدم على عام كامل تعود الناس كل ما الدنيا مترهده عام كامل ونقعد الاقتصاد يمشي عام كامل يعني
1: لازمنا نخمو في هذا، نخمو في هذا، وتوجهات وزارة السياحة أنها تتوجه، لأنه الحمد لله الثراء موجود، ففقط الخدمة على الثراء ذا الموجود وتقديمه للعالم. السيدة صباح سندي ديما نقول من العلامات المميزة للتوانسة الموجودين في الخارج، امرأة عرفت كيفاش تشق طريقها وعرفت كيفاش تقدم تونس وترد الجميل للبلاد هذه بوقتها بمعرفتها بالمحل متاحة اللي محطوط على ذمة الثقافة التونسية، الموروث الغذائي التونسي اللي قدمت فيه حاجات ربما ما كانش ينتظرها الإيرلندي انه يلقى ماكلة تونسية ما جازفت هي وكسبت الرهان، لأنها بكل بساطة امرأة خدمة برشا. شكرا لك سيدة صباح سندي، كنت معنا من إيرلندا، نفرح لها النجاحات هذه اللي تحقق فيها في كل مرة، لها الحضور المميز في أروقة الثقافة، في أروقة وبلاط والقصور الملكية، فإن شاء الله من نجاح إلى آخر. شكرا لك وشان نلتقي قريبا بإذن الله. شكرا، إلى اللقاء. ما زلنا مواصلين معكم مستمعين، وما زالت لقاءاتنا متواصلة، وبش نهزوكم لكندا كذلك لنشاط تنظمه جمعية تونس الجديدة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة التاسعة للأنباء. شارك مجموعة من العارضين التونسيين يمثلون مؤسسات تنشط في اختصاصات مختلفة على غرار الخصب التقليدي ومنتجات الحلفة وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور والنحاس في المعرض المهني للتزويق والهدايا الذي انعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد شكل المعرض الذي حضره عارضون يمثلون قرابة 140 دولة مناسبة متميزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية وإبراز ما يتمتع به الحرفيون التونسيون من مهارات وقدرات إبداعية وجودة في المنتوج تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية لا سيما السوق الفرنسية، فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشركات لفائدة مهني القطاع. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات سواء في السوق الرسمية أو الموازية بنسبة 13% لتبلغ 69982 سيارة. وقد تحصلت كوريا بعلامتيها المشهورتين على المرتبة الأولى والثانية، وتأتي بعد ذلك علامة فرنسية، لكن السيارات الآسيوية أصبحت تمثل الأغلبية في السوق التونسية. أكد ديوان التونسيين بالخارج أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مراقبة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين لضمان استقرار التونسيين بالخارج وإعادة إدماج العائدين. واعتبر الديوان أن التعاون الدولي في هذا المجال يشكل محطة حاسمة في عدد من المجالات الحيوية كالتشغيل والتوظيف بالخارج والهجرة الدائرية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة ما بين 22 إلى 29 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي وزير الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. ودعت إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال وعلى رأسها سويسرا بالكف عن التذرع بعقاقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول المالكة النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية في هذه الليلة ثم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق خاصة في الجنوب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و25 درجة وتنزل أقل من 20 درجة في المناطق الشمالية المرتفعة وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

جسور الوطن. جسور الوطن مع حياة كوني.

0: شكرا.
1: شكرا لكم على الاستماع، مرحبا بكم، ما زلتم معنا على موجة إذاعة اليمن السير، نواصلوا معكم برنامج جسور الوطن حتى للعشرة بإذن الله. ضيفنا من كندا، نحكي على تجربة فيها برشا فن، فيها برشا إبداع، فيها كذلك إبراز لصورة تونس من ناحية الموسيقى والفن والجمال. نحكي على المبدعين التوانسة كي سافروا وتسافر معاهم الفنون التونسية نحو العالم من كندا. مش يكون معانا الأستاذ كريم شرادة. سي كريم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. ألو، في انتظار أن يكون معنا سي كريم، إن شاء الله الموعد الأولاني هو اللي باش يكون مع سي كريم شردة من كندا، ثم بعد شوية باش يكون معنا سي لطفي بن حمودة من إيطاليا، رئيس صوت جمعية تونس الجديدة. إن شاء الله باش نحكيه على أنشطة باش تقوم بها الجمعية في قادم الأيام بإذن الله، في انتظار أنه يكون حاضر معنا كريم شردة من كندا.

0: نعود لجسور الوطن. سي كريم شرادة من كندا، ألو مساء الخير. ألو،
1: يا مدام حياة،
0: نسمع فيك. أهلا وسهلا سي كريم، نسمع فيك، مرحبا بك.
1: أهلا،
0: شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك، بارك الله فيك،
0: يعيش.
1: شكرا للاستضافة، يعيشك الله.
0: مرحبا بك سي كريم، ومرحبا بالجالية التونسية الكل اللي تعيش في كندا. شنو هو الطقس اللي عندكم توا؟
1: الله يخليك، طقس توا يعني خريفي بامتياز، مازال سخون شوية، يعني مازلنا ما تخناش في كيما نقولوا الليالي السود.
0: ما زالت الثلوج والطقس البارد، استمتعوا توا في
1: بالضبط
0: انتظار
1: بالضبط.
0: اكيد الشتاء اللي نعرفوه بارد برشا في كندا، ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع. سي كريم، رحله فيها برشا موسيقى، برشا محبه للبلاد، برشا فن، مشاركات دوليه باسم الادب والثقافه، انتاجات، هذا كل باش نحكيوا عليه الليله
1: إن شاء الله. بارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء نتاع إذاعة المونستير.
0: شكرا لك. نبدأ بالإصدار أولا.
1: والله أولا هو الحفل الرسمي لإصدار الكتاب نتاعي دوب الأسفام، أو شتمون لطيف بالعربية كان ترجموه. هو يعني ديوان شعر مستوحى من فكر جلال الدين الرومي، والكتاب هذا يعني مكتوب باللغة الفرنسية أساسا. القصائد بما نسميه لا بويزي فيرسيفي، يعني الشعر الموزون، الشعر الموسيقي. دونك والحمد لله يعني عملنا الإصدار نتاعو في 31 ماي الفارط، حضروا فيه ثلة من الأدباء التونسيين العايشين في كندا، وحتى سيد سفير تونس بكندا السيد الأسعد بوطار حضر، هو وحرم ويعطيهم الصحة. وهما يدعموا ديما في الفنانين والأدباء والتوانسة في كل ربوع كندا. والحمد لله يعني كان حفل، هو عرض صوفي أساسا، جماعة ما بين الإنشاد الصوفي التونسي اللي مستوحى من الطريقة العيسوية اللي أنا نمثلها، وفما الإنشاد الصوفي المصري، والإنشاد الصوفي المغربي، والإنشاد الصوفي الشرقي المشرقي. يعني كان عرض حلو برشا وناجح الحمد لله فنيا.
0: الحمد لله. كيفاش كان الجمهور حاضر؟ وديما نقولوا كي تبدا فما عروض كما هذه نفكروا في صورة تونس، ونفكروا أساسا في السياحة التونسية.
1: بالضبط. دونك كما قلت السيد سفير هو كان حاضر وعطى كلمة في آخر العرض، والحضور كان يعني مختلط، فيه الجالية اللبنانية السورية المصرية والتونسية بطبيعة الحال، وكان تفاعل حلو برشا، يعني خطر العرض هذا هو الأول من نوعه في الإنشاد الصوفي، ويلم هكا يعني بلدان عربية.
0: باش يكون سنوي يعني قار، باش يكون سنوي قار، وإلا هو مناسباتي يعني فقط للمناسبة.
1: والله إن شاء الله احنا قاعدين نخدمه كجمعية، جمعية نوفيل كادونس اللي أنا نترأسها، ومعايا الصديق ياسر بالصادق والفنان الكبير وليد الغربي. يعني نخدمه نسعى باش نعرفه بالثقافة التونسية، يعني عندنا كثير من الأنماط متاع العروض، فيه نمط الصوفي هذا، فيه نمط سانفونيتا، وهو يعني تنحكيه عليهم بعد شوية. دونك هذا هو إن شاء الله.
0: الجمع الكريم مع كريم، يعني ألوان من الموسيقى سافرت بها، وكان عندها صدى طيب، وكانت في الحقيقة صباح صندي كانت معنا وحكيت على البعض. ما انتم أكيد أكيد عشتوا الفرحة هذه، وعشتوا وجود تونس في محافل دولية ثقافية كبيرة.
1: بالضبط، يعني زاد مثلنا شوية تونس يعني في مهرجان فلسطين في أوتاوا، وعملنا عرض سامفونيتا زادة في جويليا. كيف كيف هو يعني موسيقى العالم العربي الكل، من الشرق من الخليج إلى المحيط. وبطبيعة السفرة اللي كانت إلى إيرلندا الشمالية مثلنا تونس، بالظهر لي حسب ما تحكي مدام صباح وحسب ما نعرفه، احنا أول فرقة تونسية يعني تمشي تمثل الفن التونسي والثقافة التونسية في إيرلندا الشمالية في هذا العرض الدولي، وهذا هو الحمد لله يعني كان ناجح على جميع الأصعدة.
0: أنشطة أخرى إن شاء الله للجمعية شنجم نعرفوا عليها؟
1: عندنا أنشطة كثيرة للجمعية، أولها هو العرض سانفونيتا، يعني قاعدين نشتغلوا على عرض كبير توا، كبرنا المجموعة وعندنا موسيقيين يعني محترفين من طراز من أحسن ما ثم يعني في كندا، وإن شاء الله يعني نخدمه على استراتيجية يعني تكون قريبة ومتوسطة المدى، باش نجمو نعملوا عروض تكون ناجحة. وماك تعرف عروض كيما هذه يلزمها ماديات ويلزمها
0: أكيد.
1: تحضير وتخطيط، هذا هو اللي إن شاء الله قاعدين نخدموا عليه.
0: شكون باش يمولها العروض هذه؟
1: والله هي تمويل ذاتي، وكما العرض اللي صار
0: وهذا لا يكفي
1: في الصيف في
0: صراحة.
1: جويليا
0: أي أيوه هذا لا يكفي.
1: ما يكفيش. بالضبط بالضبط بالضبط. دونك
0: نحكيه على
1: العرض بتاع
0: الديوان
1: الصيف هو
0: الوطني
1: صار
0: للسياحة ودوره، نحكيه على سفاراتنا، نحكيه على دبلوماسية ثقافية في مساعدة التوانسة في نشر الثقافة التونسية. باهي ما
1: بالضبط.
0: ما قلناش هزوا توانسة من هنا، هاك توانسة موجودين بطبيعتهم غادي.
1: بالضبط بالضبط. بصراحة معناتها مدام حياة ملي جاء سي لسعد بوطارة، معناتها فما برشا حاجات تبدلت وفما ديناميكية جديدة وروح جديدة، فما يعني دعم للتظاهرات التونسية، كيما توا فيستيفال دو جاسما حضر فيه سي لسعد، كيما قلت زاد حتى في عروض سانفونيتا حضر معانا وفما دعم. صحيح إذا كان ما يكونش حتى دعم مالي يكون دعم أدبي ومعنوي، وهذا نعتز به، ويكون معناتها يجيب لنا حتى الدعم المادي، فهمتني؟
0: صحيح
1: الدعم المعنوي ينجم يعطينا فيزيبيليتي ويجيب لنا الدعم المادي.
0: صحيح، مما لا شك فيه. كي نحكيه على دعم الثقافة
1: بالضبط
0: التونسية، نحكيه كذلك على فما خزان قاعدين يتخدم عليه، لأنه قبل ما كانوش التوانسة برشا في كندا، توا رانا نحكيه على
1: صحيح
0: برسك أجيال، نحكيه على توانسة بعائلاتهم، نحكيه على أجيال مختلفة. هذوكم زاد من حقهم أنه ثقافة تونسية توصلهم، وخاصة أن الفنانين موجودين غادي، ما قلناش باش تنظم عروض وإلا باش يكونوا موجودين، وهذا من حقهم أن الفنانين التوانسة يمشوا يعرضوا للتوانسة خارج حدود الوطن.
1: صحيح صحيح بالضبط. دونك هذا هو يقعد مربط الفرس في تنظيم العروض الثقافية والفنية، هو الدعم المادي، وهذا اللي نخدمه عليه إن شاء الله، ومعطوه إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم. ما يلزم تدا فما سياسة من الدولة، اليوم 5 رحلات باش تكون نحو كندا أسبوعيا، يظهر لي الرقم هذايا كافي باش الغزالة التونسية تكون مشاركة في نشر الثقافة التونسية، وإنه تكون فما توانسة وفنانين اللي يحبوهم التوانسة يكونوا موجودين، هاكا يهونوا حتى شوية وطأة الغربة على التوانسة غادي، ونحكيو على أولاد صغار يزمهم يسمعوا الموسيقى التونسية ويعيشوا كل التجمعات الكبيرة مع بعضهم. فنتمناو إنه تكون فما سياسة استراتيجية واضحة في نشر الثقافة التونسية، وأن الثقافة تمشي لأولاد تونس في الخارج. إن شاء الله دائما الإبداع هذا معك سي كريم شرادة، أنت وسي وليد الغربي فنانين كبار، يعطيكم ألف صحة، قاعدين تقدموا في خدمة كبيرة، صورة مزيانة على الثقافة التونسية، على الفن التونسي. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله حضوركم ديما يبدأ بارز في محافل دولية تشرفوا من خلالها الراية التونسية. شكرا لك، إن شاء الله نلتقي، وكل ما نلتقي يكون فما جديد.
1: إن شاء الله ربي فضلك، وشكرا على الاستضافة والخدمة الكبيرة والمهمة ياسر اللي تخدموا فيها لدعم يعني الجالية التونسية بالخارج وحقها في الثقافة التونسية، وتكون انتوما يعني الصوت الصادح لهذه الجالية. بارك الله فيك.
0: الحمد لله، شكرا لك سي كريم، وتحياتنا من خلالك لكل العائلات التونسية المقيمة في كندا.
1: ربي فضلك عايش.
0: شكرا.

بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت، وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي، فلما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت: أما تخشى ذا وأنت إمام؟ مقامك يا هذا فوق كل مقام، وفي الدين والدنيا عليك معول، أتزعم أن الريق مني محلل؟ فريقي مدام والمدام حرام. يا إمام

0: مرحبا مواصلين معكم في جسور الوطن. آخر لقاءاتنا الليلة بشكون مع سي لطفي بن حمودة رئيس جمعية صوت تونس الجديدة من إيطاليا تحديدا من شمالها، موجود معنا في المباشر. سي لطفي مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور يا حياة، مساء النور لكل مستمعي راديو مونستير، وتحياتي لتونس الكل.
0: شكرا لك، مرحبا. في الصيف كنت بحذانا، كنا حكينا بتفاصيل كبيرة على وقتها على الوضع كيفاش كان وقتها اللي جاءوا بارشة توينسا في الصيف، عشنا ضيق صراحة، الانقطاعات المتكررة في الضوء، عشنا الماء اللي كان يقص بالساعات، الماء المعلب اللي غاب زاد لأيام توا، والحمد لله نحب نطمنك اللي الماء موجود والضوء موجود وتجاوزنا الأزمات هذه الكليكية، فقط فما حوجة صغيرة وفرصة باش إن شاء الله برشة توانسة يكونوا يسمعوا فينا. صحيح فما نقص في مادة الفارين، لا داعي أن نشد صفوف، ما هيش مادة أساسية، ما هيش حاجة باش توقف عليها الكوجينة إذا كان ما يكونش عندنا الفارينة في الدار. اليوم شفنا ناس شادة صف على حاجات ما يلزمهاش تكون صراحة، ما يلزم

0: التونسي بالغ في الحاجات هذه، مش كل شيء أساسي الماء والضوء. إيه الماء المعلب عندكم ألف حق، أما باش فارينة ميسيرش مادة راه والله العظيم النهار اللي ما تستهلكش فيه الفارينة تربحوا في صحتك، وين تغيب وين تنقطع أكثر وين خير لصحتنا. أما إن شاء الله راه كل ما فما أزمة، كل من خلق أزمة راه التونسي قادر أنه يتجاوزها بإذن الله. سيلوت في جمعية صوت تونسي جديدة ديما ناشطة وديما شعارها محبة البلاد، هذه الحاجة اللي نحب فيها برشا توانسة ونستضيفهم، يكون القاسم بيناتهم محبة كبيرة للبلاد ورد الجميل للبلاد هذه عن طريق انخراطهم في الجمعيات. كالعادة جمعية صوت تونس الجديدة عفوا تصنع الفارق بالسياحة التضامنية.
1: يعطيك الصحة قبل كل شيء في المعلومات، وعشنا الشيء معناها صعوبات لا محالة، ديما بلادنا باهية، بلادنا نحبوها، بلادنا نخمموا فيها، نعطيوا النصايح.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله بحول الله ديما لازم ولابد شوية صبر وشوية ما يلزمش كلها، فما يلزمش ونعدي معناها فترة وتتعدى.
0: فترة
1: بالنسبة احنا نبدأ موجودين هنا لكن قلوبنا ديما موجودة معناها في تونس.
0: صحيح.
1: هذه باش يبدأ معناها على علم. وإحنا نشاطاتنا كجمعية معناها سواء في إيطاليا سواء في تونس، نظرا للي مؤخرا تدهور الوضع معناها الدوليا كل معناها البرامج اللي كنا نبرمجوا فيها معناها لتونس معناها وقفت شوية، لكن شدين صحيح وبعزم معناها والعزيمة متاعنا وحبنا لتونس نقولوا لازم ولا بد باش تفرز معناها الامور، وان شاء الله حول ذا قريبا احنا نعود كالعاده معناها نشاركوا ولو قطره في الماء، معناها قطره ماء في البحر كما نقولوا احنا، لكن مشاركه نتاعنا لازم ولا بد باش نعمل البصمه نتاعنا ونرجعوا لتونس ونروجوا النوعيه نتاع السياحه هذه، السياحه التضامنيه المسؤوله باش ندخلوا العمق تونس، تونسنا الحبيبة بكلها باهية
0: إن شاء الله بإذن الله. نوري صورة جميلة على تونس اللي كنت واكبت معناها زيارة لفريق في السياحة التضامنية، كيفاش عاش الأجواء مع العائلة التونسية، يعيش مع الحرفيين مع الحرفيات، يكتشفوا في الحقيقة الطبيعة السمحة متاع التونسي، التونسي المذياف في منزله. سي لطفي إن شاء الله الوفود هذه العدد باش يكبر، المسالك إن شاء الله باش تتنوع، ولا باش تقعدوا محافظين لأنه فما ألفة صارت بينكم وبين السيركوي عفوا وبين يعني المسار اللي حددتوه للرحلة التضامنية.
1: هو صحيح معناها كلامك، لكن فما ظروف وفما التنظيم معناها على خاطر احنا مناش مثال كمثال أجانس ولا معناها احنا جمعية معناها بالمشاركة مع الأجنس اللي عنا معناها الفريق ديما كي يمشي ديما فريق معناها محدود. هذه حاجة المسالك قاعدين نحاولوا باش النوع، لكن احنا بطبيعتنا كي نمشي من الشمال للجنوب معناها ديما النوع المسالك معناها، لكن صحيح كلامك وانه باش نخرجوا مثال ولاية نابل توا في البرنامج معناها جاية ولو عملنا تجربة اليوم بالتحديد اليوم تو حاليا في التوقيت هذا انا قاعد نتبع في الفريق نتاعنا وفد ايطالي من جملتهم معناها عظم الجمعية معناها بتو حاليا في التوقيت هذا في تونس العاصمة وده الصباح يقصد ربي يمشي التوزر مشاركة هذه في ورشة عمل دولية في اطار معناها بحث سبل من في كل المجالات سواء تشغيل سواء منهي السياحة ونظرا للي احنا معناها عملنا شوية تجربة معناها السياحة التضامنية هذه حبونا احنا زادا نشاركوا معهم، دليل وانه احنا قاعدين ننصتوا قاعدين نطوروا والزيارة هذه متاع اليومين هذوما معناها ممكن باش تكشف لنا اماكن في توزر قال لي احنا ننويه باش نمشي باش كاك نوسعوا في المسالك وان شاء الله نجازيه. احنا معناها ما نجموش معناها
0: نجموش تعملوا 24 ولاية صحيح، لأنه فما إمكانيات لوجستية وفما زادة طاقته هو السائح ما ينجمش معناه باش يكون ديما على صفر، يزمو يرتاح، فما وقت يعني محدود، يعني فما يعني برشا ضغوطات. مع ذلك إن شاء الله ينجموا يشوفوا تونس الكل. مشاركة الجمعية في ورشة دولية هذا يدل على أنه الجمعية يؤخذوا برأيها والجمعية يشاركوها لأنها ولات عندها تجربة في السياحة التضامنية والسياحة البديلة. إن شاء الله ديما متألقين ديما موافقين، وإن شاء الله كيجي الوفد أكيد باش نكونوا في مواكبة هذه الزيارة. شكرا ليك سي لطفي بن حمودة، ديما نحكي على توانسة يحبوا البلاد من قلبهم بالحق، معناها يحبوا البلاد، والخدمة هذه راهي تطوعية، ناس على حساب صحتها وعلى حساب عائلتها تخدم في الجمعيات، ما تنتظر حد شيء، فقط انها عندها محبة كبيرة ورد جميل للبلاد هذه. شكرا لك سي لطفي بن حمودة رئيس جمعية صوت تونس الجديدة، كنت معنا من شمال إيطاليا، وتحية لكل التوانسة والعائلة التونسية المقيمة في إيطاليا.
1: شكرا وتحيات
0: معايش. شكرا، إلى اللقاء. هكا نوصل معكم مستمعينا نهاية هذا العدد من جسور الوطن، يلتقيكم عماد العوني بعد نشرة العاشرة في صدى الأوتار، جميل هذا العنوان، ويواصل معها الرحلة لطفي المكي. شكرا لكم، تحياتي لكم، حياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سمك السردينة بالمنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. تونس تخطط إلى اعتماد نماذج لمكيفات جديدة ستقلص من استهلاك الطاقة صيفا بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. وترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس، والسيارات الآسيوية خاصة كوريا الجنوبية أصبحت تمثل الأغلبية الساحقة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. الساعة 10 ليلا في نشرة الأنباء، تحول فريق صحي وممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير إلى شاطئ إسقانس بالمنستير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من سمك السردينة. وإثر المعاونة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي الملوح أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث وراء هذه الحادثة، وقال أن مصدر الأسماك قد يكون مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك قامت بالتخلص منها.
1: على إثر ورود معلومة بوجود أسماك نافقة على شط إسقانس، تحولنا أخنا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير صحبة رئيس دائرة للصيد البحري وفي إطار من المعهد الوطني لعلوم البحار، حيث عاينا وجود أسماك نافقة على طول شط حوالي على طول 340 متر على شط إسقانس من نوع سردينة صغيرة الحجم. تم قياس الأكسجين على مستوى البحر وهو في مستويات عادية، وبسؤالنا يعني مواطنين متواجدين على الشط تبين أنه إما يكون مركب صيد بحري تم بإلقاء هذه الأسماك ربما تكون غير صالحة للأكل، أو شاحنة لصاحب تاجر تم إلقاؤها غادكة في الموقع. يعني ما تمش فينومين طبيعي تسبب في نفوق أسماك على طول الشط في إسقانس.
0: تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد نماذج جديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة بما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. ووفق ما أكده يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، قال أن هناك إقرار توجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600 ألف مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها.
2: احنا الخطة الوطنية اللي بصدد تنفيذها في إطار بروتوكول موريال للحد من المواد المسبب لطبقة الأوزون هو تغيير خطوط الإنتاج في عدد 7 مؤسسات من أجل تغيير سائل التبريد اللي هو باش نعتمدوها إن شاء الله بداية السنة القادمة يعتبر إيكولوجي، لأنه منخفض القدرة على الاحتباس الحراري واللي اسمه إير 32. الإير 32 هذا هو غاز جديد في الوقت الحالي جميع دول العالم تعتمد فيه نظرا لخاصيته البيئية وكذلك خاصيته الطاقية، من شأنه باش يخفض من لك الطاقة للمكيفات، يعني نجم يخفض في حدود 15%. إذا عندنا احنا 4 مليون مكيف، إذا نخفضوا في 15% من الطاقة جراء استعمال الغاز الجديد الإيكولوجي إير 32 عبارة خفضنا 600 ألف مكيف من التشغيل، وهذا في حد ذاته يعني نقلة نوعية من ناحية الأداء الطاقي وكذلك من الناحية الإيكولوجية باعتبار أن هذا السائل هو سائل إيكولوجي. ومازال العمل المتواصل في هذه الخطة عن طريق تنفيذ مشروع جديد اللي احنا بدينا فيه هو مواصلة مساعدة هذه المؤسسات من أجل تحسين أكثر في النجاعة الطاقية باش يوليو الكل يخدموا بتقنية الانفرتر. الانفرتر هذايا هو آلة الضغط يشتغل بسرعة متغيرة، يعني يتأقلم مع درجات الحرارة اللي احنا نحبوا يطلعوا داخل المكاتب أو المنازل، وبالتالي نسبة التخفيض من استهلاك الطاقي من اللي كانت 15% جراء تغيير غاز التبريد باش نجم توصل حتى 30%، وهذه إن شاء الله بداية من السنة القادمة إن شاء الله يعني تم تنفيذ المشروع هذايا تولي كل المؤسسات تنتج تقنية الانفرتر، وبالتالي يتم التخفيض بنسبة كبيرة عبارة يعني خفضنا على الأقل 1 مليون مكيف من التشغيل، وهذا باش يساهم كذلك من تقليص من الكلفة الوطنية جراء استهلاك الطاقة.
0: في ولاية المنستير تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانيين من ولاية المنستير 90% وفق ما صرح به معتمد الورداني قيس بوعلاقية، وتشمل التوسعة إحداث فضاء جديد للأنشطة وقاعة للعروض ومكاتب إدارية بما من شأنه تدعيم البنية الثقافية بمدينة الوردانيين وتوفير فضاءات إضافية لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية والاستجابة لحاجيات المتساكنين ورواد دور الثقافة.
3: بداية الأشغال بتاعه في ديسمبر 2024 ومدة الأشغال 210 يوم بتكلفة إجمالية في حدود 700,000 دينار. حاليا المشروع قارب تقريبا نسبة من 85% إلى 90% نسبة الإنجاز بتاعه. ثم توسعة للباحة بتاع الدار فقط، ثم إعادة تهيئة بتاع المكاتب لتوفيرها للأنشطة المبرمجة في دار الثقافة المذكورة، وعندنا القاعة العرض لكوبول اللي هي تم صيانتها لمستوى سطح المقاومة للمياه. إن شاء الله بتكون في حلة جديدة ممتازة وترقى إلى مستوى تطلعات شباب الجهة، ولما لا معناها تكون حتى قطب جهوي نظرا لعلاقتها بقدمها، خاصة واني عندها حتى الطابع المعماري بتاعها معناها طابع خاص. إن شاء الله تم إنجاز المشروع في أقرب الأجال.
0: انطلقت اليوم بمدينة الحمامات اجتماعات المجلس التنفيذي عدد 115 لاتحاد إذاعات الدول العربية ليتواصل على امتداد 3 أيام. الاجتماع ناقش عددا من المسائل من أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي. نستمع لتصريح محمد فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
4: استعرضنا نشاطات الاتحاد من بداية العام حتى هذه الفترة. في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف. لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال تعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأنه هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد. متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات بحيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله، ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
0: شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع إجمالي المبيعات واقتناءات السيارات سواء في السوق الرسمية أو في السوق الموازية بنسبة 13% ليتجاوز بقليل 69,000 سيارة. ووفقا للإحصائيات التي استقيناها من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والصادرة لغاية شهر أوت 2026، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,002 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق. العلامات الكورية الجنوبية استأثرت بالمراتب الأولى والثانية بفارق بسيط، وكان الاستثناء الوحيد هو وجود علامة فرنسية واحدة في المراتب الأولى، وأصبحت السيارات الآسيوية عموما خاصة من كوريا الجنوبية وكذلك من الصين واليابان تصبحت هي الأغلبية الساحقة في السوق التونسية. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سبك السردينة بالمنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. تونس تخطط إلى اعتماد نماذج لمكيفات جديدة ستقلص من استهلاك الطاقة صيفا بما يعادل 600,000 مكيف أقل مما هو موجود حاليا. وترويج أكثر من 69,000 سيارة في تونس، والسيارات الآسيوية خاصة كوريا الجنوبية أصبحت تمثل الأغلبية الساحقة من السيارات. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يأتيكم زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة سادة الأوتار في إطار البرمجة الإذاعية الجديدة. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف ليل الأحد 20 مارس. استنى وقتش يجي مارس، بتبيع 20 سبتمبر 2026. لقاء فيه كما عودناكم في البرمجة السابقة العديد من أنواع الموسيقى، لكن هناك بعض التحويرات في إطار هذه البرمجة الإذاعية الجديدة. إن شاء الله التحويرات تعجبكم، وإن شاء الله تبقوا دائما مستمعين أوفياء لهذه السهرة. سهرة الليلة لأمنها لطفي المكي في الإخراج، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة أحلوة لأنغامنا وفقراتنا اللي باش تكون كالآتي. أكيد ليقول الهند، نقصد الهنود متاع آسيا، مش الهنود متاع أمريكا، الهنود متاع آسيا، دولة من الدول اللي الفن فيها في روح وذوات مواطنيها، في ذوات الهنود. الموسيقى الهندية اللي عندها تاريخ كبير برشا، وانطلاقتها كانت الموسيقى الروحية اللي تعبر على ذات الإنسان وعلاقة الإنسان بكل ما يحيط به من كائنات وخاصة الطبيعة. اليوم في سهرتنا باش نخصص حيز من الزمن للحديث عن الموسيقى الهندية، باش نحكيه على بعض نجومها، باش نحكيه على نوعية الموسيقى وخاصة الموسيقى الروحية منها، باش نحكيه على دور الموسيقى والأغنية في سينما بوليود، وباش نستمع أيضا إلى مجموعة من الأغاني. كذلك في سهرة سادة الأوتار في كل أسبوع باش نحاول نبحث معاكم عن أحدث الأغاني، سواء كانت عربية أو غربية، واللي انطلقت في طريقها للنجاح من خلال المشاهدات في اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية الأخرى. بعد اخبار الاحداش باش نحكيو على الفنان العربي، الفنان السعودي محمد عبده. محمد عبده اللي حياته تكتنفها الكثير من الاسرار، فاليوم باش نسمعوا محمد عبده يحكي على بعض الاسرار في حياته. بون، ثم اللي يقول محمد عبده، ثم اللي يقول محمد عبده، لكن اللي نعرفه هو محمد عبده. وكذلك باش نسمعوا زوز من أحلى الأغنيات في رأيي بطبيعة، وأكيد في رأي العديد منكم، اللي غناهم ولحنهم محمد عبده. كذلك الليلة في سهرة سادة الأوتار باش نعرفوا حكاية من الحكايات المربوطة بأحدى من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. ثم أغنية أكيد الناس الكل تعرفوها عنوانها أغدا ألقاك. الحكاية هذه شنية قصتها، شنية حكايتها، كيفاش تخدمت، شنو السبب فيها، شنية علاقتها ربما بالجانب وبالخلفية السياسية، هذا الكل إن شاء الله باش نعرفوه في نهاية الجزء الثاني من سهرة سادة الأوتار لليلة. كما العادة مرحبا بكل اقتراحاتكم، مرحبا بكل أرائكم، الفضاء مفتوح لكم جميعا عبر الخاص لمختلف الاقتراحات الغنائية. شريطة أن الأنغام والاقتراحات تتماشى مع الفترة الليلية.
كما العادة والله لا تقطع لنا عادة نبدأ بجورج ثم مباشرة ندخلوا ونحكيوا مع بعضنا على الموسيقى الهندية بطبيعة ما نجموش نحكيوا في كل شيء فيما يهم الموسيقى الهندية لكن أهم مميزاتها.

24 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة سد الأوتار مباشرة من إذاعة المنستر. الموسيقى الهندية تمتد جذورها إلى أدب الفيدة الخاص بالهندوسية وأيضا بالناتيا شاسترا القديمة. بتبيع العبارات هذه هي ألفاظ هندية أصيلة، هي مجموعة من النصوص أو ما يسمى بالنصوص السنكريتية القديمة، والتي تتحدث عن مجموعة من العروض الفنية والتي كتبها بهارتا موني. ويعتبر النص السنسكريتي من القرن الثالث عشر نصا يعبر عن ما يخالج الفنان أو الموسيقي وما يريد إبلاغه للناس أو إيلاجه إلى أذهانهم وأرواحهم. الموسيقى الكلاسيكية الهندية تتكون على المستوى الفني أساسا من عنصرين، هما الراجا أو الراجا والتالا. والراجا يعتمد أساسا على درجات موسيقية تضم نغمات دقيقة كما نقولوا نحن السولفيج، ثم التالا هو ما يعبر عنه بالتوقيت الإيقاعي إذا كان صحة الترجمة من اللغة الهندية، يعني يعتمد على الإيقاع اللي يكون مرتبط بالوقت يعني، وهذا قريب برشا للموسيقى العالمية وحتى الموسيقى العربية. تعد الموسيقى الكلاسيكية الهندية نوعا موسيقيا من موسيقى ما يسمى بمنطقة جنوب آسيا، والتي تشمل الأنواع الأخرى المختلفة من موسيقى الأفلام وأيضا من موسيقى البوب والفولك وأيضا الموسيقى الدينية والتعبدية. هي الموسيقى الهندية بالنسبة لنا نحن لما نسمعوها سواء في سهرات فنية أو في أشرطة أو غيره أو نسمعوها في الأفلام خاصة، هي موسيقى توحي بالسعادة، توحي بالفرحة، توحي بالحركة. هذاك علاش ديما أغانيهم وموسيقاهم ديما تكون مرتبطة بالحركة بالرقص أساسا. لكن هذا ما يمنعش أنه للهنود، بطبيعة نحكي على الهند وهنود آسيا، أنه الموسيقى أيضا عندهم فيها جانب كبير من التعبد ومن الروحانيات.

طبعا وقت نحكي على الفن في الهند هناك شخصيات فنية معروفة برشا، ما نجموش ما نحكيوش على شاروخان أو شاه روخ آن، هذا هو الاسم باللغة الهندية. شاروخان اللي تولد في 2 نوفمبر من عام 1965 في نيودلهي بالهند. شاروخان اللي عمل مسيرة كبيرة برشا في ميدان المسلسلات والأفلام الهندية، بدأت عام 1988 من خلال بعض المسلسلات الأولى، وخاصة مسلسل الأبلة اللي عمله في عام 1991، لكن طريق الشهرة فتح أمام شاروخان من خلال فيلم عنوانه ديوانا. الفيلم هذا تقدم في عام 1992 وحقق نجاحا جماهيريا وتجاريا أيضا مهول في تلك الفترة. في عام 1999 اتجه شاروخان إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزي بعدما أسس رفقة الممثلة جوهي تشاولا والمخرج عزيز ميرزا شركة إنتاج خاصة بالأفلام الهندية. شاروخان اللي يعتبر من أبرز رموز ونجوم بوليود الهندية. شاروخان يعتبروه البعض مش كان في الهند، في العالم أسطورة عصره، وقد لقبته وسائل الإعلام الهندية بباتشاه بوليود أي ملك بوليود أو الملك خان، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايم الأمريكية. يعتبر أكبر نجم سينمائي في العالم. في عام 2005 تم تكريمه من قبل حكومة الهند بجائزة بادما شري لإسهاماته في السينما الهندية. أيضا مجلة نيوزويك صنفته عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخص مؤثر في العالم لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف مناطق العالم. برصيد شاروخان الفني تقريب 80 فيلم أنتج في بوليود وثمانية مسلسلات تلفزيونية، وفي عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز 12 كأكثر شخصية نفوذا حول العالم.

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، ويتواصل حديثنا حول الموسيقى الهندية والأغاني الهندية. تقريبا لا يخلو فيلم هندي مهما كانت نوعيته، إذا كان فيلم حركة أو فيلم رومانسي أو فيلم حتى رعب، لا يخلو من وجود الأغاني والرقص. وتقريبا الأغاني اللي موجودة في الأفلام الهندية هي مش عبارة على استراحة، بل هي تعبير على المشاهد، هي روح الفيلم والوسيلة الأساسية للتعبير عن المشاعر عندما تقصر الكلمات في التعبير عن مثل هذه الأحاسيس. صحيح لما نتفرجوا على الأفلام الهندية ساعات نضحكوا بينا وبين رواحنا على بعض اللقطات اللي فيها برشا كذب بذفرين وفيها برشا مبالغة. الأغنية الهندية لما تتجد أو يتقمصها بطل أو بطلة الفيلم، هي في النهاية تعبر على الحب أو الحزن، الفرح أو الفراق بأشكال مختلفة من خلال النغمات اللي حكيت عليها قبيلة، واللي هي أساسا موجودة في الموسيقى الهندية الراجا والتالا. أيضا صناع السينما في الهند قبل ما ينطلقوا في كتابة السيناريو أو تحديد القصة هما يعتمدوا على الأغاني، لأنه تقريبا في عدد ما نقول الجل لكن في عدد كبير من الأفلام الهندية الأغاني هي الساس متاع كل فيلم. الأغاني الهندية اللي موجودة في الأفلام تقريبا ملي نحن صغار، نتذكر أول فيلم هندي تفرجت فيه كان عنوانه يا ولدي. الأفلام متاعهم كلها فيها أغاني، والأغاني تقريبا هي اللي ساهمت بشكل مباشر، مش تقريبا بل أساسا هي اللي ساهمت بشكل مباشر في إخراج الأفلام الهندية إلى العالمية. لأنه لاحظوا لما نفرجوا في فيلم هندي ونتبعوا الأغاني وكأنه الأغنية تقريبا من عالم آخر، منفصلة تماما على مش أحداث الفيلم لكن على الإطار اللي يدور فيه الفيلم. يعني حتى المشاهد يتم معناها الاعتماد خاصة على الطبيعة. يعني تلقى سيناريو مثلا القصة قاعدة تدور في قصر ولا في دار ولا حاجة، ثم سرعان ما تدخل الأغنية فبالتالي تظهر المشاهد الطبيعية. وهذا شيء معروف ومعلوم من قبل المخرجين اللي حاولوا يبرزوا للعالم مش قيمة الصورة والفيلم والأغنية فقط، بل حتى الجمال الطبيعي متاع البلاد متاعهم. الأغاني هذه ما هيش قديمة على السينما الهندية، هي بدأت في فترة الستينات لما كانت السينما في الهند بالأبيض والأسود، ثم اتطورت تدريجيا للعصر اللي وصلنا له توا واللي ظهر فيه نجوم كبار ارتبطت أسمائهم بأغاني خالدة كما أميتاب باتشان وريتشي كابور، وصولا إلى نجوم الألفية الجديدة واللي أهمهم كما حكيت قبيلة هو شاروخان. باش نسمعوا توا زوز أغاني هندية. أغنية الأولى أكيد الناس الكل تعرفها بون، لأنها أغنية ضاربة برشا في اليوتيوب وأغنية فيها ريتم. ثم الأغنية اللي باش تجي من بعدها وإن شاء الله الوقت يكفينا باش نعديوها كاملة، مأخوذة من فيلم شهير جدا، فيلم هندي تفرجت فيه اسمه أيام ديسكو دانسا. الأغنية اسمها أيام ديسكو دانسا، يعني أنا الراقص الديسكو، والفيلم بيدو اسمه راقص الديسكو أو ديسكو دانسا. أكيد العبيد اللي تسمع فيها تتذكر الأغنية هذه مليح، فنعيش مع بعضنا هاللحظات الحلوة مع الموسيقى والأغاني الهندية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موزة الساعة 11 ليلا للأنباء. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين 21 سبتمبر 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية داعية المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الأجال المحددة. أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027، ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير النفاذ الطلبة إليها. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بالعراقيل الإجرائية والقضائية والقانونية التي تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد بنيويورك انطلاقا من 22 وإلى غاية 29 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. وسيلقي محمد علي النفطي بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة. في أخبار العالم سجل متوسط سعر الديزل أي المازوت في فرنسا مستوى قياسيا اليوم، حيث وصل إلى 2.41 يورو أي تقريبا 8500 مليم بالعملة التونسية، في وقت تتواصل فيه اضطرابات إمدادات النفط عالميا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. وقد أظهر التحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن الأسعار المعروضة أن سعر الديزل أي المازوت قد تجاوز رقم القياسية، وأدت زيادة أسعار الوقود في فرنسا إلى تأجيج توترات اجتماعية، وتخشى الحكومة الفرنسية تجدد احتجاجات السترات الصفراء التي انطلقت سنة 2018 اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: مرحبا كل المستمعين مع جديد. سهريات نبض الشارع ومع جديد

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة السادة الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف الليل. جميلة هي تلك الأمطار التي تنزل في بعض جهات الجمهورية. والله تو سمعت قالوا لي قبيلة سوسة فيها مطرة مزيانة، إن شاء الله يا ربي المطرة هذه تخلط للبقايا على الكل وللجهات الكل، لأنه بالحق ريحة الشتاء محلاها محلاها. وبرشة تواسة قاعدين ينبروا الفترة هذه، يقول لك كان السيف معناها صار فينا اللي صار، شتاء مش تيحلنا قدرنا. قل لهم ليه بالعكس، شتاء مهما يعمل مهما يصير ديما يبقى بعيد بعيد برشة على السيف. نرجعوا لسهرتنا، الفقرة اللي بعد الحديث كما قلت لكم في الحصة هي البحث عن الأغاني الجديدة. لهنا باش نحل باب الاقتراحات، إذا كانت هم أغاني جدد صدروا مؤخرا تنجموا تقترحوهم علينا ونعديوهم في الفقرة الخاصة بالأغاني العربية أو الغربية الحديثة. اليوم اخترت لكم زوز غنيات، الغنية كنا نسمعوا فيها كفى عبثا الهنا التوني، والغنية الثانية هي عبارة عن دويتو بين سعد مجرد ومحمد شاكر القمر الديالي.

0: في فقرة التسريحات الفنية لنجوم الموسيقى والطرب اليوم حبيت نسمعكم تسريح لفنان العرب كما يلقب محمد عبده. لكن قبل ذلك نحب نشير الحاجة صارت مؤخرا ومازالت قاعدة تصير، التنمر الكبير برشا اللي قاعد يتعرض له محمد عبده على خلفية تسريح حكي فيه على أم كلثوم وعلى حكاية الدويتو. أكيد العباد اللي تتفرج وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي عارفوني علاش نحكي، مش كامل الحديث برشا على الموضوع هذا، لكن راو الكل نجم ونغلطوا في تصريح ولا في كلمة ولا في تعبير ولا يخوننا معناها المنطق الذهني متاعنا، فنجيو نعبروا على حاجة نعبروا على حاجة أخرى، فعيب راهو اللي قاعد يتعرض له على خلفية تصريح بسيط كما قلت أكيد أنه ما يقصدوش. ف يعني بالحق ساعة زلت لسان بسيطة نصنع منها حاجة كبيرة، وهذا تقريبا اللي خايب فينا يعني، وكأننا نصادر بعضنا ونعسوا على بعضنا، الكل يلوج للكل على زلقة وعلى غلطة باش يضحك عليه وباش يتنمر عليه وباش يضحك عليه. على كل التصريح اللي باش تسمعوه اليوم لمحمد عبده يتحدث فيه على كوكب الشرق أم كلثوم، وهذاك علاش مبعتلي قلت لكم باش نختموا باش نحكيه على غنية أم كلثوم أغدا ألقاك.
1: أنت لحقت بعبد الحليم حافظ لحد ما، لكن لا تقيمه بنفس التقييم.
2: لا، هو عبد الحليم رحمة الله عليهم جميعا، يعني هو بدأ مرحلة جديدة في الغناء الشبابي.
1: الشبابي. يعني عمل نقلة يعني.
2: نقلة.
1: طيب، بس أنت في أكثر من تصريح حتى سمعت لك حضرتك بتقول إنه أنا لا أحب كل أغنية يعني.
2: طب ما أنا برضو أم كلثوم يعني قد ما عشق لها لحد الجنون، يعني في أغاني مش ما بحبهاش ما بسمعهاش.
1: ما بتسمعهاش؟
2: آه.
1: زي إيه؟
2: مثلا زي بيبقى فيها قسوة، اللي مثلا دارت الأيام عليك وفيها بهدله للحبيب يعني مثلا يعني.
1: انت لا يستهويك هذا النوع اللي القسوة على الحبيب
2: لا يستهويني الكلام الكلاسيك الجميل الرومانسي العاطفي الحلو.
1: العاطفي. يعني مع انه الناس عايشه على الاطلال ودارت الايام اللي فيها حاله الحزن الشديد، لانه يبدو انه الحب كمان مرتبط احيانا بقسوه الحب او قسوه انتهاء الحب.
2: بس ما اتخيل انه مثلا حبيب بيدعي على حبيبه. لا يعني هو بيقول له الله يسامحك بس كده يعني.
1: لا تتخيل حبيبا يدعي على حبيب
2: ابدا.
1: عشان كده حضرتك بتقول انا يعني بنتمي للمنهج الكلاسيكي شويه في الحب.
2: يمكن غلطان انا شويه.
1: لا يعني ده يعني طب في الجانب ده يا استاذ محمد، في الوقت اللي كان فيه يعني حتى مع مجيئك الى مصر، مش كان في حاله منافسه شديده، وكان في حاله كانت بعض احيانا بيسميها تكسير عظام ومنافسه تاخذ احيانا، ما كانش في ده؟
2: اوف حاجات فظيعه كده. يعني بس الجميل فيها انه هذا الصراع بيؤدي الى انتاج وكل واحد عايز يعني يسبق انه هو يعمل اغنيه تغطي على الاغنيه اللي مثلا عملها صاحبه او زميله. عندما جئت الى مصر عام 69 وغنيت أول مرة يا مركب الهند في 71. غنيت لا تردين الرسائل وأيوف في عام 73، كانت الفترة الذهبية جدا لمحمد عبده أنه ينطلق الناس تعرف من خلال هذا المعبد الفني الكبير مصر. وجيت بمشروع يعني مش مثلا جاي مثلا عشان يلحل لي فلان او يألف له فلان، لا أنا جيت جاهز يعني.
1: جاي بمشروع فني.
2: جاي بمشروع فني. وحبايبنا في مصر طبعا عندهم علاقات كبيرة مع الأسر في السعودية، وكلهم كانوا بيجوا بيحضروا حفلات أم كلثوم وفريد وعبد الحليم حافظ. فما بيشوفوش فنانينهم هناك، ما يلتقوا بهم إلا من خلال الإذاعة، والإذاعة لا تقدم إلا النذر النذير جدا من اللغة. كمان في فترة من الفترات كانت أغاني ممنوعة. فلما جينا بقوا يشوفوا فنانينهم ويسمعوا فنونهم، فهذا حصل ربكة شوية في حفلات الفنانين المصريين. وردة وعبد الحليم وكلثوم، فكان
1: فايز أحمد بعدها.
2: فبدت الجماهير تتشكل ما بين الحفلات هذه، خصوصا حفلات الصيف. فمن هنا بدأ التنافس، وبدوا كمان جماعاتنا حبايبنا اللي في الصعيد، كان في أطر اسمه أطر الصعيد. ده كان اسمه أطر محمد عبده.
1: يسموه أطر محمد عبده؟
2: ليه؟ يجوا، كنا نقيم حفلات قبل ما ندشدش السينمات جماعة. سنة بنعمل بعد السينمات قصر النيل وريفولي، كنا بنعملها في نادي الترسانة ونادي الزمالك. فكلها حوالي 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه بتقضي يعني، بتيجي راكب القطر من هناك مليان، بيجي بيسمع، لأنه تراث، تصور تراثنا في الجزيرة العربية كله محفوظ في الغردقة وفي السويس وفي كل المناطق المجاورة في الشط الثاني للبحر الأحمر. قبائل اللي ولد عمه في ينبع، ولد أخوه في ضبة، يعني أسر كلها إيه، مو من عهد محمد عبد، من زمان يعني، من التراث القديم جدا يعني. حافظينه، فبيحبوا الألوان دي، يحبوا ألواننا.
1: فكانوا يجوا يشوفوا حضرتك،
2: يجوا يحضروا الحفلة ويروحوا.
1: والصعيد كمان يعني، من تحتاج بتقول السويس والبحر الأحمر
2: والغردقة.
1: بس الصعيد كمان يأتي، فسمي القطار قطار محمد عبد.
2: سمي قطار محمد عبد.
1: إنه الناس بتيجي علشان الحفلات،
2: يعني ويرجعوا بيها، فتحصل حفلاتي مليانة مثلا 15 ألف 10 ألف

0: إشبيكا لعلى إشراردة علموجة 97.3
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
2: في برمجتنا،
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: بعد محمد عبده باش ننتقلوا لكوكب الشرق أم كلثوم، وباش نختموا بغنية أغدا ألقاك اللي تعتبر واحدة من أروع الأغاني اللي غنيتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب، لكن شكون كتبها؟ الأغنية هذه اتكتبت عام 1948، اكتبها شاعر سوداني اسمه الهادي آدم في ديوان سماه كوخ الأشواق. الحكاية متاع الشاعر هذا، واللي هو شاعر كبير راهو معروف في السودان، لكن الأغنية أو القصيدة متاع أغدا ألقاك هي اللي هيمنت على كل كتاباته، يعني قصيدة وتغنيها أم كلثوم تقريبا نفس الشيء كما نزار قباني كتب عبد الحليم، فبالتالي الشهرة متاعه انبعثت وانطلقت من خلال القصيدة أغدا ألقاك كما قلت اللي غنتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. القصة اللي متواترة على الأغنية هذه أنه الشاعر الهادي آدم الشاعر السوداني يقرأها في القاهرة، ففي الفترة اللي يقرأ فيها في القاهرة تعرف على فتاة مصرية في الجامعة، فتقدم لي

صاحبتها، لكنه جوبها بالرفض من قبل والدها. بون بنفرين باعتبارات اجتماعية، يعني يقولوا نحن حجروا. فبعد ما كمل دراسته ورجع إلى مسقط رأسه في السودان، وعدى فترة أحزين. في الفترة هذيك جيه رسالة أنه الوالد متاع الفتاة اللي كان يعرفها تراجع على الموقف الأول متاعه وقرر يعطيه بنته. فكانت الفرحة الغامرة للشاعر الهادي آدم اللي كتب قصيدة أغدا ألقاك. هي القصيدة كما قلت جاءت في ديوان عنوانه كوخ الأشواق، تكتب عام 1948، لكن القصيدة ما كانش اسمها أغدا ألقاك، كان اسمها الغد. وباش نعطيكم فكرة كيفاش تمت عملية اللحن وكيفاش اختارتها أم كلثوم. الغنية ساعة هي أول ما تعديت أول ما تغنيت، معناها تعديت في الخميس الأول من شهر ماي من عام 1971، وقدمت أنذاك في سينما نهر النيل. الحكاية أنه أم كلثوم مشيت قبل يعني ما تغني الغنية هذه للسودان، ونعرفوا العلاقة اللي كانت تجمع السودان بمصر وغيره. عملت حفلة كبيرة في السودان، أعجبت بالشعب السوداني، فقعدت تخمم أنها كما غنيت كلمات سورية وكلمات يعني شعراء لبنانيين، فحبت تغني قصيدة لشاعر سوداني. لهنا معناها مجرد الفكرة عندها. ثم في فترة من الفترات قدموا لها الغنية هذه، هما الحقيقة ما قدموا لهاش غنية، قدموا لها ثلاثة أسماء من ضمنهم الهادي آدم، ثلاثة شعراء من السودان كي حبت تغني يعني الشاعر سوداني. فاختارت الشاعر هذا هادي آدم، واختارت القصيدة هذه اللي هي قصيدة الغد اللي بعد تالي ولا عنوانها غدا ألقاك. أم كلثوم نفسها كما قلت بعد ما شيتها لولا للسودان كانت تحلم أنها تغني غناية من كلمات سودانية، وعليش خطر الشعب السوداني كما قلت فرح بها برشا وقوبلت بحفاوة كبيرة. المجموعة من القصائد اللي اقترحوها على أم كلثوم اختارت كما قلت ثلاثة أسماء من بينهم الهادي آدم، واختارت القصيدة هذه بالذات. ربما حاجات معناها نعرفوا نحن ثم ديما حس فني، وقعدت مع عبد الوهاب معناها وتم اختياره مع القصيدة هذه، ربما إيمان من محمد عبد الوهاب من أم كلثوم أنه الغنية باش تنجح وباش تضرب. فكلموا هادي آدم وقالوا له إجينا للقاهرة، مشالهم للقاهرة لمصر باش ينسق معاهم، أحكيه في الموضوع. ونعرفوا نحن أنه راهو كيما قصائد نزار قباني لعبد الحليم ولا اللي غني فيهم كاظم الساهر، ديما ثم يعني ساعات الجملة أو المطلع أو الصدر أو العجز متاع القصيدة ما يعطيكش الحاجة، فتضطر تبدل حاجات في القصيدة. وهذا كما قلت صار مع نزار قباني في قراءة الفنجان، ونفس الشيء صار عبد الوهاب وأم كلثوم طلبوا من الهادي آدم أنه يغير شوية في بعض الكلمات وأيضا حذف بعض الأبيات. كما قلت القصيدة كتبت عام 1948، التعديل متاحة واللي ما كانش كبير الحقيقة تم سامحوني عام 70 هكاكة، قبل ما تتقدم القصيدة. والأبيات تم حذفها كما قلت والتبديل بمشورة الشاعر الهادي آدم اللي كان حاضر معهم في الجلسة هذيك وتخدمت الغناية. الغناية تلمو كلامها حلو وشيخ عليها محمد عبد الوهاب، خدمها مش في مقام برك، يعني بالنسبة للناس اللي تفهم الموسيقى خدم في العجم وخدم زادة بعض المقاطع متاع القصيدة في الصباء. الحقيقة الغنية بكلها كانت تحفة، والأغنية متاع أغدا ألقاك قعدت مطلوبة بشكل كبير برشا
في العديد من الحفلات اللي قدمتها أم كلثوم سواء في مصر أو خارج مصر. ما نطولش عليكم الحديث باش نختم السهرة ونسمعكم أغدا ألقاك على الأقل مجموعة من المقاطع منها. لكن قبل ذلك نحب نشكركم الناس الكل على المتابعة. مرحبا دي منقول بكل اقتراحاتكم بمتابعتكم وليكم في الختام أجمل تحيات لطفي المكي في الإخراج عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. تذكر الإدارة العامة للإعلانات بأن اليوم الاثنين 21 سبتمبر اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للإعلانات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. حل المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية محمد مهدي الحلوي للسنة الثانية على التوالي ضمن تصنيف أبرز 100 مسير في قطاع السفر والسياحة لسنة 2026، واحتل بذلك المرتبة 40. وكان محمد مهدي الحلوي الذي عين على رأس الديوان الوطني للسياحة التونسية في أفريل 2025 قد احتل أيضا المرتبة 43 في نسخة سنة 2025 الذي يقيم المسيرين في السياحة في العالم وفق إنجازاتهم الاستراتيجية. محمد مهدي الحلوي تخرج منذ سنة 2000 من كلية الهندسة المعمارية وانضم إلى ديوان السياحة سنة 2003. أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية القادمة 2026-2027، ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 وإلى غاية 29 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة. وسيلقي وزير الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة. وجددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال وعلى رأسها سويسرا بالكف عن التذرع بأراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

حبيبي على عيني.